في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الكلمه على اثير موجات ذات المنستير. حللتم اهلا ونزلتم سهلا في هذا الفضاء الاذاعي المباشر الذي ينطلق من الان ويتواصل الى حدود منتصف القمر. نلتقي إذن في محراب الكلمة، حيث للكلمة سحر خاص وللحرف هيبة عميقة. نفتح معا هذا المحراب ببساتين الفكر وننسج معا من حرير المعاني سياجا يلامس الوجدان. في هذا المحراب سنستمع إلى أصداء الجمال، فكونوا معنا لنتقاسم معا دفء البوح وعذوبة اللقاء على مائدة القول الجميل. هذا المحراب يفتحه معكم زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

دامت ثمة حياة وما دام ثمة حلم فإن الشعر سيظل موجودا وسيظل للشعراء حضورهم وسيظل لهم ألقهم وإن كان ثمة عذابات وأوجاع تضمخ أحلامهم. هذا أعتقد أن العصر بكل ما فيه ما زال في حاجة إلى الشعر، وأعتقد أن القصيدة ما زال لها فعلها وما زال لها أثرها وما زال ثمة قلة قليلة من الحمقى، أو ربما كانوا من الأسوياء جدا ما زالوا يراهنون على القصيدة ويراهنون على الشعر لأنهم يراهنون في قرارة أنفسهم على الحياة.

0: هكذا تحدث الشاعر الراحل محجوب العياري رحمه الله وهو يتحدث عن رهانات الحياة وعن حاجة الإنسان إلى الشعر في ظل هذه الحياة. من أجل الشعر ومن أجل الحياة نلتقي لنضيء الحرف وأيضا نلتقي لنستضيء ونستدل بالمعنى إلى عرش البيان. أهلا بكم في محراب الكلمة.
1: في بيت الحب بنى جدي وأقام أبي فكساه سنا وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس فكنت أنا

قالت لي لم لا تأتي؟ قالت لي لم لا تبقى؟ قالت لي لم لا تضحك؟ قالت لي لم لا تموت؟ أتيت، بقيت، ضحكت، ومت. قلت للله اتبعني كي أعلمك الصداقة، كي يخاصمك السكوت. قال نحن أصدقاء، أنت للحب خلقت، وأنا للحزن أحيا وأموت.

0: ثم معنا في سهرة الليلة من البرنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، نجدد التحية والسلام لكل الأحباء والأصدقاء المستمعين. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. من أرض الخضراء ننطلق، من أرض الخضراء حيث تعانق القصيدة هذا الثراء التاريخي ويتحول الحرف إلى جمرة. نأوي اليوم في محرابنا إلى ظل قامة شعرية تونسية استثنائية، قامة شعرية لم تهادن ولم تساوم، بل كتبت بالدم والحب والحرية. نذكر الشاعر الذي سكنه الوطن حتى النخاع وقال بصوته الصادح الذي لم يخفت أبدا: أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. مرحبا بكم في هذه القراءة الشعرية الخالصة، نستحضر من خلالها روح الشاعر الراحل الصغير ولد أحمد رحمه الله صانع المعنى ونبض الحتمية التونسية والعربية. هذا الشاعر الذي جعل من الكلمة درعا وسيفا وجعل من الشعر صلاة في محراب الكلمة.
1: قلق محض وتفسير أحاج وحروف ظلت الدرب إلى الحاضر تعوي، وأنا في الليل من دون سراج. عادت الناس من الجنة والنار، وأهلي علقت أرواحهم وسط الحجاج. بلد هشمه الأحياء بالموتى، فتاهوا وتشظوا في أقاليم الزجاج. لا أبكي أحدا، أبكي على نفسي وحر في مزاجي. قد أموت شهيدا وقد لا أموت شهيدا، هكذا قلت للصحفي وعدت إلى البيت أكتب هذا القصيد. داخل المسعد الكهربائي قط يجاورني منذ عام، غدا نلتقي قال، قلت غدا ليس يوما أكيد. ها هي الكلمات والوقت أبيض قان، تشيد للموت عشين، عشا حديثا وعشا جديدا. قل لي صباح الخير قبل صباح الخير، واطلق جناح الطير في بسمة الفجر. قل لي مساء الخير بعد مساء الخير، إن كنت تخشى الغير أخفيك في صدري. قل لي أحب الناس، الناس كل الناس، قلبي من الإحساس قد لا يفي عمري. قل لي حروفا ما أسقي بهن الماء، عطشى هنا الأسماء إن كنت لا تدري. يا سيدي إني صاح ولكني من كثرة الظن أبدو على سكري. ساق على ساق يشدو مع الساقي، في كفه روحي بل جزءها الباقي. خير صباح الخير، خير مساء الخير، فاطلق جناح الطير في بسمة الفجر. بحياتي نلت ما تسمو به هذه الحياة، وزرعت الشك في أرض اليقين. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون. لا من الصمت على صمت الطويل وعلى خوفي من الخوف العليل. لم أكن وحدي أنادي ارحلوا الآن، وفورا ارحلوا الآن فكانوا يرحلون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون. أكتب الآن نشيدي بدمي لشهيد كان صوتي وفمي، لغد لم يأتني يا صاحبي منذ قرون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. لم تكن لي ذكريات معه، لم تعد لي ذكريات معه، لا فراشات ولا حقل ولا قال ولا زار ولا يحيى ولا مات ولا هم يحزنون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. ليس لي وقت لوقت سابق، ليس لي وقت لوقت لاحق. أكتب الآن وأنتم تبدعون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. لم أطل من كوكب الدنيا سوى نجم الحياة، ولأني عربي فر مني وهرب مشعلا أرض العرب. أي نور بعد هذا تبتغون؟ تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون.

لا وقت.

0: سهر سهر أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلمس أهلس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأخلو أصرخ أعلو وأهلك أدمى ويدمى علي.
1: في محراب الكلمة لهذه الليلة يدخل علينا الشاعر السوري الكبير محمد المغوط بقصيدة عنوانها حزني يقطر دما. حزني يقطر دما سأرحل وعيناي في وجه هذا الأفق الشاسع أحمل في حقيبة الصغيرة رغيفا يابسا ودمعة عتيقة وصورا باهتة لأصدقائي.

سوء حظي أني نجوت مرارا من الموت حبا، ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة. يقول المحب المجرب في سره: هو الحب كذبتنا الصادقة. فتسمعه العاشقة وتقول: هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة. للحياة أقول: على مهلك انتظريني إلى أن تجف الثمالة في قدحي. في الحديقة ورد مشاع، ولا يستطيع الهواء الفكاك من الوردة. انتظريني لئلا تفر العنادل مني فأخطئ في اللحن. في الساحة المنشدون يشدون أوتار آلاتهم لنشيد الوداع. على مهلك اختصريني لئلا يطول النشيد فينقطع النبر بين المطالع وهي ثنائية، والختام الأحدي: تحيا الحياة. على رسلك احتضنيني لئلا تبعثرني الريح، حتى على الريح لا أستطيع الفكاك من الأبجدية. لولا وقوفي على جبل لفرحت بصومعة النسر، لا ضوء أعلى، ولكن مجدا كهذا المتوج بالذهب الأزرق اللانهائي صعب الزيارة. يبقى الوحيد هناك وحيدا، ولا يستطيع النزول على قدميه، فلا النسر يمشي ولا البشري يطير. فيا لك من قمة تشبه الهاوية، أنت يا قمة الجبل العالية. ليس لي أي دور بما كنت أو سأكون، هو الحظ، والحظ لا اسم له. قد نسميه حداد أقدارنا، أو نسميه ساعي بريد السماء، نسميه نجار تخت الوليد ونعش الفقيد، نسميه خادم آلهة في أساطير. نحن الذين كتبنا النصوص لهم واختبأنا وراء الألم، فصدقهم باعة الخزف الجائعون، وكذبنا سادة الذهب المدخمون. ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال هو الواقعي على خشبات المسارح. خلف الكواليس يختلف الأمر، ليس السؤال متى بل لماذا وكيف ومن. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون، وأن تقع القافلة في كمين، وأن تنقص العائلة ولدا. هو هذا الذي يكتب الآن هذه القصيدة حرفا فحرفا ونزفا ونزفا على هذه الكنبة بدم أسود اللون. لا هو حبر الغراب ولا صوته، بل هو الليل معتصرا كله قطرة قطرة بيد الحظ والموهبة. كان يمكن أن يربح الشعر أكثر لو لم يكن هو لا غيره هدهدا فوق فوهة الهاوية. ربما قال: لو كنت غيري لصرت أنا مرة ثانية. هكذا أتحايل. نرسيس ليس جميلا كما ظن، لكن صناعه ورطوه بمرآته، فأطال تأمله في الهواء المقطر بالماء. لو كان في وسعه أن يرى غيره لأحب فتاة تحملق فيه وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوال. ولو كان أذكى قليلا
لحطم مرآته ورأى كم هو الآخرون، ولو كان حرا لما صار أسطورة. والسراب كتاب المسافر في البيد، لولاه لولا السراب لما واصل السير بحثا عن الماء. هذا سحاب يقول ويحمل إبريق آماله بيد، وبأخرى يشد على خصره ويدق خطاه على الرمل كي يجمع الغيم في حفرة. والسراب يناديه يغويه يخدعه ثم يرفعه فوق. اقرأ إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا ما استطعت الكتابة. يقرأ ما ما ما ويكتب سطرا على الرمل، لولا السراب لما كنت حيا إلى الآن.

في بيت الحب بنى جدي وأقام أبي فكساه سنا وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس فكنت أنا.

قالت لي لم لا تأتي؟ قالت لي لم لا تبقى؟ قالت لي لم لا تضحك؟ قالت لي لم لا تموت؟ أتيت، بقيت، ضحكت، ومت. قلت للله اتبعني كي أعلمك الصداقة، كي يخاصمك السكوت. قال نحن أصدقاء، أنت للحب خلقت، وأنا للحزن أحيا وأموت.

نعودكم مستمعينا الكرام بذات المودة التي انطلقنا بها في سهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة، نواصل بكم ومعكم هذا السهر والسمر في حضرة الشعر والشعراء.

0: حيث غادر أرضنا متحسرا. إبليس غادر أرضنا متحسرا، سئم البطالة واكتئب. ماذا سيصنع في البلاد؟ خرابها؟ لم يستطع، قدرت على ذاك النخب. قد قيل فكر في التحزب مرة، رفض الطلب إذ كان منقوص المواهب في الخراب. يحتاج أعواما ليبلغ ربع موهبة النخب. إبليس أحدث فكرة في الشر يعرفها وجربها. حكاية يا زليخة هيت لك، شق القميص وأقبلت كل الحكومة والقضاة وشاهد من أهلها وفضيحة في القصر، وانتصر الملك والشعب ممتلئ الخزائن. يا أبيليس البسيط المضطرب، انظر لهذا الشعب، فارغة خزائنه بتدبير النخب. إبليس يمكن أن يكفر مؤمنا يحتال في جارين يختصمان في بعض الرطب، يلهو بمخمورين يختبئان في بيت خرب، يغري فتى بفتاته في شارع، في شاطئ، في غابة، في داره، في دارها، أقصى نهايات الطلب. إبليس أدرد، لم يصفر في البنوك وصفرت فيها النخب. إبليس يعمل وحده بقبيله وصغاره. إبليس يعمل وحده بقبيله وصغاره، لا أجنبي يقوده أنا أحب. إبليس ما سب الجلالة مرة، هذه فصاحات النخب. إبليس يخجل أن يعري بائسا، لكن تعريه النخب. إبليس يبكي من دموع يتيمة، لكن ذلك متعة عند النخب. إبليس صفده الصيام وقل أعوذ، يخر مكسور الركب. صم ما تشاء وقل أعوذ كما تشاء، لن يشغل الأمر النخب. الشعب أنجز ثورة، ضحكت من الشعب النخب. إبليس يعجز أن يسيء لثورة، عبثت بثورتنا النخب. ضاعت بلاد الشعب تلقاء الكراسي والكتب، بين المفرنك والمؤمرك والمطبع والذليل بلا سبب. إبليس أدرك عجزه، جمع الحقائب وانسحب، لكن على جواله لم ينسى أرقام النخب، فلربما يحتاجهم. هي رنة تكفي لتنجده أبالسة النخب. إن لم يكن للشعب رأي في محاسبة النخب.
1: في بيت الحب بنى جدي وأقام أبي، فكساه سنا وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس، فكنت أنا.

0: قالت لي لما لا تأتي؟ قالت لي لما لا تبقى؟ قالت لي لما لا تضحك؟ قالت لي لما لا تموت؟ أتيت، بقيت، ضحكت، ومت. قلت للضي اتبعني كي أعلمك الصداقة كي يخاصمك السكوت. قال نحن أصدقاء، أنت للحب خلقت وأنا للحزن أحيا وأموت.
1: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي، باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي، ولا طويت الياس بذرف دمعتين بالهوى الغالي، وبوادع هلي صاحبي بموت من كثر الحنين. خليني أختار لحظة ملكك.

ولما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، ارد بايه على بنيه في كل كيانها شملان. انا المجرم وانا القاسي وانا اللي نسيتها 100 مره ما نسيتها، ومشيتها في دروب مره ما ملتني، وداست عالطريق حافية وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني أرد، وقلبها سابها في متاهة، جليل الأصل غياها، وقلبي التاني جساني وقلب أصله وياها. أرد غرامك يا مطيف محمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبل وبالمحمل، أنا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا ده الأجل. حبيبتي أحلى من شهر، أحلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكن في حيرتي بستغرب أنا إزاي.

وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي، أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء؟ وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء؟ وما بين وعدين وامرأتين، وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك 5 دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر، هنالك 5 دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا، هنالك 5 دقائق بها تقلبين حياتي قليلا. فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟ وبين كلام الهوى في جميع اللغات هناك كلام يقال لأجلك أنت، وشعر سيربطه الدارسون بعصرك أنت. وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة يوجد وقت يكون به البحر ممتلئا بالسنابل، وما بين نقطة حبر ونقطة حبر هنالك وقت ننام معا فيه بين الفواصل. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنالك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء، وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة، وتصبح فيها ممارسة الجنس ضربا سريعا على الآلة الكاتبة، وفي اللحظات التي لا مواقف فيها ولا عشق، لا كره، لا برق، لا رعد، لا شعر، لا نثر، لا شيء فيها، أسافر خلفك، أدخل كل المطارات، أسأل كل الفنادق عنك، فقد يتصادف أنك فيها. وفي لحظات القنوط، الهبوط، السقوط، الفراغ، الخواء، وفي لحظات انتحار الأمان وموت الرجاء، وفي لحظات التناقض حين تصير الحبيبات والحب ضدي، وتصبح فيها القصائد ضدي، وتصبح حتى النهود التي بايعتني على العرش ضدي، وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي أفكر فيك لبضع ثوان فتغدو حياتي حديقة وردي. وفي اللحظات القليلة حين يفاجئني الشعر دون انتظار، وتصبح فيها الدقائق حبلى بألف انفجار، وتصبح فيها الكتابة فعل خلاص وفعل انتحار، تطيرين مثل الفراشة بين الدفاتر والإصبعين. فكيف أقاتل 50 عاما على جبهتين، وكيف أبعثر لحمي على قارتين، وكيف أجامل غيرك، كيف أجالس غيرك، كيف أضاجع غيرك، كيف وأنت
مسافرة في عروق اليدين. وبين الجميلات من كل جنس ولون، وبين مئات الوجوه التي أقنعتني وما أقنعتني، وما بين جرح أفتش عنه وجرح يفتش عني، أفكر في عصرك الذهبي وعصر المانوليا وعصر الشموع وعصر البخور، وأحلم في عصرك الكان أعظم كل العصور. فماذا تسمينا هذا الشعور؟ وكيف أفسر هذا الحضور الغيابة وهذا الغياب الحضور؟ وكيف أكون هنا وأكون هناك؟ وكيف يريدونني أن أراهم وليس على الأرض أنثى سواك؟ أحبك، أحبك حين أكون حبيب سواك، وأشرب نخبك حين تصاحبني امرأة للعشاء، ويعطر دوما لساني فأهتف باسمك حين أنادي عليها، وأشغل نفسي خلال الطعام بدرس التشابه بين خطوط يديك وبين خطوط يديها، وأشعر أني أقوم بدور المهرج حين أركز شال الحرير على كتفيها، وأشعر أني أخون الحقيقة حين أقارن بين حنيني إليك وبين حنيني إليها. فماذا تسمين هذا؟ ازدواجا، سقوطا، هروبا، شدودا، جنونا؟ وكيف أكون لديك وأزعم

لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. ابتعد كي أراك وحيدا هناك، تفكر بي حين أنساك. لا شيء يوجعني في غيابك، لا الليل يخدش صدري ولا شفتاك. أنام على جسدي كاملا لا شريك له، لا يداك تشقان ثوب الملاك، ولا قدماك تدقان قلبي كبندقة عندما تغلق الباب. لا شيء ينقصني في غيابك. نهداي لي، سرتي، نمشي، شامتي، ويداي وساقاي لي، كل ما في لي. ولك الصور المشتهات، فخذها لتؤنس منفاك، وارفع رؤاك كنكب أخير، وقل إن أردت هواك هلاك. وأما أنا فسأصغي إلى جسدي بهدوء الخبيرة. لا شيء، لا شيء يوجعني في سريري سوى الكون.

في المنفى. نعم في البيت. الآن في المنفى. نعم في البيت. في الستين من عمر سريع يشعلون الشمع لك، فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا نسي الطريق إليك من فرط الزحام فأجلك. قمر فضولي على الأطلال يضحك كالغبي، فلا تصدق أنه يدنو لكي يستقبلك. هو في وظيفته القديمة مثل آثار الجديد، أعاد للأشجار أسماء الحنين وأهملك. فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس، في الستين لن تجد الغد النائي لتحمله على كتف النشيد ويحملك. قل للحياة كما يليق بشاعر متمرس، سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن وكيدهن، لكل واحدة نداء ما خفي، هيت لك ما أجملك. سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي. كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت شيئا منك قلت بقسوة ما أجهلك. قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: أية زهرة ستهديني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأهديك زهرة السؤال سيدتي الوردة.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. سألتني يوما وأنا أستقبلك لأودعك من جديد، سألتني وأنت تضحك وتخبئ رأسك بين يديك.
1: ما رأيك لو أبقى هناك بعيدا بعيدا عن هذا الموت اليومي؟
0: لا أدري إن كنت تعني ما تقول، ولكني صدقت أن الفكرة اختمرت في ذهنك. لم أتردد في الجواب، قلت سافر سافر إذا كنت حقا تحبني، سافر ولا تعد. أنا أفضل أن أراك واقفا وبعيدا على أن لا أراك أبدا. قلت
1: الفراق صعب وأنا لست مهيئا لهذا المنفى الأبدي.
0: قلت لك سيكون عزائي الوحيد أنك حي وأنك هناك بعيد عن المخاطر المفاجئة. يعز علي كثيرا رؤيتك وأنت تسير في الشوارع وتلتفت وراءك في كل مرة خوفا من يد غادرة. يعز علي أن تختبئ داخل الظلمة وأنت متعود على النور والحياة. يعز علي أن تموت في اليوم 1000 مرة وأموت أنا معك 1,000,000 مرة.

0: ارحل ارحل وسأنتظرك العمر كله، وعد وأنت تحمل إلي كعادتك باقة ورد. سئمت وأنا أراك يوميا تتعامل مع خوفك كقدر محتوم عليك، وأنا أعرفك لا تحمل في قلبك إلا ما يوقظ فيك حاسة الجمال وكتبا ملونة بالكلمات التي لا تزرع في القلب إلا الدفء والسمو. أنت عودتني على مقاومة كل الأقدار التي تفرض علينا. أراك الآن تتهاوى كالحائط القديم. سافر ودعني أعيشك ممتلئا بالنور حتى ولو كنت بعيدا.
1: ليش

0: المشاعر.
1: لست مستعدة لفقدانك بعد أن التقيت بك مرة أخرى. كل ما أطلبه منك هو أن تكون سعيدا وممتلئا بكل ما يثير أشواقك، وتذكر دائما أن هناك قلوبا كبيرة تحبك ولا تنبض إلا لأجلك. من أجل

0: يا صديقة الحياة، أحيانا تبدو الحياة لعبة، سخرية متكاملة. الذي حدث هو أنك بقيت وأنا رحلت، اندفعت إلى مساحيق المنفى وتخلصت نهائيا من كل ملاحظاتي. أنا الآن أشعر بالغصة بالاختناق حزنا، أتمنى لو أمسك بك وأقبضك من شعرك الملفلف وأصرخ في وجهك بأعلى ما أملك، إني أشتاق إليك، إني أموت في هذا المنفى الذي لا يصلح إلا للشعر وللأشواق.
1: إنك تقتلني إذ تنتحر لوحدك وأنتحر لوحدي. قد تقول في خاطرك:
0: أنت اخترت الذهاب وأنا سعيد لذلك.
1: ولكنك اخترت أنانيتك مع ذلك، فأنت تشتعل في دائما. أحبك وسأظل أنتظرك بشوق وحنو كبيرين. سأعطيك من عمري عمرا جديدا، بعدها لا تسألني. يكفيني أني تحدثت إلى قلبك قليلا وتجرأت على مقاومة بعض هذا الخراب، فطالما حدثتك كالمجنونة بيني وبين نفسي،

سأجن وسأفعلها ذات يوم وأعبر هذا البحر حافي القلب والذاكرة بدون أي ادعاء سوى برغبة العاشق وجنونه، وهو ينطفئ داخل شعلة هي هيامه الكبير، عاشق لم يحب لونا آخر سوى البحر، وهو يتلون بين البياض والخضرة والانحناءات البنفسجية البعيدة والانكسارات النارية لشمس صارت تغادرنا مبكرا حتى بدون أن نلحق بلثم أشعتها الأخيرة، وهي تمسح وجه المدينة المنكفئ داخل حزنه اليومي. ها هي ذي المدينة تأتي، وها هو ذا السؤال.

0: عطر الوردة.
1: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
2: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
3: مالي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة إلاك. يسراك قد ملكت زمام صبابتي، ومظلتي وهداي في يمناك. فإذا وصلت فكل شيء باسم، وإذا هجرت فكل شيء

هذا دمي، هذا دمي في وجنتيك عرفته، لا تستطيع جحوده عيناك. لو لم أخف حر الهوى ولهيبه لحملت بين جوانحي مثواك. إني أغار من الكؤوس، فجنبي كأس المدامة أن تقبل فاكي.

0: خدعتك، ما عذب السلاف وإنما قد ذقت لما ذقت حلو لماك. لك لك من شبابك أو دلالك نشوة سحر الأنام بفعلها عطفاك. قالت خليلتها لها لتلينها:
1: ماذا جنى لما هجرت فتاك؟ هي نظرة لاقت بعينك مثلها ما كان أغناه وما أغناك. قد كان أرسلها لصيدك لاهيا ففررت منه وتاد في الأشراك. عهدي به لبق الحديث فما له لا يستطيع القول حين يراك. إياك أن تقضي عليه فإنه عرف الحياة بحبه إياك. إن الشباب وديعة مردودة والزهد فيه تزمت النساك. فتشممي ورد الحياة فإنه يمضي ولا يبقى سوى الأشواك.

0: لم تمسِتي ومشيت غير مجيبة، حتى كأن حديثها لسواك، وبكت علي فما رحمت بكاءها، ما كان عطفها وما أقساك. عطفت علي النيرات وسألت مذعورة قمر السماء أخاك، قالت
1: نرى شبحا يروح ويعتدي ويبث في الأكوان لوعة شاكي، النات مجروح يعالج سهمه وزفير مأسور بغير فكاكي، حتى إذا ما الصبح جرد نصله ألفيته جسما بغير حراكي، إن نكاد أسا عليه ورحمة لشبابه نهوي من الأفلاك. من عهد قابيل وليس أمامنا في الأرض غير تشاكس وعراك، ما بين فاتكة تصول بقدها وفتى يصول برمحه فتاك.
2: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
0: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال. الله يعلم أنني كمد، لا أستطيع أبث ما أجد، روحان لي روح تضمنها بلد وأخرى حازها بلد، وأرى أرى المقيمة ليس ينفعها صبر ولا يقوى بها جلد، وأظن غائبتي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد.

0: ضحكات الوردة.
1: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
2: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. كان علي بن المحسن بن علي أبو القاسم التنوخي ظريفا نبيلا، تقلد قضاء عدة نواح منها المدائن وأذربيجان وغيرهما، وكان جيدا نادرا.
3: اجتاز يوما في بعض الدروب فسمع امرأة تقول لأخرى:
2: كم عمر بنتك يا أختي؟
3: فقالت:
2: رزقتها يوم صفع القاضي التنوخي وضرب بالسياط. رفع رأسه إليها وقال:
3: يا حمقى، صار صفعي تاريخك، ما وجدت تاريخا غيره؟
2: وداعا مولاي العاشق.
3: وداعا سيدتي الوردة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: أغدا ألقاك
3: بلاش العتاب. إذاعة المنستير.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: I know.

مش شاب يا علي يا علي يا علي يا علي.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا سنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، عالموجة، 104.7
2: 104.7

0: إذاعة المنسي الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ سعد الغامدي يتلو ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقض أجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نسألك من خير ما تجيء به الرياح، ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلوبنا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلنا. سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلوبنا بالإيمان، وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: اللعنة، ما كنت أحسب أن جيش خالد شديد البأس هكذا. إنهم يشقون صفوف جيشي كالزوبعة وهي تشطر الموج شطرة. يجب ألا تدخلوا علي الحديقة، لا لا لا، أريد أن أموت.
1: أيها جنود الأبطال، احموا نبيكم مسيلمة وأنا أضمن لكم الجنة. أغلقوا أبواب الحديقة ألا يقتحم علينا جيش خالد.
2: لبيك يا نبي الله.
1: أغلقوا الأبواب.
3: لبيك يا نبي الله.
1: أي استعدوا. أغلقوا الأبواب.
2: لبيك يا

0: أحسن الله إليك يا أخي وحشي ابن حرب، لقد رأيتك وأنت تبلي بلاء شديدا وتعمل سيفك في رقاب جنود مسيلمة الكذاب.
1: والله يا أخي زيد بن ثابت لا يهدأ لي بال أو يقر لي قرار حتى أصل إلى مسيلمته وأقطع رأسه بسيفي، ولن أدع أحدا من إخوة الأبطال يقتله. أنا وحدي سأتكفل بقتله.

0: مسيلمة، يا نبي الله مسيلمة.
1: ماذا وراءك يا جسار؟
2: يا سيد النبي مسيلمة، لقد قتلنا من جيش خالد الكثير.
1: أحسنتم يا جسار،
2: ولكنهم يقاتلون بشراسة وشجاعة لم نعهدها من قبل، بحيث لا يمكن أن نجابه مقاتلا منهم حتى يجتمع لقتاله 3 فرسان أو 4 من جندنا ليتمكنوا منه.
1: سيهزمون ويولون الأدبار يا جسار. الحرب محسومة لصالحنا، ولكن الوقت سيستغرق بعض الشيء. دافعوا عني يا جسار، دافعوا عني، أنا نبيكم، دافعوا عني ولكم الجنة.
2: سنفعل يا سيد النبي مسيلمة، ولكن لماذا لم تحرقهم كما وعدتنا؟ حتى أنك قلت آنفا إن جيش خالد لن يدنو من الحديقة حتى يصبح رمادا تذروه الرياح.
1: ويحك يا جسار، أتشكك في نبوتي؟
2: لا، عذرا أيها النبي، أنا لم أقصد ذلك وعزتك أنت.
1: على أي حال، إنما أنا ما زلت أدعو ربي كي يحرق جيش خالد، ولكنها مشيئة الرب.

0: بأبي أنتم وأمي يا أخوتي الشهداء. ما كنت آمل أن أراكم مجندلين هكذا وسط العراء. لقد فزتم بالجنة والله. فزتم بالجنة، ولعل الله سيجمعني بكم قريبا لأنال الشهادة التي سبقتموني إليها.
1: عفاك الله وعفى عنك يا أخي وحشي. إن أخوتنا الشهداء هؤلاء هم الآن فرحون بما آتاهم الله من فضله. قم يا أخي قم، انهض معي لنعين أخوتنا في شق القبور لشهدائنا وإكرامهم في دفنهم. هيا بنا.

بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله

0: ما هذا؟ ما هذا؟
1: يا إلهي، ما هذا؟ كيف دخلتم علي خلوتي أيها الأشقياء؟ اخرجوا اخرجوا، وإلا دعوت الله فيخسف بكم الأرض.
2: أيها الكذاب اللعين، نبوتك المزعومة ما هي إلا كذبة افتريتها وصدقها رجالك الأغبياء الملعونون. ها هم، انظر إليهم كيف نالت منهم سيوفنا.
3: اليوم ستطوى صفحة افترائك وكذبك على الله وعلى الناس يا مسيلمة الكذاب.
1: مهلا مهلا، أما أنت فقد عرفتك، أنت زيد بن ثابت، ولكن من يكون هذا الأسود؟
2: أنا وحشي بن حرب، وسأقتلك وأتقرب إلى الله بدمك أيها الكذاب الشقي.
1: من؟ وحشي بن حرب قاتل حمزة عم محمد؟ وتظن أن الله سيغفر لك ذنوبك بقتلي أنا يا وحش؟ أنصحك أن تلقي سيفك وتأخذ رجالك هؤلاء، وأعدك بأني سأسأل الله أن يتوب علي.
2: ويحك ويح جنونك، ما زلت تحسب نفسك نبيا بحق؟ الله لن ترعوي ولن تعرف أن الله حق حتى يطير رأسك عن جسدك وأنا لها.
1: لا يا الرحمة.
4: أو حقا فعلتها يا وحشي وقتلت مسيلمة الكذاب؟
2: إيه وعزة ربي يا دغة، فعلتها وقطعت رأسه، ثم حملته بيدي وخرجت إلى جنده الكفر المغفلين وألقيته عليهم فصعقوا مما رأوه، رأس نبيهم الدجال ملقى فوق التراب كالحا مغبرا.
4: يا إلهي، أظنهم ازدادوا حماقة وبراوة واشتدوا عليكم بالقتال ليثأروا منكم انتقاما لهلاك مسيلمة.
2: على العكس تماما يا دغة.
4: ماذا تقصد يا وحشي؟ هل ولوا الأدبار هاربين منكم؟
2: كلا، لم يولوا الأدبار.
4: إذن ماذا صنع جند مسيلمة الهالك يا وحشي؟ لقد حيرتني.
2: ألقوا بأسلحتهم ورفعوا أيديهم يطلبون الصفح والعفو من قائدنا خالد بن الوليد. كان نصرا عظيما يا دغة. نعم، كان نصرا وعناية من الله بأمة الإسلام لتظل رايته خفاقة تدعو إلى الحق وتمحق الباطل.
4: الحمد لله الذي أظفرك بما كنت تتمناه ليل نهار يا وحشي. أتذكر؟ مرت أشهر طويلة وأنت تنتفض من نومك فجرا تبكي وتدعو الله تعالى أن يغفر لك قتلك حمزة بقتل طاغية من طغاة الكافرين.
2: صدقت يا دغة، لقد أنجاني الله تعالى من ذلك الهم والغم وأبدلني راحة البال، ولا أبرح أدعو الله ليل نهار عسى أن يغفر لي قتل حمزة بقتل مسيلمة الكذاب.

0: لقد استشهد الكثير من حفظة القرآن الكريم، مثل ثابت بن قيس وزيد بن الخطاب وسالم بن عبيد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولكن الله تعالى نصر جيش المسلمين بقتل ما يزيد على 10,000 مقاتل من جيش مسيلمة الكذاب.
1: وبعد معركة اليمامة رأى عمر بن الخطاب ما حدث من قتل الكثيرين من حفظة القرآن الكريم، فأشار على الخليفة أبي بكر الصديق لجمع القرآن الكريم، فقال له: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير.

وفي ذكره شفاء، أن يرفع عنا كل بلاء ويحيينا حياة السعداء، وأن يكتب لنا من كل داء شفاء، وأن يرزقنا عيشة الكرماء ويحمينا من غدر السفهاء، وأن يعطينا خيري الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عزيزي المستمع، هذا الدعاء إذا قلته ستشتاق لك الجنة كما تشتاق لها أنت. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، ودينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، والعافية من كل بلية، والعافية من كل بلية، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همومنا ويسر أمورنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب،

0: صديقي المستمع، هل تعلم أن الحكمة الشهيرة رضاء الناس غاية لا تدرك؟ دائما يتناقلها الناس مبتورة وغير مكتملة، وأنها بتكملتها من أروع الحكم، وهي رضاء الناس غاية لا تدرك ورضاء الله غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. لا يجب أن تكون وسيما لتكون جميلا، ولا مداحا لتكون محبوبا، ولا غنيا لتكون سعيدا. يكفي أن ترضي ربك وهو سيجعلك عند الناس جميلا ومحبوبا وسعيدا. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. أفاض الله على قلوبكم نور الرضوان، وعلى أسماعكم عذوبة القرآن. بارك الله يومكم وشرح صدوركم، وأنزل محبته في قلوبكم، وسخر البشر لمحبتكم. رب إنه الصباح من خير الأيام عندك، فاكتب لنا الخير فيه، وأسعد فيه قلوبنا وقلوب أحبتنا.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: يبدو أن هذه الأيام التي نقضيها في مضارب البدو جلبت إليك بعض الانشراح والراحة يا مولاتي بلقيس.
1: ربما الجو في هذا العراء نقي، حتى النظر إلى الدواب غنمها ومعزها وإبلها فيه جمال يريح العين وسكينة تطمئن القلب. ولكن يا وديف، ما زالت في كبدي غصص ومواجع لن تبارحني أبدا حتى أعيد مملكتي المسلوبة من براثن أذعار، وأعيد لشعبي عزتهم وحريتهم.
0: أمال جميلة وعظيمة، ولكن السبيل إليها صعب بل محال يا مولاتي بلقيس. من أين لك عدة الحرب والجيوش التي ستضربين بها أذعار وجيشه؟ والأعجب والأغرب أنك عازمة على دحر أذعار وهزيمته دون إراقة قطرة دم واحدة كما قلت أمس. الحق أني لا أفهم كيف تفكرين، ولا أعرف أي تدبير ستدبرين.
1: قل لي يا أوديف، أتظن صاحبك قائد السرية رومير لا يزال حيا هنالك في المملكة؟
0: أظنه كذلك. أجل، أنا أعرف صاحب رومير جيدا، إنه ماهر في التخفي عن عيون جيش أذعار وشجاع في القتال والدفاع عن نفسه، ولا ريب أن أحدا من رجال العدو لا يعرفه قط. إنهم لا يعرفون قادة الجيش ولا حتى جنديا منه.
1: هذا أمر فيه نفع عظيم لصالحنا، وكذلك هم لا يعرفون من تكون أنت ولا أنا. الملك أذعار ورجاله لا يعرفوني إذا رآني أحدهم.
0: ولكن ما شأن رومير الذي ما زال داخل المملكة بنا نحن الهاربين في مضارب البدو يا مولاتي؟
1: إنه تدبير خطر في بالي قبل حين، سأخبرك به.

تلك هي بوابة القصر السرية، إنها تؤدي إلى بعض دهاليز القصر. لا يعرف أحد من هؤلاء الأنذال حارس الملك أذعار الوقت. سأنتظر حلول الظلام وأتحين فرصة سانحة فأنفذ إلى البوابة السرية.

0: خذي هذا طعامك وشرابك يا نسيمة، لعلها ستكون آخر وجبة تأكلينها قبل أن يسلخ جلدك في الصباح وأمام نواظر أهل سبأ. أجل، هكذا أمر الملك أذعار المبجل.
1: إذن لن يعد لي شيء أخسره أو أخاف عليه، فسحقا لك يا روبن ولملكك ذلك القرد المنتفخ.
0: يا له من تشبيه صائب، قرد منتفخ. لم تكوني لتجرؤي على مثل هذه الوقاحة وسلاطة اللسان أيتها البائسة حتى يئست من الحياة تماما. اسمعي.
1: اترك رأسي أيها الجبان.
2: حمدا للإلهة الشمس، أنا ذا قد دخلت من البوابة السرية للقصر دون أن يلحظني أحد. لعلني الآن أعرف أين أجد نسيمة. لا ريب أنها محتجزة في القبر، يعذبونها ويهينونها كي تفشي لهم بما تعرف من أسرار. اطمئني يا حبيبتي نسيمة، أنا آت إليك لأنقذك. أتمنى أن أجدك على قيد الحياة. أتمنى أن أجدك قبل فوات الأوان.

0: أيتها الغبية، يمكنني أن أبقي على حياة يمكنني أن أبقي على حياتك لو تكلمت عن المكان الذي هربت إليه مولاتك بلقيس. أنا لا أفهم أي غباء وبلاهة يعتريانك، تقدمين روحك العزيزة الغالية فداء لامرأة هربت وتركتك للموت.
1: هي ليست كسائر النساء يا روبن، هي رمز عزة المملكة وشرفها الذي دنستموه بوحشيتكم وغدركم. وهب أني أعرف الآن مكانها جيدا، فصدقني لن أدلكم عليه أبدا.
0: غبية غبية غبية.
2: اتركها اتركها.
0: من تكون أيها الملثم؟
3: أنا الموت القادم إليك أيها الجبان الغادر.
0: هل لا كشفت لي عن وجهك قبل أن تبارزني يا هذا؟
3: لا، لن أدع أحدا يتعرف إلي حتى بعد أن أقتله.
0: أيها الحراس، أنتم يا حراس،
3: لا تتعب صوتك، إنهم سبقوك إلى الموت بخنجري هذا. هيا هيا تقدم إلي وقاتلني، هيا خنجري مقابل سيفك، هيا.
0: إذن تعال إلي أيها الهالك، تعال. ويلك، أسقطني أرضا. ماذا تنتظر؟ اقتلني، هيا اقتلني فحسب.
3: بكل سرور يا كلب.
1: لا لا، أرجوك كفى دماء، لا أريد دماء، كفى قتلا.
3: دعيني يقتله يا نسيمة، له رأس الغدر والحب.
1: أرجوك، لن أحتمل رؤية أحد يقتل ويموت أمامي.
3: حسنا حسنا، سأجعلك تفقد الوعي وتذكر هذه الضربة القاسية بمقبض خنجري على رأسي. خذها خذها. والآن هيا هيا بنا يا نسيمة لنهرب من البوابة السرية، هيا قبل فوات الأوان، هيا بنا، هيا.

0: شربنا كثيرا من الخمرة هذه الليلة يا حبيبة العرافة. أحس بأن رأسي بدأ يثقل، لا أريد أن أثمل قبل أن أتذوقك يا حبة قلبي، تعالي إلي.
1: لا لا لا لا، فقط هذه الكأس الأخيرة، خذها خذها من يدي واشرب.
0: كفى خمرا، قلت لا أريد أن أسكر.
1: كأسا أخيرا لأجلي أنا، هيا هيا هيا أيها الكاهن، هيا أيها العاشق، اشرب اشرب. أجل أجل، هكذا اشرب.
0: ما هذا الذي تجرعته؟ إنها ليست خمرة. يا إلهي، أحس بأحشائي وهي تتمزق.
1: ستتمزق أحشاؤك يا حبيبي، وسيتدفق الدم غزيرا من كل فتحة في جسدك، من عينيك وأنفك وأذنيك.
0: سقيتني سما أيتها الغادرة.
1: لا يصح لكلينا أن يكونا سيدي هذا المعبد. أنا من يجب أن تكون كاهنة المعبد. أنا مت مت أيها الكاهن، وأفسح لي الطريق. هيا مت.

0: اليوم وقد انتهت 3 أيام بأكملها منذ حللت ضيفا أنت وزوجتك على مضاربنا. أوديف، هل لي أن أسألك من أي بلاد أنتما؟ لما اخترتما مضاربنا لتحل علينا ضيوفا؟ أنت غير ملزم بالإجابة يا أوديف، إن شئت أجبت أو امتنعت.
1: لا بأس أيها الزعيم سيار، سأجيبك. ولم لا؟ يجب أن تعرف ما تريد معرفته عمن حل عليك ضيفا، هذا حقك.

0: أنا وزوجي أودي إنما قصدنا مضاربكم على غير هدى، فنحن كنا مسافرين وفجأة هربت منا الراحلة التي كنا نمتطيها بعدما نزلنا عن ظهرها لنتناول طعامنا. هذا كل ما في الأمر يا هالة، ولا شيء آخر أبدا.
1: ومن أي البلاد خرجتما؟ وإلى أي بلاد قصدتما؟
0: حسنا سأجيبك، ولكن كفي عن الضحك لو أذنت.
1: معذرة، لا تؤاخذيني، لا تؤاخذيني.
0: خرجنا من حضرموت قاصدين سبأ.
1: على أي حال أنا سعيدة بك ضيفة علي. سآتيك بثوب من ثيابي ريثما تخلعين عنك ثوبك الرث هذا لأغسله. برهة وأعود إليك.
0: يا حقا أصبحت ثيابي رثة ومتسخة. عهدا علي سأكرم هذه الفتاة متى عدت إلى مملكتي ونزعتها من يد أذعار الظلوم.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح،
2: صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي يسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق بفقرات تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فأهلا وسهلا بكم في نور الصباح، معي أنا مروى بن عبد الجليل.

اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها،

الصباح هو فرصة جديدة، أمل متجدد، وبداية مشرقة بذكر الله. يحمل نسمات التفاؤل ويبعث في الروح النشاط. فابتدأ يومك بابتسامة، ثقة بالله، ونية طيبة لتحقيق الأحلام.

صباح السعادة. جميعنا نمر بصعوبات وتحديات في حياتنا، وقد تكون أنت الآن في هذه اللحظة من حياتك قد تقول يا ليتني أكثر قوة وأكثر مرونة في التجاوز. صدقني أنت كذلك وأفضل من ذلك بكثير. الله لم يضعنا في مواجهة هذه الأمور إلا وهو يعلم سبحانه مقدرتنا في تخطيها بقوة. سنمر وستمر على خير.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: أعوذ بالله من النفاق وأهله وتعدد الوجوه وتقلب اللسان وتلون النفوس والقلوب. أعوذ بالله من شرهم وقربهم ومعرفتهم وصداقاتهم. أعوذ بالله ممن يغر النفس ويؤجج بينها. اللهم اصرف عنا من أراد بنا سوءا واجعل تدبيره في تدميره.

أعزائي المستمعين، من طاب لفظه على قدره تجده هين لين، ينتقي أطيب الكلام وألطف العبارات، فلا يجرح ولا يلمس ولا يهمس. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أعزائي المستمعين، السلام الداخلي هو حالة من الهدوء والتناغم تتميز بشعور بالهدوء والرضا والتوازن العاطفي، يتمثل في شعور عميق بالقبول والتخلي عن التعلق بالنتائج وإيجاد الصفاء وسط تحديات الحياة. ما يؤلمك فعلا ليس الكذب نفسه، بل إدراكك المتأخر أنك كنت تمنح ثقتك الكاملة لشيء لم يكن حقيقيا من البداية. فالخيبة تمر، لكن شعورك بأنك تجاهلت كل الإشارات يبقى أطول.

0: نهضت على كلمات الشاب لننهض وسر في سبيل الحياة.
1: ما زلتم معنا أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المنستير. بعد 20 عاما من الآن ستتمنى لو تعود إلى هذا العمر بالضبط، بهذه الصحة وبهذه اللحظة التي تعيشها الآن. توقف قليلا، خذ نفسا عميقا، واستشعر جمال اللحظة التي تراها عادية اليوم، فهي ما سيبدو لك معجزة غدا.

0: أحب أنور الصباح. لا يناسبني الشح، المكان الذي لا يأخذ وسعي واتساعي، شغفي واندفاعي، المكان الذي لا يتسع لكل ألواني ومزاجيتي، لا أحب أن أسكنه. الجميل أن يكون مكانك يناسب قلبك وروحك وكل أفكارك، لتكون أنت حينها حتى تظل تشبه نفسك، لا أن تكون نسخة من ذوات الآخرين.
1: لوحدي أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده أهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وأنا لوحدي. أنا أكتر واحد كان بيحب الناس واللم، وأنا في العشرين كنت أرمي همومي في حضن الزحمة، وكبرت شوية وشوية شوية اخترت سلام النفس.

براحتي. أنا أكتر حاجة تهمني راحتي. أنا أكتر

وبعد هذه الجرعة من الحكمة نترك مساحة للعقل كي يسافر قليلا إلى التاريخ والثقافة، حيث لكل منا حكاية ولكل شخصية أثر. حين نذكر الأندلس لا نستحضر فقط قصورا وحدائق ومدنا جميلة، وإنما نستحضر حضارة صنعت العلم والأدب والفن والطب والفلسفة. إن أجمل ما في التاريخ أنه لا يعيش فقط في الكتب، وإنما يعيش في الأشياء التي تركها لنا من سبقونا.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، هناك علاقات لا يمكن أن نرفقها في خانة الحب. هناك علاقات تسمى الوهم السعيد، تجعلنا نشعر فعليا بالوهم الحقيقي اتجاه ذاك الشعور، معتقدين نحن أن ما نشعر به هو بالفعل حب، إلا أننا وبلحظة وعي نستفيق من تلك الغيبوبة الشهية بعد أن نكون قد انتهينا من رحلة البدايات. إن البدايات تجعلنا نستمتع بكل شعور جميل، لنكتشف فيما بعد أن ما كان ليس بحب حقيقي، بل هو مجرد شعور لطيف قد أحاط به الوهم حتى ظننا أنه شهد الحب وحلاوته.

dushman re।

فيش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامرنا ونفض سامرنا، الورد كله كله كتل جنايل، وش معنى انت انت اللي شاردة منا.

سامعنا ونفضي سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا الورد كله كله

0: صد تامرن الورد كله كله كفى الجناوين. وش معنى انت انت اللي شارده منا الورد كله كله كفى الجناوين. وش معنى انت انت اللي شارده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.
1: أعزائي المستمعين، لا يستحق الجميع نسختك الجديدة. مررت بالكثير من أجل التعافي، ولا يمكنك التنازل عن فقدان هذه الطاقة الآن. لن يفهم الجميع حدودك، وقد يصفك البعض بالأنانية، لكن هذا الثمن الذي تدفعه مقابل إعطاء الأولوية لنفسك. تأكد من عدم فقدانك مرة أخرى في متاهات الحياة.

حباء للصباح، ليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، ولا كل من يصلح للمؤانسة يؤتمن على الأسرار. يا صاحبي، لكل مجلس أهله، فهناك مجالس تشحذ فيها عقلك فابقها عقلانية، وهناك مجالس تريح فيها قلبك فلا تفلسفها، وهناك مجالس للتسلية والسمر فتخفف بها. وكما أنك تختار لكل مناسبة زيا يناسبها، فاختر لكل مجلس أهله ومواضيعه. ما يقال في مجلس القلب لا يقال في مجلس العقل. نحن في قلوبنا على السجية، وفي عقولنا على الروية. واعرف أين تضع سرك، فإنه إذا جاوز الاثنين شاع.

إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضأنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على أن تصنع يوما أجمل لكم ولمن حولكم. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، وفي الإخراج سامية مطوع. على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير، ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام، 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. انعقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع التطهير بالجهة وللوقوف على مدى تقدم إنجازها. وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول مشاريع الديوان الوطني للتطهير ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية حول نسب تقدم الإنجاز للمشاريع الجديدة والمشاريع التي هي بصدد الدراسة. وبلغت نسبة تجهيز 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة 99% إلى جانب التقدم يشغل لتطهير مناطق أخرى في أكودة ومساكن وسيدي عبد الحميد بنسبة كبيرة، كما بلغت نسبة تهذيب شبكة التطهير بولاية سوسة 60%. أعلن المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادر إسماعيل أنه تمت المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم، مما سيساهم في تقريب الخدمات لأكثر من 460 مريضا بالقصور الكلوية بالجهة. وفي ولاية زغوان تم خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الولاية عرض ومناقشة الخطة الجهوية للتوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي من أجل إرساء تصور جهوي متكامل يتجاوز الحملات التحسيسية الظرفية نحو برامج وقائية مستمرة. وتشمل الخطة أيضا عدة محاور من أهمها تعزيز دور الإطار التربوي في الوقاية والتعرف على المبكر إلى المؤشرات الدالة على وجود مخاطر وتنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب دعم الشراكة مع الأسرة والهياكل المختصة وإرساء آليات للمتابعة والتقييم. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و2027، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم القادم لسنة 27 و2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق بقطاع غزة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صواريخ حوثية باليستية وصواريخ كروز مجنحة ومسيرات باتجاه منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية ومحافظة الخرج ومركز حرز التابع لمحافظة الأحساء ومدينة الظهران شرقي السعودية. نهاية الموجز، بعد قليل تبدأ معكم بشائر الصباح مع زميلين أحمد موسى وهيثم والناس، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح الخير والخمير مستمعينا وين ما كنتوا. صباحكم دقلة وحليب للي فاق بكري وبدأ نهاره، اللي مازال يحضر في قهوته، اللي في الطريق للخدمة والقراية. صباح النوار والأنوار، الكل قلب يستنى في نهار أخف وأجمل. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 اللي يوافق هجريا 3 جمادى الأولى 1448 هجري، يوم آخر إن شاء الله. ما فيش أخطاء البارح، ما فيش هموم غدوة، في كان أحداث باهية وإيجابية. وأحلى حاجة في الصباح إنه يعطينا فرصة نعود ونبدأه، حتى كان تعبنا، حتى كان تعطلت حاجة، حتى كان فما أشياء ما مشيتش كيما تمنينا، إن شاء الله بداية اليوم تكون موفقة وناجحة. ما يلزمش كل صباح يكون عندنا برنامج كبير باش يكون نهارنا باهي. ساعات يكفي انك تخرج من دارك بقلب هادي، تعمل خدمتك بضمير، تعامل الناس بالباهي، وتقول بينك وبين روحك ان شاء الله اليوم اخير. واذا فما حاجه مقلقتك حاول ما تخليهاش تاخذ اكثر من حقها، واذا فما حاجه تستنى فيها اصبر، واذا فما حلم مازال ما تحققش واصل. برشا حاجات تنجم تتبدل في لحظة، وبرشا أبواب إن شاء الله تفتح في وقت ما كناش نتوقعوه. وربي يجعل نهاركم سهل، رزقكم واسع، قلوبكم مرتاحة، وخطواتكم مباركة. معكم اليوم في بشائر الصباح كل من هيثم والناس في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم، وبش نكونوا معاكم حتى للتسعة مع الإيقاعات التونسية. الفقرات اللي بشتبعوها إن شاء الله بش تكتشفوها خاصة بعد شوية في تقديمنا للسومير امتعنا. خليوا الأربعة هذا يبدأ بابتسامة، بنية باهية وبثقة في ربي. صباحكم أمل، صباحكم طاقة باهية وإيجابية، وصباحكم بشائر الصباح.

صباح الخير للناس الكل، ربي يجعل نهار اليوم نهار خير وبركة وراحة بال على الجميع. وصلنا نصف الأسبوع تقريبا، يمكن برشا منا دخلوا في نسق الأيام، خدمة، قراية، مسؤوليات، مشاغل ومواعيد. ما وسط كل هذا ما تنساوش حاجة مهمة برشا، النهار هذا زاد فرصة جديدة لكم بطبيعة باش تبدلوا حاجات، باش تصلحوا أشياء كما قلنا، فرصة باش نكملوا حاجة بديناها، باش نقولوا كلمة طيبة الإنسان يستحقها، باش نعطيه رواحنا شوية وقت وراحة حتى دقائق معناها فيها باس نرتاحوا شوية، كي نفقدوا شوية التركيز في الخدمة، كي نحسوا رواحنا تعبنا شوية نعطيه زاد شوية راحة لرواحنا في بعض الدقائق. الحياة مش ديما تمشي كيما نحبوا، ساعات تتعطل الأمور، ساعات نستناو إجابة وما تجيناش، ساعات نخطوا الحاجة وتجي حاجة أخرى في طريقنا، ما الفرق الحقيقي يكون في الطريقة اللي نتعاملوا بها مع الظروف. ابدأ نهارك بحاجات بسيطة، ابتسامة، دعوة من القلب وقناعة لكل خطوة صغيرة تعملها اليوم تنجم تكون سبب في تغيير كبير غدوة، وربي يفتحها في وجوهكم ويسهل أموركم ويرزقكم راحة البال ويحفظ عائلاتكم وأحبابكم. خليوا شعارنا اليوم نعيشوا نهارنا، نخدموا على رواحنا ونعملوا الخير والباقي على ربي. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات اللي تعودتوا بها في بشائر الصباح، فما فقرات يومية فما فقرات خاصة ببشائر اليوم، خاصة المحتوى متاع بعض الأركان كما مع الخبير. مع الخبير بشكون بالنسبة لليوم مع سيام بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، موضوع جديد مع سيام ونصائح في السلامة المرورية. الكلمة ليك واستضافة اليوم بشكون للطالب عمر بالحاج يوسف طالب بكلية العلوم بتونس، فما تظاهرة بتكون في الويكاند إن شاء الله خاصة بنادي من النوادي الناشطة بكلية العلوم بتونس وموجهة للطلبة بالأساس، هي في شكل مسابقات خاصة في اختصاص الأمن السيبراني. في الفترة هذه ديما فما نشاط متاع طلبة الحقيقة واللي نثمنوه ومجهود إضافي بخلف القراية، حاولوا يجتهدوا فيما يخص تنظيم التظاهرات، دونك نحاولوا نسلطوا الضوء في كل مرة على تظاهر من التظاهرات العلمية والشبابية. وبالتالي الكلمة ليك مش تكون فقرة فيها الاستضافة في آخر البرنامج. من أركاننا أيضا خذها بإيجابية مع الكوتش إيناس عتيق، صغير صغرون مع أصوات الصغيرات اللي تبعث فينا برشا موجة حلوة، كي نسمعوا صوت صغير وبراءة الأطفال وطريقتهم في التفكير وتقديم المعلومة حاجة تفرحنا، خاصة كي يبدأ صغير متمكن من إيصال المعلومة كما يلزم وبطريقة تكون حلوة وخفيفة. دونك صغير صغرون من الفقرات اللي تطلبوها وتحبوا تسمعوها في كل صبحية. سبور أنفوك العادة مع أخبار الرياضة والميتيو وأحوال الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله كالعادة في 8 غير درجين. هذه السمير متاعنا لليوم، إن شاء الله تحصل إضافة لكل المتابعين والمتابعات، المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا داخل تونس وإلا خارج هذا الوطن العزيز.

26 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام كما كل صبحية أربعة. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي يوفقكم ويوصلكم لوجهتكم سلامات مهما كانت الوجهة بعيدة وإلا قريبة. كيف كيف زاد اللي يتنقلوا بوسائل النقل العمومية، نقول لكم ربي يكون في عونكم وربي يوفقكم وإن شاء الله توصلوا سلامات. كيف كيف بالنسبة لسواق التاكسي واللواج ووسائل النقل هذه بطبيعة ربيعينكم في العمل متاعكم إن شاء الله ديما متوانسين بإذاعة المنستير. هكي شوية على المجال الفلاحي في الأكتواليتي، وانتم نتصور كان تتبعوا برشا أخبار الإذاعة وتاخذوا فكرة على ما هو متداول في المواقع. أكيد باش عندكم تفاصيل على الأكتواليتي في المجال هذايا، خاصة الناس اللي عندهم زيتين في المهدية وإلا حتى في المناطق الساحلية ولا مناطق أخرى. فما مستجد مهم يتعلق بمرض معروف عند شجرة الزيتون، هو سل الزيتين. وحسب المعطيات المتوفرة تم رصد المرض في منطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية مالولش، أكثر منطقة فيها ضرر وفيها المرض هذا ظهر اللي يمس الزيتين كما قلنا. والمصالح الفلاحية تحركت الحقيقة بصفة عاجلة باش تحاصر المرض وتحد من انتشاره. في الإطار هذا تنقل فريق مختص ترأسه المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة للمنطقتين، وتم عقد جلسة عمل مع مختلف المصالح المعنية، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تخصيص 250 ألف دينار لمكافحة الآفة وتكليف المعهد الوطني للزيتين بإصفاقس بتقليم الأشجار المصابة، خاطر ظهر لي الدواء الوحيد الحل الوحيد للحد من انتشار هذا المرض هو تقليم الأشجار المصاب. يعني هالدويات ما تداويش تعاون شوية، خاصة المبيدات النحاسية لكنها ما تعالج برشا، يتسائلوا خاصة من الفلاحين فماشي علاج لا فما التقليم وبعد حرق الأغصان المضرة ومع تعقيم زاد وسائل التقليم لازمك تعاقم بالجبل. دونك هذا هو الحل. فما زاد باش يكون فما تكوين فريق مشترك تابع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باش تولى المتابعة اليومية ومراقبة مدى انتشار المرض ومرافقة الفلاحين خاصة في عملية الرش والمداوات. قلنا اللي ماهيش عملية ناجعة 100% باش تحد من المرض، لكن باش تعاون شوية من قلة انتشاره على الأقل. وهنا نحب نوجه كلمة للفلاحين، إذا لاحظت علامات غير عادية على شجرة الزيتون ما تتسرعش في العلاج وحدك، ما تستعملش أدوية أو مبيدات بطريقة عشوائية. هاوك حطيت دواء وكهو دواء اللي يمشي مثلا انسكتيسيد ولا حاجة ضد الحشرات هذيك باش تداوي على سل الزيتين، لا راهو هنا قلنا الطريقة كيفاش. الأفضل اتصال ديما بالمصالح الفلاحية أو بمصالح الصحة النباتية باش يتم تشخيص الحالة والتدخل بالطريقة الصحيحة. وزاد من المهم الانتباه للأشجار المصابة تفادي نقل الأغصان أو بقايا التقليم من ضيعة لأخرى، خاطر هذا ينجم زاد يساهم في انتشار المرض. وأدوات التقليم كما قلنا يلزم تكون نظيفة ومطهرة بالجافيل، خاصة إذا يتم استعمالها بين أشجار مختلفة. الأهم الفلاح ما يهملش المتابعة والمراقبة الدورية للزيتين خاصة في الفترة هذه وخاصة بعد الأمطار والرطوبة والظروف المناخية اللي تنجم تساعد أكثر على ظهور وانتشار بعض الأمراض هذه وإلا أمراض أخرى، خاصة أمراض متاع الزيتون. وللتوضيح سل الزيتين ينجم يأثر على مردودية شجرة الزيتون وينقص من الإنتاج، أما حسب المعطيات المقدمة خاصة من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية ما يمسش من نوعية وجودة زيت الزيتون في حد ذاته. هو مرض قديم معروف لدى الفلاحين والهيكل المختص، لكن ظهر خاصة مع دي فاريتي جدد دخلوا لبلادنا للأسف اللي ماهيش من الأصول متاعنا وإلا زيتين معروفة في تونس. دونك فما دي فاريتي اللي كان داخلة ويمكن هي اللي جابت الأمراض هذه. يعني الوقاية المراقبة والتدخل المبكر يقعدوا ديما أهم أسلحة للفلاح، وما يلزمش نستناو المرض ينتشر باش نتحركوا. إذا ثم شك في إصابة التنسيق مع المصالح الفلاحية هو الطريق الأسلم
باش تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. وديما نشاوروا ونستشيروا ونسألوا، خاصة كي نحسوا فما حاجة مستربة في معناها الضيعات متاعنا في الحقول متاعنا، خاصة في بعض الزراعات كما الزيتون. إن شاء الله موسم فيه حيكون ناجح الحقيقة. الأكتواليتي يمكن فجعت برشا ناس، لكن إن شاء الله يتم السيطرة على المرض هذا ولا أفة هذه ولا أفات أخرى زادت نجم تكون موجودة في بعض الزراعات، ونحاولوا نسيطروا عليها ونلقاو لها حلول. باش نواصلوا مع أحوال الطقس كالعادة في الميتيو. اليوم الطقس قليل السحب مع سحب أكثر كثافة في المناطق الشرقية، تجاه الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، والريح تكون قوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر متموج بالشمال فشديد الاضطراب ببقية السواحل الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة لليوم في مختلف المناطق، بتونس الكبرى ونابل 27 درجة، 28 درجة بزغوين، 29 درجة بالقيروان وبالمنثير والسوسة والمهدية، بتكون في حدود 27 درجة والطقس مغيم جزئيا. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح أغلبها الشمالية غربية، ما عدا خليج قابس تكون شمالية شرقية، والبحر يكون متموج في منطقة سيرات وفي خليج تونس، وفي الحمامات يكون متموج في شديد الاضطراب. في منطقة الشابة البحر يكون شديد الاضطراب ومضطرب، في خليج قابس البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. أما بالنسبة لسرعة الرياح في منطقة سيرات، الريح من 5 إلى 15 توصل ل 20 عقدة، في خليج تونس سرعة الرياح ما بين 5 و 15 عقدة تتقوى من 15 إلى 25 عقدة، في خليج الحمامات سرعة الرياح من 15 إلى 25 تتقوى من 25 إلى 30 تتجاوز 35 عقدة، في منطقة الشابة سرعة الرياح ما بين 25 إلى 30 تتقلص من 15 إلى 25 ثم تتجاوز 35 عقدة بعد الظهر، وبخليج قابس سرعة الرياح من 5 إلى 15 تتقوى من 15 إلى 25 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع 4 و 57 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و 10 دقائق، صلاة العصر مع ماضي 3 و 15 دقيقة، صلاة المغرب مع 5 و 44 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7 و 7 دقائق. كالعادة بعد شوية باش نعملوا جولة في الصحافة العالمية في صباح بلا حدود، قبلها النغمة التونسية حاضرة في بشائر الصباح.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: بخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: نهاركم زين مستمعينا، يومكم سعيد وين ما كنتوا. هذه بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية وبشائر الأركان والفقرات والمتابعات. كالعادة جولة عالمية في الوقت ذا في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: بداية جولتنا باش تكون بموقع روسيا اليوم، ومن العناوين: سفيرة واشنطن لدى أثينا تستقيل من منصبها بعد فضيحة مراسلات. وعلى نفس الموقع نقرأ: وذكاء الاصطناعي يغير قواعد القتال، رسالة لافتة للجيش المصري عن حروب المستقبل. على وكالة نيوز اللبنانية من العناوين: 138 إجراء ضد إسرائيل حول العالم، الولايات المتحدة في الصدارة. على نفس الموقع نقرأ: هجمات المطارات تضع الطيران في مرمى الصراعات. على موقع سكاي نيوز من العناوين الخارجية الأمريكية: لا مستقبل لجنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله. على نفس الموقع نقرأ: زيلينسكي ضربة باليستية روسية على كييف دون تحذير من الشركاء. نمشي للموقع التلفزيون العربي ونقرأ: شملت محطة كهرباء وخزانات وقود، التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحديد المصادر الحيوية للحوثيين. وعن نفس الموقع نقرأ: الهجرة في خطاب ترامب، ورقة سياسية مستمرة من الصعود إلى العودة للبيت الأبيض. ونكمل موقع البي بي سي نقرأ: الفاتيكان يؤكد إصابة البابا لاون بسرطان الرئة بعد عملية جراحية. وعن نفس الموقع من العناوين: التحالف بقيادة السعودية يؤكد قصف منشأة نفطية قرب صنعاء. هذه كانت جولتنا في صباح بلا حدود، جولة بين عناوين من واشنطن وأثينا إلى كييف ولبنان واليمن، مرورا بملفات الذكاء الاصطناعي والهجرة والطيران والطاقة. عناوين مختلفة، أما القاسم المشترك بينها هو عالم يعيش على وقع تحولات سريعة وصراعات سياسية وعسكرية وتكنولوجية متواصلة. وإحنا نواصل معكم إن شاء الله متابعة أهم ما يحدث في العالم كالعادة في فقرة صباح بلا حدود. صباحكم أخبار، صباحكم معرفة، وصباحكم بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.

0: صباح الأمل والعمل لكل المستمعين والمستمعات. وقتنا هو 46 دقيقة في إذاعة المونستير. نذكروا اللي وزارة الصحة أكدت على أهمية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية الجريب، وقالت أن اللقاح بسيط وآمن وفعال وينجم يحمي خاصة الفئات اللي تكون أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا. الوزارة توصي بالخصوص بتلقيح لكبار السن، يعني اللي عمرهم فوق 65 سنة، للناس اللي عندهم أمراض مزمنة كيف أمراض القلب وسكري وأمراض الجهاز التنفسي، وزادة للنساء الحوامل ولمهني الصحة. صحيح الانفلونزا والجريب بالنسبة لبرشا ناس تتعدى سلامات والحمد لله كيف نزلت البرد كما قلنا وتوفى في أياماتها، بالنسبة لفئات أخرى تنجم تكون أخطر وتتسبب في مضاعفات تستوجب الاستشفاء وحتى لا قدر الله الإقامة في أقسام الإنعاش وتعمل مضاعفات. من بين الحاجات اللي تحب وزارة الصحة توضحها زادة أنه لقاح الإنفلونزا ما يسببش الإنفلونزا، معناها ما فيش يخطر في الجانب هذا، بل هو وسيلة للوقاية والحماية من الأنواع المنتشرة من الفيروس، واللقاح يتم تحديثه كل عام باش يتماشى مع التطورات والتغيرات اللي تصير في فيروسات الجريب. وهنا النصيحة للمواطنين، ما نستناوش حتى تبدأ موجة الأنفلونزا وتكثر الإصابات باش نفكروا في الوقاية. إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات استشير طبيبك أو الصيدلي أو توجه لأقرب مركز صحي واسأل على التلقيح المناسب ليك. وزاد الوقاية ما تقتصرش على التلقيح فقط، لازم غسل اليدين بانتظام. فما عادات نورمال مورا هو اللي ودي ريفليكس من الفترة متاع الكورونا، غسل اليدين بانتظام، تهوئة الأماكن المغلقة، تجنب الاحتكاك المباشر بالناس اللي عندهم أعراض متاع مرض، تخطيط الفم والأنف وقت السعال أو العطس. الكلها كما قلنا عادات بسيطة تنجم تعاون على الحد من انتشار العدوى. وفي الأخير رسالة واضحة، الانفلونزا ما لازمناش نستهانوا بها، الوقاية خير من العلاج خاصة بالنسبة لكبار السن، المرضى ونساء الحوامل ومهني صحة زادة اللي يخدموا في المستشفيات واللي اون كونتاكت مباشر مع المرضى خاصة اللي عندهم إصابات. والتلقيح باش يكون بإذن الله متوفر يوم 27 أكتوبر، ابتداء من 27 أكتوبر في الصيدليات، ومن بعد باش يتعمم في المستوصفات. دونك هذا بالنسبة لبلاغ وزارة الصحة فيما يخص الجريب والتلقيح ضد فيروس الجريب. باش نواصلوا مع الفقرات وحدثها في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم،
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر من سنة 1963 انطلقت في جنوب اليمن شرارة ثورة عرفت بثورة 14 أكتوبر، وهي الثورة اللي قامت ضد الاستعمار البريطاني، وانطلقت شرارتها الأولى في جبال رتفان. الحكاية ترجع إلى وقت كان فيه البريطانيون يسيطروا على عدن ومناطق من جنوب اليمن منذ القرن 19، وكانت مدن أو عدن بالخصوص تمثل موقع استراتيجي مهم للبريطانيين باعتبارها محطة أساسية على الطريق البحري المؤدي إلى الهند ومناطق أخرى من الإمبراطورية البريطانية. أما في رتفان فكان الوضع متوتر خاصة مع تصاعد المواجهات بين القبائل المحلية والقوات البريطانية. في أكتوبر 1963 قامت القوات البريطانية بقصف مناطق في رتفان، وهو ما زاد من حالة الغضب والمقاومة. ومن هنا في 14 أكتوبر 1963 أطلق المناضل اليمني راجح بن غالب ومعه مجموعة من المقاومين شرارة الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني بعد عودته من شمال اليمن. ونجموا نعتبروا الحادثة هذه وإلا المقاومة هذه البداية الفعلية للثورة المسلحة في الجنوب. ثورة ما قعدتش محصورة في رتفان بل توسعت تدريجيا وامتدت إلى مناطق أخرى من جنوب اليمن، وانخرطت فيها قوى وطنية وتنظيمات سياسية وعسكرية من أبرزها الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. والمقاومة تواصلت لسنوات بين عملية عسكرية ومواجهات واحتجاجات، إلى أن اضطرت بريطانيا في النهاية إلى إنهاء وجودها الاستعماري في جنوب اليمن. وبعد سنوات من الكفاح جاء 30 نوفمبر 1967 التاريخ اللي غادرت فيه آخر القوات البريطانية مدينة عدن، وأعلن استقلال جنوب اليمن لتقوم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. إذن 14 أكتوبر ما هوش مجرد تاريخ في الرزنامة اليمنية، وإنما هو التاريخ ارتبط ببداية مرحلة جديدة من الكفاح من أجل الاستقلال، وانطلقت شرارتها من جبال ردفان قبل ما تتحول إلى ثورة شملت جزءا كبيرا من جنوب اليمن. 14 أكتوبر 1963، يوم انطلقت الشرارة من ردفان، وبعد 4 سنوات تقريبا انتهى الوجود البريطاني في جنوب اليمن. في مثل هذا اليوم زاد من سنة 2012 العالم كان على موعد مع مشهد استثنائي، مشهد تابعوه الملايين. البطل هذه المرة كان نمساوي فيليكس باومغارتنر القافز المظلي، اللي قرر أن يخوض واحدة من أخطر المغامرات في تاريخ القفز الحر. باومغارتنر صعد بواسطة منطاد إلى ارتفاع قارب 39 كيلومتر فوق سطح الأرض، ثم افتح باب الكبسولة وأقفز قفزة من حافة الفضاء تقريبا باتجاه الأرض. وخلال سقوطه الحر وصلت سرعته إلى أكثر من 1340 كيلومتر في الساعة، متجاوزا بذلك سرعة الصوت من دون محرك أو أي وسيلة دفع. لكن المسألة لم تكن مجرد مغامرة أو بحث عن رقم قياسي، القفزة كانت جزء من مشروع علمي وتقني الهدف متاعه دراسة سلوك جسم الإنسان في ظروف السقوط من ارتفاعات شاهقة، واختبار تقنيات جديدة للرحلات على ارتفاعات عالية. وبعد دقائق من السقوط الحر افتح باومغارتنر مظلته وواصل نزوله حتى وصل إلى الأرض السالمة. ذلك اليوم لم يكن مجرد قفزة عادية، بل لحظة دخلت التاريخ بعدما أثبت فيها فيليكس باومغارتنر أن الإنسان قادر ولو لحظات على كسر حاجز الصوت وهو يسقط من السماء. كانت هذه زوز أحداث من أحداث نهار كيما نهار اليوم، يوم 14 أكتوبر. أكيد برشا أحداث أخرى باش تعيشوها في النهار هذا، إن شاء الله تكون إيجابية وفيها برشا أخبار مفرحة ونجاحات في جميع الأصعدة مستمعينا. بعد شوية، بعد لحظات الأخبار، ما تنساوش فقرات ساعتنا الثانية. أركان كالعادة حاضرة صغير صغرون سبور أنفو، خذها بإيجابية، والميتيو فقرات باش وصلنا للثمانية متاع الصباح.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: تمام السابعة صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكد رئيس الدولة خلال الاجتماع على الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف. وتعرض سعيد إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. جهويا، فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بحثا تحقيقيا على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية للبحث في ظروف وملابسات وفاة طفل داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة رفيق بخمة. وحسب المصدر ذاته، تعهد قاضي التحقيق بالبحث وبإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الطفل. في إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءة الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي، نظم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنية الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. أعلن المدير الجهوي للصحة بالمهندية يوسف البدوي أنه تمت المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمدية شربان وسيدي علوان والجم، ما يساهم في تقريب الخدمات لأكثر من 460 مريضا بالقصور الكلوية بالجهة. في القيروان، خصصت جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: من 10 نصف النهار برامج إذاعة المنستير. لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

يومكم سعيد مستمعينا وين ما كنتوا. صباح النور والسرور، هذه بشاء الأربعاء معكم حتى للتسعة. بالنسبة للباحثين على فرص عمل، عن اليوم زوز أخبار مهمين. نبدأ بفرص الانتداب في كندا، وين أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني على توفر فرص جديدة لفئات الكفاءات التونسية في عدد من الاختصاصات، من بينها الصحة والتعليم، وزاد مهن البناء والميكانيك الصناعية وصيانة المعدات الثقيلة. في قطاع الصحة مطلوب مديري رعاية صحية ورؤساء أقسام استشفائية ومديري عيادات، إضافة إلى مساعدي التمريض ومساعدي الرعاية الصحية والقائمين على رعاية المنتفعين بالخدمات الصحية. في التعليم فما حاجات لمدرسي التعليم الابتدائي والثانوي وما قبل المدرسي، وكذلك مربي ومربيات الطفولة المبكرة. ما في المهن الفنية فالفرص تشمل نجاري البناء، البنايين، ميكانيكي الورشات والمعدات الصناعية وميكانيكي المعدات الثقيلة. بالنسبة للشروط، لازم المترشح تكون عنده خبرة مهنية لا تقل عن عامين في الاختصاص، شهادة جامعية ولا مؤهل مهني يتماشى مع الوظيفة المطلوبة، مع إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية، والشهادة في الكفاءة اللغوية من نوع TOEFL أو TCF، تعتبر من الشهادات المفضلة واللي تتوفر فيهم الشروط عندهم إلى غاية يوم 16 أكتوبر حتى البعد غدوة باش يعمروا استمارة الترشح الإلكترونية، مع التأكيد اللي الاتصال باش يكون كان مع المترشحين اللي تم اختيارهم في مرحلة الفرز الأولية. من كندا نرجع لتونس، وتحديدا للشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت، اللي أعلنت هي زادة على فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 33 عون وإطار بعنوان سنتي 2025 و2026، 33 خطة تتوزع بين 13 إطار، 19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد، وتشمل 12 اختصاص علمي وهندسي وإداري. من بين الاختصاصات المطلوبة نلقاو الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، التصرف والمالية، القانون الخاص، الصحة والسلامة المهنية، التعمير والتوثيق، إضافة إلى المحاسبة والمالية والتجارة والتسويق وتسيير الأشغال وقيس الأراضي وجغرافيا الرقمية. التسجيل في المرحلة الأولى يتم حصريا عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة على موقع سنيت، وآخر أجل لتقديم الترشحات بيكون يوم 10 نوفمبر 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال. إذن اللي يبحث على فرصة شغل سواء في الخارج ولا داخل تونس، المهم يطلع مليح على الشروط والاختصاصات المطلوبة ويحترم الأجل، خاطر الفرص كما هذه خاصة كي تكون مرتبطة بأجل محدد يلزمها متابعة وتسجيل في الوقت. هذا بالنسبة للجديد، الانتدابات وفرص العمل في بلادنا وفي الخارج. صغير صغرون وبعدها راجعين مع بقية الأركان.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي زيش، نحكي لكم على قطوستي اسمها مشمش. عندي قطوسة اسمها مشمش، لونها بشري كما هي أصفر أصفر وأبيض. هي تاكل مريضة أما هي عندها دود في كرشة، مريضة أما مريض تاكل سلامي كروكي ترقد أكي مربع ساقيه في النهار، تفطر فطورها الصباح مالك في القيلة، تفطر السلامي تتجول هك تمشي هك تجي كل يوم هيبلة هيبلة كل يوم تجي. أما أذكر هو جيني مو من ولد خليتي أخت أمي عندها بطاطس عندها كنكعبة هاو أعطاتهم لأخري. ماما ماما يا الغامة، ماما ماما يا الغامة تملئ قلبي، ماما ماما كهو.

0: صباح النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم كيما كل نهار أربعة في فقرة خوذها بإيجابية. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين الموجة إيجابية جديدة تبدل لنا مود النهار كيما العادة. قبل ما نبدأ نحب نشكركم برشا على تفاعلكم واقتراحاتكم اللي ديما نختاروا منها موضوع من قلب حياتنا اليومية من مقترحات متاع الحاجة اللي تمس التونسي بالحق. في الأيام اللي خرجتنا برشا حاجات تخص وسائل التواصل الاجتماعي، اخترنا باش نحكي على حاجة معينة اليوم، على كيفاش انت تبعث ميساج لحد صديقك ولا زميلك في الخدمة ولا في القراية وتبدأ تستنى فيه باش يرجع لك وما يرجعش في ساعة ويخليك تدخل في ألف سيناريو سيناريو، على خاطر الموضوع هذايا مهم برشا وبرشا عباد تبدأ تستنى، تبدأ على عصابها حاجات مهمة على الأخر تبدأ تستنى فيها فيك الإجابة هذيك، ويحاولوا باش ما يفسدوش نهارهم وما يطيحوش في فخ المساج اللي تشافوا وما ترجعش عليه. خليني قبل كل شيء نسألكم، قديش من مرة انت حاولت باش تبعث مساج لصديقك ولا زميلك في الخدمة في القراية مهما يكون ولكن ما ردش عليك بسرعة وتعديت الدقائق والساعات من غير ما فما حد شيء، وإلا تشاف أصلا بطبيعة في وسائل التواصل الاجتماعي نجموا في قباه الحكاية هذه ولكن ما فماش حتى جواب. لحظات هذيك متاع الانتظار تخلي مخك يبدأ يخدم وحده، ينسج في روايات وسيناريوهات الكل تجيك في اللحظة هيك، علاش ما جاوبنيش ولا ما جاوبتنيش، زعمة متغشش مني ولا متغشة مني، زعمة عملت حاجة ما هيش هي، وتبدأ تكبر في راسك برشا حاجات ومواضيع وتقول علاش ما حبش يجاوب ولا يتجاوب عليا في الحكايه هذه. تلقى روحك تحرق في اعصابك ما بين قوسين وتتغشش ونهارك الكل يتفرعس على خاطر شاشه سوداء فيها كلمات مكتوبه. الموقف هذايا لو ناخذوه بالشك والغش باش تخلي تصرف بسيط تافه بين قوسين ما يسويش، يسرق منك راحة بالك، يشدد تركيزك في خدمتك، ما يخليكش مركز، يفسد عليك المود نتاع النهار الكل اللي العباد ماذا بها تقعد لبس عليها فيك النهار. بطبيعة فما حاجات أخرى تضغط عليه ولكن ماذا بينا حاجات كيف هيك ما تأثرش. لهنا الذكاء العاطفي يقول لنا كما العادة كلمتنا الشهيرة، استنى شوية خلينا ناخذها بإيجابية، خلينا نثبتوا في الحكاية بذكاء وعقلانية، خدم مخك مليح قبل ما تبدأ تأول في حاجات هي موجودة. انت بعثت هيك المساج هذاك والكلمة هيك اللي بعثتها كانت الشخص معين، هل انت معاه وتعرف اللحظة هيك هو ينجم يجاوبك ولا لا؟ هل هو في ما بين قوسين في صحنه باش يجاوبك؟ هل الحاجة هذيك اكيدة وإلا انت تملك القدرة باش تخليه يجاوب ولا لا؟ هذي كل ما نعرفوش في علم الغيب، لكن الحاجة الوحيدة اللي انت تملكها 100% انك عندك الامكانية الكاملة باش تتحكم في ردة الفعل متاعك وطريقتك في التفكيرك الداخلي. في الغالب العباد اللي ما تجاوبش في ساعة في ساعة ممكن ياسر ما تقصدش باش تخليك تستنى ولا عندها حاجة خايبة ولا ما تحبش تجاوبك ولا متغشة ولا حاجة، ولكن نجم يكون في اللحظة هيكي يبدأ ليه العبد هذاك عنده شوية ضغط متاع خدمة متاع قراية ماهوش في باله باش يجاوبك في اللحظة هيكي، ولكن يقولك هاوش نفضى شوية ونرجع لك، ولكن ينسى ولا تنسى، ولهنا ظروف حكمت في الحاجة هذية. احنا نمشيو ديما في الطريق السلبي وعلاش نختاروا ديما نكونوا دور الضحية. لهنا نحبوا نبعدوا على الحكاية هذه ونبدلوا الموقف اللي غشش الفرصة هدوء وراحة لنفسيتك. النجم نطبق ثلاثة خطوات عملية بسيطة تخليك ديما تسيطر على أعصابك في حاجات كيف هكا. أولا قاعدة حسن الظن وقطع التفكير الزايد، أول ما يشدك الوسواس وتبدأ السيناريوهات تبدأ تمشي وتجي الكحلة تبدأ تدور في مخك، قل لروحك ببساطة وبصوت عالي أكيد فما ظرف منع مش مقصودة بالكل. حسن الظن يرتح لك أعصابك في البلاصة اللي انت فيها ويخليك ترتاح من غير ما تتعب روحك وتستنى. ثاني حاجة لازم تبعدك السيطرة من شاشة تليفون ولا الوسيلة اللي استعملتها باش بعثت بهك المساج. الانتظار راهو يلزم شوية صبر، يلزم تحط تليفونك على جنب، مش كل دقيقة تبدأ تحل وتشوف الشاشة وبعد تبعد تركيزك عليه وتخلي روحك مركز في الحاجة اللي تعمل فيها، في خدمتك، في قرايتك، في قضيتك، على حاجة النافعة على ما بين يديك. الحياة أوسع برشة من قرص في التليفون، وأعصابك أغلى من أنك تشتتها على كلمات مش صحيحة. ثالث حاجة والأخيرة، التواصل الصريح والبسيط. إذا كانت الحكاية مهمة بالحق وتستحق إجابة عاجلة، ما تخليش الوسواس والشك يخدموا في بلاستك. بكل بساطة اتصل مكالمة قصيرة، ولا أحكي بوضوح من غير عاطفة زايدة ولا دراما فارغة، عادي على الأخر. الوضوح يقطع الشك في دقيقة ويطفي النار من الأول. لهنا تجي القوة الحقيقية متاع الإنسان الواعي. خاطر الإنسان الإيجابي والناجح مش هو العبد اللي ينجم حاجة بسيطة كيف هناك تبدل له حياته ولا تبدل له نهاره، بالأحرى جواب ما يتحكمش في نهارك. هو الإنسان ما يحاولش يخلي روحه حاجة كيف هناك تغير له المزاج متاعه ولا تتحكم في السلام الداخلي متاعه. في الأخر راهو التليفون والشاشات اللي نستعمله فيهم راهو مجرد وسائل نتاع تواصل سهل لنا الحياة، مش هي حياتنا الحقيقية. ما تخليش تأخير في إجابة تسرق منك نهار كامل من النجاح والضحكة وراحة البال. لازم ناخذوها بطريقة إيجابية ونحافظوا على طاقتنا الزاهية والنظيفة منه لنهار حتى لآخره باش ننجموا نوصلوا للأهداف متاعنا.
1: خذها بإيجابية.
2: إشهار.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: إيش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
2: 97.3 إشهار.
4: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم طمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمره متوفره في ليزيسباس تيتي.

0: السابع والنصف عبر موجات إذاعتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الخاصة بعناوين الأخبار. المصادقة على أحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم بولاية المهدية. وفي سوسة تقدم إنجاز تجهيزات 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة بنسبة تقدر ب 99%. في القيروان ضبط البرنامج الزمني لاستكمال إنجاز 99 مشروع بلدي بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار. رئيس الجمهورية يشرف على مجلس الوزراء والذي ينظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. استعدادا لحملة التلقيح ضد النزلة الموسمية توفر التلقيح بمختلف الصيدليات. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم مفصلة في تمام 8:00. السلام عليكم.
1: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
2: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم طيب وسعيد.
3: وأهلا وسهلا بكم
4: في بداية هذا اللقاء الجديد مع البشائر.
5: باش نجولوا بكم في كل جهات الجمهورية من خلال أحوال الطقس المرة هذه.
4: ننتقل الآن إلى نقطة خارجية
5: معنا مباشرة على الخط.
6: ككل أسبوع نقدم النصيحة لأصدقائنا مستعملي الطريق.
7: دائما على إيقاع الحياة وعلى إيقاع الأحداث الثقافية والمتابعات والمواكبات.
8: إن شاء الله الأغاني اللي وقع اختيارها نالت استحسانكم.
9: نحن في خدمتكم كل صباح.
10: دقيقة صحة.
11: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على تقصي سرطان الثدي اللي هو يعتبر السرطان رقم 1 عند النساء في تونس. من بين العوامل اللي تساهم في خطر الإصابة به نلقاو بدرجة أولى عامل الوراثة، نلقاو زيادة التقدم في العمر، الظهور المبكر للدورة الشهرية، قلة الحركة، السمنة، التدخين وغيرها. في إطار تقصي سرطان الثدي فإنه كل مرأة لازم تتفقد روحها على القليلة مرة في الشهر، وإذا لاحظت أي تغيرات في الصدر متاعها كما مثلا كعبورة في الصدر، تغير في لون في حجم الصدر وإلا إفرازات خارج أوقات الرضاعة فإنه لازم تعلم الطبيب المباشر متاعها. من حق كل مرأة أنه تطالب بالفحص السريري مرة في العام، تطالب الطبيب وإلا القابلة اللي موجودة في الجهة متاعها. الفحص الذاتي والفحص السريري وحدهم ما يكفيوش، ابتداء من عمر 40 سنة لازم كل مرأة تعمل تصوير على صدرها، تعمل ماموغرافي. التصويرة هذه تتعاود مرة كل عامين، لكن في صورة وجود عامل وراثة وإلا عوامل خطورة أخرى فإنه التصويرة هذه تصير في عمر أصغر وبوتيرة يحددها الطبيب المعالج. في الأخر لازم نذكروا أنه سرطان الثدي كل ما نفقوا به على بكري كل ما العلاج منه يكون أسرع، لذا تفقدوا رواحكم وردوا بالكم على صحتكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
10: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المسلمين والمسلمات عبر موجات إذاعة تيل مونسير بانوراما فهم في الأخبار الرياضية. النجم الرياضي الساحلي عن تهيئته التسيرية البارح في ثلاث بلاغات منفصلة. بلغ أول قرر فيها عقد جلسة عامة خرقا للعادة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على الساعة 3 متاع العشية بنزل الجمعية طريق القلعة الصغرى. بلغ ثاني القرار فيها عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت كذلك 7 نوفمبر في 5 متاع العشية يعني بعد الجلسة الخارقة للعادة في نفس المكان في نزل الجمعية تاريخ القلعة الصغرى. في صورة عدم توافر النصاب فإنها تنطلق بتأخير بساعة أي في الستة متاع العشية وآخر أجل لإيداع الترشحات عبر القائمات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي تكون مباشرة لدى الكاتب العام للنجم الساحلي وآخر أجل حدد يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في الستة متاع العشية. البلاغ الثالث تم فيه الإعلان عن تركيبة اللجنة المستقلة للانتخابات للنادي واللي أصبحت تتكون من السيد الأستاذ حافظ البريكي كرئيس والقاضيين الهادي بن عبدالله وفريد بن شحاك عضوين في اللجنة المستقلة للانتخابات المشرفة على انتخابات النجم الرياضي الساحلي. النادي الإفريقي سافر الآن من مطار تونس قرطاج الدولية إلى الكونغو الديمقراطية عبر إسطنبول ثم عبر أديس أبيبا بأثيوبيا وصولا إلى الكونغو الديمقراطية باش يواجه تيبي مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم في مباراة ذهاب رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النجم المتلوي يعلن عن تعليق نشاط جميع الأصناف في كرة القدم بسبب الوضعية المالية الصعبة جدا اللي يعيشها النادي وخاصة وأنه شركة الفوسفات ما قامتش بصرف المنحة الخاصة بها. كذلك حتى هلال الرديف في الجهة كذلك هناك في قفصة ملاعبيته أضربوا على التمرين بسبب عدم صرف المنحة المالية اللي تأتي كإعادة من شركة الفوسفات. النادي الصفاقسي محمد الكوكي باشر أمس المهام متاعه رسميا على رأس الإطار الفني للسياسات وباش يكون معاه رائد البرهومي كمساعد رفيق أبو كامشة كمعد بدني وليد بن حسن كمدرب لحراس المرمى وثنائي حساب وصرصار ومحمد علي البكوش كمحللين للأداء. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عينت مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي بملعب النيفر بباردو يوم الخميس 5 نوفمبر بداية من ماضي ساعتين ونص متاع العشية والمباراة كان مقرر إجراءها يوم الخميس 17 سبتمبر لأنه قاع تأجيلها لعدم صلاحية أرضية الملعب بسبب نزول الأمطار بغزارة حال دون إجراء المقابلة في الوقت ذاك لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي كبريات سيدات لكرة القدم فشل في ضمان بطاقة التأهل وترشح إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 بعد هزيمته البارح في مباراة الإياب من تصفيات الألعاب الأولمبية وتصفيات كأس أفريقيا للأمم أمام المنتخب السنغالي في داكار هدفين مقابل صفر. في الذهاب كذلك منتخبنا هزم في ملعب أراز يوم 8 أكتوبر بهدف مقابل صفر لكن تبقى حظوظ الترشح للألعاب الأفريقية أو للكأس أفريقيا للأمم مازالت قائمة. أخبار بقية الأندية سبورتينغ الموكين المدرب الجديد لفريق كبر كرة القدم عصام المرداسي باشر أمس مهام وراء رأس الإطار الفني باش يكونوا معاه في بقية التركيبة حمزة شنباح كمعد بدني عماد بحبة كمدرب لحراس المرمى أحمد الحجري كممرض ومدلك للفريق. النجم الخلادي كريم العواضي هو المدرب الجديد لفريق كبر كرة القدم خلفا لزميله قيس خلفة مستقبل جابس ينهي العلاقة بالتراضي العلاقة التعاقدية مع المدرب صلاح دي

وكوكب عقارب رأفة بلغيث هو المدرب الجديد للفريق خلفا لوسيم معلا اللي كان انسحب من تدريب الفريق. في كرة السلة أمس لعبت الدفعة الأولى مقابلة الجولة السادسة لذهاب لبطولة المحترفة كابر البرو. نادي الرياضي بي حمام سوسة انهزم في قاعة حمام سوسة أمام نادي الإفريقي 83 للنادي الإفريقي مقابل 49 لنادي حمام سوسة. اليوم الدفعة الثانية الستة متاع العشية في القاعة الأولمبية مزاري بالمناسير الاتحاد المناسيري يستضيف دليت جرومباليا. التذاكر مازال متوفرين على ذمة حباء الاتحاد الرياضي المناسيري ب 10 ب 15 وب 20 دينار في مقر النادي. أيضا في نفس التوقيت شبيبة القيروان تستضيف في كلاسيكو الجولة في قاعة مرحوم عز الميلاد في القيروان يستضيف الشباب القيرواني تستضيف النجم الساحلي. ديربي نابل يجمع في قاعة دار شعبان الفهري بين اتحاد الأنصار والملعب النابلي. أيضا في قاعة المنزه شبيبة المنزه تستضيف النجم الراتسي وفي قاعة بن عمار في حلق الواد نجم حلق الواد يستضيف النادي الصفاقسي. في الكرة الطائرة تم تعيين السيد عبد المجيد الكيلاني جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة مستشارا مكلفا بالشؤون التحكيمية أو بشؤون التحكيم لدى الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة لوضع خطة شاملة وأيضا لتطوير التحكيم في القارة الإفريقية في الكرة الطائرة. الجامعة التونسية للغولف باش تعقد اليوم الأربعاء ندوة صحفية في ملعب الغولف ستروس بالحمامات بداية من نص النهار لتسليط الضوء على تنظيم بطولة أفريقيا للرجال تستضيفها تونس لأول مرة بالحمامات من 15 ل 17 أكتوبر وأيضا بمشاركة أكثر من 17 دولة أفريقية في المنتخبات الغولف. وباش تقام على هامش البطولة الأفريقية هذه الجلسة العامة الانتخابية للكونفدرالية الأفريقية للغولف. الختام برابط الأبطال الأوروبية من خلال نتائج مقابلات البارح. لانس الفرنسي انهزم أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي هدفين مقابل صفر. سابا الأذربيجاني فاز أمام سلافيا براغ التشيكي 2-0. أرسنال الإنجليزي فاز أمام ليل الفرنسي 3-0. أتليتيكو مدريد الإسباني فاز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0. جلاتا سراي التركي انهزم أمام برشلونة الإسباني 4-1. انتر ميلان إيطالي انهزم أمام كلوب بروجا البلجيكي 4-3. زيغ الألماني فاز من بي اس في اندهوفن الهولندي هدف مقابل صفر. فايكينغ النرويجي تعادل 3-3 مع بايرن ميونخ الألماني. وفياريال الإسباني كان فاز أمام نابولي الإيطالي 3-1. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي شوقي الحمدي مقدم الميكرو. ملتقانا الرياضي القادم باش يكون في نص نهار ودرجين على موجات إذاعة المونستير على صفحتنا راديو مونستير سبورتس على الفيسبوك. أكثر تفاصيل تلقوهم ديما على راديو مونستير سبورتس على الفيسبوك صفحتنا الرسمية للرياضة لإذاعة المونستير وكذلك على راديو مونستير. تحيات هيثم والناس في الأخراج التقني وكل عادة كل نهار أربعة عودة لمواصلة البشير بشير الأربعة بشير الخير إن شاء الله ديما مع سيدي مع سيد أحمد موسى. بقيت يوم طيب وإن شاء الله نهاركم سعيد. الناس كل البشير تتواصل حتى للتسعة وديما تابعوا مختلف برامجنا على مختلف المواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة المنسير على اليوتيوب وكذلك على فيسبوك الانستغرام والتيك توك وكل المحامل لإذاعة المنسير للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بشائر الصباح من إذاعتين منسير وبانوراما اف ام حتى للتسعة، مواصل مع الأركان والفقرات. بعد شوية الأخبار مع محمد بشير الشكك، وقبلها أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا السرحان الرحالي باش يقدم لنا معلومة الطقس المحينة وآخر التوقعات فيما يخص الوضع الجوي في بلادنا اليوم والأيام القليلة القادمة. سي سرحان صباح النور وسرور.
1: نهارك زين، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي المنسير.
0: هل فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة مقارنة بالبارح هذا على الأقل في الساعات الأولى من النهار؟ منعش صحيح ولا لا؟
1: الحقيقة ما هوش انخفاض كبير، يعني محلي ممكن في بعض الأماكن، ولكن الحرارة ستحافظ على الأرقام اللي بتتراوح ما بين 26 و 30 درجة عموما. هذا قاعدين نعيشوا فيه ليامات لا محالة حسينة. الطقس بدا يبرد، ملامح الطقس تغيرت، ما عادش كما كان، تصبح بكري بارد آخر النهار وأثناء الليل. اليوم ما بين 26 و 30 درجة كما أشرت، نتوقع في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. ما ننسيش اللي كونه الرياح باش تكون أيضا من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشرقية، وبالتالي فما موجة. أخوانا البحارة مدعون إلى مزيد من الحذر والانتباه، بحر شديد الاضطراب ويبقى متموج بالشمال. غدوة كيف كيف أجواء مغيمة جزئيا، الحرارة تكون عموما ما بين 25-29 درجة في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، ولكن يوم الجمعة باش تزيد شوية مقارنة بهذه الأيام، يعني مقارنة بالأربعاء والخميس الجمعة تقفز درجة الحرارة شيئا ما إلى الارتفاع، خاصة مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تزيد بمعدل درجتين ولا ثلاثة أو في بعض الأماكن لغير، يعني ما هوش ارتفاع كبير، ولكن تقص بمواصفات شبه ربيعية في أكتوبر. هذا الاستقرار إن شاء الله يجي بعده، يعني تجي بشائر الأمطار، يا رب يرزقنا بالغيث النافع فيما تبقى من شهر أكتوبر. ما ننسيوش اللي كونه قيمة الأمطار في هذه الفترة أهم، ولكن باش تكون الشمس حاضرة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك فيما تبقى من العشرية الأخيرة من أكتوبر.
0: وين صوب تنفع إن شاء الله تكون أمطار نافعة كما قلت سي سرحان. الأنشطة البحرية فترة هذه
1: الأنشطة البحرية في الممنوع، يعني اليوم بالسواحل الشرقية، ولكن بعد هذا اليوم تكون ملائمة، معناها الأنشطة البحرية جدا سواء ترفيهية منها أو للبحارة. طقس في استقرار، ما فماش حاجة كبيرة معناها نجمو نحكيو عليها، باستثناء نبحث عن المؤشرات الأمطار في القريب المتوسط أو في ما تبقى من أكتوبر
0: إن شاء الله. وأكيد ديما تحينات تلقاهم في الميتيو. نعم. في الوقت هذا. شكرا لك سي سرحان، يومك سعيد، يعطيك الصحة على معلومة الطقس. مواصلين كما قلنا مع الأركان ساعتنا الثانية مع الخبير سي من بيا الشطي عن المرصد الوطني لسلامة المرور، شقدموا شوية معلومات ونصائح. موضوع اليوم الترك الأولوي نورمالمون، المفروض باش يكون الموضوع هذا باش نحكيو فيه في فقرة مع الخبير مع سيامن. احترام الأولوية، ولا خطورة المخالفة في مجال الطرقات أيضا، هذوما المواضيع اللي باش نطرقولهم باش نقدموا فيهم نصائح لمستعملي الطريق. باش نحكيو زاد على نشاط جامعي طلابي لنادي في كلية العلوم بتونس إن شاء الله مع الطالب عمر بالحاج يوسف من خلال مصافحة في الكلمة ليك. معرض الصحف التونسية كالعادة باش تكون في 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار. شوية موزيكا بعدها راجعين بعد الأخبار.

0: شهر.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
2: الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم بالمهدية. رئيس الجمهورية يشرف على مجلس الوزراء المتعلق بمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. واستعدادا لحملة التلقيح ضد النزلة الموسمية توفر التلقيح بمختلف الصيدليات. بأخبارنا الجهوية نبدأ استعراض تفاصيل نشرتنا، والبداية من المهدية، حيث أعلن المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادرة اسماعيل أنه تمت المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي عنوان والجم، مما سيساهم في تقريب الخدمات لمرضى القصور الكلوي بالولاية والذي يبلغ عددهم 640 مريض.
3: بطلب من الإدارة الجهوية تمت المصادقة على إحداث 3 مراكز تصفية الدم بولاية المهدية، 1 بمعتمدية سيدي علوان، 1 بمعتمدية الجم، 1 بمعتمدية الشربان. وهذا مش يساهم باش يحسن من الخدمات الصحية للمرضى قصور الكلوي اللي قاعدين يصفوا، اللي عادنا تو حاليا في ولاية المهدية 640 تقريب مريض صفي في الدم، منهم 5 تقريب هما ديزان ديجون دونك صفيه في المراكز تصفية الدم في القطاع العمومي، والبقية مقسومين على المراكز الكل اللي هما عندنا 5 مراكز تصفية الدم في القطاع الخاص وزوج مراكز تصفية الدم في القطاع العمومي. إن شاء الله بالأحداث الجديدة غاية تتحسن الخدمات نتاع تصفية الدم بولاية المهدية. ما فماش كراش شروط بالنسبة لمراكز تصفية الدم مظلوم في القطاع الخاص، ما عندناش كراش شروط، عندنا الخضوع إلى الترخيص، معناتها يقدموا المطالب والوزارة الصحة هي اللي ترخص لشكون باش يحل مركز تصفية الدم في أي جهة من جهة. بالنسبة لنا احنا 3 مراكز تصفية الدم تمت موافقة على أحداثهم في ولاية المهدي.
2: إلى سوسة الآن، حيث انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع التطهير بالجهة، وبلغت نسبة تجهيزات 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة 99%، وأشغال تطهير منطقة شط مريم بمعتمدية تكودة 80%، إلى جانب تقدم أشغال تهذيب وتوسيعة محطة التطهير بمساكن بنسبة بلغت 87% من تقدم الأشغال. كما بلغت نسبة تقدم أشغال أو إنجاز محطة التطهير بسوسة حمدون 2 بسيدي عبد الحميد 50%، ونسبة تهذيب شبكة التطهير بولاية سوسة بلغت 60%. نبقى دائما في الجهات وفي سياق المشاريع. أيضا خصصت جلسة عمل التأمت أمس بولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروع بلدي بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتتوزع المشاريع المعنية بين 9 مشاريع في مرحلة البرمجة بكلفة تقدر بحوالي 13.2 مليون دينار و34 مشروع في مرحلة التشخيص وإعداد الدراسات بكلفة جملية تناهز 7.8 مليون دينار. أما المشاريع التي بلغت مرحلة الإنجاز فيبلغ عددها 56 مشروع بكلفة جملية قدرت بحوالي 32.5 مليون دينار، وهي الحصة الأكبر من مجموع المشاريع البلدية المدرجة ضمن المتابعة بولاية القيروان ونبقى في الجهة نفسها، فقد قلل رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني من خطورة مرض سل الزيتين الذي انتشر بعدد من مناطق ولايتي المهدية وصفاقس، وشدد على أهمية التوقي منه من خلال قطع الأغصان المصابة وحرق الفواضل لمنع انتشار البكتيريا.
0: سل الزيتون مرض معروف من قديم الزمان، الظاهرة اللي هي ظهرة توا في ملولش من ولاية المهدية. المرض أصبح منتشر بشكل كبير برشا، أتى على عدة مساحات أكثر من العادة من اللي كنا نشوفوه. يلزم الأطراف المتداخلة سلطة الإشراف وكذلك معهد الزيتونة يلزم يكونوا على بينة من الشيء هذايا، يعطيوا النصائح اللي يلزمها تكون للتوقي من هذا المرض. المرض هذا يجي كي يتعرض للغصن نتاع الزيتون إلى رذوذ بعد حجر البرد أو الجنيب العصا أو توقع الفروع في الغصن، هذا ينتج عليه سل الزيتون. ننصحوا باش ما تعديش المرض هذا من شجرة لشجرة، يلزم التوقي من تسترة القصار كذلك المقص، ويلزم فواضل هذيك وقت المقصة عملية الحرق نتاعها الرذوذ اللي مسيروا على الأغصان، ويكون ثم رطوبة كبيرة برشا راوي سهل عملية انتشار السل نتاع الزيتون. ما فماش حاجة اللي هي تخوف برشا الانتشار نتاع المرض هذايا، اللهم إذا كان ثم دي فيكتور أخرين اللي احنا ما نعرفهمش. يلزمنا نشوفوا حل للمساحات هذيك الكبيرة اللي انتشر فيها ومداواتها، أخذ الاحتياطات اللازمة.
2: في النشاط الرئاسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة وأبرز ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد، الذي أضاف أن التلقيح سيكون متوفرا بمختلف الصيدليات على أن يكون متوفرا أيضا بعد أيام في المستوصفات. وأوضح أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن الذي تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب النساء الحوامل والأطفال الحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة. ودعا منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية إلى الإقبال على التلقيح والالتزام بجملة من القواعد الصحية.
4: باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد ايامات في المستوصفات. التلقيح السنة هذه فيها لاشانا لاشتخوان دو فيروس بي سولينياج بكتيريا. التلقيح كالعادة يتعمل في الفترة هذه يحمينا من فيروسات النزلة الموسمية المية لخو، يعطي المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسنين اللي عندهم أكثر من 65 سنة، الحوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة منهم السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، قصور الكلى والأمراض التنفسية وضعف المناعة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة وعوين الصحة والصغار اللي عندهم أمراض مزمنة. باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات.
2: تشرع وزارة الفلاحة قريبا في إنجاز أو تعداد فلاحي رقمي في الأول في تاريخ تونس، بهدف إرساء بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول الفلاحة في بلادنا. نبيل زروق المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة وأكثر التفاصيل.
5: التعداد العام للفلاحة الأول بتونس هو مشروع وطني بامتياز، هو تعداد أول صحيح في تونس لكن بصيغة رقمية باش تمكن من حفظ المعطيات هذوما على مستوى دونك قواعد حفظ البيانات على مستوى دونك شركة تونس، وباش يساهم في رسم ووضع قواعد بيانات محايدة تمكن الإدارة التونسية من مزيد رسم ملامح سياساتها المستقبلية وحوكمة المشاريع البرامج التنموية لوزارة الفلاحة والسكان. احنا مش نقوم به خلال الموسم 2026-2027 ان شاء الله مدة الانتهاء منه مش تكون قبل انطلاق موسم 2027-2028.
2: نختم نشرتنا بأخبار العالم. وفي تطورات الملف اليمني السعودي، أعلنت مصادر إعلامية عن استهداف مبدأ لأرامكو بالظهران بالسعودية وإعلان حالة الإنذار المبكر في الرياض. ومن جهة أخرى نفذ التحالف ضربات بصنعاء والحديدة ضد مواقع للحوثيين. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجنب المهدية. نلقاكم إن شاء الله في تمام 8:30 مع معرض للصحف التونسية الصادرة اليوم، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
7: إذاعة المنستير.
6: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
8: بشائر الصباح.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: بشير الخير وان شاء الله نهاركم زين.
1: صباحكم دقلة وحليب، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، باش نواصلوا مع فقرات ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح ومع الخبير.
2: مع الخبير
1: اليوم باش نحكيو على سلوك نلقاوه برشا في طرقاتنا، يمكن بالنسبة للبعض يظهر مخالفة بسيطة، ما في الواقع نجم تكون المخالفة هذه عندها عواقب خطيرة. برشا نحكيو على عدم احترام الأولوية في الطريق، مش مجرد قاعدة موجودة في مجلة الطرقات، يقبل كل شيء وسيلة لتنظيم حركة المرور وحماية مستعملي الطريق من الحوادث. باش نفهموا أكثر خطورة المخالفة هذه، شنو تقول مجلة الطرقات في الحالات المختلفة، شنو أكثر يمكن الوضعيات اللي تصير فيها مخالفة فات الأولوية. كالعادة في مع الخبير يكون معنا سيام بي الشطي، رئيس الإقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. كالعادة في مصافحة جديدة في مع الخبير، صباح النور سيام.
3: صباح الخير أحمد، تحية من المرصد الوطني لسلامة المرور لكافة مستعمل الطريق وكافة مستمعي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، باش نحكي شوية على الأولوية في الطرقات.
3: هذه الأولوية هي الحقيقة مخالفة، ماهيش هي مخالفة مرورية خطيرة. لا. عدم احترام الأولوية، المخالفة هذه شنو يثبت أنها هي خطيرة، اللي هي تحتل المرتبة الثالثة في تسجيل الحوادث والقتلى والجرحى خلال سنة 2026، تجي بعد مخالفة السهو عدم الانتباه تجي في المرتبة الأولى، وبعد مخالفة الإفراط في السرعة اللي هي في المرتبة الثانية نلقى مخالفة عدم احترام الأولوية، اللي هي تساهم في 12% من حوادث المرور، وكذلك 11% من مجموع القتلى و13% من مجموع الجرحى. معناها وهذا دليل على أنها مخالفة خطيرة، ما هيش مخالفة
1: خطيرة وأرقام كبيرة، أرقام عالية الحقيقة فيما يخص معناها المخالفة هذه. وهنا تصنيفك كيفاش نجم نعتبروه معناها في مجلة الطرقات؟
3: مجلة الطرقات تقول أن المخالفة هذه هي من الصنف الخامس. هي كما نعرف فما خمسة أصناف، الصنف الأول اللي هي تقييم تاعو 6000، الصنف الثاني 10000، الصنف الثالث 20 دينار، الصنف الرابع 40 دينار، والصنف الخامس والأخير هو 60 دينار. مخالفة الإفراط بالسرعة، سمحني، مخالفة عدم احترام الأولوية هي مخالفة من الصنف الخامس، ويعاقب عليها القانون بخطية مالية قدرها 60 دينار. ولكن فما زاد مخالفات أخرى اللي هي نعتبرها احنا هي مخالفات من مشتقات هي مخالفات معناها من مشتقات مخالفات من مشتقات احترام عدم احترام الأولوية، كما مثلا عدم احترام علامة القف أو عدم احترام الإشارة الحمراء. ما تحترمش علامة القف، بالتالي فإنك حرمت سائق آخر من الأولوية متاعه. مجلة الطرقات تقول هوني أن هي جنحة وعقوبتها هي خطية مالية قدرها معناها ما بين تتراوح ما بين 100 و 200 دينار حسب بطبيعة اجتهاد القضاء. هذه بالنسبة لشنو تقول مجلة الطرقات. أبرز حالات عدم احترام الأولوية نلقاو فمس، نلقاو إذا كان نكون في مفترقات في مفترقات معناها لا هي قاطع ومقطوع،
1: تقاطعات نقولوا في الطرق،
3: تقاطعات صحيح، لا هي في شكل قاطع ومقطوع أو في شكل نجم تكون زادة في شكل تي، شكل تي ماجي هوني، وما فهميش وهالتقاطعات هذية غير مجهزة بتشوير عمودي أو تشوير أفقي أو إشارات ضوئية أو عدم وجود عون. هوني وقتها نطبق القاعدة، قاعدة الأولوية على اليمين، وهذه أول قاعدة معناها يتعلمها السائق في مدرسة تعليم السياق. وهي بعد ما إيش معناها الأولوية على اليمين، معناها السيارة القادمة على اليمين هي اللي عندها الأولوية في المرور أولا. ثم زاد الأولوية
1: بالمفترقات ولا لي رومبوان، هذه يمكن فيها البوليميك شوية، وفما ناس تحسهم مش فاهمين رغم اللي عندهم البرمي وعندهم زادة سنوات من اللي عادة ومعناها هم قاعدين موجودين في الفضاء المروري، لكن ما همش فاهمين الأولوية في اللي رومبوان ويناقشك من فوق. دونك خلينا نوضحوها من فوق بورتوت نذكروا على الأقل مستعمل الطريق في النقطة.
3: باش نزيد معناها نأكد الكلام تاعك، أنا فما حتى سواق نتاع نقل جماعي لا هما ولا سواق نتاع تاكسي لا هما دي بروفيسيونيل ونورمالمون
1: خدمتهم الكياس
3: صحيح وعافيتهم الكل في الكياس، يكونوا مش فاهمين الاولويه كي تسال اي سائق يقول لك الأولوية أغلبية السواق يعني مش الكل هي. يقول لك الأولوية هي على اليسار، هو غلط ومش صحيح. في المفترقة الدورانية الأولوية هي للسيارات أو العربات اللي موجودة داخل المفترق.
1: إذا دخلت للمفترق ولت عندها الأولوية،
3: تولعت عندها الأولوية جاي على اليسار على اليمين ما هيش مشكل، مش هذيك المشكل. المشكل إذا كان يدخل المفترق تولي هي عندها الأولوية ومتولي أنت تحصل على الأولوية إلا إذا كان خرجت من المفترق الدوراني. هو وبالتالي فما إشكال هذا قاعدين نشوفوا فيه. أنا هو المفترق الدوراني يلزم يكون مجهز بجزيرة وسطية اللي هي أنيلو سنترال في شكل دائري، ويكون مجهز زادة بتشوير عمودي. التشوير العمودي هو علامة الخطر اللي هي علامة مش علامة خطر علامة فتح المجال لازم تكون موجودة في مداخل المفترق الدوراني، ويلزم زادة فما علامة شبر اللي هي فيها سهم يدل على الدوران في عكس عقارب الساعة. إذا كان ما نلقاوش العلامات هذه موجودة في مفترق وشكله معناها يكون دائري هيك يشبه المفترق الدوراني، راهو ما هوش مفترق دوراني، ويلزمني وقتها نطبق معناها الأولوية على اليمين. هوني معناها نحب نضع دعوة إلى البلديات إلى توضيح المفترقات هذه. فما برشا معناها مفترقات اللي هي موجودة خاصة في وسط الأنهج ولا الداخل، معناها في وسط التجمعات السكنية اللي هي تلقاها شكلها يشبه المفترق الدوراني، ولكن ما فيهاش معناها تشوير اللي هي تنجم معناها تبعث معناها في السائق معناها بعض الحيرة وإلا الشك، وينجم واللي ما يعرفش إيش يعمل وقتها السائق. هوني دعوة إذا كان معناها نجمو نجهزوها، فما علامة خطر اللي هي علامة خطر قاطع ومقطوع اللي هي تدل على أنه تقول لك يلزمك تطبق الأولوية على اليمين. علاش ليه ما نحطوهاش العلامة هذه في المفترقات هذه اللي فيها إشكال كيما هيك. كذلك فما عدم احترام علامة قف أو الإشارة الضوئية. الحقيقة فما زاد كيف فما برشا سواق لو خاصة في الليل ما يحترموش العلامة هذه، كذلك حتى في النهار. معناها العلامة راهي علامة قف، راهي ماهيش علامة فتح مجال، معناها إلي أوبليغاتوار معناها إجباري يلزم العجلات تتوقف.
1: الأربع فوالا ستوب مش معناها عملت ما زلت تمشي وشفت يمين يسار فما شيء تعديت، ما لازم توقف الكهرباء العجل الأربع يوقفوا. راه حتى ما فماش كراهب والكيس معناها مسرح كما يقولوا، راك تتخطى اذا ما الكهرباء ما توقفش كومبليتمون. برشا ناس يقول لك كان فما شيء ما وتعديت ونقصت، يقول لك نقصت وبعد مشيت. لا مش هيك.
3: هوني يلزم تقف كومبليتمون الكهرباء، تقف وبعدش تتأكد من شغور الطريق على اليسار وعلى اليمين وبعدش اتمر. الحقيقة في الليل معناها خاصة المخالفة هذه في الليل وقت لا تقل الحركة، فما برشا سواق معناها يعمدوا أن هما يحرقوا العلامة قف هذه معناها ما يحترموهاش، وزادة حتى يمروا بسرعة معناها مرتفعة، وسجلنا العديد من الحوادث اللي هي حوادث قاتلة جراء المخالفة هذه. كذلك الضوء الأحمر، فما إشارة الضوء الأحمر وقت لا تمر تكون مثلا تكون حمراء وبعدش تمر الى البرتقالي ثم الى الخضراء، والا بالعكس تكون هي خضراء ثم تمر الى البرتقالي ثم الحمراء. ثم برشا سواق يعمدوا الى المرور وقت تكون اشاره برتقاليه قبل ما تشعل بالاحمر، راهي هذه راهي مخالفه، وراهي زاده تنجم تتسبب في حوادث على خاطر انت تنجم وقت انت قاعده تتعدى في الرومبوان هي تعديت وقتها حمراء، وتنجم سائق في الجهه الاخرى على اليسار وعلى اليمين يكون رجله. فما برشا سواق سائقه موجوده على الاكسيليراتور معناها ما تشعل خضره يخرج، وبالتالي تنجم تتسبب في حوادث. هوني زاد دعوه اذا كان شعلت برتقالي وبعد شعلت حمراء يلزمني ناقف برتقالي، ناقف نستنى حتى لين تشعل خضراء وبعد نتعدى. الحقيقه هذه هي اغلب معناها ابرز معناها المواقف نتاع عدم احترام الاولويه. توصيات عندي بعض التوصيات الوقاية من حوادث احترام الأولوية. أول حاجة احترام الأولوية ولا تتمسك بها على حساب سلامتك وسلامة الآخرين. إيش معنى ما تمسكش بها؟ معناها إذا كان سائق الله غالب ساعات فما سواق كلام يزالوا أجدد يبدأ عنده العلاء كلام يزالوا متربسين ما يبدأ ساعات يبدأ متغشش يبدأ عنده يتعدى، فأنت أنت خليه يتعدى ما تتمسكش بال
1: موش عناد الطريق والكيس موش عناد
3: صحيح
1: وموش استعراض عضلات معناها ظهرت أنت دوبلت على كرهبة وإلا ضيقت واحد باش يتعدى مش حاجة باش تخلينا نقوله برافو يعطيك الصحة. معناها بالعكس تطبع الأخلاق نتاعك، هذيك أخلاقك شنو عطاك اللي أنت ما تحترمش الناس.
3: معناها بالعكس هو احترام، هو عدم التمسك بالأولوية هذه ساعات معناها هو دليل على سلوك حضاري، على رقي أخلاقي للسائق هذايا. أنت متمسكش بالأولوية هذه، وخاصة زادة دعوة هذه إلى سواق النقل الجماعي وسواق معناها التاكسي اللي هما سواق محترفين اللي هما معناها حياتهم الكل يعدوها في الطريق. معناها أني مستغرب، معناها شفت معناها البارح الحقيقة مشهد ما عجبنيش في الكل. معناها سيارة تعديت معناها في المفترق، وفما سائق تاع نقل جماعي معناها فيقوا أول حاجة، فيقوا على الآخر في وسط الطريق في وسط الرومبوان، وبعد طلع راسه من الشباك، وفي معناها عنف لفظي يسب فيه. معناها هذه ماهوش تصرف معناها لائق. هوني معناها دعوة إلى غرفة منها الغرف هذه، غرف النقل الجماعي وغرف معناها سيارات التاكسي، إلى معناها تنظيم دورات تكوينية إلى السواق هذه في السلامة المرورية وفي السلوك الحضاري وفي كيفية التعامل مع بقية السواق، على خاطر أنت ما تعرفش السائق هذا كيش نية ظروفه، وإلا ينجم يكون كما قلت لك متربص، ينجم يكون معناها تنجم تكون السيارة متاعه وزادة فيها عطب،
1: ولا في عطب تكالية
3: صحيح،
1: كل شيء ممكن
3: كل شيء ممكن. معناها ما يلزمش الإنسان يتمسك بالأولوية متاعه وراهو معناها وفات كنت قدش مستخسر كي ما تمسكش بالأولوية متعدة وقدش مستخسر معناها 4 سكوند أقل يعني متأكد. كذلك الدعوة زاد إلى تخفيف السرعة عند المفترقات، وكن مستعدا للتوقف لتفادي أخطاء الغير. هوني مثلا طب برشا عربيات معناها كي يبدأ عنده الأولوية يدخل لرومبوان ويكسيلاري، راهو ذكي، راهو سيتان كومبورتمون معناها غلط، راهو معناها ذي تصرف ينجم يعرضك ويعرض غيرك للخطر، خطر ينجم إنسان كما قلت لك يحق الأولوية. وقتها أنت تفوت 30 كيلومتر في الساعة ما عادش تلقى روحك باش نجم تدارك الخطأ هذا. كذلك عدم احترام، ضرورة احترام علامة الوقف والإشارات الضوئية خاصة بطبيعة ليل ونهار، وخاصة في الليل راهو في الليل وقتها لا تقل الحركة، مش معناها راهو طريق فارغ، نجم الحادث مش معناها الحادث يصير بأشياء غير متوقعة، بأحداث غير متوقعة وقت يصير الحادث. معناها أنت في الليل يلزمك معناها ديما تحترم قانون الجولان،
1: وديما ترد بالك خاصة في الليل. هو توا خاطر تقريبا كملنا المداخلة سيام، يعطيك الصحة. كلمة أخيرة في زوز ثواني.
3: زوز نصح، احترم الأولوية ولا تتمسك بها على حساب سلامتك وسلامة الآخرين، هذه الأولى. والثانية خفف السرعة عند المفترقات وكن مستعدا لتدارك أخطاء غيرك.
1: يعطيك الصحة، نشكرك برشا سيام من بيا الشطي الخبير معانا اليوم، ولمثل مارسل الوطني سلامة المرور كالعادة نصائح جديدة في سلامة المرورية مع سيام كما كل يوم أربعاء. بعد لحظات حاتم بالحوشي قدم لكم معرض الصحف التونسية.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم، والبداية بجريدة المغرب كتبت في افتتاحيتها اليوم الاستقلال والجلاء والديمقراطية في تنازع السرديات. كاتب الافتتاحية تحدث في هذا السياق عن مسار العقل السياسي التونسي من الاستقلال وبناء الدولة الوطنية إلى اليوم، عقل سياسي مختلف باختلاف كل مرحلة من تاريخ تونس ولكنه موحد في التوق إلى الحرية منذ حوالي قرنين من الزمن. رئيس جمعية قدماء العسكريين في حوار حصري للشروق يتحدث عن معركة الجلاء التي أسقطت سردية موازين القوى، حوار يكشف عن لحظات قوية في مسار الجلاء وتداعيات هذه الملحمة وطنيا وإقليميا ودوليا. حيث يقول رئيس جمعية قدماء العسكريين أن معركة الجلاء لم تكن مجرد اشتباك عسكري محدود، بل مثلت اختبارا وجوديا لجيش حديث التكوين. ومن المواضيع الأخرى، شروق في صفحتها الاقتصادية تحدثت عن واحدة من أهم القطاعات الحيوية القادرة على تشكل قائد قاطرة عفوا مهمة القاطرة مهمة للاقتصاد الوطني ألا وهي الصناعات الدوائية في تونس، وعلقت بالقول قطاع واعد وتحديات قائمة. فوفق معطيات رسمية حديثة فإن هذا القطاع قادر على تلبية نحو 75% من الحاجيات الدوائية للبلاد. الصحافة اليوم تناولت الموضوع نفسه وتحدثت عن التعاون الدولي بين تونس والعالم في المجال الصحي. هذا التعاون تراهن عليه البلاد من خلال الاتفاق على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة في سنة 27 و2000 من أجل تعزيز الاستثمار في الصناعات الصحية. ومن المواضيع الأخرى أيضا الشروق، وفي السياق ذاته بحثت أو في سياق مختلف وفي سياق يتعلق بأسعار اللحوم، بحثت في أسباب تباين أسعار اللحوم الحمراء بين الجهات ومدى ارتباط الاختلاف في الأسعار بكلفة التزويد وجودة اللحوم وشفافية التسعيرة. الصباح وفي عدده الصادر اليوم تقرؤون مقال حول الانتصاب الفوضوي وتحرير الأرصفة من التجاوزات والأنشطة غير القانونية، وهو ما أصبح يمثل إشكالا يوميا يتصل بتنظيم الفضاءات العامة وضمان حق المواطن في التنقل الآمن على الرصيف، في ظل ما تشهده بعض الشوارع والأحياء والأسواق من تجاوزات تؤثر في حركة المترجلين ومستعملي الطريق، وهو ما يطرح تحديات أمام البلديات والمصالح الأمنية المكلفة بتطبيق التراتيب الجاري بها العمل. قبل أيام من انطلاق موسم جني الزيتون، الصباح ترصد الاستعدادات في مختلف الجهات، والعنوان الأبرز صابة متفاوتة بين الولايات المنتجة للزيتون والمرجين ومرض سل الزيتون أهم الإشكاليات التي تهدد الموسم. الصحافة اليوم ومواجهة للتحديات المناخية المتنامية اهتمت بتركيز النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق للإنذار والتدخل ضد الحرائق الغابات، واعتبرته خطوة هامة نحو حماية الثروة الغابية. وفي المواقع الإلكترونية، في موقع أفريكان مانجر خلال تقديمه في ندوة صحفية لتظاهرة كارتاج إيفنتس تشوز 2026 والمنتظر تنظيمها من 23 إلى من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر 26 و2000، مدير عام الديوان التونسي للسياحة مهدي حليوي يعلن أن وفدا بحرينيا أدى زيارة إلى بلادنا ويعتزم إنجاز استثمار جديد في القطاع السياحي التونسي خاصة في تونس الكبرى. وأكد مدير عام الديوان التونسي للسياحة أن أهمية سياحة الطيران الترفيهي في تعزيز حضور تونس بالأسواق العالمية، كما أكد أهمية هذه السياحة في تنشيط السياحة الصحراوية والسياحة الوطنية بصفة عامة. واعتبر المسؤول السياحي أن الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية الذي تستعد تونس لاحتضانه خلال الفترة القادمة يفتح آفاقا جديدة على مستوى النشاط السياحي، وتونس تعيش على وقع إعلانها عاصمة للسياحة العربية. نهاية هذا المعرض، والموعد الإخباري القادم يكون في تمام 9 صباحا مع الزميل محمد بشير الشكاكو. إلى اللقاء.
6: بنخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5.
7: إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير، مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
9: كل ما يهمكم.
8: مواعيد مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه بشائر الصباح من إذاعتي المنسير وبانوراما اف ام، واصل معكم لقاء حتى التسعة، وباش نكملوا كالعادة بالاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك،
0: الكلمة ليك. باش نحكيوا على تظاهرة طلابية باش تكون في كلية العلوم بتونس يومي 17 و18 اكتوبر. هي مسابقة في المجال الأمن السيبراني، واكيد باش ناخذوا عليها تفاصيل المسابقة هذه ومشاركة الطلبة وخاصة كلية العلوم والنادي اللي باش ينظم التظاهرة هذه. وهوك علاش ضيفنا وعمر بالحاج يوسف، طالب هندسة في اختصاص الإلكترونيك المندمجة بكلية العلوم بتونس، وباش يعرفنا أكثر على الفكرة نتاع التظاهرة وشنو يستنى الطلبة يستناوه من خلال المشاركة في التظاهرة هذه. عمر مرحبا بك، صباح النور.
2: صباح النور أحمد، صباح النور جميع مستمعي ذات مونستير.
0: مرحبا ستي اف 103. الفكرة الأساسية نتاع المسابقة هذه ولا التظاهرة الطلابية هذه واللي باش تكون كما قلنا يومي 17 و18 أكتوبر.
2: بس ستيف كونتروا هو الفكره الاساسيه نتاع ليفينمون، هي ستيف على روحه 103 هو داخل في التيم ارتستيك، خلينا نقولوا اللي باش نخدموا عليه في ليفينمون هذا. ستيف هي كابتشر بفلاك، هو ايفينمون ولا خلينا نقولوا واحد من ليفينمون المعروفين على الاخر في دومين سيبر سيكوريتي، الامن السيبراني، وين باش يكون في ليفينمون هذا بلوزور كاتيجوري، كل كاتيجوري في اختصاص معين، كيما الهندسة العكسية ريفيرس انجينيرينغ، كيما لي سيت ويب اكسبلوتاسيون تاع لي سيت ويب، كيما الكريبتوغرافي علم التشفير، كيما لوزين، كيما الفورنزكس، كل كاتيجوري فيها دي تشالنج معينين، ولي بارتيسيبون لي باش يجيو باش يحاولوا يستغلوا في كل تشالنج ثغره معينه موجوده باش انهم يطلعوا علم اللي هو الفلاج. الفلاج هذاك باش يسميتيو في ان بلاسمون في البلاتفورم اللي احنا مطلعينها وعاملينها، وياخذوا بوانات كان الفلاج هذاك صحيح، ومن بعد يصير رانكينج بالبوانات يخذوهم على ترتيب.
0: تري بيان، دونك الفكره ظهر لي معمول بها برشا انشطه وبرشا تظاهرات من النوع هذين نلقاهم في عدد من المؤسسات الجامعيه من تنظيم الطلبه. انتم الاطار اللي نظم التظاهر هذه هو نادي والا طلبه تابعين كليه العلوم اخترتوا باش تعملوا ليفينمون هذا؟
2: هو احنا طلبة ناشطين في نادي سيكورنيت سي اف اس تي. هو نادي سيكورنيت سي اف اس تي هو كلوب متخصص في الامن السيبراني، المهمة متاعه تعليم، وكما نقولوا احنا نعطيه لا فورماسيون للستوديون في دومين سيبر سيكوريتي. هو سيكورنيت في الاصل معناها

0: كان قديمه برشا من 2003. احنا النادي بتاع كليه العلوم بتونس وقع تاسيسه في 2024، منهم العبد لله ومجموعه من الاشخاص الاخرين، وخدمنا على تطوير الفكره هذه، والحمد لله تو وصلنا حتى لاكثر من 200 مندمج ومنخرط معنا في النادي.
1: خبي ممتاز جدا. دونك نتصور عدد كبير وعشرات اكدوا المشاركه نتاعهم ان شاء الله في التظاهره هذه.
0: بور لو مومون عندنا اكثر من 150 بارتيسيبون في التظاهره هذه. العدد الحقيقه هو ما نجمش يكون في تزايد تو بحكم انه وصلنا على نومبر ليميتي
1: للبلافون
0: كما سبق وحكينا البارح وهلي انه عندنا نومبر ليميتي الحقيقه ما نجموش نفوتوه.
1: اي فوالا هذا جوست باش الناس تعرف اللي المشاركين ما عادش ينجموا يشاركوا في التظاهره، لكن ينجموا يعملوا طله يشوفوا عمر معناها الأنشطة كيفاش تكون، المسابقات كيفاش تكون كحضور، ينجموا ولا ما ينجموش؟
0: هو في كما نقولوا احنا في مارج دو طون معين ينجموا، اما الحقيقه من بعد معناها ملي باش تتسكر الفوات في الليل بحكم جوست نعطيك التايم لاين تاع ليفينمون، هو باش يبدا من نهار السبت 4:30 تاع العشيه يفير التشيكين، يجيو لي بارتيسيبون، يبدا ليفينمون، ومن بعد يكون فما بوز تاع عشية وكل شيء، وبعد فما كل حفلة صغيرة معناها، ومن بعد يرجع ليفينمون ويقعد يجوز معناها حتى للصباح معناها.
1: تري بيان. دونك في الوقت هذاك باش يكون مخصص كان للمشاركين وللطلبه ال 150 اللي اكدوا المشاركه نتاعهم، واللي باش يلقاو كما قلنا المسابقات، وباش يلقاو معناها عمل مستمر لايجاد الثغرات في الاختصاصات اللي حكيت عليها. تظاهره ان شاء الله تلقى النجاح. تظاهره كما هكا قداش تشد وقت بالنسبه للتنظيم والتحضير وانتم طلبه؟ وصحيح بدايه موسم جامعي وكل شيء، لكن اكيد تو التفكير زاد امام طون في الامتحانات وفي التظاهره مع بعضهم، دونك كيفاش توفقوا بين هذا وهذا عمر؟
0: والله الحقيقه احمد هذا واحد من التشالنج انه نشجع عليه اي طالب معنا، انك اليوم ماكش ديدي كان باش تقرا كهو، لازمك تمارس الانشطه الثقافيه هذه. هو راهو معناها الحمد لله انه ديجا معناها في البرنامج الدراسي والوزاره مخمه في الانشطه الثقافيه كل شيء، جانها الاربع العشيه هو مخصص للنوادي.
1: النوادي خاصه النوادي الرياضيه، احنا كنا قبل في الجامعه كانت الرياضه الجامعيه الحقيقه تحظى باقبال كبير، يمكن تو في السنوات الاخيره طاح شويه، يمكن خاصه فيما يخص لي كومبيتيسيون المشاركه في البطولات الجامعيه على السنوات يمكن اللي قريت فيهم في الفاكولتي. ان شاء الله ترجع الانشطه هذه الرياضيه والثقافيه في الجامعات نتاعنا، خاطر مهمه جدا جدا.
0: صحيح هو يمكن بون الانشطه الرياضيه في حد ذاتها يمكن تهميل للانفراستركتور شويه، انا العباد تنفر من انها ما تحبش معناها تلعب في انفراستركتور ماش معناها تخليه شيء ينتج معناها من الاخر. دونك ما فما قاعد فما الاهتمام بالانشطه الرياضيه والثقافيه وكل شيء، دونك هذاك نهار الاربعاء العشيه مخصص الانشطه الثقافيه. اما كي تكون كما نقولوا احنا انت اللي منظم ليفينمون هذاك كل شيء باش تزيد تخدم اكثر، خاطر لازمك تحضر، ما لازمك ما تغيب على حتى ديتاي، معناها باش توفر الظروف الملائمه الكل باش العباد اللي باش تجيك، كوسوا في حطها الضيافه، كوسوا باش انه معناها خاطر في الاخر عباره انت مستقبل عباد بحذاك في وجه الفاك وفي وجه الكلوب نتاعك وفي وجهك انت كمنظم للايفينمون هذاك. دونك لازمك معناها ما تخلي حد شيء للصدفه، معناها ما تخلي حد شيء يجيك وقت.
1: تري بيان. شنو الفرصه ينجم الطالب يخرج بها من سي تي اف 103 غير تجربه المنافسه في حد ذاتها؟ خاطر نعرف قيمه التنافس والعلاقات اللي تتكون في مثل هذه التظاهرات، خاطر اكيد التظاهره مش تكون موجهه كان للطلبه نتاع كليه العلوم بتونس، ال 150 اللي باش يكونوا موجودين من كليات مختلفه ومن اختصاصات مختلفه. دونك بالتجربه بالخبره تاع التنظيم عمر اللي عندك، كيفاش ترى الفرصه اللي باش يكسبها الطالب من خلال التظاهره هذه؟
0: والله يا احمد الفرصه معناها انك باش تتعلم ولا باش تتعرف خلينا نقولوا على دومين جديد، لان بالنسبه للناس ما تعرفش هو حكم انه ليفينمون هذا بيجنر فريندلي، بما يعني انه هو موجه خصيصا للعباد اللي اول مره والا معناها مازالت في خطواتها الاولى في مجال الامن السيبراني، ولا معناها مازال ما لعبتش برشا مرات دي سي تي اف حاجه كيف هيك. دونك هو بالاساس موجه للفئه هذه. دونك العباد اللي باش تجي تشارك اهم حاجه انها هي باش تتعلم سواء من هما كيفاش يجربوا معناها وحدهم والا منا نحن كصانعين للتشالنج هذوما كل شيء، باش نحاولوا نفيدوهم بالخبرات نتاعنا وكل شيء. سورتو احمد فما بارتي مهمه رانا عملنا وفي بالي مازال حتى التوا دي وركشوب قبل ليفينمون. عندنا اسبوع كامل تعدى دي وركشوب قبل ليفينمون. كل نهار وركشوب في دومين معين كما قلت لك بكري الويب والاوزين والريفرس وكذا. كل نهار فما كل نهار فما وركشوب معين.
1: مازالوا في الفتره هذه في كليه العلوم لي وركشوب معناها اللي يسمع فينا من الطلبه القراب في كليه العلوم تونس ينجم يحضر لهم ينجم يشارك فيهم على خاطر مهمين راهو تكوين هذا في حد ذاته للطالب زاد.
0: هما لي وركشوب نخدموا فيهم اونلاين بحكم
1: الليل
0: معناها من 8 ل 10 نتاع الليل جينيرالمون.
1: باه باه دونك يلقاو لي ديتاي فما باج فما منصة نجموا يتواصلوا فيها باش ياخذوا المعلومات على التظاهر هذه ولا حتى على الوركشوب. عمر
0: عندنا باج سيكورينيت سي اس تي فيسبوك في الانستغرام سيت ويب سيكورينيت سي اس تي. عند اي واحد معناها يستحق اي استفسار ولا حاجه يلقى سواء النومرو نتاع الريسبونسابل ارهاش يا اما يكلموا بار تليفون ولا يبعث ميساج على الباج فيسبوك ولا ميل. دونك لي مويان كل موجودين.
1: تري بيان. سؤال لك انت هذا يا عمر توا انت كطالب في اختصاص الالكترونيك المندمج كيفاش تشوف العلاقه بين اختصاصك وبين عالم التكنولوجيا البرمجيات الامن السيبراني خاصه اللي باش يكون محور يمكن من محاور سي تي اف 103؟
0: والله احمد هذا من الاسئله اللي ديما يعطوني خلينا نقولوا نجي اني واحد يقول لي انت اليوم تقرا في السيستم امباركي شنو علاقته بالسيبر سيكوريتي؟
1: فوالا
0: الحقيقه
1: خلينا نفهموا شويه زاد السيستم امباركي شنو هو زاد خاطر يمكن كمصطلح نسمعوه لكن تقنيا ماناش فاهمينه برشا يمكن برشا مش فاهمينه.
0: باه الكترونيك سيستم امباركي تبسيطا للاشياء هو صناعه خلينا نقولوا لي جادجيت اي او تي كو سوا من البانيفو معناها من نيفو هاردوير اللي هو القطايع جينيرالمون الى حدود البرمجه نتاع القطايع هذيك باش انك par exemple les caméras les programmation تاع لي جادجيت اي او تي معناها العالم الكل فيه معناها هذوما لي جادجيت هذوما ويستحق معناها البرمجه نتاع صناعه القطايع هذوما كيف يستحق السيبر سيكوريتي في الحاجات هذوما. انت اليوم كاميرا محطوطه قدام ولا في وسط حانوت ولا في وسط بنك ولا حاجه ما تمنعش الهاكر باش انه
1: يخترقها
0: وباش يشوف خرج منها معناها دوني معينين. نجم تكون كاميرا محطوطه فوق كاسه وقاعد يدخل في كود سري
1: اللي عنده الاكسي باش يشوف كل شيء بالكاميرا هذيك.
0: معناها هذا جوست معناها كمثال مبسط معناها مش نفسر ونقرب الصورة أكثر معناها. أما معناها العلاقة هي أعمق من هيك برشا معناها علاقة ما بين الهاردوير وما بين السيبر سيكوريتي. علاقة كبيرة كبيرة برشا ولو وتوا سورتو توا في كورب كرواسون على الأخر سورتو في دومين لوتوموبيل والافياسيون في حاجات كيف نكاك اللي هي معناها احنا كما قلت لك الاكزامبل اللي عطيته لك بسيط جدا. لما تخيل نخترقه معناها تولي انك نجم اتوماموم
1: سيطر على طيارة مثلا
0: طيارة ولا كهرباء ولا اللي هو
1: فوالا.
0: هذه
1: يعطيك الصحه عمر سعداء الساعه اللي سمعنا صوتك وعرفتنا بالتظاهره هذه على خاطر نفرح كي نلقى شباب وناشطين ومستقبل مهندسين قاعدين يخدموا في التكوين وفي مسابقات كما هكا اللي تلقى حلول راهو بالحق تبنيوا المسابقات نتاعكم من اشكاليات وبعد بالعمل وبالمجهود اللي يقدموه المشاركين لازم يخرجوا بحلول ويستفادوا اكيد من حتى ربط الصله بين بعضهم الطلبه اللي باش يشاركوا حتى مع الخبراء باش يكونوا موجودين. نتصور اساتذه من كليه العلوم اساتذه في الهندسه باش يكونوا حاضرين معاكم في لجنه التحكيم عمر.
0: هو كما قلت لك التحكيم يكون على حسب انت شنيه وصلت
1: حسب النتيجه نتاعك معناها البريم واضح
0: اي بريم واضح معناها ديجا نبعثوا لهم شنو البريم من الاول باش حتى حد ما يتظلم ما يقول ظلمتوني معناها بريم يتبعث لهم الناس الكل من اول ما يبدا ليفينمون باش في الاخر كل واحد ياخذ حق.
1: تك صحة عمر بالحاج يوسف طالب هندسة في الإلكترونيك المندمجة بكلية العلوم بتونس كان معنا وعرفنا على تظاهرة CTF 103 واللي بش تكون يومي 17 و18 بكلية العلوم بتونس. تبقى الرسالة الأهم لتحملها التظاهرة هذية ما تستناش تكون محترف باش تبدأ خاطر كل محترف وكل اسم كبير كان في نهار من الأيام مبتدأ هيك ولا يا عمر؟
0: صحيح. وشكرا احمد على الاستضافه وشكرا لك مسير عطاتنا الفرصه هذه باش نعرفوا بالايفنمون تاعنا وباش نعرفوا بالتوجهات نتاعنا وباش نعرفوا كطلبه بالافكار اللي نحملوها والمبادئ اللي نحبوا نوصلوها للعباد اللي بعدنا.
1: يعطيك صحه عمر سلمنا سينيجي ولا نسلم عليهن. بعد شوية. يعطيك الصحة عمر بالحاج يوسف، طالب المتميز، وحكينا معه على تظاهرة طلابية باش تكون في كلية العلوم بتونس في الويكاند إن شاء الله. شكرا هيثم والناس على الإخراج التقني، على المجهود. هويدا بالساسي كانت معنا في التنسيق، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، كان معكم في الإعداد وتقديم لي بشائر الأربعاء أحمد موسى. نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر، مش في بشائر الخميس، في مشاغل جامعية في سهرية الخميس إن شاء الله كالعادة من 8 إلى 10 متاع الليل. بعد شوية ولك الأجر مع وطف الجبالي. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، وإلى اللقاء.

0: التاسعة عبر موجات إذاعتنا. فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بحثا تحقيقيا على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات القانونية الجزائية للبحث في ظروف وملابسات وفاة طفل داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة رفيق بوخامة. وحسب المصدر ذاته، تعهد قاضي التحقيق بالفتح بالبحث وبإجراءات التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وفي إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي، نظم مستشفى سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام الروبو الجراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. في أخبارنا الدولية، فادت وزارة الطاقة السعودية اليوم باندلاع حريق محدود في مبنى إداري لشركة أرامكو بالظهران بعد استهدافه مساء الثلاثاء من دون وقوع إصابات. وفي الرياض، أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزل جراء سقوط شظايا صاروخين اعترضتهم الدفاعات الجوية السعودية. وبالتزامن مع ذلك، أعلن التحالف بقيادة السعودية شن غارات على منشآت للوقود في اليمن، فيما توعد الحوثيون باستهداف منشآت نفطية ومطار الرياض. ختاما، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 6 أشخاص على الأقل في ضربات روسية ليلية، فيما اشتكت كييف من غياب التحذيرات المسبقة للحلفاء الغربيين. وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن هجوما بصواريخ باليستية روسية استهدفت محطات رئيسية لتوليد الكهرباء في كييف مساء أمس الثلاثاء. خاتمة الوقفة الموجزة وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام 10. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ولك الأجر.
1: ولك الأجر.
0: إعداد وتقديم

0: صباح الورد، مرحبا بكم. موسيقى محليها عمر خيرت، هي تبدأ تعزف وين نبدأ، معناها نحس من داخل أحساس محليه يذكرني بهالبرنامج هذايا اللي ملي بديناه والحمد لله الخير صب صبا والحمد لله. طيب بعد شوية زيدوا نعطيكم بعض البشائر. مرحبا بكم انتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، إلى برنامج ولك الأجر. إن شاء الله الأجر ثابت عندكم. الناس الكل اللي تبع فينا، اللي تتفاعل معنا، اللي تعطي من أجل خويتها وتعاونهم، إن شاء الله ربي يجزيكم كل الخير. كما العادة معكم عواطف الجبالي. الفريق اليوم نشكره برشا، هيثم والناس من أمام الكونسولات، نجلة عطية في الإخراج الرقمي، وهويدا بن ساسي في تنسيق فقرة الحصة. وكما العادة معنا شركائي في البرنامج، الأستاذ عبد الرحمن الخياط، الإمام الخطيب، والدكتور في القانون. صباح الورد.
1: صباح الورد مدام عواطف، وتحية كل مسامعي إذاعة المنستير الغالي على قلبي برشا.
0: يعيشك وهذا يسمع راهو إذاعة المنستير غالي علينا الكل. نحن ملي حلينا عينينا، حتى نحن اللي نخدموا لهنا رانا معناها في إذاعة المنستير، وهذيك هي حتى كان مش في وسط رانا نسمعوا فيها. مرحبا بيك نورتنا. شكرا. من الحشسالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا بالمنستير، مرحبا.
2: الفل والخير اللي في الدنيا الكل إن شاء الله يا ربي. جيت بكل هيك طاقة إيجابية
0: اليوم يا ربي. أكا وش نبدل لك الاسم؟ أنت ما عادش اسمك منال، أنت اسمك رحمة. أنت صي على خاطر منال معناها للأمانة، وقال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. بالحق، لأنه للأمانة الوضعيات الكل تعمل مجهودها باش تثبت منهم وتمشي لهم وتشوفهم وتحكي معاهم وتجيب تقدمهم وتدافع عليهم، وفي الأخر راهو الكلام هذاك يا منال إن شاء الله في ميزان حسناتك.
2: الحمد لله
0: إن شاء الله ربي يبارك لك. اليوم كما العادة في ولك الأجر نحن نحاول نرجع على الوضعيات اللي خذيناها الأسبوع الفارط ولا اللي قبله، ونشوفه شنو صار فيها، وبالطبيعة نزيد نشكر الناس اللي تبرعت، وأيضا نأخذ وضعيات جديدة اليوم تتعرفوا عليها، ونحاولوا مع بعضنا نعاونوها قدر الإمكان. توا باش نعملوا تسيحة قصيرة، كن مع الله ترى الله معك، أجملش من الكلام هذايا ونرجع. مرحبا.
3: افتح ببان الخير يفتحها في وشك ربنا، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على أخوه،
4: ويا حظه من كان سند لغيره.

0: جسور الخير. جسور الخير.
1: جسور الخير ديما ممتدة، ديما إن شاء الله تكون في تونس، خاصة الناس الكل إن شاء الله نحسبوا بعضنا، نقفوا لبعضنا، نعاونوا بعضنا. أهمية أنك تحس بغيرك، أهمية أنك تعطي من أجل الخير لغيرك، وأن أهمية أنك تحب الخير زيادة لغيرك، على خاطر ثم برشا ناس ما تحبش الخير لبعضها والغيرة للأسف. فمهم برشا أنه بربي نطهروا قلوبنا، نجيب نرقدوا نحطوا روسنا على المخدة، نتذكروا نحن مش كان شنو عملنا، حتى شنو حسينا تجاه الغير. فمهم برشا أنه ننظفوا شوية أنفسنا. إن شاء الله ربي يهزي الناس الكل ويحنن القلوب الكل. سي عبد الرحمن، اليوم يا شيخ حبينا نحكي شوية على أهمية العطاء وإعانة الغير والإحساس بالغير، مهم برشا في ديننا وفي عقيدتنا، ربما التوجه هذي ثم برشا تركيز عليه سواء كان في القرآن ولا السنة.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية إلى كل مستمعي إذاعة المنستير. الحقيقة البرنامج هذا البرنامج الرائع، ولك الأجر، يعني أي إنسان راه قادر باش يكون له الأجر، وأنه يعبي الحسنات، وأنه يعبي البنك الرباني متاعه، ينجم يكون الكونت متاع البنك فارغ والكونت متاع البوستة معناها مهلهل، ولكن الكونت الرباني البنك الرباني معبي بالحسنات التي معناها يقوم بها الإنسان في الليل والنهار، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، يعني يعطي ليل ونهار، يعاون الفقراء، يعاون المحتاجين، يبدأ بالأقربون، والأقربون أولى بالمعروف، يبدأ بالعائلة، يشوف معناها الحالة متاع أخته المتزوجة، أخوه متزوج، بنته اللي بعيد عليه، معناها شنو حالها مع زوجها، يعني ماذا بينا العطاء يبتدأ كذلك من أقرب الناس، ثم يمشي للجيران، ثم إلى أبعد وأبعد، إلى أن نصل. وانت اليوم تسمع في الإذاعة وتسمع الحالات متاع أخيانك المؤمنين اللي مستحقين العون والإعانة، فأنت هنا باش تحرك فيك الإيمان، والإيمان راه أقولها وأعيدها ليس بكثرة الصلاة، وليس باللباس، وليس بالمظهر، وليس بكم عمرة معمرت وكم حجة مشيت للحج، ولكن بكم معناها خير فعلت. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكد يقول الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة. فأفضل معاملة أن يكون معاملة بالخير وبالإحسان وبالجود وبالكرم، يعني الإنسان وقت يبدأ يرحم في غيره، حط في بالك اللي ربي على رحمتك لغيرك سيرحمك الله.
1: نعم.
2: ومن فرج عن مؤمن ونفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا سينفس الله عنك كرب من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة. فالعطاء هذا الذي يكون لا محدود باعتباره عطاء نابع من القلب، ونابع كذلك من محبة الإنسانية، لأن الإسلام الحقيقة ليس بدين جاي من ورال كما يقولون احنا التاريخ، بل هو دين الإنسانية مسير لكل زمان ومكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من عرف وعلم الصحابة لم يعلمهم الصلاة والصيام، بل بالعكس علمهم كيف نرحم بعضنا البعض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا شعار النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عليش من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أعطى بيمينه فلا ترى شماله ما أعطت يمينه. ولهذا من هذا من أروع الحديث أنك يوم القيامة سيأتي عليك ظل، تقول منين يا ربي هذا؟ يقول لك الدينار اللي دفعتها، البرنامج اللي سمعتك العام في إذاعة المنسير وعاونت ومديت يد المساعدة لأخيك المؤمن، ومسحت دمعة يتيم، ومسحت دمعة محتاج، ورأفت بالمؤمنين، وكنت بالمؤمنين رؤوفا رحيم كما سيد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: والسلام ونعم القدوة. شكرا لك، يعطيك الصحة. ديما نذكر الناس أنه هذي راه من ديننا، أنه نرحموا بعضنا، أن نقفوا بعضنا، ونحسوا بأوجاع غيرنا، ونحاولوا قدر الإمكان نمسحوا على قلوبهم كما قال سي عبد الرحمن، ونمسحوا دمعتهم. إن شاء الله ربي وفقنا لهذا. نشكركم برشا. باش نمشي طول الحالة الأولى، باش نرجع للحالة كنا عديناها في الأسبوع الفارط، باش نسمعوها نعود نذكركم بها، ثم نشوفوا شنو صار فيها. هيثم عندك الكلمة.
3: أنا راجلي أونديكابي عنده توا 4 سنين، طايح في المرمى يخدم عامل يومي، طاح عليه السرير، طاح عليه اللوح، وتسببوا له في 4 فقرات. ما راهو طاح تحت حيط، لا حق لا حتى شيء، لا مسوريا المرمى اللي يخدم فيها لا حتى شيء، شكينا بالمعلم وبالمولى الدار خاطر لا هز ولا لا خلص عليه عملية 6 ملايين لا حتى شيء.
4: شكينا وكل شيء لكتي ما لقيناش معناها حقنا لتو، وقابل الرئيسة في كرسي وبدليل وكل شيء وما لقيناش حق. ما نكذبش عليك، خاطر المرمى لا مسوري لا صابين عليه لا حتى شيء. اسقوط راه 100% عنده راجلي 100%.
3: عمل العملية، ركب جيفيات وركب بلاك في ظهره، ومن بعد بيس في سوسة وبيس في قفصة، تفاعلوا معاها أهل الخير عملوا له مساج في قفصة، تحسن 70%، لكن بعد ما كملش العلاج متاعه. عاونوني أهل الخير، وقفوا معايا، نشكرهم برشا. عندي زوج صغيرات، واحدة 6 سنين واحدة 5 سنين يقراو، وكارية، ورجلي يستعمل في الدليل كل جمعة ب120 دينار. يعمل في المساج، أعمل المساج في مستير، تفاعلوا معاه أهل الخير، وتفاعلت معاه جمعية مدام منال في الترانسبور وفي المساج هذايا، لكن طبيبة قتلوا فما تحسن، لازمك تكمل العلاج متاعك باش ينحي دليل هذايا. فما شكون تبرع له بتوك توك، يحب يعمرها، يحب يولي يسترزق عليها، يحب يختم على روحه، يختم على صغيراته باش يولي يشري دواه روحه. راجلي معناها ينجم يتحسن، يرحم والدين الناس اللي وقفوا معاه، ماشي في تحسن، لكن اليوم طبيبة قتلوا لازمك تكمل العلاج متاعك. طلب من أهل الخير يقفوا معايا ويعاونوني.
5: لا تقلق، الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف. اللي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة، الله عز وجل في كتابه الكريم قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. قال له يا معاذ: ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه. قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد، قال لك: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اتق الله يجعل الله لك مخرجا، وترزق من حيث لا تحتسب.
1: كما استمعتوا، هذه الوضعية اللي كنا عديناها الأسبوع الفارط للسيد هدية، اللي هو طاح في خدمته، يخدم في المرمى، ربي إن شاء الله يشفيه، فكانت الأضرار كبيرة برشا على العمود الفقري
6: نتاعه، نصفي على مستوى
1: نعم.
6: الحوض.
1: نحن كنا قدمنا نداء وسمعوه الناس الكل منال، وفما تجاوب الحمد لله. باش نسمعوا الزوجة نتاعو تتكلم ثم نعلقوا إن شاء الله بعضنا. مرحبا بك مدام، صباح النور.
7: عايشك، صباح الورد.
1: لباس صحة لباسة؟
7: الحمد لله، عايشك.
1: شن أحوال زوجك؟ إن شاء الله يكون بخير، لأنه الوضعية متاعه صحيا ما نعرفش لباس تحسنت شوية، ولا أحكينا شوية شنو الوضعية متاعه؟
7: الوضعية متاعه كيف ما قلت لكم، معناها طبيبة طالبة عليه يكمل العلاج متاعه على شكارة البولة اللي هي خطر، معناها الأعصاب مرخوفة. يستعمل في دليل ضاية، طبعا عنده 5 سنوات.
1: نعم.
7: كي معناها مشينا للطبيب صدقي المهيري قسم جراحة بالعصاب، قال لك لازم يعمل الماكينة هذية ويتعالج باش ينحي دليل ضاية. عملنا احنا مبادرة الحق، نشكر جمعية مدام منال،
1: جمعية أولادنا، نعم،
7: شرت له الماكينة، برعت له معناها بالمساج، عمل شهرين في تحسن
1: الحمد لله. تحسنت الوضعية متاعه
7: الحمد لله. طلبت عليه طبيبة توا شهرين أخرين يكمل العلاج متاعه،
1: يزمو شهرين أخرين مش يكمل العلاج متاعه. به ممتاز. بالنسبة للحصة الفارطة، نحن قدمنا الوضعية متاعك وحاولنا نكملوا معك معناها المرحلة هذية. ثم تجاوب من الناس، ثم متبرعين اتصلوا بيك؟
7: ثم تجاوب. نشكر فعل خير من مدينة من الوردانيين.
1: نعم.
7: برع 1000 دينار يرحم والديه وربي يبارك له.
1: آمين. نعم.
7: ونشكر فعل خير آخر من زرمدين تبرع له كرهبته نهارين هزوا للمستير.
1: يرحم والديه يعطيه الصحة.
7: والديه ما الحق أني طالبة نيدي من عند الناس الخير.
1: نعم.
7: بالحق يكملوا معايا للآخر شهرين ذوما. يكملوا معايا خاصة في الترونسبور نهار بعد نهار 50 التاكسي.
1: نعم. يعني نعاود نوجهوا نداء انه الناس اللي موجوده في زرمدين تتنقل بين زرمدين والمنستير او اللي فاضيه ربما عندها الوقت وعندهم سياره
6: يعني في جمال. نعم. زرمدين ولايه منستير
1: ولايه المنستير يجيبوه للمستشفى هكا ولا المستشفى الجامعي نهار بعد نهار.
7: لا معناها
1: يمشي المساج. سامحني يمشي المساج. اي
7: اورستينا.
1: اي مش لازم تذكرنا الاسماء يفضلك ديما، لكن معناها انت تحبي تنقل من زرمدين للمنستير لانه التكلفه كبيره عليك برشا، واذا كان ثم اي واحد يسمع فينا ينجم يقوم بالعمليه هذيه قديم المره في الجمعه نهار بعد نهار كيكا
7: بعد نهار
1: ثلاثة أيام في الأسبوع.
6: يعني 150 دينار في الجمعة للترانسبور فقط.
1: أي.
6: 600 دينار في الشهر.
1: حملة ثقيلة عليهم. أي. حملة ثقيلة عليهم. هو لازم يمشي وهذا معناها لازم ضرورة باش ينجم يتعالج. نعم.
7: اليوم عنده مساج معناها لازم يمشي.
6: وعندك شكون ريم اليوم؟
7: لا
1: اليوم ثم شكون يهزوا به مبدئيا بما انه ثم ناس عاونة تزيد تنجم انت معناها تقوم بالعمليه هذه، على خاطر نحن توا في النهايه نتعاملوا الناس كل مع بعضنا شويه، لكن اكيد هنا وجهنا النداء الناس اللي تنجم مره اخرى تقف معانا مرحبا بها باش نجم تهز لك زوجك نهار بعد نهار للمساج وربي يجازيهم كل خير. نشكرك برشا مدام ريم، يعطيك الصحه ان شاء الله لاباس، نتمنوا له كل ان شاء الله الصحه والعافيه. نشكرك. عندنا وضعيه اخرى منال زيده اللي هي وضعيه نحبوا نحن نغلقوها زيده ونكملوا معناها نرجعوا على اللي صار فيها. السيده هذه قبل ربما ما نتعدلها نحكيوا شويه على الوعد، خاطر انت تو ذكرتني انت نغزل لك وانت تقول لي عاطفه ما حكيت لك. فهمتك بالعينين. الوعد انه انسان المره اللي فاتت نحن كي عدينا الوضعيه هذه ثم شكون جاي قال اني نهزوا هكا ولا
6: اي اني نهزوا التليفونات مادام اعطينا الكونتاكت نتاع الوضعيه نحبوا نمشيو نتواصلوا معاها نحبوا نهزوا لكن ما فما ما صار حتى شيء من هذا.
1: ومن بعد ما رجعوا لكش
6: بعد ما رجعوا ليش التليفونات ما عادش يهزوا على التليفون.
1: اي
6: دونك معناتها نحب نقدم اللي اخلفوا بالوعد
1: على خاطر بالحق لهنا سي عبد الرحمن راهو انسان تو انت كي جيت توعدوا وتقولوا راني نجي نهزك نهار بعد نهار حتى كي يكلموا حد اخر تقول لك لا صحيح هاو تفهمت مع السيد وقال لي تو نهزك فانت تسكر عليه الابواب الكل وفي الاخر ما تفيش بالوعد
2: الحقيقه هذه معناها اثم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ايات المنافق قال اذا حدث كذب واذا معناها وعد اخلف. قل ربي عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أنت ما زيش حد فرض عليك أنت أيوة. وحدك من تلقاء نفسك فالنفس متاعك التي دعاتك لباب الخير ما تخليش الشيطان ولا تخليشك الخوف من الفقر باش تخرج أنت 50 دينار ولا 100 دينارك ما توليش فقيرة بحول الله لباس. أيوة. بالعكس ربي يعوض لك ويخلف لك خيرا منها. فهمتني أنه يوم كل نهار نحن في هذه الحياة الدنيا ربي عز وجل فما دعاء يصدر عن الملائكة اللهم أعطي كل منفقا خلفا وكل ممسكا تلفا. يعني في بعض الأحيان فما إنسان يخبي فلوسه خبي فلوسه وبعد يقول وين الفلوس متاعي تمشي في المرض وتمشي لقدر الله في حاجات خايبة، بينما هذا بخير إذا أنت كلمت وقلت نحب نعاون ما تخلفش بالوعد متاعك لأن الإنسان بالكلمة راه
1: الإنسان
2: بكلمة. نعم. إذا الإنسان ما عندوش كلمة مع البشر فاعلم أنه ليس له مكان عند الله. هذه معروفة لأن الكلمة هي الأساس متاع الإنسان. فعلى ساعات الإنسان يلعب بالكلام يقول لك غدوة نقضي لك شغل غدوة نخلصك غدوة نجيب لك غدوة كذا، بينما هو في الأصل ما هوش ناوي لا باش يقابلك لا باش يعطيك لا حتى شيء. هذا الإنسان يلي يلعب بالكلمات ويلعب بالوعد هو إنسان ليس له قيمة عند الله. أختي عواطف والناس اللي يسمعوا فينا أختي منال والسيدة المستمعين، يعني أنك تكون ما عندكش قيمة عند الله فهذه فضيحة وأكبر فضيحة. تصور إنسان عند الذات العلية عند ذات المولى عز وجل الذي خلقك وصورك في الأخير يحجب الله عنك أن تراه حتى يوم القيامة ولا تراه ولا تسمعه ولا تحكي معاه ولا حتى شيء، يعني يحجب عنك نور الله في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك مسألة الوعد في أنك تكون من تعطي معناه بلسانك قبل يدك وأن تفي بوعدك، هذا راه مكانة عظيمة راه، والمفون نعم. بعهدهم هو من مكان معناه من مكارم الإيمان ومن تمام الإيمان. ذلك علاش ربي في سورة المؤمنون بعد ما يقول آيات عظيمة قل والذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون، يعني عنده مكانة العهد مش لعب راهو، يقول لك غدوة، يعني هو الحقيقة العهد والوعد في عديد المجالات. نعم. فهمت نعم. ساعات واحد يقعد طفلة يقعد معها 3 سنين 4 سنين يقول لها باش نزوجك، وبعد في الآخر مسكينة ضيع عمرها وضيع حالها وضيع جهدها وصحتها، وفي الآخر يمشي ويسافر ويخليها ولا يمشي ياخذ واحدة أخرى. هذيك زيد إن شاء الله نتو نتكلم عليه في مواضيع أخرى إن شاء الله أكيد. في رمضان إن شاء الله برامج
1: صحة إن شاء الله يا ربي أكيد. لكن الكلمة كالسيف معناها نعم. كي تخرج راهو إذا كان أنت ما نفذتيش تقطعك راهو، وهذا هو معناها يلزم ثم التزام
2: أكيد. أنا نقول راني باش ننتخب العواطف باش نرشحها وبعد في الآخر لا نبيعها. فما ناس تبيع دينها بعرض من الدنيا، قال عليهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه عند العمرة وحجة ومتحجبة وعامل الخير وعامل معناها شكل معين متاع الدين وبهرجة متاع الدين أيه. ولكن في الأصل ما فماش الدين الحقيقي
1: أيه.
2: الدين وقت في الشدة وقت الشدائد، الدين وقت تعطي الكلمة وتفي بالكلمة أيه. هذيك الدين الصحيح أيه. ليس الدين التمظهر والمظاهر الخداعة للأسف.
1: أي هذه توا حليت لنا باب كبيرة يحين على النفاق حشيك والمنافقون معناها إن المنافقين كانوا في الدرك الأسفل من النار.
2: وكذلك وكذلك
1: يعطيك الصحة ديما تذكرنا، ومهم برشا نذكروا بعضنا، فرصة باش كل مرة هاو كان ذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين. باش نمشي لوضعية أخرى ثانية، والوضعية هذه زادة محتاج الإعانة ومحتاج أن ندخلوا الصالحة نتعرفوا عليها من الساعة. قول لنا شنية الوضعية، عطينا فكرة.
6: دونك المدام عندها 4 صغيرات.
1: لا هذا اللي جيت نقبل من اللي عندها وليدها وقتها مريض
6: وكل تعرفوا على الوضعية.
1: أي نذكر الناس خاطر عندها مدة هي اللي عاجبينها
6: عندها زوج صغيرات وليد معاق وليد متوحد.
1: نعم.
6: دونك قدمت نداء لنا في إذاعة منستير عندها حوالي 4 أشهر
1: أيوة.
6: تحب شكون يتكفل لها بالمساجات متاع ولدها ومصاريف التنقل ما بين قفصة ومستير وقفصة سوسة، واحدة تعديله في مستير واحدة تعديله في سوسة.
1: نعم ربي يعينها إن شاء الله.
6: وشكون يتكفل لها بالكوش لصغيراتها كما تعرف اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم
6: فقط
1: نحن نذكر الوضعية هذه تقريبا 4 أشهر من اللي جاتنا، وكما قلت أنت هي الأم هذه معناها متحملة مسؤولية ولادها، ظروفها الاجتماعية صعبة برشا راهو كل الحالات اللي تتعدى راهي بتنسيق من مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في المنطقة اللي هما فيهم، يعني كل المعطيات مثبتة، واللي عنده أي حاجة يحب يعاون ويحب يثبت من المعطيات يحب يمشي يحب يتصل بالهاتف يحب يكلم معناها يعني الشخص المعني فمرحبا به، راهو كل المعطيات راهي موضوعة على ذمتكم فقط في الخاص، خاطر تعرفوا ما نجموش في الإذاعة نعطيه كل شيء حفظا لخصوصية بالطبيعة الناس هذوما. بعد ما صار هالنداء هذي ثم برشا ناس دخلت على الخط أكيد وعلى رأسهم الجمعية التونسية أولادنا، وثم ناس تبرعت وعاونت نشكرهم برشا، لكن ما أنه الحملة ثقيل والمرأة هذي وضعيتها صعبة برشا وزوز صغيرات وكل معناها أسبوع هي مضطرة أنها تتنقل بين المونستير وسوسة باش تداوي لهذا تمشي أول تونس يعني الوضعية صعبة برشا عليها حتى على مستوى التكلفة، وزاد ربي يعينها صحيا وجهدا وربي فضلها
6: باش تنقص على المصاريف تتنقل بالكار
1: ومعها كل الصغيرات هذيك، علاش نحن مازلنا حاشتنا باش نتبعوا معاها فيها باش نسمعوها هي نقولوا لها شنو صار في الوضعيه نتاعك وشكون عاونك بالطبيعه، ونقدموا الشكر للناس اللي تبرعت. مرحبا بك مدام، صباح النور.
8: صباح النور.
1: شنو حوالك الوليدات؟
8: الحمد لله عايشك، فضلكم انتم
1: فضل الرب،
8: فضلكم انتم ولدي الحمد لله ان شاء الله بفضل رب
1: ان شاء الله. انت توم من 4 شهور جيت، شنو تغير؟ ثم شكون وقف معاك؟ ثم شكون سندك؟ احكي لنا شويه هكا من غير ما تذكر بالطبيعه اسماء الناس خاطر ديما
8: ثم برشا تغير. معناها وصلني انا الكوش، تبرعوا لي بالكوش بالكروسة معناها المشاية ذيك يمشي عليها.
1: نعم.
8: وصلتني معناها
1: المشاية هذه الجمعية التونسية أولادنا هي اللي قدمتها للصغيرات.
8: وصلتني نعم. معناها يوصلهم لي للدار الله يبارك لهم في صحتهم ويكسر خيرهم.
1: آمين. نعم.
6: والأدوية الأدوية متاع الصغير
8: والدواء ولدي هذا اللي عمرها 11 سنة زادة معناها من تونس، معناها يجيني دواء ولدي أنا عجزت لو كان من فضلكم من توم وفضل
1: فضل ربي الفضل الربي فضل الناس
8: دواء ولدي وراه عاجز وراه حابس
1: بسم الله عليه. تحسوا هو تحسن شوية نفسانيا وصحيا لباس؟
8: الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله لباس الحمد لله.
1: هما زوج في الدار الأولاد ما يقراوش؟
8: لا يا الوليد الكبير يقرا سيزياء
6: يقرا وبعثني له كارطه بلتو زاده في العوده المدرسيه
8: وجتني الاعانه المدرسيه معناه من ولايه المستير جتني الاعانه المدرسيه لاولاد الزوج سنه ثالثة وسنه وسيزياء
1: ربي ينجحهم. تبكيش عاد ما تبكيش لاباس مازال خير في الدنيا والقلوب حنين على بعضها الحمد لله
6: فرحانه. والبارح عاد شو وصلت يا نهي مع مدام مناء
1: شعنا جديده؟
8: أنا الفضل كله نشكر مدام ملال اللي قاعدة بالحق بالحق واقفة معاي بالحق واقفة معاي لقصة لقصة حد
1: ربي يبارك لها
8: صحية وقول لها الله يبارك لك في صحتك آمين. الله يبارك لك في صحتك وفي صغارك
1: آمين. أي فرحنا البارح شنو صار
8: وفما متبرع نقول له الله فما متبرع ونقول لها الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك في صحتك هذه أول حاجة وفي العزيز عليك في صغارك ويالله يرحم والدي والديك تبرالي بارب عملين
9: الله الله الله
8: أضغم لي على طريق البوسة
9: الله الله
8: الله يبارك له الله
1: يحفظه إن شاء
8: الله الله ينور ثنيته إن شاء الله ويبارك له بالحق حللي ثنية كبيرة ثنية كبيرة كبيرة على مساج ولدي وعلى دويات ولادي الزوج بالحق حللي ثنية كبيرة.
1: السيد هذايا كيف تدفع بعث الفلوس 4 ملايين باش تتكفل معناها هي بعلاج ولدها وتتلهب ولادها الاثنين وتوفر لهم الأدوية وكل معناها نحب نقول ان هي كيف مشيت للبوسطة البارح سي عبد الرحمن هما يمدوا لها في الفلوس وهي تقول لهم لا استنى مش ليا هما ما دار فيه فما حاجه عرفت تطلب في منال تقول لها منال يا اخي
6: برشا سفار ما
1: برشا سفار راني ما فهمتش برشا سفار راني في البوسطة هذو متابعين شكون معناها فنحب نقول له ان شاء الله وين تقبل تربح
9: امين والله
1: وان شاء الله ربي يعطيك على قدر قلبك وان شاء الله ربي يبارك لك في الصحه وفي الولد
9: وسعه الرحمن. صوت هذه المرأة معناها الصوت نتاعها شو اسمها اختنا
6: نهي
9: اختنا نهي السلام عليكم اختي نهي خليني نقول لك
8: وعليكم السلام
9: بالحق انت صوتك مفعم بالفرحة وبالحمد
8: بالحق ما كنتش نحلم بيهم مفعم
9: محليك محليك ومحلى الحمد اللي خارج من لسانك الصادق هذايا هذا الحمد هو اللي نحبوه اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت بي علينا من نعمك العظيمة وإلائك الجسيمة ربي فرحك بالوليدات ورك أنت أنت أختنا الناس الكل وإن شاء الله نتواصلوا معاك إحنا زيدة بالحق قصتك هي دمعة وفرحة في نفس الوقت وابتسامة لأنه هذا هذا الصوت المفعم بالحمد راهو شيء والشكر تشكر في الناس وهذا راه فما ناس ما تعرفش قيمة الشكر الناس راه في بعض الأحيان معناها سمحني في الكلمة 10 سنوات تضيع في لحظة ما يعرفش ما يقولكش حتى بارك الله فيك ولا جزاك الله كل خير فهذه المرأة تذكر في الناس بالاسم بالاسم وهذا هذا العظيم في لسانها أنه اللسان هذا الذي ينطق بالحمد والشكر ليس ككل الألسنة فبارك الله فيك وإن شاء الله ربي نجح لك ولداتك وربي يعطيك ما تتمنى وربي يشفيهم واللي عاونك هذا راه بالحق راه هو من روحه وحل باب الجنة على مصراعيه ليه ورحمة لوالديه ولصحته وبصدق يعني الإنسان اللي في قلبه الرحمة ومازال منهم هؤلاء يكرمون ويذكرون على الملأ على الملأ فأنا نقول له قبل على جبينك لأنك ساعدت هذه الأخت ومسحت دمعتها وعاونت أبنائها وبحول الله كما رفعت عنها الغمة سيرفع الله عنه الغمة ويبارك له في صحته وفي وأختنا منال كذلك وأختنا عواطف وإذاعة المنستير القائمة على هذا البرنامج
1: ربي يبارك لك
8: بالحق الشكر الوحيد الأخرى كلمة الأخرى نقولها إذاعة المسيرة الله يبارك لها الله يبارك لها والله يحفظها ويخليها ديما في العالي
1: يعيشك يعيشك يعيشك ربي يحفظك ان شاء الله والله محليهم ان شاء الله ديما في العالي ان شاء الله ان شاء الله وليداتك بخير فرحنا برشا لفرحتك ونشدوا على يديك ونحن ديما معاك ان شاء الله ربي يكبرهم في الخير عايشه في العاليه بسلامه شكرا لك باش نعملوا ترتيحه قصيره ونرجعوا لوضعيه جديده مرحبا

0: بهذه الأم هي أم لأربع صغيرات
1: أي.
0: مريضة بالكونسير كان على مستوى الصدر فقط
1: ربي يشفيها
0: تفرع لها ولا في العظم دونك عملت 12 حصة شيميو وما زالت قاعدة تباشر في العلاج متاحها عندها بنية معاقة عمرها 6 سنين ما تمشي الجملة ديما مستحقة للكوش وطلبها ممكن بسيط جدا تحب بوسيت البنتها لأنها ديما عندها تنقلات يعني لسبيطار فاطمة بورقيبة تهزها والوضعية هذه زادة كيرية ب 400 دينار راجلها عامل يومي نهار يخدم كما نقولوا كان كي يلقى حاجة وأغلبية الوقت ما يخدمش هذا فقط الملخص
1: عندهم منحة الدولة كهو هكا
0: اي فقط عندها كان الكارني اي
1: به واضح هيت نرحبوا بها صباح النور مرحبا مدام
2: عسلامة مدام صباح النور
1: شنحوالك هيك شلاباس
2: ربي يبارك لك خليك عايشك نشكرك ونشكر اللي داعى اللي وصلت لي صوتي
1: مرحبا بيك اول حاجة نحب نقولها لك راهو المرض هذايا نجاو منه الاف كان ما نقولش ملايين معناها لاباس
2: مرحبا بيه
1: رد بالك يعطيك الصحة معناها انت رد بالك تأيس ولا تتأثر نفسانيا ديما الشدة في ربي
2: مدام عندي ولادي ديما نضحي وما نأيسش من رحمة ربي
1: ربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك ويفضلك ليهم وتفرح بيهم إن شاء الله
2: يعيشك يا مدام عواطف ربي يبارك لك
1: عايش شخصي الغالية به بالنسبة لنا نحن تو نحبوا نسمعوا شنو بالضبط نجم نعاونوك كيفاش نجم نعاونوك شنو أكثر حاجة أنت محتاجت لها أحكي لنا تفضل
2: أنا أم لأربع صغيرات ومريضة عافانا وعافاكم الله بمرض السرطان وفي ظروف مادية صعيبة برشا وعندي بنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق برشا رعاية واهتمام والفلوس الكل ماشية للدواء والعلاج متاعي بهذا الكل مانيش منجمة نوفر للروحي العلاج متاعي من تحاليل ومن سكانرات ومن تنقلات نعمل في الشيميو وباش حتى الضوء باش يقصوها عليا وانا ليا برشا ما خلصتش
1: قديش الفاتورة متاع الضوء؟
2: 1,050,000
1: نعم
2: وبالحق صغار يقرا وخايفة برشا ليقصوا عليا الضوء أنا في حاجة للضوء خاطر بنتي بالأكسجين وأنا مريضة واليوم نطلب من أهل الخير يعاونوني باش نكمل علاجي ونخلص ضوي ونخلص مايا ونوفر لصغاري عيشة باهية وإن شاء الله كل منوصل صوتي لقلوب الرحيمة اللي يعاونوني وربي يجازيهم خير وربي إن شاء الله في ميزانات حسناتهم
1: يعيشك به اللي فهمته توا اللي أنت يلزمك معناها الدواء اللي كنتي علاج اللي كنتي علاج لصغير البنتك اللي هي عندها إعاقة
2: أنا بنتي مستحقة بوسيت مستحقة رعاية كوش مستحقة مسكينة طبيب عينين مستحقة برشا حاجات وأنا ساعات دوايا مرة نوجد ومرة ما نوجدوش واللي طالبات وأنا لطالبة حتى شيء حتى دوايا ما حاجتيش غير ما يقصوش على أولادي الضوء يقرأوا أربع صغيرات وبنتي مريضة وأنا كيف ويعاونوني على كراية وخلصوا لي ضوي هذا يا محاشتي من الدنيا حتى شيء
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله
2: محمد رسول الله
1: شوف الأم معني حتى كتب ده هي في قمة الوجاع معني يعني ما نحبش الدواء
2: أنا ما نيش نحاسة
1: بولادي
2: أنا حاسة بولادي اليوم كان يقص علي الضو ولا بلاش ماء ولا حاجة ما نجمش أنا نعمل حتى شيء خطر ظروفي على الأخر
0: كيوفي لك الكوش شنو قلت لي لبستها لبنية
2: والله والله وهاني مريضة عملت لها صاشي بالطبة والله
1: شنو باش تقول ما تلقى ما تقول ساعات والله تلقى ما تقول الناس اللي تسمع فينا الكل اللي يظهر لي معناها معنا ما نعلقوش واش نزيدو نقولوا نحنا معناها انتم ما سمعتوا شنو المراه الوضعيه نتاعها
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يحنن القلوب يحسوا بيك اكيد يحسوا بيك برشا ناس حنين وقلبها عامر بالمحبه وعامر بالعطاء ومستحيل يخليوك انت كل واحد ينجم يكون في الوضعيه نتاعك في عائلتنا فينا نحنا الدنيا راهي دواره ما نجموش نعرفوا روحنا اليوم فين وغدوه فين في بربي نحنوا على بعضنا نقفوا ونحسوا ببعضنا كيف تسمع كلامها المراه هذه مريضه راهي بمرض خطير معناها ربي يشفيها ويعافيها قالت لك ما نحب شيء نحب الضوء ما يقصش على ولادي يقرا بنتي عامله الاكسجين
2: ساعات تخل منك المخالفات نتاع الشيميو واللي نمشي مع الحيط في الدار ما عادش كان جيت النجم نقدر نخدم نخلص الدورة نخرج
1: بسم الله عليك
0: وزوجها مش مقصر اما مسكين الفلوس الكل ماشيين في اللي رام متاحة

0: تيميون
1: دويت
0: والدويت.
1: ورازلي مسكين دابا يحميه، لكن الدبش طايحه عليه بالله، راه مقصرت له زوز علب من ساقي،
2: يا الله
1: مش منجم بالسيف يقاوم معانا في الدار.
2: ان السيده هذه هكا كنت تسمعوا الوضعيه نتاعها، سي عبد الرحمن يظل لي معناها شنو باش نقول، والله العظيم العبد يعجز معناها انه باش يقول حاجه،
0: ولكن انت عندها صبر جميل محلاها
2: ان شاء الله،
0: وتخمم في صغيراتها مش
3: قلت لك راضيه بي مرحبا بي
0: الام الام الام تقول لك مرحبا بي، معناها الابتلاء هذاك واني قاعده تسعى وش تداوي، ولكن تقول لك ولادي قبلي معناها اللي معناها سامحني. في بعض الاحيان الأم راهي تترمي، في بعض الأحيان بعض العائلات ترميوا أمهاتهم بالحياة، وفما أمهات كما هيك تسمع الصوت هذا النبض هذا متاع الأم بالدنيا بكلها، بحول الله الضوء ما يقصش والماء ما يقصش والكريتة ويخلص، وبحول الله أنت طامعة في المولى خزائنه لا تنفذ، يقول لشيء كن فيكون، ما يعجزه لا شيء في الأرض ولا في السماء باش يعزو أنه الضوء متاعك يخلص، حاشاه ربي أنه يخليها بيك، وحاشاه ربي أنه يضيعك، وسيرفع من قيمتك وسيجمع شملكم وتسوي حل الشفاء على بيتكم بحول الله. أنت مدام تقول يا ربي، مدام تقول يا ربي وشد في المولى، واللي يرمي حمله على الله، واللي يرمي حمله على الله عمره ما يضيعه. اللهم نسألك في هذه الساعة العظيمة وفي هذه اللحظة العظيمة يا عظيم العظماء أن ترحم أختنا وأن تعطيها من الخير الكثير، وأن تفتح قلوب الرحمة إليها، واللي يسمعوا فينا الآن اللي تحب تجيب رحمة لوالديك وتحب ميمتك، هاي أم اليوم مريضة وعندها وليداتها مرضى وعندها حال تستنى في حال يعاونها، وتستنى بشكون يخلص لها الضوء متاحها واللي يرجع لها النور إن شاء الله لدارها، إن شاء الله ربي ينور له داره وينور له قبره وينور قبر بوه وامه ويحل عليه فتح العارفين بالله. الحياة راي فانية ولحظات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يوم القيامة سننادى بأفعالنا، أين الذين تصدقوا؟ أين الذين فعلوا الخير؟ أين الذين أعانوا الناس؟ أين الذين فرجوا الكرب عن الناس؟ لن ننادى بأيها الصائمون وأيها المصلون، فصلاتك وصيامك لنفسك، ولكن كي تهز كل فرانك وتمد أخوك المؤمن هذيك الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة. فاللهم فرج كربها ويسر أمرها وخلص دينها واجمع شملها واجعل بيتها إن شاء الله منورة بنور سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام، يعطيك الصحة أستاذ. شكرا لك. الرقم نتاعك باش نعطيه في المباشر، وأيضا نعطي رقم منال بالنسبة لك أنت 99 303 176، اللي حبي يتصل بمدام ليلى اللي هي كانت معنا توا 99 303 176. منال ذكرنا برقمك زيادة
3: 57 154 669
2: نعاود لكم
3: ونوصلوا حتى للدار زيادة.
2: نعم نوصل، نعطيكم الرقم 57 154 669. منال تنجم تهزكم حتى للدار تشوفوا على عينيكم تعاينوا تحكيوا معاها، ثم بالطبيعة اللي يحب يعاون مرحبا به، كيف كيف رقمها 99 303 176.
4: وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر.

0: الوضعية جديدة ثانية اليوم معنا في البرنامج هي وضعية أم ياسين. نعطيو فكرة عليها معك منالة.
1: أم ياسين عندها ثلاثة صغيرات، زوز توأم رجعوا سنية، معناها دخلوا سنية يقراوا سنة أولى ابتدائي. رجلها مريض بمرض السرطان في الرأس، ما ينجمش
0: ربي فرجها
1: يعني يقيم جملة. هي تخدم في دار، معناتها معينة منزلية.
0: نعم.
1: تصب عليها المرأة عندك الكرني بتاع سي ان اس اس، يعني ما عنديش منحة من الدولة، ما عنديش منحة من الدولة، جست يعني الكرني بتاع سي ان اس اس.
0: دونك ما عنديش منحة لأنه عندها الكرني هذيك، رغم اللي هو راه حكاية بسيطة، حتى شيء تعمل حتى شيء،
1: حكاية فارغة.
0: نعم.
1: دونك دوي راجلها كل شهر تشريه بالفلوس 380 دينار الكور بتاع الشيميو، لازمها توا حاليا لو 29 يكونوا عندها 380 دينار باش يكمل العلاج نتاعو، والمرض باش ما يزيدش يعني يقدم. عندها كذلك امها تعيش معاها، في معناها هي في الاوضاع هذه الكل، وامها مقيمه معاها، مرا كبيره مقيمه معاها في الدار.
0: نعم.
1: وكاو هذا الملخص يعني، وتسمعوا
0: هاي معنا هي حتى تسمعوها. عسلامه، مرحبا ام ياسين.
2: عسلامه، اهلا بك، اهلا وسهلا فيك.
0: ان شاء الله تكون بخير انت ووليداتك، وان شاء الله ربي يشفي زوجك
2: ويعيشك
0: ان شاء الله. كيفاش نجمو نعاونوك؟ خلي لك الكلمه.
2: والله اني ام اربع اولاد.
0: نعم.
2: زوج في الكوليج، باش نحكي برشا
0: في عقلك، خذ نفس
2: في الكوليج.
0: ربي يفضلهم لك بشويه، ما تبكيش ما تبكيش، نحن نحبوا نسمعوك ونجمو نعاونوك باذن الله. الناس تسمع فيك وان شاء الله تعاونك. نعم.
2: عايشك،
0: تفضل.
2: عندي زوج في الكوليج. عندي زوج في الكوليج، زوج سنه اولى توأم. مشيت، هم يحبوا يقراوا جديد، مشيت للمعلمة للمديرة، قالت لي يلزمك اني ابي سينو ما دخلهم مش، ولحمت الله وادويت. وعندي راجلي مريض بالسرطان حشاكم، ويدفع 380 في الشهر، كل شهر ندفع 380 وانا نخدم فام دوميناج. والمرأة الله يرحم والديها مدام منير اللي عملت لي سنة سيف تب عليا، والظروف هكاك ديما
0: كارية ب 400 دينار،
2: كارية ب 400 دينار. ومعايا امي مريضه ديما نهزها للطبيب، معناها ديما لاهيه بها كان اني
0: انت لاهيه بها، ولاهيه بزوجك، ولاهيه بولادك الاربع، لاهيه بالدنيا الكل. ربي يعطيك القوه ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعينك
2: يعيشك.
0: انت اليوم اكثر حاجه ما احتجت لها هي شنو؟ يقول لنا خلينا نفهموا بالضبط شنو حاجتك.
2: والله اني حاسي تعاونوني على دوار راجلي ودات في الكرا كل شهر 400.
0: نعم.
2: تكلمتني حاسي وانا ديجا عندي فقر الدم.
0: بسم الله عليك.
2: صدقنا حتى دي مش موجود معنا، نش المستوصف يقول لي راه ديال مقطوع نشري فيه بالفلوس.
0: الصبر، الدواء الكل مقطوع، الدولة تتفرج معناها الدواء مقطوع، والعبيد معناها تموت، وناس عندها اكسجين يقص عليها الضوء خاطر مش تخلص بطبيعتها، ما عندهاش كارنيات. خليني نكمل فقط منين سامحني. ومعناها لهنا نحب نسأل ونقول وزارة الشؤون الاجتماعية فيش تعمل، وزارة المرأة فيش تعمل، معناها سامحني حكومة كاملة ودولة كاملة. نحن كل جمعة نعدي وناس كما هذوما، الناس هذوما معناها كان انت خديت خدمت معينة منزلية يصب عليك في سيناسيس تتحرم من الكرني، كان نحن عندنا لك مشروع ينجبدو لك الكرني، كان ما نعرفش اني ما عندكش اوراق وما نجمتش تثبت، لو انه هو الاثبات الكل ظاهر ما تنجمش تاخو منحة. علاش علاش هذا الكل؟ علاش راهو الناس هذوما معناها في امس الحاجة، العبيد راهو قضية حياة او موت، مش ترفيه، راهو مش ماشي باش يعمل عملية تجميل. هذوما ناس عندهم سرطان، هذوما ناس تعاني، وليداتهم صغار، عبيد معناها ولد ويجي باش يدخلوا القرايه ما نجمش يوفر له حتى كراسه وستيلو، راهو عبيد تبطل من القرايه على خاطر ما عندهمش منح، راهو عبيد معناها تموت على خاطر تسكر الضوء لانه ما نجمش يخلص فاتوره خاطر هو برونشي فيك الماكينه نتاع الاكسجين. حسوا بالناس شويه، عليه تمشي وتجيب في انسان هو بطبيعته مستنزف وتعب والدنيا الكل مهبط عليه، تمشي وتجيبه 100 مره وتعمل بحث وتنشوف الاوراق وجيب هيك وجيب الاخرى وفي الاخر ما تعطيوش. علاش علاش هكا يا ربي؟ يحسوا بهم يا اخي قديش باش تعاون هالعبيد، وقديش برك الله فيهم اللي يعاونوا. اما راهو الدوله عندها مسؤوليه، راهو ثم مسؤوليه، راهو العبيد هذوما قاعدين يموتوا كل يوم، علاش ما نحسوش بهم؟ مسؤوليتك راهو باش تحفظ ولادك، مالا شنيه، مالا علاش عاملين وزارات وعاملين كذا وعاملين؟ علاش ثم معناها ثم قال لي التزام اخلاقي تجاه الشعب، التزام معناها اخلاقي تجاه الناس اللي هي معناها تعطيك كما يقولوا ثقتها، والناس اللي تخدم كما نحن وتقص لها باش نعاونوا العباد هذوما وغيرنا وغيرنا. قوموا بواجبكم، قوموا بواجبكم، مشوا تفقدوا العبيد هذوما، حرام عليكم تغزروا العبيد تموت هكاك وتعاني وحدها. قديش من الجمعيات وقديش من المواطنين، العبيد الكل يعلم بها ربي، الناس الكل مطحونه معناها من الفقر ومن الوجوع ومن الشهريات المنخفضه ومن العبيد كلها ما عندهاش. فيقوا حسوا شويه بالناس، شنو بالحق قلبك يوجع كانك ترى عبيد كما هذوما في المعاناه وحدهم.
3: ما دام هوات بالله هنا خلينا نذكر مره سيدنا ابا ذر الغفاري جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله اعطيني مسؤوليه. اش قال له سيدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنيش المحابات، ما يحبش شكون معناها بالمحابات بالمعارف. قالوا لا تقدر عليها يا أبا ذر، لكن المسؤولية ما تنجمهاش، فإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. فالناس ترمي في رواحها على المسؤولية وهو ليس أدها كما يقول المصري، راك مش قدها. لك إذا الإنسان المسؤول كذاب وخائن، هذا صفر المسؤولية، ليس أهل المسؤولية. ولذلك مدام عواطف أنت راك تتكلم على زمن تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها عافكم الله معناها ويكذب فيها صدق وصدق فيها الكاذب. احنا وصلنا إلى زمن المسؤول اليوم للأسف ما وش قام بالدور متاعه. لماذا؟ لأنه هذا الزمن هو اللي يحب كان المسؤول المخادع، يحب المسؤول اللي قاعد ويكذب على الناس ويعمل في السينما والمسرحيات وتصور، والحقيقة متاع أنه ينقذ الناس المواطنين ويقوموا بواجبه للأسف غايبة. ولذلك أختي عواطف سمحني كنت طولت عليك، يوم القيامة المحاسبة متاع المسؤولين وحدهم، يقول ربي عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. ذوك المسؤولين قالوا ربي خليهم على جنب ساعتهم جيهم وحدهم. ولذلك اللي يرمي روحه على المسؤولية يتكون قد يستقيل اليوم إذا كان عندك في قلبك شوية همة.
0: شكرا ليك. نحن توا بالنسبة للوضعية هذه بما أنه مازال عنا شوية فقط من الوقت الله غالب، لكن إن شاء الله الرسالة وصلت. بالنسبة للوضعية متاع أم ياسين، الناس اللي تحب تعاونها وتنجم تعاونها ما تبخلوش عليها. هكم ريتوا أربع صغيرات، وضعية صعبة برشا.
3: هي قديش الشهر مدام عواطف؟
0: 400 دينار
3: لا نحكي على العلاج
1: 380
3: اليوم يكونوا عندها
0: إذن الله. ربي بارك لك إن شاء الله، وربي بارك للناس اللي تسمع فينا
3: بالحق. نعم
0: نعم، واللي نجم يعاون إنه يخلص الكيرة متاحة 400 دينار كل شهر، راهو في رقبتها أمها وراجلها مريض بالسرطان في الدماغ، وربي يلطف بينا الناس الكل. أربع صغيرات يقراوا، معناها تنجموا تفهموا الوضعية في هالوضع الصعب هذا اللي نعيشوه الناس الكل. فإذا كان واحد ينجم يتكفل بشهر 400 دينار كري، ربي يبارك له، ثمانية ربي موسع عليها، أعطيه وهذا لصحتكم ولرواحكم والغدوة تقدموا فيه إن شاء الله أجر ثواب عند ربي. ثم أيضا اللي نجم يتكفل بالدواء متاع راجلها 380 دينار شهريا، راهي مسكينة مطالبة بهم وهي معينة منزلية، فربي يبارك لكم. الصغيرات كيف
1: كلمة فقط، بما أنها تخدم فام دو ميناج دونك ما عنديش شكون بيهم، يعني ما بين نص النهار وما ساعتين تحب تحطهم جارد، يعني شكون يتكفل بحق الجارد؟
0: أي ولا ثمشي جارد يأخذ لها الأولاد، علاش هيك يا ربي؟ هابش نعطيكم الأرقام واللي نجم يعاون، راهو مش كل شيء فلوس، مش لازم تعطيني فلوس، نجم تعاونها تشد لها وليداتها، تنجم إذا كان معنيها لا قدر الله معنيها هي احتاجت الحاجة في الدار، تنجم تعطيها أنت تمشي إذا كان عندك مثلا ماكلة تهز معك، تقضي تقرأ حساب وليداتها، تمشي تقضي لأولادك ونقصين كتب وكذا، امشي أقرأ حساب الأولاد هذوكم، هز معك في تشري ثلاثة محافظ تشري أربعة، تنجم وراء ونعاونوا باللي نقدروا.
3: مش الحقروش المعروف ولو يكون صغير
0: يعطيك الصحة. نعم. مش لازم حاجة كبيرة راه باش تعاونوا بها، فقط نحلوا عينينا على الوضعيات اللي بحذينا نحسوا بهم نتفقدوهم ونعطيهم. نشكركم برشا، يعطيك الصحة من الحرسيل، شكرا ليك سي عبد الرحمن الخرات، نشكر برشا زيدا هيثم والناس نجلة عطية وهويدة بن سيسي، مع تحياتي عواطف جبالي. نتلقاو نهار السبت إن شاء الله في برنامج عين العقل من مطليثة من الخمسة حتى الثمانية. شكرا ليك.
4: إن استحضر المرء في قلبه نعم الله التي لا حصر لها واستشعرها وقدرها وعمل شاكرا لله عليها، فقد اعترف بفضل الله عليه، وهنا يرزقه الله غنى النفس حتى تسمو ويكرمه بالمزيد من فضله، فيعيش في حالة من الرضا والسلام الداخلي، يقدر ما يملكه بدلا من التذمر على ما ينقصه. حينئذ لن يسهل للشيطان إضلاله، فشعور الامتنان والشكر والتقدير قد عصمه بحبل الله المتين.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. بلغت نسبة تجهيز 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة 99% وأشغال تطهير منطقة شط مريم بمعتمدية أكودة 80%، كما سجلت أشغال تهذيب وتوسيعة محطة التطهير بيمساك نسبة إنجاز ب 87%، وبلغت نسبة تقدم إنجاز محطة التطهير بسوسة حمدون 2 سيدي عبد الحميد 50% وفق ما تم الكشف عنه أمس خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سوسة لمتابعة مشاريع التطهير ودفع نسق إنجاز. تحصلت الحرفية عزيزة سلاوي من ولاية القيروان على الجائزة الأولى لمسابقة النسيج بعنوان سنة 25 و2000، أما الجائزة الأولى للمسابقة القطاعية الأولى بعنوان سنة 26 و2000 فقد تم إسنادها إلى حماد يسنان من ولاية المهدية، فيما أسندت الجائزة الأولى في المسابقة القطاعية الثانية لمحمد بوغمرة من ولاية المنستير. يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني بمقر المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وشركة اتصالات تونس. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز، كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في مبنى لشركة أرامكو بالظهران جراء استهداف عسكري تم السيطرة عليه دون خسائر بشرية. قال وزير الخارجية الألماني أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية تمثل أعمالا إرهابية ومخالفة للقانون الدولي، معربا عن تضامن برلين مع الرياض وموضحا أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. إذاعة المنستير
7: 95.7. انتم تسمعوا
8: في إذاعة المنستير
9: معكم
8: وين ما كنتم.
9: على وين
7: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، توحشناكم وتوحشنا اللمه معاكم، توحشنا اصواتكم مداخلاتكم جوكم. يلا الناس رجعت معكم ان شاء الله بخير وعافيه، وان شاء الله العافيه للناس كل وصحه للناس كل. وشكرا لكل زميل وزميله اللي سال على اخباري، لكل مستمعي الاوفياء محبي اذاعه المنستير اللي تواصلوا معايا اللي ونستوني في ثلاثه شهور.
1: مرحبا اينا
0: هويدا، شنو احوالك؟ هيثم شنو احوالك؟ الناس كل شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. منيره العزيزه الغالي على قلبي اللي بالحق توحشتك
1: برشا والله، خليت بقعتك صراحه والمستمعين الكل
0: مشكورين برشا، زاده زملائي وزميلاتي اللي عوضوني،
1: وان شاء الله يا ربي رجعت في صحه جيده، وان شاء الله بشويه
0: لبس. انا بشويه الحمد لله.
1: الحمد لله الصبر هو الكل. ومرحبا بيك وبقعتك مليتها.
0: عايشك، شكرا لك يا منيره. عايشك، شكرا لك يا منيره، شكرا لك.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
0: مدام الوقت ولا مضبوط، تحيه لهيثم، تحيه لنجله، تحيه للهويده، تحيه للفرج اللي في غرفه الهيثم. في ناس تقول لكم مرحبا بكم مره اخرى، وان شاء الله مواصلين ان شاء الله برغم التعب وبرغم كل شيء. احنا نحبوكم وما نحبوش نغيبوا عليكم برشا، على كل حال
1: خليت بقعتك.
0: والحمد لله، الحمد لله على لطف ربي. هذا شو نقول؟ خليت بقعه قايعه ولا بقعه هويده؟ بقايعه ولا بقعه؟
1: بقعه
0: هذه بقعتي هيثم. شقوله نجله ذيك نعرفها، ذيك من غير ما تقولي نعرفها، حبها في كنيني.
1: يا ربي ديما في صحه جيده وان شاء الله يا ربي.
0: الحمد لله، تحياتي للناس الكل بدون استثناء، للي يسال واللي ما سالش ما يسالش، عذروا معاه. نعرف الناس الكل مشغوله، الناس الكل برشا ما يعرفوش حالتي شنو اللي كنت فيها. ماشي هينه، ماشي سهله، ولكن الحمد لله على لطف ربي. هذا شو نقولوا؟ وتحياتي لكم الكل. يلا نرجع مع بعض.
1: اي
0: اي لله.
1: احنا توا اليوم معنا شويه في صحتك بالدنيا، كل شيء ناخذوه من الدار من البيت. هذاك هو معناها
0: كثرنا من الخضره منيره.
1: الخضره
0: المستمعين يقولوا لي كل منيره تكثرنا من الخضره، بيختلف السلطه، كل ما هو اخضر في الصحن،
1: كل ما هو اخضر
0: او باهي للشتاء
1: بالحق
0: حاجه جاريه.
1: خاطر هو توا ان شاء الله يرخص عاد.
0: هاتي شباب اللي نسألهم، قلوا تلقاك الطيب لم الطيب في الكسكس، ولا الطيب في البرود، ولا الطيب في حاجة صحية، ولا حوت مسلي، ولا محليك المسلي يبدأ في الكوشة ما بنو، ولا في الاير فراير. الناس كلها ولت عندها الاير فراير ما شاء الله، أما ديما الكوشة تبقى نكهتها وحدها بصراحة، ما تشيحش الماكلة
1: وديما.
0: هلا الشباب ديما يمشي لك كنا يقول لك اشتاك الكليت شباتي، اشتاك الكليت منفوخ، اشتاك تجي شهوه مريره بعد قديش، اما راهو ماهوش صحي.
1: خاطر تلقاهم اغلبيتهم في الشارع ويلزم ياكلوا ماكله الدار، والام ما تلقاها تعمل وتخدم.
0: لا لا والله شيء، قلت لك تصنف
1: حتى في الدار،
0: تقول لك طيب تو عملتوا بشكل في الشارع،
1: يقول لك شكشوكه. علاه ما تاكلهاش بليدي شكشوكه؟ راهي بكل هذه
0: تمام. شيء صعيب، شيء صعيب.
1: ريتا
0: نجلة هاني، شكرا لك على التحية نجلة، شكرا لك. عايشك حميدة فاطمة بن جنات، زادة حياها راضية، راضية الهداجي سنة حداد اللي ملي حطيت الستاتيو هما عودة ميمونة، مونيا بوزوي، تاسمح حبيب، تحية ليك. راضية خلف الله نسرين داود، فايز عمام وشاكر، شكرا لك. طاهر الفهم، سيرينا مسلمي، محمد أمين، شكرا لك. عادل عبد الله، راشد بن طاهر، عامر زقوب، مونيا بالرحال، مونيا بن عبد الله، فوزية مزالي، أحلام بواب، نفيسة معروف، سيلا سوسي، رحيم إيناس، تركيا الهجري، مامي نعيمة، سفيان البريكي، وعبدالله سوسي، وعايشة تريتر، وحمدان. والقائمة طويلة، وسامحوني إذا كان ما ذكرتش بعض الأسماء. شكرا لكم على تواصلكم على السؤال.
1: شكرا. احنا نبدأوا عنا تجميل من المدار. اليوم نحب نعطي حاجة للأولياء والتلامدة وكل هو أنكم بطبيعة في الليل قبل ما يرقد أي شخص يلزم يغسل سنيه.
0: أكيد
1: هذاك، ونعلموا صغيراتنا من اللول
0: يغسل سنيه ويبيت على وضوء، ما فيها بس يتوضى ويبيت على وضوء،
1: ويبيت على وضوء يغسل سنيه ويعود صغيراته كيكة ويقعدوا سناسة بها.
0: صغيرك على ما تعودوا،
1: عم تعودوا،
0: وراجلك على ما تسنسوا،
1: عم تربيه
0: راجلك على ما تربيه ولا تسنسوا هذه ما نعرفهاش. الرجل يتربى هو كان عند ميمته وبيو كهو، احنا باش نعملو
1: سنس ونفدلك عليكم مباراه. الفم كيفاش ننظفوه الصباح؟ حاجه سهله من الدار، من عندنا شنو على الملح،
0: الكربونات باهي، الكربونات،
1: الكربونات ولا لا، وعندنا الملح شويه ما دافي، تحط فيها شويه ملح وتحط فيها شويه كربونات وتخلط مليح، وتنجم تزيد عود قرنفل.
0: اي راهو عود قرنفل عنده برشا،
1: يبدل ريحه الفم، يداوي اللثه، يعمل برشا حاجات. هذوما كي نحنا نخلطوهم ونخليهم معناها مع بعضهم حتى معناها يتداخلوا به نجيو احنا نمضمضو الفم نمضمضوه مرتين ثلاثة وبعد نغرغرو ماء آخر ناخدوه من الكاس هذاك اللي انت حضرته وتعمل تغرغيرة معناها تقشع راسك التالي وتغرغر في الحلق ما تشربوش غرغر به
2: يقتل البكتيريا الكل
1: يقتل البكتيريا صحيت معناها لك الالتهابات ينقص منها يداويها فما آلام في الحلق وإلا في اللثة يقتلك البكتيريا معناها به بارشة وتنجم تقول كأنه غسول عملته وحدك في الدار ذي اليوم تحدثنا على الفم اللي يصبح إذا كان نظفتوش يولي فيه ريحة ويولي فيه بكتيريا ويولي متخليوش صغيراتكم
2: كل البكتيريا يوصل حتى للقلب ما تكونش لثة ساعة
1: يستهانوش بها أي ناس
2: راهي عندها قيمتها يولي في السنين بين السنين وتولي أمراض لثة التهاب وتولي تسيب
1: خطر الراس غيرك هو كليل حلوة عمل ديسير افطر مشير قد لا لازم يغسل سنيه وتعودوا كيف يتعود يولي وحده يمشي يغسل سنيه وتوريه كيفاش يغسل سنيه زادة مش أنه يحكوا برا يلزم سنين من الفوق تهبط اللوطة هذه هي القاعدة الباهية باش أنتم تكونوا ديما في صحة جيدة
2: بديت بها
1: خطريتها هامة
2: يعطيك الصحة
1: ولحط فم صغيراتنا هم شيخ سلورة ردوا بالكم يا أمهات غسلين سنين
2: قلها أنا غسلت وما غسلش قلها أنا غسلت وما غسلش
1: به توا نعملوا صابون سائل سألتني عليه الأخت مرة فاتت صابون سائل صابون سائل سهل ياسر تنجموا تستعملوه حتى من فواضل الصابون
2: يحكمهم الكل
1: يعطيك الصحة إذا كان عندك أنت فواضل غسلهم المليحة صابون ديما تغسلوا قبل ما تغسل به يديك خطر ينجم يكون فوق أوساخ وكل وبعد جيت تغسل به إذا تغسله هو وبعد تغسل به هذه قاعدة به أنتم فضلكم بقايا صابون أو تاخذ مش تعمل صابون سائل تاخذ قالب صابون ماذا بيكم صابونك اللي نقولوا له صابون دي مارسي دياري ها اكل تعملوه هذيك وحدكم راهو به برشا به احنا نبرشوه ناخده متاع الفرماج ونحكوه يولي عنا هك الصابون اللي هو باش يولي لنا سائل بسهولة وناخده الباز شوية جليسرين معاه ناخده شوية مدافي ونجيو لك ناخده خلاط ونبدأ نخلطه فيه كالصابون
2: حتى طرف زيت جوز الهند جليسرين زيت لوز أي زيت أي حتى زيت زيتونة
1: مو الجليسرين مرطب أكثر منه باش هو في نفس الوقت
2: مرطب زادة منيرة
1: نعرف يحمي باهي
2: أي زيت من الزيوت نجم تضيفه إذا ما عندهمش معناه باش ما قولك ما عنديش ما نعملش
1: خاطر احنا بعد باش نحطوه راهو في كما نقولوا
2: حاوية تحمية
1: في صحفة والصحفة نحطوه في الماء سخون بماري معناها حمام مائي ناخذوا الخليط هذاك الجليسرين وناخذوا ماء سخون يغلي ونحطه فوقه ونبدأ ونركضه فيه بالركاضة يولي عنا كريمة وهذيك معناها كالصحفة اللي هي في ماء سخون ونصبه له ماء سخون ونبدأ ونركضه يولي عندك يتحل تخليه يرتاح تلقاها تشرب يشرب يولي يجمل انت تحب تعمله سائل أكثر زيدوا الماء اللي يغلي وتحرك حرك مليح مليح حتى تاخذ انت شو تحب
2: عينك ميزانك الماء عاد ما تخليهوش جاري برشا زاد يولي ليكيد
1: ومش عاقد زاد يولي لك سائل حتى كي تحطه في الدبوسه باش ينجم يهبط لك انت ماك تشري في الدبابس هذوك اذا كان شريت السيوله نتاعو تنجم نفس السيوله وهكا يكون عندك صابون سائل سهل برشا مش صعيب
2: هي توا مقاربه جميله ومزيانه زاد حتى الشمع كيف يذوب شويه هكا كعب فما شمع غالي يتشرى ساعات يهبط بكله معناه تقعد حويجه بسيطه ما عادش نجم تشعله وتبي تجمعها تلم برشا مثلا، فما ناس مغرومة تحطك الروائح وكل، نجم زاد تعمل كما الصابون،
1: تعمل كصابون وتحط فيه فتيلة
2: فتيلة ويتلم كله
1: وهو سائل، وبعد ما سخنته تصب فوقه وشدها بحويجة هذيك بطوني بحاجة هيك في هي قبل ما دام تشد روحها تجبدها تقعدك الفتيلة هذيك هي تولي
2: صابون
1: وشمعة، نجم
2: تعمل كيف كيف
1: ما نلوحوش
2: قص الضوء وتفسد الحاجة نلوحوها، ما نجموش ما نلوحوش،
1: لا لا لا يلزم احنا نعمل كل شيء وملوح شيء.
2: هاي منيرة حضرت لنا ماكلة،
1: هاي الماكلة مش عملت لكم موضوع التفاح موجودة،
2: التفاح
1: عملنا خل التفاح وانت غايبة،
2: هاي لا نسمع فيكم نسمع فيكم ونتبع فيكم ميلة
1: اليوم مش
2: خل التفاح صحي
1: صحي وطور خص عاد في الأسواق الأسبوعية رخيص مازال كالغالي عند الخضارة وكل، ولكن نجموا تعملوا الفطاير وهالواحد بتفاح يكون طيب وثمنه بتاعه مش غالي. المهم تقاش ياكل خامر ومضروب وكل يدب، حتى معناها التفاحة باهية. انت توه التفاحة باهية باش تغسلو تنظفو وتقصو جراير وتخليه تعصر فوقه شوية قارص وتحطو يستنى هالعجينة اللي باش نعملو هالو باهي. نحضروا زادة توا احنا نقولوا المقلي ساعات ناخذوه راهو باهي مش دوني تشتيوه لما حالة ما تكثروش منه، ولكن وقت نقليه حاجة أي كان سوى سمك سوى أي حاجة حطها فوق الصحن، حط لها الورق تحتها وخليها تمتص هذاك كزيوت بارشة نحيلك باهي. أي حضرنا التفاح توا باش نحضروا العجينة. اش باش ناخذ؟ ناخذوا مثلا 100 مش مستعملوا برشا، احنا باش ناخذوا 3 كعبات تفاح، 3 كعبات تفاح باش ناخذوا 100 غرام فرين كافي،
2: 3 كعبات تفاح و100 غرام فرين. سجلوا وين انا عارف جرتها،
1: 20 غرام زبده،
2: 20 غرام زبده،
1: ناخذوا 20 غرام سكر مرحي،
2: 20 غرام سكر مرحي مش محوره مرحي، محور ولا مرحي؟
1: المحور تحضروه اذا كان حبيتوا بعد باش تلفوا فيه كان حبيتوا مش بالضروره، نحضروا شويه وحدها مش باش نحطهم على العجينه راهو السكر المحور باه. ناخذوا 3 كعبات عظام، 3 كعبات عظام والا زوز كافي، اذا كان صغيرات خذوا 3، كان كبار خذوا زوز يكفي يكفي لكميه الفرينه هذيك باه. مش ناخذوا شويه حليب، حليب تقريبا كاس حليب، ناخذوا كاس حليب دافي وكالتفاحات قلت ومغرفة عصير ليمون قارص سكر المحور نقليو على جهة. وتوا كيفاش باش نعملوه؟ نحضروا هاك العجينة ذيك، نحطوا معها نفا ملح ومعني نحطوا معها الزبدة بعد ما مش ذوبناها، معناها احنا حطيناها طرية كيفاش يا ما نحطوها في صحفة في المسخون اللي هي تعطي مش ذايبة
2: تعطي،
1: نحطوها مع الفارينة ونحطوا نفة الملح
2: بات بريزي هذي ولا لا؟
1: لا عاد احنا باش نغطسوا فيها وبرا ماهيش بات بريزي باه. احنا توا حضرنا هذاك، ناخذوا اكل 3 فصوص صفر نركذوهم ونسقطوا فيهم هك الفارينه وشنو فوقها بلاش خميره راهو باه، وتركضوا تولي عندك عجينه باهيه مش جاريه ومش شكل العقده برشا. احنا توا ناخذوا التفاح هذاك مو حطينا فوق الليمون القارص، ناخذوا هاك الجراير التفاح هذوك، وبعد نحضروا اكل عظم، العظم الابيض نركذوه مليح، العظم الابيض نركذوه مليح، وقبل ما نحطوا التفاح نجيو في الاخر هاك العجينه اكل عملناها بالفصوص الصفر وكل نخليوها ترتاح ساعه كامله في الثلاجه مش في بيت الثلج، نغطيوها ونخليوها، أو بعد ناخذوا هاك العظام الأبيض ونخلطوه فوقها ونبدأ نخلطوا من فوق اللوطة، تولي عندك عجينة هشوشة هكا ظاهرة اللي هي هشة كما نقولوا هشة. تاخذ توا التفاح وتحضرك الزيت في حويجة غارقة مش كبيرة، مش طاجين معناها باش يخليها عريانة، يلزم طنجرة صغيرة فيها الزيت باه. ناخدو كل قطعة من التفاح نغطسوها فك الخليط هذاك ونرميوها في الزيت متاعها، تقعد دريش تقلبها تولي لونها ذهبي
2: جراتيني كاني جراتيني تولي
1: وتولي تخرجها تحطك الورق حضرته كلبش ورق معناها اسويته ينجم معناها يشرب الزيوت الكل ولا هما شربوا زيت وبعد صغيرة تموت عليهم وراهي بنينة كي ناس
2: احنا نقعدوا ديما صغار الصغار والكبار
1: حضرنا كل شيء وعملنا الفطاير بالتفاح
2: كانت تونك لسيريلاك نموت علي سيريلاك تاع الصغيرات والله
1: مو خاطر دخلنا صغير طفل
2: ديما لا سيريلاك يقعد ديما بنين سيريلاك
1: دخل لا لا لا معناها الصغير ديما موجود في في نفسيتنا هكا كلنا نكبروا ونقعدوا والله به انت باش نعطيك شويه استيسا احنا في الكوجينه تو وباش مادام قلنا المقلي نعاودوا نقولوا المقلي ولا مشوي الحوت راهو مشوي خير وصحي برشا لكن يقولك بربي شبيه السقلي في معناها شواية انت تسخن وبعد شنو تعمل تسخن مليح تاخذ ياما اشتر كعبة بطاطا وإلا اشتر كعبة بصل وتدور عليها الكل لك المشوى تدهنها وتحط الحويتات متاعك وإلا تجي ليش الحوتة بيدها تاخذ جرارة قارص وتبدأ تدهن فيها من فوق اللوطة وانت تدهن بالبصل والوحدة شواية وتو تشوف لا يلصق لك ولا حد شيء جربوها وتفكروني
2: يعطيك الصحة يا منيرة شكرا لك يا منيرة
1: يعيشك
2: شكرا لك على مرورك الجميل والراقي دائما وانك تعطي الإضافة للسادة المستمعين إن شاء الله يا ربي حين بخير ديما نقولوا إن شاء الله وربي معنا إن شاء الله بعد شوية مصافحة مع الدكتور سيف الحناشي اليوم باش نحكيه على نبتة مزيانة برشا والأكيد تحبها منيرة نبتة الخزامة اللافانت شكون ما يحبش اللافانت ويسر ريحتها مزيانة
1: يعني يلقى معنا في السن هو اللافانت
2: اللافانت والسيترون والفاني والفلوغات
1: اللافانت
2: ياسر بنينة يعطيك الصحة والله لونها بنفسجي ومزيان يلا شكرا لكم على المتابعة.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير نور السبيل.
3: نور السبيل.

0: يلا توا باش ناخذوكم في جولة محلاها محلاها بين أروقة الحدائق وجمالية الحديقة محلاها جنينة. كي تبدأ كما يقول صدق ثرية تعديت على جنينة دارك لقيت وردك يتبسم ليا وتذكرك برشا حكايات خاصتنك الياسمينة والفلة وجونا التونسي اللي يبدأ في الحديقة. أما احنا اليوم باش ناخذوكم نبتة اللافندر، هي نبتة حلوة برشا ونحبوها الناس كل، راهي ريحتها تبدأ عبق الريحة متاعها ملي تدخل من باب الجنينة. سيف أهلا وسهلا بيك دكتور سيف، رحب بيك في أول لقاء معاك بعد تحية لزميلتي ربح وزملاء اللي داولوا على طبعا تعويضي في صحتك بالدنيا، يشكروا فيك برشا، قولوا لي راجل عنده تبارك الله زاد وزواد ما شاء الله عليه، والأكيد دي ما يقدم الفايدة للسادة المستمعين. أهلا وسهلا بيك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير مدام إيناس وإن شاء الله عودة ميمونة.
0: عايشك بارك الله فيك. شمينا الروح متاع اللافانت توا، شممتني الروح.
1: إيه تتبع فيا، نحضر فيها يعني في الحصة وهي تكونت الريحة. إن شاء الله ديما نشمر
0: رواحها. على كل حال يعطيك الصحة وشكرا ليك. يلا سيف ننطلق على بركة الله. هي فما تو بشوف اللافندر تعرفوها، ما يظهر لي موجودة النبتة في الصور، ما نعرفش إذا كانت مرافقة في الصور الموجودة على بطبيعة على موقع الإذاعة وعلى الصفحة الرسمية بإذاعة المنستير وتحديدا صحتك بالدنيا في الركن الخاص بالعشاب مع الدكتور سيف. مرة أخرى نقول لك أهلا وسهلا بيك.
1: إذن لي لافاند هما في تونس عندنا برشا أنواع تاع لافاند بليزيور سبيس، وهذاك علاش خيرت نبعثوا تصويره للي يتبعوا في الستريمينغ ولا في اللايف ولا اللي باش يشوفوا الحلقه مسجله من بعد باش نعرفوا لا نيونس والاختلافات بين الانواع. التصويره المرافقه تخص خاصه النوع اللي باش نركز عليه اللي هو لا لافاند اوفيسينال، معناها لا لافاند الطبيه. هما الحقيقه الانواع الكل
0: فيها برشا انواع.
1: اي في تونس عندنا 5 سبيس
0: كلهم في الماف، كلهم في اللون البنفسجي،
1: كلهم يشبهوا البعض
0: سبحان الله،
1: الكل نفس لون النوارة ونفس لون الأوراق، يختلفوا شوية في شكل الزهرة وفي شكل الأوراق. عندنا لا لافاند اوفيسينال، معناها لا لافاند ميديكال ديزون، لا لافاند فري تسمى الخزامة الحقيقية اللي هي ما تتوجدش في تونس في البرية، معناها لي تا سوفاج مزروعة في لي جاردان كهو، معناها أصلها ماهوش تونسي، الا ايتي انترودويت معناها وولت موجودة برشا تتزرع في لي جاردان ويزرعوها زيادة في المونتجين بتاع الزيوت الأساسية للافوند. عندنا اللافوند المشهورة في تونس أكثر من اللافوند فري هي الاستوكاد اللي تتسمى في المناطق اللي تطلع فيها يسموها الحلحال. الحلحال
0: نلقاها في المناطق الجبلية
1: في الجبال سورتو، أي في المناطق الغربية من البلاد والشمالي الشمال الغربي. الحلحال ستون لافوند لافوند ستوكاس، يتسمى لافوندولا ستوكاس هذا الاسم العلمي، وعندها زادة برشا منافع لكن استعمالها لازم يكون بحذر شوية، ومن بعد نحكي لكم على المحاذير. عندنا أنواع أخرين كما لافوند دونتي من دون من سنة من دونتي
0: دونتاتا
1: أي مسنة مذببة الأوراق مسنة. عندنا لافوند ملتيفيدا زادة، هذه نوع تاع لافوند موجودة في مناطق الوسط والجنوب في تونس تتسمى كمون جمال والكمامة تعجول، الأسامي مختلفة لينون فيرناكولير هذوما الأسامي المحلية راي تختلف ياسر، تنجم تكون النبتة موجودة في بلاصة ويسموها المالي البلاصة هذيك بتسمية معينة وأنا ما نعرفهاش، دونك الحل باش نعرفوا النبتة هو الاسم العلمي أو الأسامي الأكثر شيوعا كما هذا. لافوند لافاندر لافاندر بالانجلي خزامة بالعربية الفصحى، نبتة تاريخية نبتة معروفة برشا. الأصل التسمية جاي من لاتان لافاند، هذا جاي من لاتان لافاري معناها من غسيل أو غسل، خاطر النبتة كانت مستعملة برشا باش يفوحوا بها الغسيل أثناء الغسل يفوحوا بها الملابس، وكانوا زاد يحطوها في مياه الاستحمام،
0: يعرفوا
1: الرومان واليونانيين وحتى العرب يحطوها في مياه الاستحمام ولتطهير الجسم وتعطير الملابس إلى آخره.
0: طهر معناها الجسم وتعطي معناها رائحة ذكية، وكذلك زاد تعقم وتقوم بتعقيم
1: النباتات،
0: فيها مواد هكا تعقيمية
1: بالضبط معناها بالضبط. هو النباتات العطرية الكل لي بلونت أروماتيك كلهم فيهم دي زويل اسانسييل، معناها فيهم الزيوت الاساسيه. والزيوت الاساسيه الخاصيات المعروفه فيهم اللي لو بوفار اونتي سيبتيك، هذا الانتي ميكروبيان المطهر والمضاد للميكروبات بانواعها. دونك هذاك علاش نستعملوا برشا النباتات العطريه في كل ما هو ديما ارتبطت في الاستعمالات التاريخيا بتنظيف وتطهير، وحطوهم في الماء باش ينضاف، وحطوهم مع الدبش باش ينضاف، يبخروا بهم باش ينظفوا الجو، يعقموا الجو الى اخره.
0: فما نباتات زاد طارده للحشرات سبحان بالطبع. الله
1: وكيما هذه كيما لافونت كيما لافونت عندها استعمال معروف برشا وتو موجود ياسر.
0: الذباب الحشرات ما يحبوش الريحه نتاعها،
1: اي يستعملوها خاصه تو ضد القمل لو بو
0: ذات القمل،
1: اي خاطرها تو ديجا
0: لي غسول الباز نتاعو لافونت.
1: فما دي برودوي فيهم الزيت الاساسي نتاع لافونت، ونجم نستعملوا زيت اساسي كما هو من غير قطرات. تو معروفه لي مامون يعرفوا الاستعمال هذا، يعملوه لصغارهم قبل العودة المدرسية وفي البريود هذه على العدوى. يحطوا قطيرة ويلي سونسيال في وراء الشعر ولا على الاكتاف، خاطر يبعد خاطر سي تان ريبولسيف،
0: يبعد الحشرات،
1: يبعدها يبعدها في دوزة في جرعة قوية برشا، ينجم حتى يقضي عليها عمل دوزة أقوى. احنا دونك لو بوفار ريبولسيف هذا يستعملوا فيه أمهاتنا باش يبعدوا حشرة القمل وحشرات أخرين.
0: بلي عندنا برشا هذه الظاهرة، مثلا تسمحني خرجت شوية على بحكم انه حكينا على هالحشرات، فما البرغوث، البرغوث اللي هو وعندك زيد العث نتاع شوف في توا اللي صار في فرنسا والمآسي اللي صارت في فرنسا، فما زيد اي ولي زكريا، يعني فماش هكا محلول ينجم يقضي على هالشيء هذايا راي بالحق. وين يجي الصيف معناها تلقى العائلات الكل الجردله برغوث وخرجوا هكا قطوس وهكا كلب، حتى اللي ما ميفاغ معناها ولاو يخرجوا فيهم انه خاطر من تكثر السخانه يكثروا معاه حتى في الجرده في الحديقه معناها تلقى
1: تعاملوا مع الكائنات هذه مش كلهم حشرات لو سي با توجور دي انسكت. اللي زكريا مثلا سي سون دي دي زاركنيد من فصيله العنكبوتيات الى اخره، تعامل معهم عاده هو اللي ان بو ديليكا، مش سهل القضاء عليهم سهل. خاصه انهم هما بيدهم يطوروا مقاومه،
0: عندهم مقاومه كبيره،
1: يتعلموا يقاوموا تريتمو حاجه تبدا معهم افيكاس بعد مده تولي ما عادش افيكاس ضدهم. الزيوت الاساسيه عاده سي ريبولسيف، اما المشكله انه لفي لي افيمير معناها تبعد الحشره لكن الريحه نتاعها في ساعه تختفي خاطرها فولاتيل، لازم تحط منها برشا تقزيد تحط وتحط وتحط
0: اللي هو هذاك اللي يخلي الكول باش تشد اكثر،
1: هو الكول يخليها معلومه ممتازه
0: الكول يخليها
1: الكول يخليها تتحل اكثر ويخليها تدوم اكثر. ما الزيوت الاساسيه ما تتحلش في الماء اللي نوم يسيب الالو، اما تتحل في الليز الكول. اما المشكله في الكميه باش تعملها لازم تعمل كميات مهمه، واللي زادت نجم توصلنا للسميه لا توكسيسيتي، ما نجمش نحط اي كميه على الجسم الطفل ولا صحيح. على الجسم دونك ما حساب به
0: مدوزاج معينه.
1: الاستعمالات النبته هذه تقليديا والاستعمالات التاريخيه في الماكله وفي التداوي وفي نحب نعرضها باش من بعد نشوفوها على منظار التجارب العلميه وعلى منظار الدراسات، نشوفوا استعمالاتنا الشعبيه والتقليديه فيها جانب من الصحة والمهم برشا، هكا النظرة النقدية للعادات نتاعنا في التداوي بالأعشاب، خاطر عنا برشا عادات باهية وفوندي سيانتيفيكمون، لكن زاد عنا عادات في التعامل مع النباتات تنجم تكون خطيرة وتعرض الجسم لمخاطر. باهي لافوند الخزامة يستعملوها مثلا باش يفوحوا بها التاي والمشروبات، يحطوها في التاي كيما يحطوا النعناع وكيما يحطوا الحشايش الاخرى معناها، وهذا استعمال باهي برشا.
0: يحطوها يحطوا الكاس ويحطوها في وسطو مش أي. مش يغليوها،
1: لا لا هم المستحسن يعني يحطها في الاخر معناها
0: ماهيش ماهيش نبته نتاع انفيوجيون،
1: لا
0: لا ماهيش نبته معناها نتاع تغليه،
1: لازم تغليها تعمل تعطي مروره تعطي امرتوم خايبه، ممكن نفوحوا بها في الاخر في الكاس ولا في البراد بعد ما
0: يطيب. دكتور سيف عامل لنا حسب الحق على النباتات اللي تتغلى والنباتات اللي مثلا نعود القرنفل ما يتغليش راه يسمى عليه الماء سخون هكا،
1: فما مهم مهمه
0: فما نباتات معناها يلزمها
1: فما نباتات تتغلق. الطريقه الغالطه في تحضيرها تحولها من نبته نافعه الى نبته ضاره برشا منها. هي لازم نردوا بال في لي انفيزيون هذوما زاد يعملوها انفيزيون معناها يغلي الماء ويحطها فيه ويخليها تبرد ما يطيبهاش في الماء يحط عليها الماء سخون ويخليها تبرد حطهاش على النار وهي تطيب هذه تسمى الانفيزيون هذا المعنى لا ديفينيسيون اكزاكت دو الانفيزيون دونك النوار نتاع الخزامه يعملوه انفيزيون ويستعملوه في الاوجاع المعده كوم اونتي سباسموديك التقلصات والقبض وال ولي غاسترالجي بنواحهم يستعملوهم زاد اللي مستبرد اللي في حاله
0: اللي روم صغيرات ينجموا لبيبي يستعملوا لهم
1: لا
0: لا فتره قويه شويه يعني صار انه كل
1: ماذا بينا أبارتير من 10 سنين بالنسبة للأوراق والأزهار وأبارتير من 12 عام بالنسبة للزيت الأساسي توفي الأخر نعطي شو المحاذير وشكون الناس اللي ملزمش يستعملوه دونك ثم زاد استعمال طريف شوية للخزامة في مناطق الوطن القبلي وبعض مناطق الشرقية معناها يعملوا بها أومليت اون سورت دومليت معناها كعبة عظمة ومعها شوية كروية وتابل وفلفل
0: شيحة وإلا هي يعني
1: يحطوا معها. شوية زيت يحطوا فيه الفحات هذه الكروية والفلفل ويحطوا شوية الأعشاب نتاع لافونت يخليوا هيك الزيت يسخن شوية بالمكونات اللي فيه ومن بعد يحطوا عليه الكعبة العظم
0: هذه غاستريك هذه دواء للمسار
1: هذه يطيبوها برشا في الشتاء باهية برشا للبرد زادة اللي يرويم للعبد مستبرد حارة خاطر وفيها منافع
0: تقصها كل المعدنوس
1: هي عادة تتباع شيحة
0: تتباع
1: شيحة عند التوابلية تمشي تشري للافونت يبيع لك الأوراق والأزهار خاصة الأزهار شيحين لو كنت نجم تستعملهم باهي في المناطق

0: شو تمسح بيه؟ تمسح أيه. بيه راس صغيرها؟
1: لا تحط قطيره
0: بركة قطره في الرقبه،
1: في الرقبه ولا في شعر من تيلي
0: معناها من
1: في اللانيوك بالضبط. تحط قطيره قبل ما يمشي للمدرسه
0: تهرب.
1: اي تتاكد انه النهار هذاك ما تصيرش فيه عدوى على الاقل، حتى أيه. كان موجوده في القسم ولا في أيه. الليسي.
0: كي يبدا عنده
1: لان نشوفوا ليتريت مول اخرين اللي يقضي على الحشره، هذا ريبولسيف اي ميموري هارب بريفنتيف بالضبط ستيم بروفيلاكسي.
0: يعطيك الصحه.
1: التو العلم، ما قول العلم في النبتة هذه؟ كي تحل في الانترنت مثلا ولا تحل كتب تبدأ تقرأ تشوف النبتة عندها خصائص لا تحصى ولا تعد، أي نبتة ويكسر الكلام وما عادش تعرف أنه هو صحيح من الغلط. دونك كيفاش نعرفه وكيفاش انفيلتر لي ريزولتا وكيفاش نعرفه بالحق أنه الخصائص المثبتة والخصائص الحقيقية متاع النبتة؟ بتقييم الدراسات الموجودة، هذا سي لوي دو ليكسبير، لازم تشوف
0: الارتيكل
1: هو الدراسات المنشورة كل ماهيش كلها بنفس القيمة وبنفس الروبوستيس، لازمنا نختار بالضبط. دونك
0: لازم تعرف مصدر الخبر الصحيح،
1: المصدر وانواع الدراسه بيها. احنا بالنسبه لينا في الـ في الـ
0: شو الموقع نجم نمشي له مثلا نكونوا متاكدين من مصداقيه المعلومه دكتور؟ خطر بالحق فما برشا مواقع راهو للتشهير وللترويج ولل، اما تلقاه ما فماش مصداقيه في المحلول والا في المبيع، يعني فيما يخص المكونات اللي المستعمله.
1: اي فما برشا مغالطات
0: تقليد، فما برشا تقليد، فما برشا اي مغالطات،
1: فما برشا حاجات اكاذيب معناها مشهوره وتنجم تكون خطيره، خطر امر لها
0: تعلق
1: بالصحة. أيه. الحقيقة المواقع هي مواقع مختصة متاع المنشورات العلمية، دونك لازمها تكوين
0: صحيح.
1: كيما بيب ميد مثلا اللي يعرفوه الأخصائي الصحة والناس اللي خدموا فيها دونك دراسات طبية، أما لازمها دونك تكوين باش تفهم الدراسة. احنا دونك لهنا أنا ديما نعمل نصفي وما نخلي كان الدراسات اللي صلبة واللي عندها باز كي دونك لي زيتود فوندي. شكون هما زوما؟ هما
0: حتى الاسماء انت اللي تلقاها معناها فما اسماء معروفه سبحان الله، يعني كي تقرا معناها وتلقى الاسم اللي
1: مال فما دراسات جديه ودراسات
0: علمي، دونك تقول ما نسحقش باش نقول هذا ماهوش
1: بالضبط
0: ماهيش معلومه.
1: دونك انا فيما يخص النباتات نحب ديما نعول على الدراسات اللي اللي قايمه على اختبارات سريريه لي زيسي كلينيك، معناها النبته مستخلصاتها نجربوها على العباد، نجربها على المرضى، على آلاف المرضى باش نعرف اللي فيه بالحق. ما يكونش دونك التجربة قائمة على تجربة فردية ولا على واحد جربها ومشيت معاه ولا هذاك لا.
0: والله ساعات انطلاقا هكا شنو شاف ممات وجدت وجدود قبل استعمالات القديمة راهو سبحان الله عندهم راهو صحة في يعملوا حاجات صحيحة ماهيش مغلوطة، معناها عن تجارب وعن
1: بالضبط.
0: خبرة من ياخذوها من من من كما يقولوها من الأب الجد للكل، معناها ياخذوها جيل كامل
1: بالطبع.
0: دونك يبقى معناها تبقى الفكرة راسخة في باله ويزيد يبوبها ويعطاها أكثر فاعلية. معناها
1: الليزيوزاج تراديسيونيل هذوما اللي تحكي عليهم هما المنطلق لتجاربنا العلمية الكبيرة، ما نبداش نجرب أنا على العمية رو. نمشي نشوف النبتة اللي مستأنسين يستعملوا فيها واللي معروف عليها اللي عندها مفعول، وهذيك يكون منطلق لتجاربنا حتى في الكليات وفي ما نجربش على اي نبته معناها على فوغل. دونك هذاك التراث هو المنطلقنا لل
0: دكتور. انت علاش حبيت المنحه هذايا؟ كسؤال خارج على نطاق علاش منحه لاعشاب بالذات؟
1: هو
0: فما حكايه اكيد.
1: اي مغروم بالنباتات بالطبع وتكويني ما فورماسيون دو باز سي جو سوي دكتور اون فارماسي على باز قبل ما نعمل اختصاص فارماسيان. اي ولي فارماسيان متسمي عليهم النباتات الطبيه هما اللي
0: خاطر تخلطوا انتم هكا
1: هما اللي يعرفوها وهما اللي يفرقوا بيناتها وهما اللي حضروها. دونك عندنا جانب كبير وادويتنا الكل
0: مش حاجه هكا
1: جايه جيت تقريبا من النبات،
0: جات من بحثك العلمي الخاص و
1: لا برشا برشا احنا مطالبين ديما
0: تخرج برشا على الميدان، تخرج برشا للجبال وتخرج وتشوف
1: نعملوا لي سورتي هذوما لي سورتي بوتانيك
0: اي
1: حاجه مهمه برشا
0: بيداجوجيك
1: وفيها اي حتى جانب
0: تعرف خيرات بلادك ومزايا بلادك ومنك زاد زويد للشيء هذايا للمعالجه ولا
1: دونك لي سورتي نعملوا فيهم ريغولييرمون حتى الطلبه في الكليه نعملوا لهم خرجه كل عام في طلبة السنة الثانية صيد لازمهم يعملوا اون سورتي بوتانيك وفيها اهداف بيداغوجية معينة ويكتشفوا نباتات نتاع منطقة معينة مهم برشا لو كونتاكت ديريكت هذاك. اذا التجارب السريرية للنبتة هذه لافوند شنو عطاتنا؟ عطاتنا مفاعيل اللي توا اللي لازم يتشد معناها في الموضوع الكل، اللي النبتة هذه افيكاس ياسر على اللي تروب دو لونكسيتي على القلق.

0: النفسي.
1: اضطرابات النفسية.
0: سي أنكسيوليتيك. نحي القلق.
1: نحي القلق.
0: بنفس المقدار نتاع الأدوية زاد بالضبط تقريبا. اللي تريزي في كاستون وريكومبات كيفاش نستعملوها باش نحصلوا المفعول هذا. المفعول الثاني المثبت علميا بتجارب سريرية على آلاف الأشخاص هو في اللي تروبل ديبريسيف في الاكتئاب زاد باقي في نفس الروجيستر النفسي. الاكتئاب لا ديبريسيون في كتكملة للأدوية بالطبع نحيش الدواء ونستعمل العمل كان على النبتة كوم تريتمون أدجوفون يتسمى لا لافونت معناها تمشي مع الدواء العادي تعاون برشا برشا في دونك في لا ميتريز دو
1: الحالات النفسيه
0: الاكتئاب
1: القلق, القلق
0: خاصة.
1: حتى نتصور انا مثلا صغيره تلقاها مثلا كثير الحركه يعني اللي تبدا
0: ربما
1: نجم تهدي له الاعصاب نتاعه وتخليه يركح
0: خاطر ماشيه في نفس الاطار انا التجارب ما صارتش على خاطر كما تعرف الامراض النفسيه هذه راهي مختلفه ياسر وكل واحده سي تون انتيتي ابار
1: دكتور هرا حتى على الحيوانات مش كان على العباد
0: بالطبع
1: تأثيرها حتى على الحيوان تلقى سبحان الله يمشي مباشرة في الحديقة يمشي يبدأ يشم ويبدأ هكا تحسه يعمل في حركات متاع حيوان لقى راحته النفسية فكان نبتة هكي
0: النبتة هذه مستخلصاتها والموليكول والمواد الموجودة فيها تستهدف نفس الأهداف اللي يستهدفها الدواء نفس اللي يسيب الفارماكولوجيك في الجسم دونك تمشي تعطي تقريبا نفس المفعول اللي يعطيه لي زونتي ديبريسور واللي زونكسيوليتيك هذاك علاش تعطي نفس المفعول
1: في المخ تخليه معناه ينجذب
0: كل مشكله من المشاكل هذه النفسيه كل مرض من الامراض هذه عنده منطقه في الجهاز العصبي مسؤوله عليه به لافونت زاد تحسن لاكاليتي دو سومي
1: خليك ترقد مليح
0: اللي عندهم لي تروبل دو سومي مشاكل الارق ومشاكل اضطرابات النوم
1: لكن ما يجيش ضد بعض الدويات
0: لا
1: يكون مكمل
0: لا ما يجيش ضد بعض
1: الدويات
0: ما يتفاعلش مع الدويات الحاجه الباهيه نجم اي حد يستعمل في دواء بطريقه الدواء مزمن لامراض مزمن معناها بطريقه مطوله يستعمل لافونت سون بروبليم الشيء هذا ما ينطبقش مثلا على النباتات اللي شفناهم في الحلقه اللي فاتت مثلا الرمان حكينا عليه الحلقه اللي فاتت ما يمشيش مع برشا كي نكسروا منه ما يمشيش مع الناس اللي تشرب الدويات
1: كما البامبلوموس مثلا الزنباع هذاك ما يمشيش
0: كيما الزنباع زاد
1: الزنباع ما يمشيش مع اللي ياخذ في الدواء معناها ضد التخثر ضد التخثر ما يساعدش اللي ياخذ سانترون يولي نجم يعمل اثر معناها
0: برشا تفاعل هذاك الانتيراكسيون ميديكامونتيز مهمه ولازمنا نعرفوها
1: لي رابور هذو ما يلزمك تاكد عليهم برشا دكتوره معنا خاطر برشا ناس ما يعرفوهاش راهو بالحق كوتي معناها طبي ما يعرفوش مثلا الزنباع اللي ياخذ في سنتروم ما يلزموش ياخذوا ممنوع عليه ياخذوا خاطر مش باش يخلي مش باش يسهل عمليه الامتصاص بتاع الدواء ومش يعطي اثار جانبيه يعني ما يخليش الدواء هذاك يكون فاعل في جسم الانسان
0: ثم نباتات بالعكس اللي تقوي مفعول الدواء تخلي الدواء يخدم
1: كان الفيتامين دي علاش ماهوش قاعد فمعنى نسبة الامتصاص متاعه في بلادنا بالرغم الشمس تبارك الله وإحنا ديما الفيتامين دي طايح علاش شنو هو السبب اللي يخلي نسبة الامتصاص في البدن فماشي نبدأ تخلي معناها بالحق موازاة مع الفيتامين دي اللي ناخذ فيه باش يقوي عظامنا ويخلينا نبعدوا على الهشاشة وإحنا نسامو نبدأ خايفين
0: أي. الفيتامين دي حسب الأسباب الأرجح هي أسباب فارماكوجينيتيك
1: جينية معنى
0: جينية للي بوبولاسيون للشعوبنا احنا المتوسطية واللي شعوب اللي بابل كوكازيان تقريبا الكل عندنا مشاكل في تثبيت الفيتامين دي وفي تقريبا الناس كل عندها نقص نتاع فيتامين دي
1: ملا نستناو البحث نتاعك العلمي دكتور سيف بلا اكدنا وركزنا عليه النقطة دي خاطر بالحق راهو اكثر حاجة معناها تخلينا نبتعد عن الاكتئاب ونبتعد عن خاطر راهو نقص الفيتامين دي يخليك بالحق تكون في بؤرة من الكآبة ولا غير ما تشعر تقولش بيني وليت هكا هو الخاطر الفيتامين دي طايح برشا معناها
0: مهم برشا
1: مهم برشا هو مهم العرصة نتاع البدن
0: اي بالضبط اي تو نشوفوا ان شاء الله من مرة اخرى
1: الشمس موجودة
0: اي
1: اعطينا علاش
0: الشمس موجودة لكن هي لشان اطول من
1: الفورمولوجي نتاع البدن علاش ماهيش قاعدة معناها علاش الامتصاص ماهوش قاعد يصير كوم يلفو في البدن وكهو.
0: الاسباب الوراثية الطاغية بالنسبة للحالة التونسية وحتى زادت نوعية الأكل ونوعية الممارسات والليجيان دو في زاد لازم تحسن اللي هو لحسن الحظ بالنسبة لنقص فيتامين دي موجودة للسوبليمونتاسيون نجم نعوضوه معناها
1: باللي كومبليمون اليمونتير
0: بالطبع بعد دوزاج ومش مش على هكاك
1: بالطبيعة بالطبيعة كل شيء بالاستشارة الطبيب
0: حتى الآية حس روحي نقص فيتامين دي ما تنجمش حس روحك نقص فيتامين دي الماكينة الأوتومات تحليل هي اللي تطلعك نقص ولا ماكش نقص به ان شاء الله نعملوا عليها حلقه ونشوفوا شنو الحلول اللي قدمتها الطبيعه لنقص الفيتامين دي.
1: يعني خليك تعمل جوله في الجنينه هي. ناخذك معايا في الجنينه انت والمجموعه الكل هويده وهيثم. تعديت على جنين الدرك مع سيد قثري الله يرحمه، من احلى الاغاني اللي نحبها. هكا حابه وديتك بها اليوم يا دكتور،
0: خرق العاده
1: ياسر الجنينه شويه فيها محلاك، تبدا فيها مكمله بير بتاع سقو وانت مرتاح ويبدا فيه موتور وريحه اللافاند والروائح المزيانه. يلا شكرا لك دكتور مره اخرى، شكرا على حضورك المتميز والراقي، ونواصل معكم صحتك بالدنيا مع الدكاتره بعد شويه. عمليه التبرع بالاعضاء هامه برشا، والله انا واحده من الناس تحب ان شاء الله يا ربي يهز امانته وانك تتبرعوا باعضائي الكل ان شاء الله يكون صح سالمه، نموت على القليله واعضائي لباس الحمد لله. راني نشجع باش تتبرعوا باعضائكم، احلاك تراك عضو من اعضائك عاش به انسان اخر يا ربي، ان شاء الله يكونوا من ضمن هالمجموعه. يلا شكرا هيك.

تحت العصفور الصجرة، وقلو وين هي البشرة. لفت العصفور الصجرة وقلو وين هي البشرة. جاوبني وخنقت العبرة، جاوبني وخنقت العبرة.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
1: 104.7. ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. نور السبيل.
2: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد أو سوسة اثنان بحثا تحقيقيا على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية للبحث في ظروف وملابسات وفاة طفل داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة، وفقا ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة رفيق بوخامة. وحسب المصدر ذاته، تعهد قاضي التحقيق بالبحث وبإجراء التساخير لازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. في إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي، نظم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع التطهير بالجهة والوقوف على مدى تقدم إنجازها. وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول مشاريع الديوان الوطني للتطهير ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية حول نسب تقدم الإنجاز للمشاريع الجديدة والمشاريع التي هي بصدد الدراسة. وبلغت نسبة تجهيز 10 محطات ضخ سوسة وحمام سوسة 99%، إلى جانب تقدم أشغال تطهير مناطق أخرى في أكودة ومساكن وسيدي عبد الحميد بنسبة كبيرة، كما بلغت نسبة تهذيب شبكة التطهير بولاية سوسة 60%. ختاما، أعلن المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادرة اسماعيل أنه تمت المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم، ما سيساهم في تقريب الخدمات لأكثر من 460 مريضا بالقصور الكلوي بالجهة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. صحتك.
4: في الدنيا.
3: صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: الدنيا متواصلة معاكم، وتحية لكل أوفياء إذاعة المنستير. منيرة حساني العويتي، تحية ليك يا منيرة يا غالي على قلوبنا. كذلك الشأن بالنسبة لنفيسة معروف، شكرا على الشعر اللي بعثتونا والانتشر علينا، شكرا ليك يا نفيسة، شكرا لمحبي إذاعة المنستير واللي تبعوا في صحتك بالدنيا، شكرا من القلب والله بدون استثناء. سامحوني إذا كنسيت اسم من الأسماء، رجاء تحية ليك. للناس اللي فعلا معنا على صفحة الإذاعة، حميدة فاطمة بن جنات، زاهية ساسي، أحلام بواب، عفيفة حيزم، هلا الرياحي اللي باش نسمع أغنية بمناسبة عيد ميلادها بعد شوية إن شاء الله، خديجة بن ناصر، إيناس بوزيد، محمد علي، حياة الضويب، نسيم حداد، سعفي وسيلة، سونيا مبروك، سليمة حواس، خالد شاهين، نجلة الهاني، سنة حداد، زهرة سعيدان، نجاح، حاتم بن حليمة، ومحمد خلدون. يلا تحية ليكم، مازلنا مواصلين معكم مع الدكاترة وصحتك بالدنيا. ننوسة اليوم حاضرة معنا دكتورة إيناس، هكا راهي ما تجيش ديما، راهو ما تجيش ديما، أما احنا نحبوا ديما نذكروكم، نحبوا ديما نذكروكم اللي راهو الله لا يقدر عليكم، وإن شاء الله يا ربي بعد عمر طويل كيف الإنسان يتوفى، ما حلاك يبدأ العضو نتاعو من الأعضاء يكون ينقذ حياة صغير، ينقذ حياة إنسان حتى مش صغير، راهو حتى إذا مشى معاه كل عضو وتفاعل معاه كل عضو تراه حي، وعليش أما خير يمشي للتراب وإلا يمشي لك الشخص هذاك وتراه بعينيك وتحس به اللي هو تبدأ فرحان وتتبع فيه وتشوف فيه إنسان عايش صح كما نقولوها. وإحنا بالحق نثمنوا مجهودات الدكاترة متاعنا اللي يعطيهم ألف صحة، لأنه بالحق مجهودات جبارة من أجل زرع الأعضاء وجراحة والجراحة عملية جراحة وانتظار العضو هذاك والستريس، رأوا بالحق إيناس أنا نحسها بالحق كين هي أم الجميع، والله نقولها بكل شفافية إيناس، نقولها مش أول مرة نستضيفها، إنسانة فاعلة عندها مصداقية وقلبها حنين وتحس على صغير والكبير، وإن شاء الله يا ربي نكون من الفاعلات الأول من الأوائل إن شاء الله، وإن شاء الله نقول أنا حتى الواحد كيهز أمانته يكون صحته لباس، والله يخذوا الأعضاء الكل تاخذوا الأعضاء الكل صحة وفرحة ما يقلقنيش. هذا هو احنا اليوم، هو اليوم العالمي لزرع الاعضاء هكا ولا، فما عندكم زاده دوره باش تقوموا بها فيما يخص المشي، ديما تشجعوا على المشي ان شاء الله، رياضه المشي ان شاء الله هذيا التظاهره هذه باش تكون نهار الاحد في ساحه الفنون باذن تعالى تنحكيوا عليه. الله ينس، تفضل قد منا روح وقد من السيده الفه، السيده المقرأة الفه زاده الدكتوره اللي جاتنا زاده اليوم، مرحبا بها، مرحبا بالحاب خاص من الاداره الجويه للصحه، تحيه ليك يا الفه، يلا تفضل.
1: انا نقدم روحي،
0: قدم ليك خويا نوس.
1: دونك انا دكتورة إيناس جعفر، طبيبة منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، ونخدم في مستشفى فاطمة برقيبة بالمنستير في ميدان أخضوة زرع الأعضاء والأنسجة.
0: قداش من عام بربي يا إيناس؟
1: تو عندي 10 عام ذا في مستشفى فاطمة برقيبة،
0: بارك الله ما شاء الله
1: ما شاء الله، وعندي أسبقي 10 سنين ولا 9 سنين أخرين في تونس قبل.
0: ما شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله وربي يعطيك القوة والثواب كل شيء
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله أجمعين.
0: دكتورة ألف،
2: مرحبا بكم. دكتورة ألفة زيان، طبيبة متفقدة بالإدارة الجهوية للصحة منسير، طبيبة منسقة ومكلفة بمتابعة نشاط زرع الأعضاء بالجهة الصحية بالمنسير.
0: معناها قبل تتم العمليات الزرع هذه أنت تقوم بالعمليات اللي تشوفها
2: بالتنسيق، بالتنسيق بين تبعاتنا إن شاء الله،
0: كل ميد وحدة إن شاء الله. هو الفريق قديش يشمل دكتورة إيناس باش ناخذوا فكرة، معناها توا معناها خاطر كيب كاملة تخدم
1: الفريق،
0: يعني من الأول يبدأ فما نداء حاشتكم بعضهم الأعضاء هكا ولا
1: يبدا نداء كيبدا عندنا متبرع، ما عندنا احنا زوز حالات نتاع تبرع، فما الحالات التبرع من شخص متوفي دماغيا، وفما الحالات اللي من متبرع حي، اللي من المتبرع حي هذيك هي كليه هي جزء من الكبد، وقوم بتحضيرات او تحضيرات معناها قبل عمليه الزراعه، تحضيرات تتم يما في بالنسبه لي انا نخدم في قسم امراض الكلى مع الاستاذ حبيب صخيري، دونك نقوم بتحضير المرضى نتاع زرع الكلى المتبرعين نتاعهم بالطبيعة. فما زاد فريق آخر في قسم جراحة الأطفال وقسم الجراحة العامة بمستشفى فاطمة برقيبة اللي يقوموا بتحضير المرضى نتاع زرع الكبد والمتبرعين نتاعهم، هذا بالنسبة للمتبرع الحي. بالنسبة للمتبرع المتوفي يقع إعلامنا من قبل يا إما
0: موافقة على العائلة قبل كل شيء،
1: إيه بيان سور هو يقع إعلامنا بالحالة من طرف يا إما أقسام الإنعاش ولا أقسام الاستعجالي، وإحنا نتنقلوا على عين المكان نشوفوا المريض ونشوفوا بيان سور شو نثبتوا من سلامة الأعضاء متاعه ومن سلامة كل شيء، وبعد نحكيه مع ونوثقوا الساعة اللي يزمنا نثبتوا اللي هو في حالة موت دماغي بسكانير سيريبرال نعملوه باش نتأكدوا اللي هو في حالة موت دماغي. كيبدا عنا حالة موت دماغي نحكيه مع العائلة، وإذا خذينا الموافقة وقتها تنطلق نقولوا احنا كورس كونتر لا مونتر، معناها الناس كلها موبيليزي، الفرق كلها تتحرك والمستشفيات كلها تتحرك، خطر فما شكون باش ينحي فما شكون باش ياخو، وفما فرق تجي حتى تتنقل لنا باش تنحي كما تنحي القلب وتنحي الكبد مثلا، جينا فرق من بلاصه اخرى خاصه من تونس العاصمه، وفما الاعضاء بعد باش يقع زرعها، دونك فما اعضاء باش تتنقل، والاعضاء هذيك النجم تمشي لاي مستشفى، معناها المستشفى مرخص له بيان سور، يا صفاقس يا تونس يا سهلول يا مستير. وهنا تصور فما موبيليزاسيون تاع فرق طبيه كبيره برشا،
0: كبيره برشا كيبدا العضو في القلب،
1: وفي مستشفى في كل في كل عضو، في
0: كل عضو
1: ما فماش انسان ما يخدم في مؤسسه صحيه ماهوش معني بالامر وما يدخلش
0: القلب، هو يعتبر معني الدماغ، معني نتصور انا اصعب حاله
1: اكيد هو هو القلب هو هو العضو اللي احنا نقولوا البرينوب، ما هو حتى هو عضو كسائر الاعضاء.
0: الحاجه الاكثر عضو سامحني خاطر نزل بالوقت ماذا بيا ما ناخذ اكثر تفاصيل واكثر خاطر الموضوع حساس جدا. انا اكثر الاعضاء اللي روبوست اكثر يعني تقعد تصمد درجه الحراره نتاعها وكذا،
1: هو الكليه تنجم تصبر حتى من 24 36 ساعه ماكسيموم باش يقع زراعتها. بالنسبه للقلب ما فوتوش 6 ساعات ولا. بالنسبه للكبد من 8 الى ماكسيموم 12 ساعه يلزم تقع الزراعه نتاعو، وهذاك علاش احنا في القلب تلقى كان سمعت
0: شقلها
1: وهليكوبتر هليكوبتر هابطت مثلا في المنطقه الفلانيه باش تنقل القلب ولا
0: اوبيلوس،
1: معناها يلزمنا ننقلوه بسرعه تامه باش تصير عمليه الزرع في اجل معناها اقل من 6 ساعات، ما كانش ما عادش يولي صالح للزرع. بالنسبه للكليه تصبر شويه، فما تحاليل بيان سور تاخذ وقت وكذا في الكليه اكثر من القلب ومن الكبد، دونك هذاك علاش نقول الكليه بطبيعتها تصبر حتى 24 ساعه او اكثر شويه.
0: كلا اكثر عضو يصبر في البدن،
1: يصبر يصبر الله. اي يصبر كي ناخذوه نخرجوه برا الخارج من البدن خارج البدن،
0: هي هذا شنو نقصد
1: بعد الاخذ.
0: والعين دكتوره؟
1: العين ما ناخذوش العين، احنا ناخذ القرنيه.
0: القرنيه
1: تصبر القرنيه بعد اخذها نجموا نستحفظوا عليها، عندنا بنك القرنيات في المركز الوطني بزرع الاعضاء، ونجم تقعد حتى 10 ايام معناها باش يقع لاتريبيسيون تاعها، معناها
0: سبحان الله كل الاعضاء تزرع هكا ولا
1: كل الاعضاء كل الانسجه تزرع
0: إلا المخ. سبحان الله في خلقه والله. سبحان الله في خلقه.
1: مو احنا في تونس مك تعرف ما عندناش، عندنا القرنيه عندنا القلب الكبد
0: الحمد لله
1: الكلى
0: دكتوره بالحق الحمد لله
1: عنا الناس ما اخرى عندنا
0: انا ريت معناها بطاقه تعريف يقول لك معناها محلاها والله محلاها ان شاء الله انا بجود ينساهم معناها باش كومبارتونت متبرعه محلاها كلمه متبرعه والله عندك عليها ثواب عندك برشا ثواب
1: اكيد
0: شفت انك تراها لحمك قشر والله به بالحق سي ستاندون نوبل نقول حاجه معناها تخليك تشعر بفخر كبير انك باش بالحق
1: يا اخي راهو
0: كله بيدين الله بطبيعه الحال ينجم يعمل لك العضو هذاك روجي ما تعرفش عليه ماكش الشخص هذاك لكن انت عطيت ساهمت يعني ثوابك واصل.
1: شوف إنس احنا تو حاليا بالتطور العلمي اللي عندنا وبالكفاءات الطبيه الموجوده ما شاء الله في تونس ما شاء الله معنا عندنا نسبه نجاح كبيره في زرع الاعضاء والمرضى كلهم معناها اكثرهم قاعدين الحمد لله معناها لاباس يتبعوا في ادويه نتاعهم في الاطباء يبشروا فيهم بصفه معناها مستمره ومعناها بصفه زاده في معناها
2: متواصلة
1: معناها فهمت ما الحمد لله اكثرهم في صحه جيده بيان سور يقعد الشيك هذاك ديما موجود
0: ديما
1: موجود لكن المريض يبدا مع على علم انه فما نسبه نجاح كبيره كما فما نسبه فشل اللي هي ضئيله لكن تصير كما اي عمليات اخرى.
0: فما برشا بيت عطات لاولادها وفما برشا اولاد عطاو لبيت
1: العائلات تبرع
2: اي العائله الحي معناها
1: يعني اي تبرع الحي فما برشا عائلات واخوه وامات وبيت وعطاو والحمد لله المتبرع لباس والمتلقي معناها اكثرهم لباس عليهم هذاك علاش احنا نواصلوا في النشاط على خاطر ما
0: حول ربي الحمد لله بقدره ربي هذيك كل شيء يتم بدين الله ولكن زاد بالكفاءات نتاعنا التونسيه في الجراحه في الساهر راه معصاب ما شاء الله ما شاء الله
2: وتضافر جميع الجهود.
0: دكتوره الفا قد من روحك ناخذ اكثر تفاصيل معك زاد
2: احنا في الإطار في ديجا التظاهرة هذه احنا موجودين لهنا باش ندعو للتظاهرة هذه السادسة الخطوات الخضراء الحالة باش تصير أول مرة في المستير، وكما باش تصير في جميع الولايات إن شاء الله بالجمهورية التونسية تحت إشراف وزارة الصحة، بالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمستير وجميع الأطراف المداخلة.
0: تظهر هذه باش تصير نهار الأحد إن شاء
2: الله، نهار 18 أكتوبر انطلاق من الساعة 8:30 بساحة الفنون بالمنستير.
0: باهي، هو الانطلاق نتاع رياضة المشي منين ولي؟ يعني على الفلاز؟ شكون على الفلاز؟
2: ساحة الفنون لساحة 3 أوت، ورجوعا زادة من 3 أوت لساحة الفنون إن شاء الله.
3: مش بعيد.
1: هي مشي 3 كيلومتر رمزي. ما فما أنشطة رياضية أخرى، وما وزارة الشباب والرياضة مشكورين يعطيهم الصحة المندوبية الجهوية، استدعوا برشا جمعيات رياضية باش يساهموا في معناها ويقدموا الأنشطة نتاعهم على التيران. كيف كيف عنا زادة مع في البرنامج، حبيت نحط البرنامج في إطار، وعلى خطر احنا اليوم العالمي واليوم الوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء هو يوم 17 اكتوبر من كل سنة. احنا هون 17 اكتوبر ديما نحتفلوا بالحد اللي اقرب له معناه، دونك جينا سنة 18 اكتوبر مستنسين الخمسة دورات اللي فاتوا، نعملوا انجرون ماراثون في تونس العاصمة، او تبنيتوا مرة ولاية نابل ومرة ولاية صفاقس وثلاثة مرات ولاية تونس، عملنا ماراثون كبير وفما عبادة نقلت ورياضيين وناس كلها معناها موبيليزي. السنة قلنا علاش نقعدوا ديما في ولاية واحدة، علاش ما ننشروش ثقافة التبرع في الولايات الكل، والنشاط يكون متوزع على الولايات الكل تشارك، وتكون هكاك يمكن تكون إن شاء الله تكون أحسن، نتصور بقدرة ربي مش تكون خير.
0: والحقيقة خف الحمل عليكم دكتورة ايه. ناس كنت أنت مسؤولة على الولايات الكل، توا ولاد كل ولاية عندها
1: مسؤولة عليها، وشاركنا معنا الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ما شاء الله ما شاء الله لا اعطاو ان بلس، تبارك الله الولايات الكل توا موبيليزي، كلها قاعده باش تعمل نفس النشاط في نفس اليوم في نفس الوقت، دونك مش تكون حاجه مزيانه برشا، مش تعدى ان شاء الله في الستريمينغ لايف في تونس مش يعديوها، مش تكون تغطيه بيان سور، احنا ندعوا باش تكونوا معنا اكيد انتم البارتنر نتاعنا. دونك هذا هو الاطار نتاعها، حسنا اخترنا ونعملوا في الولايات، دونك ولايه مستير كما قال دكتوره ألفة فما برشا اطراف دخلت في النشاط هذا في التظاهرة ذي، مشكورين بكلهم بينسون، نزيد نذكر نزيد نذكر الحماية المدنية، الهلال الأحمر، الكشافة التونسية، جمعية الأطباء الشبان أسوسياميد، دونك فما بعض الجمعيات زادة الحماية المدنية ذكرناها، أي دونك كلهم مشكورين، إن شاء الله ما ننسوا حتى حد اللي حتى نسيناها مشكور. والدعوة موجهة للناس الكل باش يجيوا معنا، راهو المارش مارش سامبوليك، مارش للصغيرات للكبار للمرضى،
0: صغيرك راهو
1: للكل. شعارنا هو نعم للتبرع بالأعضاء، كلنا مع تبرع بالأعضاء، كما شفتوا لي سلوغان في الافيش احنا بارتاجيناها نوميريك الحقيقة، دونك نفس الشعار، كلنا نفس الكلمة، كلنا بور لا ميم كوز، دونك نمشيو ولا نجريو كلنا من أجل التبرع بالأعضاء. دونك ان شاء الله نهار الاحد في كما قال الدكتوره في ساحه الفنون، الرياضه هي الهدف نتاعنا، هي الغايه نتاعنا، علاش اخترنا الرياضه؟ خاطر ديما احنا الوقايه قبل العلاج، الرياضه هي مش تقينا منك الامراض المزمنه، الامراض الاختيره كما مرض السكر مرض ضغط الدم، دونك بالرياضه نجمو نحميو الكلى نتاعنا، نجمو نحميو القلب نتاعنا، نجمو نحميو الكبد، دونك هنا علاش ديما الرياضه هي اهم حاجه في بالحق اهم حاجة في صحة الإنسان هي الرياضة، نبدأ بالرياضة وبعد كان لقدر إنسان وصل لأمراض المرض معين لا غالب، دونك تقعد الزراعة وتشوفوا مشيركم معنا حتى ناس زرعين كلى وزرعين قلب ويجري وما شاء الله عليهم أي ويأخذوا ميداليات ويجريوا فما شكون الله يجري جينا قبل في تونس يجيونا ويجري وبالخمسة كيلومتر مزرعين كلى وزرعين كبد وزرعين قلب ويجري ويشاركوا كل شيء
0: ويقلقش الإرهاب
1: ميقلقش مش يرجع لحياته براتيك معنا عادية تقريبا بعد الزراعة معناها ما فماش علاش، بالعكس هذيك تيموا انه الزراعة ترجع الامل في الحياة للانسان،
0: هذيك
1: ترجع
0: له
1: بيان سور باش نتبرع
0: تحفيز باش نتبرع. باهي خليني ناخذ ترويحة غنائية مع سي هيثم الخطرين، نؤمن بالصداقة وجمالية الصداقة، وراه كما تحكي انت على التبرع، راه التبرع صدقة، والتبرع راه هو
2: قيمة انسانية،
0: قيمة انسانية كبيرة، وهذا جانب انساني فيك ودينك الحنيف اللي يقول لك معناها من اعطى من احيا الناس
1: كما احيا
0: نفسك كما احيا الناس جميعا، يعني محلاه بالحق حاجه نوبل على الاخر. ماني انا نشجعكم ان شاء الله نكون بارتونت. انا كل عام نقول لك ان شاء الله
1: الناس الفلان
0: ان شاء الله نبدل حتى بطاقه التعريف ونكون
1: كلمه مبرره. على ذكر بطاقه التعريف كان تسمح من عرش عندنا الشرطه الفنيه موجوده زاد وزاره الداخليه لازم نذكروها يعطيهم الف صحه دونك ديما معانا في التظاهرات.
0: ما تبل صعيبه برشا اوراق
1: لا لا ما عادش ما عادش
2: علاش سهلناها سهلناها نسهلوها المواطنين ونسهلوها.
1: فما الشرطه الفنيه باش تحضر معانا في القرية الصحية اللي باش نعملوها وباش يقع زادة اي مواطن يحب يحط لفظ متبرع على بطاقه التعريف باش تكون الامور سور بلاس ينجم يجيب بطاقته القديمه يحطها
0: جيب
1: بطاقتك مرحبا في سور بلاس يعمل الملف نتاعو بعد جمعه ان شاء الله ولا كلك جور يلقى البطاقه نتاعو جديده في المركز نتاعو. هذايا دونك باش توفرهن الشرطه الفنيه والعلميه لولايه المنستير
0: خدمات في اطار معناها حلوه برشا
1: في الولايات الكل باش يصير نفس الشيء.
0: حاجه ياسر مزيانه. قلت انا نؤمن بالصداقه والانسان كيف يكون معناها يلقى الصديق الامين تو خاصه في زمن معناها كثرت فيه التكنولوجيات الحديثه والناس بعدت على بعضها وجسور التواصل بعدت معناها يبدا يحكي بالميسنجر بالكل ما وما تشوف معناها تو كل شيء الكتروني حتى صباح الخير الكتروني يوصلك. صباح الخير يا هيثم. صباح الخير يا هويدا. عسلامه. كله يجيك معناها على عن طريق مواقع التواصل. ما احلاك تقول القلوب قريبه وكي تكون ما صاحبك يحس بيك تعب ولا قلق تلقاه هو في الصدارة على راسك واقفه معاك يجري معاك مش كان في الافراح الحزان هي اللي تخليك معناها تامن بالصداقه اكثر. راهو الخاطر راهو الفرح الناس كل تفرح اما الحزان هي اللي تخليك تحس بالحق اكثر حساسيه لانك ما تكونش وحدك مكتئب وما تكونش وحدك معناها متقلق ما تكونش وحدك تلقى السند تمتن العلاقات. هلا رياحي هلا نقول لك كل عام تحي بخير يا اختي عزيزتي يا روحي اختي اللي ما جبتش امي بالحق اخت بالحق من نوع نادر نحبها برشا. هلا نقول لك كل عام تحي بخير من امام هذا المزدح. شكرا ليك على محبتك ليا شكرا ليك على محبتك وعلى عطائك وعلى كل العائلة. يعني هذا أغرسته فيك أغرسوه فيك الوالد والوالدة عائلتك بنت الأصول اللي ما تتنساش مش كان معايا مع الناس الكل بارك الله عليها. إنسانة ما نجمش قد ما نوصف قد ما نعطي وقد ما نقول فيها وشوية. شكرا ليك هلا رياح على وقفتك. شكرا ليك هلا رياح على محبتك. كل عام تحيي بخير. ما نجمش ننساك في عيد ميلادك وما ننساك شرا ويستحيل ننساك في حتى نهار في حتى مناسبة. شكرا ليك. هذه مقطع من غنية مزيانة اختر هيلك سي هيثم والناس وهو يدسيس. يلا

0: بتحيه لصديقتي وعزيزتي كما نقولوها ايناس. شكون انت من صحابك قرب ليك خلف الفه؟
1: برشا عندي صحاب.
0: برشا. ماذا بك متبرع انت في البطاقه نتاعك من الدول نتاعنا؟ تبارك الله،
1: الحمد لله، ربي يفضلهم
0: ان شاء الله، ربي حببنا في خلقه ان شاء الله. هلو، كل عام تحي بخير ان شاء الله، ربي يحيك لمثاله بالصحه والعافيه وطول العمر. شكرا ليك مره اخرى. يلا مواصلين معك دكتوره ايناس جعفر والفه، معكم زيدا اليوم نورتونا بحضوركم باش تعطيونا اكثر تفاصيل على هذا اليوم اللي باش يصير نهار الاحد. ما تنساوش في مونتاج في 18 اكتوبر
1: 18 اكتوبر
0: اكتوبر في ساحه الفنون بالمنستير. الجاي ومشيو شويه الخطوات خطوه خطوه، ثنيه حلوه طويله وزينه وراهي محلاها طويله، اما عندها سيزيكو المزيانين باش يكونوا فاعلين برشا في الساحه. الاكيد نعرف برشا ناس تحب تعمل الخير وبرشا ناس تحب تمارس الرياضه، ورياضه المشي راهي من احسن الرياضات.
1: بالحق.
0: قلت باش تحكي لنا اكثر تفاصيل على
1: القريه
0: الرياضيه.
1: تفضل. التظاهره نتاعنا ان شاء الله باش تضمن قريه رياضيه قريه صحيه وقريه رياضيه. القريه الرياضيه نتاعنا باش نلقاو فيها خيمه للتحسيس بالتبرع بالاعضاء، باش يكونوا
2: قريه صحيه
1: باش يكون موجود فيها خيمه باش نعملوا فيها تحسيس بالتبرع بالاعضاء، باش يكونوا معنا اطباء مختصين رجال دين للاجابه على جميع التساؤلات اللي نجم المواطن معناها يحب يطرحها. ان شاء الله يلقى غديك شكون يجاوبه وشكون يفسر له. وعندنا زاده خيمه تقصي الامراض المزمنه، مرض السكري ومرض ضغط الدم، مع النصائح للتغذية ونصائح صحية.
0: فما التبرع زادة بالدم هكا ولا؟
1: عندنا خيمة التبرع بالدم إن شاء الله غاديك باش يكون معنا فريق مختص الغادي، اللي يحب يتبرع بالدم مرحبا به، موجود الغادي باش يلقى معنا فريق يتلهي به ويأمن العملية التبرع بالدم. عندنا زادة خيمة متاع الإسعافات الأولية في أمل هنا إن شاء الله الهلال الأحمر والحماية المدنية، باش تكون في شكل ورشه باش يقدموا فيها اهم الاسعافات الاوليه اللي الانسان نورمال ما يبدا معناها يعرف يعملها في حوادث، في حاجه كيف ما هكاك
0: وقائيه.
1: اي فوالا. شنو اخر؟ وعندنا زاد الخيمة الشرطه الفنيه كما قلنا لادراج عباره متبرع على بطاقه التعريف الوطنيه.
0: هذه هامه برشا، نقطه هامه برشا. راك باش تجيب بطاقه التعريف نتاعك، باش يقع تصويرك على عين المكان، وبعد باش يقع تجديدك البطاقه مكتوب فيها متبرع. محلاها تدخل نوريها بربي ايناس كلمه متبرع في بطاقه التعريف، ترجع لك بعد ايام قلال بطاقه جديده بنفس المعطيات الموجوده في بطاقتك هذيك، لكن الصوره تختلف وكلمه متبرع. شوفوا محلاها، ما نعرفش اذا كان اكي من لوطه تلقى كلمه المتبرع لهنا. يعطيك الصحه ينوس، ان شاء الله انا زاد نكون على من ننسج على منوالك والفه والمجموعه الكل به. وفما حاجه اخرى، ما نعرفش اللي يتبرع اللي باش يعطي عضو من العظام تاعو، اكيد فما سويفي بسيكولوجيك يعني بعد، خاطر ينجم يكون مثلا يقول اي ناتي موافقه وكل شيء وبعد يدخل بعضه. قول كيفاش تنحى فما راهي تصير خاصه عند ليزادوليسون المراهقين اللي ماهمش فاهمين لربما بالقداش شنو واش يصير في البدن. فما زاده الله غالب يصير لغط ساعات يقولوا كيفاش عطيت وعملت وبدنك باش يتيح. فما ناس الله غالب ربي سامحهم ينجموا معناها ياثروا يقع تاثيرهم معناها سلبي على الشخص
1: هذا. التظاهره هذه هي معناها من بين الاهداف نتاعها انه مش نوعيوا الناس المواطنين معناها
0: بسيكولوجيك
1: بعض المفاهيم المغلوطه حول التبرع بالاعضاء، خاطر الموضوع هذا مازال يثير لدى بعض المواطنين شويه تساؤلات ومخاوف. دونك باش يلقاو اجابه للتساؤلات نتاعهم ان شاء الله من مختصين ورجال دين وكل على جميع الاصعده ان شاء الله.
2: نصح نقطه انه بيان سور احنا المتابعه معناها نفسيه وطبيه وكل شيء مش نعملوها للكل المتبرع. هنا الحاجه اللي ناكد عليه انه المتبرع الحي راهو يلزم يكون ماجور، معناها يلزم عمره اكثر من 18 سنه. دونك احنا ما ناخذوش من ليزادوليسون في الحيه، في المتوفي ناخذوا بعد موافقه عائلته، اما في الحي لا. دونك هنا الاكثر هما البالغين والبالغين الحمد لله معناها هما بموافقتهم موافقه ضمنيه
1: اي موافقته
2: ويمشي يدلي بالموافقه نتاعو قدام رئيس المحكمه الابتدائيه بالولايه نتاعو. معناها كل شيء مقنن وعنده حق زاد انه يتراجع في اخر وقت. معناها الاحاطه النفسيه احنا مش نفرض عليه، هو عن طوعيه تبرع واعطى. دونك بارك الله فيه، لكن من بعد حتى كان صارت مشاكل نفسيه بيان سور باش نتبعوه مش نخليوه. ديجا هي متابعة طبية ونفسية كل من الأول كل 3 شهور بعد كل 6 شهور بعد كل عام يقعد يتابع عند الفرق الطبية اللي باشرته من المرة الأولى. فهمت الموضوع مش سيبوه في الطبيعة بنسير احنا
0: أكيد أكيد. لا حبيت نأكد على النقطة هذه الخطر راه تصير ما هو الواحد يأخذ احتياطه في كل شيء معناه هو هك أبرزت نقطة إنه ما فماش ليزادوليسون هذه معناه حاجة هم برشا
2: إنه فوق المتبرع
0: الحي
2: في المتبرع الموت الدماغي نجمو ناخذه من الصغار ومن الكبار ومن الناس الكل أعمار الكل بعد موافقة العائلة بينسير ولا موافقة الولي الشرعي نتاعو.
1: والمتبرع الحي في نجم في كل وقت يتراجع على القرار
2: نتاعو اي حتى
1: في كل وقت
2: حتى بعد ما ادلى فما انسان يخاف حتى من البلوك يدخل بلوك فمش كون تخلي بلوك وبعد قال لك ليه ما صح ليش
0: اي صحيت ياثروا عليه هلا غالب ما زلت العقليه مازلت شوية العقلية
2: شوف فيها شوف هنا العقلية أنا المتبرع الحي دي ما نفهمه المتبرع الحي إنسان سليم لبسنا عليه باش نحرمه من عضو مع أنه احنا عنا برشا ضمانات طبية ليه نعيش حياة تقريبا عادية ما فيهاش إشكاليات لكن هنا نشجع على خاطر هكا على خاطر المتبرع الحي نشجع على المتبرع المتوفي راه مهم برشا أنه إنسان مضبي في قائم حياته ياخو قراره ويقول أنا متبرع ولا أنا مش متبرع وهكاك يقول أنا متبرع أو يحط متبرع على بطاقة تعريف نهار اللي توفى دماغيا نجمو احنا فاسيلمون نجمو ناخذوا الاعضاء نتصرفوا نحكيو مع العائله صحيح لكن تكون العمليه اسهل برشا وكما قلت انت من اول الحصه علاش شكل الاعضاء بشكلها دودو تراب علاش تمشي حرام الوغ نجمو ننقذوا بها تقريبا 6 او 6 او 8 اشخاص نجم تنقذهم معناها بك الاعضاء هذيك هنا باش ما نوصلوش ناخذوا من الحي علاش ناخذوا من الحي واحنا عنا الموت الدماغي وعنا العباد قاعده تموت وتتدفن بالاعضاء نتاعها من غير ما يستنفع بهم حتى حد الورك الانسان الحي راهو فيهم سكنات يجيو ما يلقاوش ينتظروا برشا على قيمة الانتظار ومن بعد يجيب مرته صغيره ولا اخته صغيره ولا خوه ولا حد يبدا صغير في السن تقنا اوبليجي باش ناخذوا من عنده على خاطر هو مسكين ما عادش ينجم يصفي ولا ما عادش ينجم يعيش دونك نتلزوا للمتبرع الحي ألور نشجعوا ديما على المتبرع بعد بعد
0: فما رقم مجمع دكتورة فما رقم مجمع ينجموا يتواصلوا به الناس على باش فما ناس تحب تعطي بصمت يعني ما تحبش حتى حد يسمع من العائلة ساعات وما تحبش
2: شوف ما فماش رقم ديريكت هو
0: العملية شكون يتواصلوا من اللي
2: هي هو احنا تو عندنا المركز الوطني نهوض بزر الأعضاء عندنا فما رقم نتاع التنسيق هذاك نتاع الواحد نجم يتصلوا به وياخذوا المعلومات الكافية لكن انه باش يحط متبرع كيما هكا ولا يحكي مع عائلته قراني انا نوصى

0: حطوا في موقف صعيب. قولك انا ما نعرفش قراره هو في قائم حياته شنو يحب ولا ما يحبش، دونك ما نحبش نقرر في بلاصته. كي يبدا هو واخو قراره واضح يا ايه يا لا، قولك ايه كان ايه كان موافق والا كان
1: هذا توا بطاقه التعريف اللي تنجم تعطي
0: كل شيء سهل كل شيء
1: كل شيء.
0: اما فما اخي بطاقه التعريف
1: ما نصورش ما يحكيش مع العائله،
0: بطاقه التعريف راه توا احنا شوف احنا 10 ملايين فما 17000 واحد حاطط متبرع على بطاقه التعريف مش برشا راه فمش كله مش تعدوا موت الدماغي. موت الدماغي مش حالك اللي موجوده يوميا مش تنقوها في الاقسام جينا مره بعد قداش مش المرضى كل باش الناس كل باش تموت بموت دماغي معناها ما سي جامي مات تعدى بالحاله هذيك وقت العائله تلقى روحها في سيتواسيون ارتاح باش تاخذ قرار في بلاصتك المتوفي هذيك.
1: يعطيك الصحة دكتورة إيناس، يعطيك الصحة دكتورة ألفة، شكرا لكم على حضوركم اليوم نورتونا وإن شاء الله يا ربي باش ترجعوا بحذينا إن شاء الله بعد
0: نأخذ
1: نتاع التظاهرة كيفاش تمت وإن شاء الله باش تكون كأحسن ما يكون كما عودتونا كل سنة
0: إن شاء الله.
1: قلت إنه الحمل ما عادش ثقيل كيف السنوات الفارطة الحقيقة كل ولاية ولاد مهتمة فيها خصوصيات وكلكم يد واحدة كلكم معناها فرد شجرة تبارك الله
0: ما شاء الله. ورفت الظلال إيناس شفت في 2023 فما قرار قرار هبط في الرائد الرسمي انه برشا مستشفيات ولا سمحت لها وزاره الصحه باخذ الاعضاء معناها نجموا ناخذوا عضو في من سبيطار مدنين مثلا من سبيطار تطاوين من سبيطار جابس من سبيطار دونك برشا مستشفيات ترخصت لها معناها الوزاره وهكاك سهلت العمليه علينا على الفرق الطبيه باش ما يقعدش نقل لك الميت هذاك من مستشفى لمستشفى. هذاك علاش احنا هنا كل ولايه راهي معنيه باخذ الاعضاء كل يعني ولايه معنيه بالتبرع بالاعضاء. علاش
1: لكم الصحه شكرا لك صحه دائما للناس كل يا ربي وان شاء الله يا ربي ديما هكا الاطار الطبي وشبه الطبي ومستشفياتنا في تونس ولو انه فما بعض الاخلالات اما الحمد لله يعني كيف نشوفوا الفرق بيننا وبين الحالات اللي لبرا نقولوا الحمد لله انه احنا نسوم دي بيوني ما شاء الله الدكاتره نتاعنا معناها نشوف حتى المؤتمرات الدوليه يجيو اطباء باش ينهلوا من من من الخبرات نتاع الطب نتاعنا على مستوى الجراحه وعلى مستوى كل معناها
0: الامكانيات الطبيه كل موجوده
1: في الرقم الطبيه والالات
0: كفاءات موجوده
1: الحمد لله.
0: نقصنا شويه وعي المتبرع وعي المواطن وفي ونقصنا المتبرعين هاو شنو في الاخر شنو
1: لباس لباس
2: وفي مجال زرع الاعضاء مستير تبارك الله رايده في المجال هذايا ونشيدوا بالمجهود نعترفوا بالمجهود وبالنجاحات اللي صارت في المسير في مستشفى فاطمه بورقيبه فيما يخص زرع الاعضاء زاده ونشكروا الاطارات الطبيه
1: الاطارات الطبيه
2: الشبكه الطبيه الاداريه كلهم
1: يعطيكم الصحه. شكرا شكرا مره اخرى بشكل مصلح للطلبه اللي هما يمثلوكم طلبه كليه الاسنان واللي اس او اس عندهم جمعيه اس او اس وقاعدين زاده يعملوا في عمل حلو برشا صحي جمعياتي ما شاء الله على وليداتنا
0: هذو معناها
1: بذره حلوه وحبوا نشجعهم. شكرا لك دكتورة إيناس مرة أخرى دكتورة صحة دايما الناس كل
3: صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا
3: صحتك بالدنيا مع إيناس الغريالي
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7

مواصلين معكم في صحتك بالدنيا، معكم نسيم الحداد المنسق الجهوي للنوادي السفراء بالساحل، ومعكم جاسر غربي رئيس الجمعيه التونسيه لطلبه طب الاسنان. موضوعنا اليوم اللي باش نحكيو فيه حمله تحسيسيه على صحه الفم مع اطفال.

0: الأطفال وسيدي الهاني وبوفيشة هكا.
1: الصفحة وسيدي الهاني.
0: الصفحة وسيدي الهاني وبوفيشة علم الأطفال وهم يلعبون. حلوة بارشة والله يعطيكم الصحة. دي ما كما عودتنا ساعة سينسين.
1: عودناكم على فعل الخير.
0: وإن كنت غايب وإن كنت غايب.
1: والله ترقيت تويكا ما عادش عميد على المنستير وليت المنسق جاهوي لنا ودي سفراء بالساحل اللي هما مستير ومهدية
0: كبرت وسوسة كبرت المهام الزهوة. كبرت عطني ما ترجع لداركم العصفور دي ما يرجع الوكرور. مرحبا بيك سيدي. مرحبا انت وزميلك. يلا قدموا نتظار تفضل.
1: عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. نشكركم على الاستماع علينا. ان شاء الله عنا اكسيون دو سنسيبيليزاسيون حمله تحسيسيه للصغيرات المناطق النائيه شويه كيما سيدي الهاني وكيما الصفحه في بوفيشه سوسه. عملنا وخدمنا نفس الاكسيون هذه في مناطق في حاسي الفريد والحاسي الفريد في قاسرين والعلي في قروين. سنة حبينا نخدموا في نقرب شويه لسوسه. ان شاء الله باش تكون الاكسيون نخدموا على صحه فورماسيون الصغيرات على صحة الفم والأسنان وش نعملو لهم هكا ديز اكتيفيتي ومهام تنشيطية كيما قلت أنت. علم الأطفال هم يلعبون ونحن نعلموهم حاجات باهية وصحية
0: كما تنظيف الأسنان. كيفاش تنظيف الأسنان هما هكا بين ضحك ولعب كما قولوا
2: دونك هو الايفينمون الحقيقة مش أول مرة نعملو كيما قال نسيم. عملنا ولو هو تو ديجا عنا خمسة هذه النسخة الخامسة عنا ديجا في الجمعية. ديما نحاولوا انه للاطفال نعديو لهم انفورماسيون هما يلعبوا هما يعملوا في جو معانا نحسسوهم باهميه الشيء هذاك من غير ما يشعروا. خاطر صغير ما تنجمش تعدي له المعلومه وهو جوست كيكه كاينه في قسم ويضحك ولا في قسم مع استاذ ولا حاجه. لازم تعدي له انفورماسيون هو ك
0: يلعب بشكل بطريقه هكا سبونتاني كلها طبيعيه وكلها سبونتانيتي
2: جد للاطفال اللي ماشيين لهم اللي هما مناطق نائيه ولا فاقدي السند والكل. دونك نحاولوا ديما انه نتقربوا لهم اكثر يكون عندهم هكا يحسوا بالامان معانا نهارتها يحسوا باللي جايينهم عباد قراب لهم في التخمام في كل شيء يحسوا بهم في شنو يعديوا في نهارهم والكل نلعب معهم انشطه ان هيك ديجا الهدف نتاع ليفينمون نلعب معهم انشطه نحسوهم بوجودنا واللي احنا حاسين بهم ومعاهم النهار هذاك ديجا جايينهم من المستير.
0: خاصة انتم حاسين بهم
2: احنا حاسين بهم ديجا احنا جايينهم من المستير من المستير حتى كش الصفحة ولا المستير حتى كش سيدي الهاني. دونك ديجا احنا باش نعملوا طريق كامل هو ساعة ونص باش نمشيو لهم
0: كيفاش الانطلاق
2: اللي هو ان شاء الله باش يكون نهار 24 ونهار 25 اكتوبر. الانطلاق ان شاء الله
0: يعني باش تقسموا الايامات
2: اي على نهارين هما
1: ان شاء الله في الاول نهار هو لو فانت كات باش نمشيو للصفحة في مدرسة ابتدائية في الصفحة باش يكون الانطلاق من مستير ابوبري كيكا 7 نتاع الصباح نوصلو شي 9 للمدرسه لو 25 في سيدي الهاني كيف كيف اما باش نعملوا المره ذي في كوليج. المستهدفين معناها النمبر نتاع الصغار احنا نورمالمون حاطين 100 100 وان شاء الله معناها اللي باش يجينا زايد مانيش باش نقولوا له لا بالطبيعه
0: لا اكيد قلوبكم رحيمه عاد الجانب الانساني هو موجود عندكم هو المتوفر اي بتنجموش يستحيل البنات معاكم زيد قداش نتوما في الاكيب.
1: احنا في ليكيب خاطرنا نخدموا ان كولابوراسيون الكلوب امباسادور نادي سفاره والتادز لاسوسياسيون تونيزيان دي ستوديون ميتين دونتير. دونك باش يكون النومبر 25 من نوادي سفاره هما زوز دونتير زوز طلبه في كليه الطب الاسنان باش يكونوا زوز نوادي نوادي سفاره 25 والتادز 25 دونك شلقام 50 طالب في طب الأسنان باش يقوم بالفورماسيون وبليزاكتيفيتي هذو مع صغيرات.
0: يعطيكم الصحة. بيان
2: سور هذا كل يبداو حاضرين بالمسابقة ليزاكتيفيتي يكونوا ستيبلي متوجهين للعمار الموجودين الكل خاطر كل نهار عنده مثل مدرسة ونهار ثاني كوليج. دونك باش نخدموا الأنشطة اللي باش نعملوهم الكل باش يكونوا هكا متوجهين للعمار اللي احنا ماشيين لهم باش يحسوا رواحهم ديجا هكا داخلين معنا في الجو باش ما نقولش هذا اصغر
0: مش
2: من
0: حاجة اكبر من التفكير
2: خاطر احنا كي باش نمشيو
0: اكبر من مهارات
2: عادي وقتها باش نكون اكبر منهم برشا. دونك لازم نبسطوا لهم الماموريه بالسيل والانصه تكون هكا
0: راهم كلهم متكيره وما تقولش صغار وما شاء الله عليهم برك الله الجيل توا الله وحد عليه
1: اكزاكتومون وديجا معناها ساعات احنا كطلبه كيما قال جاسر قبيلك انه احنا حاجه باهيه انه طلبه قرب لهم مش حتى في الكوتي تعامل قبلهم حتى في العمر مش كيما عبد في العمر 30 40 طبيب معناها دونتيست باش يمشي لهم وينجموا يخافوا منه كل وديجا حكيت الخوف هذه باش نعملوا احنا جيل بسيكولوج نتاع
0: علاش يخافوا منيش يخافوا
1: يخافوا من التوبه اون جينيرال الصغيره
0: بلوزه البيضه
2: بلوزه البيضه يتفجع باش نعمل حتى كلمه تلبس البلوزه بيدخلوا انا طبيب
1: يخاف
0: حتى طبيب حلو ديريكت للزريقه
1: اكزاكتلي
2: يرات طبيب يقول لك لا هذا اش بيعمل هذاك اش بيعمل
1: باش نجيبوا اخصائيه نفسيه من قريه اكودا SOS للكليه نتاع طب الاسنان باش تعمل فورماسيون على البسيكولوجي دو لونفون جينيرال كيفاش نجموا نتعاملوا مع الصغيرات هذوكم كيفاش سورتو نجموا ما يتعلقوش بينا الصغيرات هذوكم خاطرش نجيو نعطيوهم حاجه تحفونا كيما انك كبش يعيشوا يوم ترفيهي وثقافي او ميم طون مع طلبه كيما مناكيك دونك ينجموا مع بالتعامل الباهي والحاجه تحفون اللي يعملوا فيها يتعلقوا بهم الصغيرات هذوكم احنا يلزمنا نخدموا على الكوتي هذاك احنا نقوموا بواجبنا ونعاونوهم اما نخليوهمش اتاشي بينا احنا
2: دونك احنا باش نحضروا طلبه نتاعنا الكل باش يمشيو حضروهم هما نحضروهم نفسانيين قبل اصلا ما يمشيو
0: برشا خدمه
2: برشا خدمه حضر ديجا البارحه هي الحفل الافتتاح نتاع ليفينمون اللي هو ديجا اسمه بيرميشن تو دانس حفل الافتتاح كان البارح عملنا هكا اجتماع صغير مع الطلبة الكل ينجموا يمشيوا والمنظمين متاع يعني الحفل الاجتماع هذا والكل وفتحنا يوم على صحة الأسنان وعينيهم شوية إلى أن نعملوا الفورماسيون هكي الكل باش نحضرهم نفسانيا والمعلوماتيا باش يمشيوا حاضرين الأطفال باش يكونوا هكا في استعداد تام.
0: تحية مني للدكتور عادل بوغازي سلمنا عليه برشا من خيط الأطباء الحقيقة نحبوه برشا سي عادل. سمية دغمورة تحية ليك تحية زادا لسينابيل المقدمي المنيا التومي إن شاء ربي إن شاء الله ما نسيت حد اليوم نبيلة المكني دليلة سعنوني رجاء تحية ليك حميدة فاطمة بن جنات مرة أخرى أحلام بواب محمد علي ناس بوزيد حياة الذويب الناس اللي فعلا معنا سامحوني خاطر ماهيش قاعدة توصلني بكل تفاصيل الأرسالات نتاعكم تنسجلهم ونقدم لكم تحية كبيرة الأسبوع القادم إن شاء الله كان حياتنا القدرة. هيثم شكرا لك يا هيثم شكرا هويدا شكرا نجلة شكرا نسيم مرة أخرى شكرا لصديقك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليكم وديما نأكد لكم على زيكورة هو أنا ديما الرتور هو اللي يهمني أكثر من
1: إن شاء الله
0: فوزية مزالي تحية ليك لما نسيتكش يا فوزية شكرا ليكم يلا ما يسالش أنا مازلت نروداج كما يقولوا سيسوني بشوية شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا صحة دائما نسكل يا ربي شكرا

0: انتصف النهار على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، المدير العام للديوان الوطني للبريد يؤكد لدى تدشينه لجملة من الأحداثات بولاية المنستير أن الديوان يعمل على تعزيز تواجده بمختلف مناطق الولاية. وزارة المرأة تطلق الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. رئاسة الحكومة تؤكد أن العمل جار على استكمال تركيز منصة الترابط البيني. إلى تفاصيل الأنباء، تولى المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة خلال زيارة أدها اليوم إلى ولاية المنستير تدشين عدد من الأحداثات الجديدة ممثلة في مكاتب بريد وموزعات آلية للأوراق النقدية. وأوضح في تصريح لزميلة أمن الغزال أن الديوان يعمل على تذليل جملة من الصعوبات العقارية قصد مزيد تعزيز تواجد البريد التونسي بمختلف مناطق الولاية.
1: المشاريع الجديدة إن شاء الله تدشين مكتب بريحة سانة، مكتب بريد قصيمة المديوني، ثم مكاتب صارت لهم إعادة تهيئة تحسينات الكل في جامع خير الدين، مكتب بريد لمتز كل، ثم بريد خنيس، مكتب بريد ومسكن وظيفي زدناه زاد ديستريبيوتور، ثم اللي فيهم مشاريع مبرمجة إن شاء الله، مكتب بريد جمال وقصر هلال، مكتب بريد الوردانيين وطبلبة ومازل الحرب وعميرة حاتم وبير الطيب. إن شاء الله هذوما بالنسبة لمكتب المستير المحطة المستير المدينة، هذوما إن شاء الله فيهم هما شوية مشاكل قاعدين المشاريع معطلة شوي باش نعاود ان شاء الله يعد تهيئتهم وكل
2: شي مشاكل.
1: ثم مشاكل اجرائيه وما معناتها عقاريه ولا حاجه، دونك هذوما اجراءات حتى اكثر تجريبيه وكل، دونك قاعدين نشوفوا فيهم باش في عاد معناتها باش يعاد تهيئتهم وتحسينهم وكل، وباش نزيدوهم زاد ديستريبيوتور كان زعما تدعمهم. هما فما زول ديستريبيوتورات وثما انداب زدناه المستشفى الجامعي اللي هو ما تابع يعني اداريا للبريد ولكن هو محطوط في المستشفى الجامعي فاتون برقيبة. عندنا قطعة دار اقتنيناها مؤخرا في العقبة، إن شاء الله هذيك مبرمجين لها معناتها مركز عصري، هو للهوب ريجونال نتاع لوجيستيك كبير إن شاء الله عصري باش يكون. وفما اتفاقية مع وزارة الدفاع باش يصير معناتها تركيز زوز موزعات آلية في القاعدة البحرية بالمنستير وفي ثكنة الجيش مسجد عيسى.
0: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية وعلى هامش تظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان، كشفت وجدان بن عياد الملحقة بديوان وزارة المرأة عن إطلاق الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. المتابعة للزميلة حنان العباسي.
3: الخط الأخضر رائدات 18-10 هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. هذا تكريس للمحاور الاستراتيجية اللي من بينها أولا أنه النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رائدات الهدف منه أنه يكون توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يطلقوا المعلومات الصحيحة. الإطار العام اللي اشتغلنا عليه في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة على غرار البرنامج الموجه إلى العاملات الموسميات الفلاحيات، برنامج رائدات، عديد البرامج اللي تشرف عليها الوزارة الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء.
0: إجراءات واستعدادات متعددة أمنتها مصالح الديوان الوطني لتطهير بالقيروان وذلك توقيا من الفيضانات. تفاصيل أكثر يقدمها نزار حمداني المدير الجهوي لديوان التطهير بالقيروان في تصريح لزميلة نادرة برجب.
4: تم تعهد محطات الضخ، معنا محطاتنا الكل إن شاء الله جاهزة بحول الله، سجدوا توا حتى إشكال. كانت عندنا مساهمة زادة في جهر بلوعات مياه الأمطار مع مقاول البلدية اللي هو بدأ مرزمون مخر شوية، أما نوعا ما توا جل بلوعات مدينة القيروان تم جهرها، مازال مقاطع بلدية يكمل في الجزء اللي مازال. في القيروان عندنا في حدود 1400 بلوعة مياه أمطار. بالنسبة لنا احنا الشبكة هذيك يتم جهرها على طول العام، عندنا بلانينج أنويال نتبعوا فيه، حملة نتاع الخريف، عندنا النقاط الزرقاء نزيدوا الركز يحصلوا عليها. أما بقية الأحياء معناها حتى ولو مش نقاط زرقاء يتم جهر الشبكة بصفة دورية، معناها كل شهر تقعد نخدموا في زون معين على طول العام، ما نجموش البلاد كلها تتجهر في جمعة ولا 10 أيام. البرنامج نعملوه على طول العام، فرق يوصلوا تقريبا عندنا 8 فرق تتدخل بين الديوان وبين المقاول، معناها عدد المعدات معناها.
0: إلى ولايتنا بل، حيث انطلق موسم جني الرمان بمعتمدية ابن خلاد التي تتصدر المرتبة الأولى في الانتاج على مستوى الولاية بعد تسجيل انتاج ب 15,000 طن هذا العام مقابل 20,000 طن خلال المواسم الفارطة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله في تصريح للأخبار. وأرجع عون الله هذا التراجع إلى عزوف بعض الفلاحين عن الانتاج نظرا لارتفاع تكلفته ونقص مياه الري وغياب مسالك توزيع منظمة.
2: خلق موسم الرمان في بداية شهر أكتوبر بالأصناف البدرية اللي هي الزهري المعروفة ريح بكر شوي، تو تدريجيا بدنا ندخله في الموسم بالأنواع متاع شبالي والشلفي والنابلي. احنا على مستوى ولاية نابل منطقة الوطن القبلي كانت تتصدر المراتب الأولى في الإنتاج والتصدير، بطبيعة الحال تفاقرت هذه الولاية ولات المرتبة الثالثة بعد ولاية باجة وبعد ولاية قاسم. تمكنا من إنتاج هذه السنة ما يفوق 15,000 طن على مستوى منطقة الوطن القبلي، وتتصدر المناطق الإنتاج هي معتمدية ابن خلاد خاصة بالنوعية المعروفة بالرمان الخلادي. ثم عزوف نحسوه من الفلاحين بعد ما كنا في مراتب متقدمة، اليوم إشكاليات بالجملة على مستوى تزود منطقة الوطن القبلي بمياه الري وقدم الشبكة، الشيء اللي حال دون تطور هذه الزراعة. كذلك الأسعار المتدنية جدا في بعض الأوقات، الفلاحة تبيع 300 ملي و 200 ملي و 150 ملي كيلو متاع الرمان، بدأت تقلع فيه باعتبار وأنه ما عندوش جدوى اقتصادية، ما عندوش مردودية بالنسبة للفلاحين. في السنوات الأخيرة بدأت الأسعار ترتفع وبدأ الأسعار متاحة مجدية بالنسبة للفلاحة، رجعت بقوة لزراعة معناها مساحات كبيرة من الرمان. إن شاء الله في السنوات القادمة بقليلة ترجع ولاية نابل لمكانتها الأصلية باعتبار هنالك مساحات كبيرة لتم الغراسة متاحة.
0: في بقية أنباءنا، أسندت وزارة السياحة الجوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان سنة 25 و2000 وبمسابقتين قطاعيتين بعنوان سنة 26 و2000، وذلك بالتوازي مع الأعداد لجملة من المسابقات الأخرى. ولاية المنسير سجلت حضورها بامتياز بحصولها على جائزتين بعنوان سنة 26 و2000. كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنسير ومزيد من التفاصيل.
5: سنة 2016 تميزت بتتويج حرفي محمد بوغمرة في مجال الابتكار والبحث والتجديد في الصناعة التقليدية، تحصلوا على الجائزة الوطنية الأولى في مسابقة المنتوجات والهدايا التذكارية. وتم كذلك الشاب فراس العابد المقنين في اختصاص خزف تحصل على جائزة أحسن باعة شاب ومشارك في الصالون بنفس الشيء. وتواصل مع هذا إن شاء الله في الدورة القادمة لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية لمارس القادم 2017 سيتم تنظيم مسابقة وطنية لأحسن باعة شاب مجدد في القطاع، دعوة موجهة لجميع الشباب اللي عندهم مشاريع وقع أحداثها متجاوز سنتين مشاركة في هذه المسابقة. ينجم يتقدموا لأي مندوبية جهوية ديوان المتصنعات التقليدية ويقدموا ترشحاتهم. بالطبيعة إن شاء الله سيقع الإعلان عن مسابقات أخرى خاصة بالابتكار في الصناعة التقليدية اللي تتنظم وازيا مع دورة 43 من الابتكار في الصناعة التقليدية. فيها مسابقة خاصة بالطلبة والتلاميذ وخريجي مراكز التكوين، مسابقات خاصة بالمنتوجات البيئية والصديقة البيئية ولمستوحات من تراثنا فيها جانب تقليدي جمالي، مسابقات خاصة بمنتوجات الصناعة التقليدية عندها جانب تذكاري حتى نشجع الحرفيين توجه نحو هذه المنتوجات.
0: كشفت رئاسة الحكومة أنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب البرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان اليوم بموقعه الرسمي. دوليا الآن، أكد الحرس الثوري الإيراني أن احتمال شن أمريكا حرب جديدة قائم لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. وأضاف الحرس الثوري أنه حصل على أسلحة أكثر تطورا بعد حرب الأربعين يوما، وأن طهران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وستكون تداعياته على الولايات المتحدة أكثر إيلاما. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود نلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: قصة الرياضة في إذاعة المنستير، في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. مدير الفني الوطني بالجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي عقد يوم الأصباح في العاشرة ندوة صحفية في قاعة مؤتمرات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم وقدم خلال حصيلة تمية يوم من العمل على رأس الإدارة الفنية الوطنية وأهم الإنجازات والمشاريع التي تم إطلاقها، وكذلك قام باستعراض الاستراتيجية القادمة لتطوير كرة القدم الوطنية في مختلف الأصناف والفئات العمرية. ومن أهم بين ما تم الكشف عليه رسميا هو الانطلاق غدوة الخميس 15 أكتوبر في فتح باب التسجيل الأندية اللي ترغب في المشاركة في بطولة كأس تونس داخل في كرة القدم داخل القاعات الفوتسال على أن تنطلق البطولة خلال شهر جانفي 2027. وأكد رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم وأنه تم تكليف 4 أعضاء للإشراف على تنظيم مسابقة الفوتسال اللي باش يتم إعادة إحياء النشاط متاعها. الاتحاد المنسيري تعرف تشكيلته، عودة لاعب الرواق الهجومي ياسين العمري بعد الشفاء من الإصابة اللي تعرض لها في المباراة الودية أمام أمل حمام سوسة وتثبت له في الغياب عن مباراة الجولة الفارطة في البطولة أمام النادي البنزرتي. من جهة أخرى فإن المهاجم أحمد بوصيدة باش يتغيب لمدة 3 أسابيع عن تشكيلة الاتحاد المنسيري بسبب الإصابة اللي كان تعرض لها في مباراة النادي البنزرتي، وبالتالي باش يكون أبرز متغيب عن مباراة الأحد القادم أمام فريق تقدم سقيط الأندية في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. نفس الشيء شارف تشكيلة الاتحاد، غياب لاعب وسط الميدان ميراس بن حسن بسبب الإصابة على مستوى الركبة اللي كانت تعرض لها في طرابلس المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام وخضوع على إثرها لتدخل جراحي سوء جراحة لمدة تقريبا 3 أشهر مع الخضوع لمرحلة علاجية وتأهيلية خاصة به. إن شاء الله لباس لي الثنائي أحمد أبو سيدة وميراس بن حسن. من جهة أخرى تشكيلة الاتحاد المنسيري في كرة السلة باش تواجه فريق دليت غرومبيليا اليوم في قاعة مزالي بالمنستير انطلاقا من 6 متاع العشية في البطولة المحترفة أكابر لكرة السلة. باش تعرف تشكيلة الاتحاد، غياب لعبها الدولي فراس اللحيني بسبب فقدانه لوالده يوم الأمس والمرحوم منير اللحيني، ونجد تعزينا ليه لفراس وأيضا لعائلة الاتحاد المنستيري. النجم الساحلي أعلنت الهيئة التسييرية البارحة في 3 بلاغات منفصلة. بلاغة أول تقرر فيه عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في المطلة المتلاشية في نزل جمعية طريق القلعة الصغرى. بلاغة الثاني تقرر فيه عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية في نفس اليوم يوم السبت 7 نوفمبر في الخمسة المتلاشية بعد إتمام انعقاد الجلسة الخارقة للعادة. الجلسة هذه بشكون في نفس المكان في نزل جمعية طريق القلعة الصغرى. في صورة عدم توفر النصاب تنطلق بتأخير الجلسة هذه الانتخابية الاستثنائية، تنطلق بتأخير بساعة في الستة من العشية، وآخر أجل إيداع ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنجم رياض الساحلي عبر القائمات باش يكون آخر أجل وإيداعه لدى الكاتب العام. الترشحات هذه في آخر أجل هو يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في الستة من العشية. البلاغ الثالث النجم الساحلي تم فيه الإعلان عن تركيبة اللجنة المستقلة للانتخاب اللي بيشرف الانتخابات. النجم الرياضي الساحلي اصبح تتكون من الاستاذ الحافظ البريقي كرئيس والقاضيين الهادي بن عبد الله وفريد بن شحا كعضوين في اللجنه هذه. النادي الافريقي سافر اليوم الصباح للكونغو الديمقراطيه عبر اسطنبول، موجود حاليا في تركيا، ثم باش يواصل منها الرحله الى اديس ابابا في رحله عاديه. اديس ابابا الاثيوبيه منها باش يكون الاقامه الليله الغديكيه، ثم باش يكون الوصول غدوه الخميس الى لومبوباتشي وين باش يواجه يوم السبت القادم النادي الافريقي فريق تيبي مازامبي الكونغولي في ذهاب رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. مباراه باش تكون باداره الحكم الموريتاني دحان بيدا. الترجي التونسي يواصل تحضيراته في مركب حسن بالخوجة استعدادا لمباراة ذهاب دور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية اللي باش تجمع يوم الأحد القادم فريق السويحلي الليبي في ملعب مسرة الدول انطلاقا من 6 متاع العشية. الترجي باش يسافر نهار السبت في الصباح على متن طائرة خاصة إلى ليبيا، وباش يجري حصة تدريبية وحيدة عشية نهار السبت على ميدان ملعب المباراة في نفس توقيت المقابلة حسب ما توصل عليه طبعا لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أذكركم بالبرنامج الأندية التونسية في الكؤوس الأفريقية في ذهاب دور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الأفريقية. كما قلنا نهار السبت 17 أكتوبر في لومبومباتشي في الماضي ساعتين تي بي مازامبي الكونغولي تقابل مع النادي الأفريقي. نهار الأحد 18 أكتوبر في ملعب مصراتة في 6 متاع العشية السويحلي الليبي مع الترجي التونسي. في مسابقة كأس الكاف نهار السبت 17 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في 3:30 متاع العشية الترجي الجيسي تقابل مع ريال باموكو المالي، في حين في نفس المسابقة في كأس الكاف في ملعب فيليكس بوني بأبيجون في دوفوار في 5 متاع العشية النادي السفاقسي يتقابل مع نادي أكاديمية تامادو ديالو الإيفوري.
الاتحاد الافريقي لكره القدم عين الحكم المغربي حمزه اللافرق لاداره مباراه منتخبنا تونس والمنتخب الليبي يوم الجمعه 13 نوفمبر في اطار تصفيات كاس افريقيا الامم اوغندا 2027 في جولتها الثالثه انطلاقا من 5 متاع العشيه في انتظار تحديد الملعب اللي باش يعتذر المقابله اما ملعب حمد العقري برادس او ملعب تيميري بسفاقس. نذكركم ان منتخبنا في المرتبه الثانيه من المجموعه الثامنه للتصفيات هذه برصيد 2 نقاط بعد تعادلين امام اوغندا وبوتسوانا. في كرة السلة تتلعب اليوم الدفعة الثانية مباريات الجولة السادسة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو آ في الستة أمتى العشية كل المقابلات اليوم في قاعة مزار الاتحاد المونسيري يستضيف دليت غرومبيلي، شبيبة قيروان تستضيف النجم الساحلي، الاتحاد الأنصاري يستضيف ملعب النابلي، شبيبة المنازه تواجه النجم الراسي ونجم حلق الواد يستضيف نادي الصفاقسي، والنادي الرياضي حمام سوسة انهزم أمس في قاعة حمام سوسة أمام النادي الإفريقي 83-49. في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد الكرة الطائرة النادي الأولمبي الإقليبي باش يلعب زوز مباريات ودية، الأولى بعد غدوة الجمعة ضد نادي الصفاقسي انطلاقا من 4 متاع العشية، والثاني نهار السبت ضد الترجي التونسي انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار. زوز مباريات الودية باش يلعبهم الأولمبي الإقليبي ويستقبل فيهم ضيوفه سي اس اس والترجي في قاعة عيسى بن نصر في إقليبيا. في رياضة الجولف الجامعة التونسية للجولف تعقد الآن ندوة صحفية في ملعب الجولف ستروس بالحمامات بداية لتسليط الضوء على تنظيم بطولة أفريقيا للرجال التي تستضيفها تونس لأول مرة في الحمامات من 15-17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 17 دولة أفريقية، وباش تقام على هامش البطولة الأفريقية هذه وتنعقد الجلسة العامة الانتخابية للكونفدرالية الأفريقية للجولف. منتخباتنا الوطنية التونسية للكاراتي لأقل من 21 عام والأوسط والأصغر يشاركوا حاليا في بطولة العالم للشبان المقامة في بولونيا من 14-18 أكتوبر باش يمثلوا تونس 9 ملاعبية ولاعبات بقيادة المدربين محمد أمين الحسناوي محمد جمعة وصابر كريو. بالنسبة لصنف أقل من 21 عام اختصاص الكوميتي يمثلون كل من أنس بن حسان ياسين الخليفة ريان الغزواني رنيم بن حسن ميسل القسنطيني وتسنيم المساكني. في صنف الأوسط اختصاص الكوميتي فاكر البثوري مريم الشنوفي وتقوى السعيدي، في حين في صنف الأصغر أو بالأحرى في صنف الصغريات اختصاص الكوميتي تقوى السعيدي باش مثلنا كذلك في وزن أقل من 61 كيلوغرام. وصلوا اليوم فجر اليوم منتخباتنا الوطنية التونسية للجيدو فتيان وفتيات قادمين من الجزائر بعد نهاية مشاركتهم في فعاليات البطولة الأفريقية بمختلف الأصناف والبطولة الأفريقية للأصاغر والأواسط فتيان وفتيات للجيدو بعد اللي احتضنتهم مدينة مستغانم من 5-13 أكتوبر. حققت عناصرنا الوطني للجيدو أرقام قياسية من خلال تتويج ب 147 ميدالية، من أهم تفاصيلهم التتويج على المستوى العربي ب 82 ميدالية منهم 24 ذهبية، وعلى المستوى الأفريقي ب 65 ميدالية منهم 19 ذهبية، في حين على المستوى الجماعي فإنه عناصرنا الوطنية كانوا أحرزوا 5 كؤوس، كانت كأس البطولة العربية وسطيات وكأس البطولة الأفريقية وسطيات، كأس المرتبة الثانية صغريات في البطولة العربية وكأس المرتبة الثانية صغريات في بطولة أفريقيا وكأس المرتبة الثانية كبريات في البطولة العربية. الختام برابط الأبطال الأوروبية في الستة غربان تلاشية اليوم فاينال روتردام الهولندي يتقابل مع كومو الإيطالي، لاسكا النمساوي يتقابل مع ليفربول الإنجليزي، ثم في 8 متاع الليل جمعية روما الإيطالي يتقابل مع ريال مدريد الإسباني، أستون فيلا الإنجليزي يتقابل مع فينرباخش التركي، ريال بيتيس الإسباني يتقابل مع بورتو البرتغالي، بودو غليمت النرويجي يتقابل مع بروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي في القمة يتقابل مع البي إس جي باريس سان جيرمان الفرنسي 8 متاع الليل كذلك المباراة القمة هذه، شختار دونيتسك الأوكراني يتقابل مع أياكس أثينا اليوناني، وسلوفان براتسلاف السلوفاكي يتقابل مع شوتغارت الألماني. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي شوقي الحمادي، شاهي طيبة للجميع مع تحية كامل فريق البث المباشر. تفاصيل متعنى شريط القواهدي على صفحتنا راديو منسية سبورس على فيسبوك. إلى اللقاء.

مرحبا. العالم كيما نشوفوا فيه توا وعايشين فيه توا، بالكراهب، بالتليفونات وبالتكنولوجيا وحتى بالمفهوم الحالي لفكرة العمل، ما كانش موجود قبل 300 عام. لآلاف السنين الإنسان كان يعيش بطريقة بسيطة، يزرع، يحصد ويصنع بيديه، وفي ظرف زوز أجيال كل شيء تبدل. طبعا التغيير ما كانش بفضل معجزة أو اكتشاف عبقري مفاجئ، البداية كانت بتحسين تقني بسيط على آلة كانت تستخدم في شفط الماء من مناجم الفحم في بريطانيا. تحسين صغير انطلقت معاه سلسلة متاع تحولات غيرت الاقتصاد، غيرت المدن، حياة البشر وموازين القوى العالمية. اليوم باش نرجعوا لأصل حكاية الثورة الصناعية. السؤال اللي حير المؤرخين، لماذا انطلقت الثورة هذه من بريطانيا تحديدا وفي منتصف القرن 18، وما انطلقتش مثلا من فرنسا أو الصين أو الهند اللي كانوا في فترات سابقة أكثر تقدما اقتصاديا وتقنيا؟ الإجابة تكمن في تقاطع نادر لعدة عوامل. أولا، كانت بريطانيا تملك ما نجم نسميه كنوز من الفحم الحجري، مصدر الطاقة اللي باش تحتاجه كل آلة جديدة. ثانيا، امتلكت بريطانيا امبراطورية استعمارية واسعة توفر قطن رخيص وأسواق جاهزة لبيع المنتجات المصنعة. ثالثا، وهذا عامل غالبا يتم التغافل عليه، كانت بريطانيا تملك نظام مالي ومصرفي متطور نسبيا، نظام يسمح بتمويل مشاريع صناعية كبيرة. ورابعا، وجود طبقة من المخترعين والحرفيين وعندهم بيئة قانونية تحمي براءة الاختراع، ما يشجع أكثر على الابتكار المستمر. كل هالعناصر كانت متوفرة بشكل متفرق في أماكن أخرى من العالم، لكنها اجتمعت في نفس اللحظة ونفس المكان في بريطانيا في القرن 18. منتصف سبعينات القرن 18 كان فما مهندس اسكتلندي اسمه جيمس وات، كان يخدم على إصلاح نموذج قديم من آلات البخار، نموذج كان يستخدم فقط لشفط المياه من مناجم الفحم المغمورة بالماء. النموذج القديم كان مش فعال، يستهلك كميات هائلة من الفحم مقابل طاقة محدودة. وات أدخل تحسين تقني حاسم، فصل غرفة التكثيف عن الاستوانة الرئيسية للآلة، الشيء اللي خلاها أكثر كفاءة. لكن الأهم من الاختراع نفسه كان الشراكة اللي عقدها وات مع رجل الأعمال ماثيو بولتون، اللي مول تطوير الآلة وتسويقها تجاريا على نطاق واسع. وبحلول الثمانينات لم تعد آلة البخار المحسنة مقتصرة على شفط الماء من المناجم، بدأت تستخدم لتشغيل آلة النسيج في المصانع، ومن بعد القاطرات على السكك الحديدية، ومن بعد السفن البخارية عبر المحيطات. آلة واحدة صممت أصلا لحل مشكلة تقنية محدودة جدا في المناجم أصبحت المحرك الرمزي لعصر صناعي كامل. ولأول مرة في تاريخ البشرية الإنتاج ما عاش محكوم بقوة عضلات الإنسان أو الحيوان، ولا حتى بقوة الرياح أو الماء. أصبحت الطاقة قابلة للتوليد في أي مكان وبكميات تفوق الخيال. طبعا التحول الكبير هذا ما كانش من غير ثمن، والثمن في الغالب يدفعوه أضعف أفراد المجتمع. مدن صناعية كيما مانشستر اللي كانت قرى صغيرة قبل عقود اتضخمت فجأة بعشرات الآلاف من العمال الجايين من الريف، يلقاوا رواحهم يعيشوا في أحياء فقيرة مكتظة من غير شبكات صرف صحي ملائمة ووسط الدخان متاع المصانع. حتى أنه متوسط العمر المتوقع في بعض هالمدن الصناعية كان أقل برشا من المناطق الريفية المجاورة. المصانع كانت ساعات العمل فيها تمتد إلى 16 ساعة يوميا وعلى مدة 6 أو 7 أيام في الأسبوع، والأسوأ كان تشغيل الأطفال، بعضهم ما كانش يتجاوز العمر 5 أو 6 سنين، والأخطر إنهم كانوا يخدموا حتى في مناجم الفحم ومصانع
أنسيج. الحكاية استغرقت عقود من الاحتجاجات العمالية وتقارير صحفية صادمة عن أوضاع العمل قبل ما يبدأ البرلمان البريطاني بإصدار أولى القوانين المنظمة مثل قانون المصانع لعام 1833 اللي حد جزئياً من عمل الأطفال. لكن هالإصلاحات جات مؤخر شوية بعد ما دفع جيل كامل تقريباً ثمن هذا التقدم بصحته وطفولته. الثورة الصناعية ما قعدتش طبعاً حبيسة الجزيرة البريطانية برشا. بحلول أوائل القرن 19 بدأت التقنيات والأفكار الصناعية بالانتشار إلى بلجيكيا وفرنسا ثم إلى الولايات المتحدة اللي في سعة ما طورت النموذج الصناعي متاعها واستفادت من مساحاتها الكبيرة ومواردها الطبيعية. الانتشار أيضاً وصل لليابان اللي قررت في أواخر القرن 19 بعد عزلة طويلة عن العالم إنها تتبنى التصنيع وتخليه استراتيجية الدولة، الشيء اللي خلاها تتحول في عقود قليلة من اقتصاد زراعي تقليدي إلى قوة صناعية وعسكرية كبيرة. هالانتشار للتصنيع أعاد رسم خريطة القوى العالمية بالكامل. الدول اللي استغلت الوقت والظرف أصبحت قادرة على إنتاج أسلحة وسفن ومعدات بكميات هائلة، الشيء اللي منحها تفوق عسكري واقتصادي ساحق على بقية العالم ومهد الطريق لموجة استعمار أوروبي جديدة وأكثر شراسة في إفريقيا وآسيا خلال القرن 19. الأسئلة الكبرى اللي نطرحوها اليوم عن التفاوت الاقتصادي بين الدول، عن حقوق العمال، عن التلوث البيئي وتغير المناخ، عن سباق التكنولوجيا بين القوى العظمى، جذورها ترجع بشكل مباشر للحظة اللي أصلح فيها مهندس اسكتلندي آلة بخار بسيطة كانت مخصصة فقط لشفط الماء من منجم فحم. احنا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي وسباق التكنولوجيا الجديد النجمو نكونوا نعيشوا في لحظة مشابهة، تحول تقني يبدو في بدايته محدود لكنه ينجم يعاود يشكل حياة البشرية بأكملها تماماً كما عملت هك الآلة البخارية الصغيرة قبل 3 قرون. كانت هذه أصل حكاية الثورة الصناعية.

0: الشهر.
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وقع خلال اجتماع مع قادة في مجال الذكاء الاصطناعي وثيقة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتوفر شكل من أشكال الحماية، واعتبر أن الوثيقة ملزمة أخلاقيا، وأضاف أنه يعتقد أن قطاع الذكاء الاصطناعي بيشهد رقابة ذاتية هائلة، وأن قادة القطاع يدركوا المسؤولية متاعهم في الصدد هذية، وأشار إلى أن الإدارة متاعه تدرس تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة، وذكر أن اجتماعه مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي كان مثمر للغاية وجرى في أجواء ودية للغاية، وأكد حرص إدارته على ضمان أن يكون القطاع آمن والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة فيه، وأعلن أنه بيوقع وثيرة لتغيير تسمية الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن وصفه بالاصطناعي لم يعد مناسبا. وأضاف خلال الاجتماع مع رؤساء تنفيذيين لشركات تكنولوجية أن المناقشات تهدف إلى جعل مجال الذكاء الاصطناعي أفضل وأكثر أمانا بكثير، مشيدا بقادة القطاع ووصفهم بأنهم من الأذكى والأبرع في العالم. وأشار إلى أن يناقش الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الصيني خلال الاجتماع اللي جمعهم مؤخرا، وأكد أن الولايات المتحدة تتمتع بتقدم كبير في المجال هذية وتسعى إلى الحفاظ عليه. وكان ترامب قال في تصريحات سابقة أن بلاده تتقدم على الصين في الذكاء الاصطناعي ويريد الحفاظ على هذا التفوق، ووصف صناعة الذكاء الاصطناعي بأنها مذهلة، وأشار إلى أن البعض يرى أنها قد تكون أكثر أهمية من الثورة الصناعية، وقال أنه رغم دعم جزمه بذلك فإن هذا الاعتقاد يحظى بقبول واسع، وأضاف أن التسمية الجديدة في عوض الذكاء الاصطناعي باش تكون الذكاء فائق سوبر انتليجنس، وبش يعلن اعتمادها رسميا. وكان ترامب كان قد أعلن في وقت سابق اعتزام إدارته استخدام مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن المصطلح الجديد يعكس بصورة أفضل قدرات التكنولوجيا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قدرت الكلفة الجملية لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي المروج زريبة مساكن بنحو 200 مليون دينار بطاقة نقل قصوى تبلغ 2.7 مليون متر مكعب في الساعة، فيما حددت مدة إنجازها التعاقدية ب 17 شهرا وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سوسة لمتابعة تقدم المشروع وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها. وأشرف والي سوسة سفيان التنفوري على هذه الجلسة التي خصصت لمتابعة مختلف مكونات المشروع والوقوف على الإجراءات اللازمة لدفع نسق إنجازه في إطار دعم الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي وضمان استمرارية التزود به، خاصة لفائدة محطات إنتاج الكهرباء وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية. صادقت السلطات الصحية بولاية المهدية على إحداث 3 مراكز جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شوربان وسيدي علوان والجم. وفي تصريح لمراسلة الإذاعة الوطنية بالمهدية نادر إسماعيل، قال المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي إن هذه الوحدات الجديدة ستساهم في تقريب الخدمات وتحسينها لفائدة 650 مريضا يخضعون لتقنية تصفية الدم في كامل الولاية. وأوضح أن شبكة مراكز تصفية الدم في المهدية تتكون حاليا من 7 مراكز، 5 منها تشتغل لحساب القطاع الخاص ومركزان للقطاع العام. ختاما، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وفي مستهل الأشغال تم تأكيد أهمية مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية، ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة وفق بلاغ للبرلمان. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤسسها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.
7: نبض الجهاد.

0: على نفس الموجة والمسار، نقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.
3: عسليمة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج نبض الجهاد. اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2026، هذا البرنامج اللي نتلقاو فيه يوم في الأسبوع ونتناول فيه طبعا أخبار الجهات ونبض الجهات. خلينا نقولوا لحصة اليوم من مدينة المنستير. في الحقيقة نحن الأسبوع الفارط عشنا على وقع حادثة أمنية في مدينة المنستير، وهو طبعا اعتداء بالعنف خلينا نقولوا على مواطن آمن، وسلب طبعا مبالغ المالية 300 مليون تقريبا. هذه الحادثة الأليبة اللي مانيش متعودين عليها في مدينة المنستير أثارت طبعا استياء كبير من طرف المواطنين بمدينة المنستير، وناس كل تتسائل متى وكيف ولماذا وعليش اليوم تصير مثل هذه الحوادث طبعا الخطيرة في مدينة المنستير. في مؤشر كما ذكرت خطير، يبدو أنه اللامبة الحمراء شعلت بمدينة المنستير. طبعا احنا باش الحقيقه باش ننطلقوا من الحادثه هذه وباش نحكيوا على السلوك المحفوف بالمخاطر داخل المدن التونسيه بصفه عامه. باش نحكيوا اليوم على الجانب الامني، مانيش باش نركزوا في الحقيقه في نبض الجهات على هذه الحادثه بتفاصيلها، لانه كما تعلموا جميعا الحادثه هذه ما زالت الى حد هذا التاريخ محل بحث وتحقيق. اذا ما نحبوش نحن لهنا نشوشوا على الجهات الأمنية والقضائية لتتبع هذه المجموعات الإجرامية حتى اليوم تاخذ العقاب اللي تستحقه، وحتى إن شاء الله نتمنى إنه الأموال ترجع إلى الشخص اللي تعرض إلى هذا الاعتداء. إذن موضوعنا اليوم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بمدينة المنستير. مش نحكيه على العنف، مش نحكيه على البركاجات. واليوم الحقيقة هو الواقع مشخص، ولكن ما فيها بيس اليوم كنا عاود نذكر ونحكي ونقفوا على الأسباب علاش اليوم مدينة المنستير هذه المدينة الآمنة. هذه الصورة الجميلة المعروفة على مدينة المنستير، معناها سويسرا الصغيرة، المدينة الآمنة، المدينة اللي يستطاب فيها العيش. علاش اليوم وصلنا إلى مثل هذه الحوادث الخطيرة؟ وهل أن اليوم هذه الحادثة وغيرها من الحوادث، حوادث ربما مؤشرة لحوادث ما أصعب منها وما أخطر منها، عفى الله الجميع. إذن باش نرجع على الأسباب ونحكيه على الأسباب، ونحكيه خاصة على سبل التوقي من هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في مدينة المنستير وفي كل مدن التونسية. إذن باش نقصوا هذا الموضوع صحبة ضيوفي الكرام اللي حاضرين معي في المباشر في استوديو إذاعة المنستير، كل من السيدة يسري البواب نائب شعب عن ولاية المنستير، الدكتورة فوزية تريمش رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، عزم باركي ناشطة في المجتمع المدني وعضو الجمعية التونسية للرعاية النفسية بالمنستير، وسيد نجم الدين شعبان محافظ شرطة عام ورئيس مصلحة التنسيق العدلي بإقليم الأمن الوطني بالمنستير. وبشكون معنا أيضا حاضرة عبر الهاتف الدكتورة بسمة الجربي طبيبة نفسية بجامعة المنستير، وهذا هو موضوعنا اليوم. التحية تأتيكم من فريق العمل هيثم والناس في إخراج هذه الحصة، فنيا عليا المنصوري في تسييق فقرات البث المباشر، حكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي لبرنامج نبض الجهات، وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم. ونعود إلى نبض الجهات.

0: على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: عسليمة مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج نبض الجهات مباشرة من إذاعة المنستير. وموضوعنا اليوم الحقيقة أمني بامتياز. باش نحكيه اليوم على ظواهر سلبية بدأت تغزو مجتمعنا كما تبعتوني في المقدمة. في كل مرة نسمع وفي كل مرة نتفاجئوا بسلوكيات خطيرة داخل المجتمع متاعنا. اليوم مش نحكيه على ظاهرة البركاجات إن صحت العبارة اللي بدأت تنتشر داخل مدننا التونسية. هي الحقيقة موجودة من قبل ولكن ما فتئت أن تتكاثر ظاهرة البركاجات طبعا والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد طبعا لأمن المتساكنين والمواطنين. اليوم الحقيقة منطلق حديثنا كما ذكرت في المقدمة مش يكون الحادثة اللي هزت الحقيقة مدينة المنستير في الأسبوع الفارط وهزت كامل تونس. الحقيقة هو الاعتداء السافر على مواطن آمن مروح بفليسيته والدار والاعتداء عليه طبعا عليه وعلى ابنه فما ضرر جسدي طال ابنه وأيضا سرقة أموال هذا المواطن 300 مليون طبعا وما زالت الأبحاث جارية لتعقب هذه المجموعات الإجرامية وحتى تنال عقابها. اليوم الحقيقة منش مش نحكيه على هذه الحادثة بتفاصيلها وجزئياتها لأنه كما ذكرت راي ما زالت محل بحث محل تفتيش ما زالت تعهدت بها فرق أمنية مختصة وأيضا تعهد بها القضاء لإيقاف هذه المجموعات الأمنية وحتى كما ذكرت لا نؤثر ولا يقع التشويش على مسار البحث على هذه المجموعات الإرهابية المجرمة. اليوم الحقيقة باش نعود على هذه السلوكيات باش نبحثوا على الأسباب وباش نبحثوا طبعا على الحلول خلينا نقول الكفيلة للحد منها أو خلينا نقول اجتثاثة حتى من مجتمعنا. اليوم كما ذكرت نعاود نرحب ضيوفي الكرام الحاضرين معي في المباشر في استوديو إذاعة المنستير السيد يسري البواب نائب الشعب عن ولاية المنستير. سيد يسري البواب مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك كريمة، مرحبا بضيوفك الكرام، مرحبا بكل المستمعين وسعيد جدا بالحضور معك وخاصة في هذا الاستوديو الرائع المرة أخرى فيه وبالحق مكسب كبير لإذاعة المنستير.
0: الحمد لله، احنا كما تعرف نحب تجهيزات متطورة ومضمون أيضا متطور يستجيب طبعا لتطلعات المواطن التونسي. وتعرف احنا إذاعة المنستير إذاعة القرب الحمد لله.
1: شكرا عليك ومبروك الجائزة يعني اليوم يعطيكم الصحة وبالحق ألف ألف مبروك لإذاعة المستير وفي شخصك أنت زيدا
0: يعيشك يسري
1: يعطيكم هذا مش غريب عليكم بالحق يعني فم محتوى طيب ومحتوى محترم وخدمة بروفيسيونيل برشا ويعطيكم الصحة
0: يعيشك يسري. شكرا ليك ونرحب بدكتورة فوزية تريمش رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير. دكتورة مرحبا بيك أنسنا وشرفتنا.
2: عايشك مرسي مدام كريمة، مبروك الجائزة زيدا حبيت نقول هي الكون ديريكت
0: يا عايشك
2: وميرسي على الانفيتاسيون وكما نقولوا نرحبوا بالمستمعين ان شاء الله نكونوا نوصلوا لهم معناها كل ما فيه فايده ان شاء الله في الموضوع هذا.
0: بالضبط بالضبط هذا هو. وكل الترحاب عزم باركي ناشطه في المجتمع المدني، هي اعلاميه وناشطه في المجتمع المدني وعضو الجمعيه التونسيه للرعايه النفسيه بالمنستير. عزم مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا بك يا كريمه وبكل الساده المستمعين اللي قاعدين يتابعوا بشغف كل الانجازات اللي قاعده تحقق فيها اليوم اذاعه المستير وخاصه جائزتك انت اللي اذا نمت على حاجه تنم على الاجتهاد الشبابي والطاقات الشبابيه اللي من شأنا او من حقنا باش نفتخروا بها. في المقابل نلقاو شباب اخر ضايع وهو موضوع الحديث في حصه اليوم.
0: هذا هو، احنا ديما نعولوا على الوعي ديما قد ما نتحدثوا على هذه المواضيع وشويه. اليوم الحقيقه يبدو أنه اللمبة الحمراء شعلت اليوم الحادثة هذه تخلينا نراجع رواحنا نراجع الخطط ربما التوعوية وأيضا نحكيه على الجانب الزجري أيضا حتى المجرمين هذوما وغيرهم ينالوا كل العقاب. إذا بعد قليل أيضا ساعة ثانية مش يكون معنا حاضر سيد نجم الدين شعبين محافظ شرطة عام ورئيس مصلحة التنسيق العدلي بإقليم الأمن الوطني بالمنستير وباش نحكيو على الحملات الأمنية داخل مدينة المنستير. وعبر الهاتف باش تكون معنا الدكتورة بسمة الجربي طبيبة نفسية بجامعة المنستير. خليل سيوسري البواب نبدا معاك ننطلق معاك الحوار منطلق حديثنا الحادثة ولكن باش نمر الى ما هو اعم زاد. تفضل.
1: هو كي تقول انت اللمبة الحمراء شعلت راهو شاعل عندها ورشة اللمبة الحمراء اليوم يمكن الضرر البدني ما كانش كبير لكن الضرر المادي كان كبير لكن فما وضعيات أخرى اللي كان فيها ضرر مادي وضرر بدني ونفسي وتولدت عليها جرائم أخرى، يعني براكاج تولدت عليه جرائم أخرى من قتل، من اغتصاب، من أمور أخرى. هذوك بالحق اللمبة شاعلة عندها برشا. هو كما قلت أنت من الأول، راهي الظاهرة ماهيش جديدة، هي ظاهرة قديمة، لكن اليوم قاعدة تتشكل وتتنظم بطريقة أخرى، وقاعدة يعني بيان سور فما وسائل التواصل الاجتماعي خلت المعلومة توصل، والوضعيات هذه تظهر أكثر للناس، خاطر كانت موجودة قبل ممكن مش صحيح مش بالعدد هذا وبالنسبة هذه، لكن اليوم زادة خلت أنه تطور الجريمة أو تطور مدى العنف عند مرتكب الجريمة، يعني هذا هو اللي بالحق نقول اللمبة شعلت، أنه ما عندوش حدود لوين ينجم يوصل باش يكمل ينفذ الجريمة متاعه. لهنا الخطر. الجريمة ساعات تؤدي إلى ما احنا نقوله في الميل ولا في الأبدان، يعني تؤدي إلى، ورغم أنه ما أنا أنتولير باسا، أنا بالعكس أنا احنا ضد هذا الكل، لكن أنها ما توصلش للضرر المادي، رغم فما ضرر نفسي، ما توصلش للضرر بدني كبير، لكن اليوم ولت توصل للقتل والاغتصاب والأضرار بدنية، فما حتى معناها ناس ولت مقعدة معناتها في حاجات كما هكا، ووضعيات يعني نشوفوا في إجرام وعنف لا مبرر وحشي، يعني ما سمحني ما ترضاش في زي لبك، ما خلي في بشر، معناها الحقيقة هنا هنا اللمبة الحمراء شعلت. لهنا اليوم مستوى العنف اللي يوصل له التونسي اللي كنا قبل، شوف انتم نعطيكم انت كمعايا اليوم نحكيوا فيه، كانت عندنا الكاميرا الخفيه. الكاميرا الخفيه كانت تعطي التفاعل او الرياكسيون تاع المواطن اللي تتعمل عليه الكاميرا الخفيه. كانت فما زوج نوعيات نتاع البشر، كانت فما هكا بالهدوء هكا والفضل، كانت لكن اغلب
0: ردود الفعل،
1: كانت عنيفه جدا جدا جدا، وهذا ما نعرفش علاش، مش اليوم احنا بدينا معناها نفهموا في الوضعيه هذه او نلاحظوا في الوضعيه هذه، ما نحسش اللي قاعد يتخدم عليها على اعلى مستوى، ما تحسش اللي فما او على الاقل فما خدمه، لكن ما تعطلهاش الخدمه هذه، ما تعطلهاش الامكانيات الكافيه واللازمه للحد منها ولاحاطتها ولمكافحتها.
0: بالضبط، هذا هو. نمشي معك عزم باركي، ناشطة في المجتمع المدني وعضو الجمعية التونسية لرعاية النفسية بالمنسير. كما كان يحكي سيسري، هي ظواهر قديمة جديدة، ولكن اليوم تكاثرت وخذت أساليب ربما متطورة وأكثر إجراما، معني هذا هو الخطر والخطير. أيضا سيدة عزم، احنا اليوم نخاف أنها تولي اعتيادية بالنسبة لنا حتى كمتقبل، يعني كي نسمعوا جريمة صارت أو اغتصاب أو حالة قتل، نولي خبر عادي نمروه بمعنيها في في في مواعيدنا الإخبارية ولا في برامجنا، ولا يصمتوا المواطن
1: الله يرحمه ونطبع
0: بالضبط ونطبع ما هذه الظواهر السلبية الخطيرة. يبدو أنه هذا هو زاد الخطير.
3: هو الحقيقة كريمة راه برشا أسباب. أنا خليني نبدأ من حيث انتهى سي عفيف
0: سيسري
3: البواب. تحية ويل سي عفيف. دونك حبيت باش نقول اللي قبل كنت تذكروا معايا، كانت فما المحاكمات اللي تتعدى في التلفزيون، هي في شكل سلسلات، كان عمر الخلفي تقريبا هكا عمر خليفة. دونك كانت بالحق يرتدع المجتمع، كانت فما ومضات تفيدنا بالقوانين الجديدة بما يأتي اليوم. ربما نقول أني حتى ما قلت هالومضات لهذه التوعوية اللي في شكل سلسلات أو كذا، ويوريك الجريمة بحث معنا وكل، كانت برشا برشا برامج تخليك كيفاش تعيش الأحداث متاع الجريمة، ثم كيفاش العقاب اللي ارتدع له. ولهنا توصلنا المعلومة القانونية باش وقت اللي واحد باش يفكر أنه يعمل أي عمل إجرامي يعرف روحه علاش قاتل.
0: هو لو المشكلة عزة راهو لهنا، مرتكب هذه الجرائم الفظيعة راهو يعرف
3: في العالم
0: شنية العقوبات، يعرف
1: يعرف العقوبة ويعرف توجه الدائرة الفلانية في المستير والدائرة الفلانية في المحكمة الفلانية ولا في سوسة، مخاطر فهم جوز دوائر وكذا دوائر ساعات الدائرة هذه هكا، وكان مشيت عند القاضي الفلاني راهو هكا، وهذاك راهو إذا كان هذاك معناها يقبل أنه معناها ما نعملش العينة والآخر ما يقبلش، يعني بالحق ثقافة
4: تنقول قضائية مش قانونية قضائية خاطر هي مسألة نعم. أكثر منها يعني يعرف التوجه والدريبة وهذه ما معناها جنحة وهذه الجناية وهذه معناها بالحق
0: تعرف يعني علي سيوسري وضيوفي الكرام لأنه أغلب مرتكبي هذه الجرائم هما الناس عندهم سجل عدلي ملطخ معناها تعدى برشا من اللي سرقة بسيطة وصولا لسلك المخدرات فأصبح سيوسري يعرف كل جرم شنو عقوبته
4: حتى ما يعرفش الاستشارة يأخذها في مركز الإيقاف
0: بالضبط
4: من عند المقوفي
3: أو حتى بالضبط حتى في السجون وقت اللي سجين أنت يدخل على جرم عادي مش معناتها باش يستحق عقوبة كبيرة ولكن بالصدف أنه يكون فرد قاعة أو فرد غرفة نعم. هو والناس معناتها كراكيت خلينا نقوله بالحق بالدرجة ويعرفوا معناتها كيفاش تخرج منها كيفاش تقول حتى البحث يقريوا لبعضهم ولهنا بالحق لهنا مشكلة كبيرة ربما زادة كيف خلينا نعرفوا زادة مثلا أخرى زحمة المتواجدين داخل السجون راهي زادة كيف تشكل خطر كبير كبير
0: هذيك من المواضيع الحقيقة
3: ويختلط الحبل بالنابل والصغير بالكبير وإنسان عنده كما قلت أنت معناتها سجل إجرامي ما شاء الله يدخل بحذيه معناتها واحد اول مره باش يدخل في جريمه او كذا يزيد كاينه يشجعه
0: واكبر دليل نسبه العود الى السجون نسبه عاليه برشا سيوسري احنا قبل نقولوا السجون والاصلاح هل انه ما زالت السجون تؤدي دور الاصلاح لان سؤال كبير الحقيقه يتطرح سؤال كبير جدا جدا جدا بالعوده نسب العوده المرتفعه جدا هذا هو دكتوره فوزيه تري مش خليني نرجع لك وأنت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير وقولوا القائد شنو سبب حضورك معنا لهنا لأنه من الأسباب خلينا نقولوا المباشرة ولهي الإجرام هذه الجرائم الشنيعة هي استهلاك المخدرات والأقراص المخدرة والمواد هذه مواد الهلوسة خلينا نقولوا وتعرف احنا حضرت معايا في حصص فارطة من عش يوسري انت حاضر معايا كنت ولي حكينا على نسبة استهلاك المخدرات في مدينة المنستير وهي نسب مرتفعة جدا وتتجاوز حتى المعدلات الوطنية من حيث الاستهلاك يعني لهنا النقوس الأحمر واللامبة الحمراء عندها مدة شعلت حسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة وهو مش تذكرنا بها سيدة فوزية تريمش
2: يعطيك الصحة مدام كريمة هو راهو اللي يستهلك الدغوغ ديجا معناها هي باش تنقص له في الوعي نتاعو شفت انت ماهوش ما ينجمش يركز عادي دونك هو نسبه الوعي نتاعو باش تنقص الى ان يفقد الوعي فما انواع معني دونك عنده نسبه وعي ناقصه دونك هو ينجم يعمل برشا حاجات فهمت دونك ينجم يرتكب الجرائم كما قلتوا وهذايا بالحق هو باب المخدرات هذه باب انه هو يعمل برشا حاجات
0: نعم
2: وزيد بيان سور
0: هو
2: ادمان لي دروغ الادمان على لي دروغ هو زيدا ينجم يكون سبب في امراض نفسيه
0: نعم.
2: اللي هو يولي عنده
0: سلوكيه نعم.
2: دي ديليغ معناها كما نقولوا يستمع لاصوات ولا يرى اشياء
0: انه
2: هو يتخيل ان هي معناها موجوده وتلقاه يولي عنيف انه هو يرى في حاجات معناها مش غيال معناها هذا شنو معناها هذا مش في عقله
0: بالضبط
2: دونك يولي مش في عقله دونك ينجم يعمل برشا حاجات اخرى منهم دوتغ فيس معناها ينجم يكون سيكسوال ينجم يكونوا الف حاجه دونك كله سبب نتاع المخدر حتى وكان يكون المره الاولى راهو بالنسبه لقله الوعي معناها الوعي نتاعو كي ينقص حتى وكان استعمل ما وصلناش للادمان فهمت الوعي نتاع الانسان ينقص باللي دغ
0: يعني حتى السيجاره الاولى او القرص المخدر الاول ينجم معناه يخلف
2: على مش سيجاره لي دروغ نحكي على الكوكايين وعلى الخدر مش لي دروغ دو
0: يعني
2: على دروغ دو السيجاره هذيك هي حاجه اخرى هي
0: ما يسمى بالزطله ما يسمى بالزطله هكا ولا
2: السيجاره سيجاره الزطله انت ولا حاجه اخرى ولا
0: بالضبط السيده
4: لكن مشكل نفسي راهو فما اليوم النوعيات الجديد اليوم جديده فما حتى معناها تاثيرات خلقيه اللي تنجم تمشي حتى للجنين وهذا يعني فما يعني دراسات
0: حديثه
4: قالت انه فما برشا انواع خاصة اليوم راهو تعبت راهو اليوم
2: هي مشكلة نفسية راهو هي تأثر الـ الأم اللي تبدأ هي حامل ينسوقش أثر على الجنين
0: يعني
2: ما قبل وبعد الحمل زيدا ما قبل وبعد الحمل كيف معنى تأدي إلى وفاة الجنين أصل زيدا تنجم فما زيدا تأثيرات على الأعضاء الكل راهو أنت كي توصل لستاد متاع الإدمان انه هو يزيد في الدوزه. ما قلنا احنا الفيزيوبات شنية هي اصله، ملول ياخذ الكميه الاولى اللي هما باش يطمعوه بها، معني باش يجلبوه بها، كي ياخذ الكميه الاولى باش يلقى هما باش يقولوا شنو معناها اكل بليزير ويحس روحو مرتاح وشيخه
0: بالمعنى بالجارغون تاعهم
2: شيخه. لكن هو الكميه ذيك اللي خذاها هي تستحق المستقبلات في البدن نتاعنا، فما مستقبلات من بعد تولي العدد نتاع المستقبلات يزيد، يخليه انه هو باش يوصل لنفس الشيخه هذيك اللي هو يلوج عليها لازم يزيد دوزا. دونك لهنا يولي هو اصل مسيطر عليه المخدر هكايا، يولي ما ينجم يفكر كان في المخدر على خاطر هو باش يرضي روحه باش يوصل لك الشيخه هذيك.
0: واضح سيده فوزيه. قبل ما تعطينا الارقام ونسب الاستهلاك العاليه جدا في مدينه المنسير مقارنه طبعا بالاستهلاك الوطني، خلينا طبعا ناخذ المستمعين كرام لين اتصلوا بينا برشا مستمعين وبه بعد الاشهار هيثم الناس بعد ناخذوا مستمعين الكرام حبوا يشاركوا معنا في البرنامج.
5: اشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: الفيضه بوفيشا سيدي بوالي على الموجه 104.7
0: نعود بعد هذا الاشعاع الاشهار ونستقبل اولى مكالماتنا الهاتفيه. طبعا متساكني مدينه المنستير يحبوا يشاركوا في هذا الموضوع اللي طبعا اثار حافظتهم واثار طبعا رعبهم وغيرها من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر من براكاج من اعتداء من الهزطله والمخدرات المنتشره. خلينا نستقبل اولى مكالماتنا الهاتفيه. ما نعرفش اذا كان نجم نذكر اسماء. مدام ماري مرحبا بيك.
7: عايشك مرحبا بك.
0: مرحبا بيك، اتصلت بينا تحب تشارك في الموضوع؟
7: اي
0: تفضل.
7: والله الحقيقة متأسفين احنا كيفاش بلادنا ولات، وخاصة الرسيس اللي هي معروفة بالتيديونات وكل، ومعناها اللي هي البلاصة متاع أمن يدوروا فيها يقضيوا فيها يسكنوا فيها. متأسفين برشا الحقيقة، براكاج كمن هيك يصير وفي قلب الرسيس، معناها في بلاصة نظيفة برشا وكالمة برشا، وطفل مسكين يخدم على روحه معناها فلوس الناس و300 مليون. الحقيقة ولات تخوف برشا الحكاية، معناها الموتورات هزومة اللي يعملوا في البراكاجات حاجة ولات خايبة برشا. زادة ما اللي فات الطفلة زادة نطرولها تليفونها وهما زادة بالموتور هزومة، بالحق معناها حاجة خايبة والله.
0: بالضبط، يعني
7: مولودة في الارسيس وساكنة في الارسيس ما كانتش هيك جملة الحقيقة. جيونا من كل بلاصة لتيديونات، حتى من المغرب مش كان من تونس،
0: أي
7: من موريتانيا، من برشا بلايس معروفة بلاصتنا معناها اللي هي نظيفة وكالم، نورمالمون نتفديو الحاجات الزومة الحقيقة. تحية للأمن متاعنا اللي هو قايم معناها تعب برشا ويخدم ما شاء الله عليه، وكل مرة نسمع بهم شدوا وحكاية. أما والله الحقيقة متأسفة أني كيفاش يصير لنا هيك في بلاصة كمن هيك في وسط بلادي تتسمى الرسيس.
0: بالضبط،
7: وهي تبدلت ولات
0: بلاصة ومعروفة ومعروفة. الرسيس هو حي معناها جامعي يستقطب فيه برشا معناها طلبوا حتى من كما قلت من المغرب من بلدان أخرى شقيقة يجيوا، لأنه المنطقة آمنة ومنطقة جامعية ودايرة بالجامعات. للأسف معناها نتصير الحادثة على كل، إن شاء الله نقولوا آخر الحوادث، إن شاء الله نقول يا ربي يتم إيقاف هذه المجموعة المجرمة ويسترجع أمواله حتى لنحقق لهنا المواطن في نهاية الأمر يطمئن. شكرا لك يا مريم، شكرا لك على هذه الشهادة، وإن شاء الله هذه الحالات ما عادش تعاود. ناخذ حبيبة معنا. حبيبة مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا. عسلامة مدام.
0: حبيبة مساء النور.
8: يعيشك مساء النور.
0: يعيش
8: ألف تحية. شكر ليك أكر نشكرك بالأخص لك أنت والإذاعة المدستير على طرح مواضيع كي من هكا. وقديش نحس احنا في وقت كي من هذي كي نلقاه فما شكون ورانا يحيط بينا ويحكي على مشاكل الناس وسيختوك تشكون مشاكل اللي تمس الأمن. هذوما الحقيقة يعجز اللسان على وصف اللي صارنا في حومتنا. الحقيقة احنا من اول الدهر احنا نحكيه باسم حومتنا وباسم الحوم اللي في تونس كاملة. معناها كما ينجم يصير علينا كما ينجم يصير على الحوم الكل. مايش مستثنات الارتيس، اما احنا خذينا مثال كالارتيس على خاطرها كانت حومة الحقيقة امنة على الاخر. وحومة الارتيس هي الحومة هذه ان هي محط العالم كامل. راهو نحكيه على أشقائنا المغاربة وأشقائنا الجزائريين وأشقائنا الموريتانيين وأشقائنا من العالم أجمع. وعنا أشقائنا مش أشقائنا هم على محالة. مرحبا بالناس الكل في حومتنا. ما شاء الله تونا نحسوا الموجودين أخواتنا من الصين هكا الكل حضارة كاملة.
0: بالضبط.
8: ولذا يحسوا في نفسي والله يعجز الكلام على قول اللي صار فينا والحادثة قديش مستنا نفسيا. احنا نهار إزارة الحادثة والله لا رقدنا بالحق ما رقدناش على خطأ. احنا تو نحكي على اني خاصة اللي هي ورايا بالضبط صارت الحادثة. معناه فهمت اللي احنا كنا نرقدوا ببيننا محلولين صدقني ستور ما نهبطوش. معناه كنا نحسوا بالأمن طريقة غير عادية. فهمت
0: للأسف
8: اليوم
0: للأسف.
8: اللي صبحنا اللي احنا بي بي بمنشآتنا بالنحكي وراو على عنا لهنية بحلينا اللي فاك. معناها دايرين بينا الليسيات اللي كانوا يتسلوا ينجموا يتسلوا للمعاهد يسرقوا الحواسيب من المعاهد. دايرين بينا المعاهد معناها منطقة حساسة كي من هكا ويستهدفوها بالطريقة هذه. معناها الحقيقة لهنية لازم الكل تونس كاملة ايد واحدة للحكاية دي لازم
0: بالضبط.
8: الحقيقة بالضبط. حسب المعلومات اللي عندي ربي عين الأمن وربي تحيت شكر لها اللي هي جونا تعزيزات من تونس كاملة في بالي. أما مهنا وصلنا لهم مش الحقيقة ما احنا متأكدة اللي هم مش يوصلونا اللي ياخذوا حزم الحكاية هذه اللي
0: نستخدم
8: فيها حزم كبير كبير كبير. راهي مسنا الأمن مس معناه تمسينا في أمننا. هذه أقوى حاجة معناه حتى بالنقص بالماء باللي صار فينا بالضوء أما الأمن كي تمس الحقيقة لهنايا الناس الكل لازمنا نقفوا إيد واحدة ولازمنا. وحتى أنتم على الإذاعة ما احناش بعاد برشا على بعضنا راهو بين الرسيس والإذاعة ما احناش بعاد.
1: الرسيس الإذاعة
0: صحيح بالضبط راهو أختي حبيبة راهو اللي يمس معناها الأمن الخاص نجم يمس الأمن العام. راهو نجم نغدو كما قل أنت تم الاعتداء على المدارس على المعاهد على المنشآت العمومية. إن شاء الله يا ربي على كل إن شاء الله تونس برجالها وإحنا ثقتنا كبيرة بقوات الأمن إن شاء الله حتى ترجع الأمور على معناها كما كانت وحتى لين يتم خاصة إيقاف هالمجموعة الإجرامية لأنه بإيقافها رسائل طمأنة كبيرة للمتساكنين. شكرا لك يا حبيبة على شهادتك وإن شاء الله يا ربي نتمنيه وإنها ما عاش تعاود مثل هذه الحوادث الخطيرة. سيوسري نرجع لك.
1: سنرحب بنتحومتي إن شاء الله وبالحق الحي السادس هو كان
0: حي جامعي
1: وقلب مدينة المنستير
0: حي العلم. نعم بالضبط.
1: وتوه ولا حتى كوميرسيال يعني حي متكامل
0: بالضبط
1: ورواده من جميع الجهات ومن جميع يجيوا من كل ولاية المنستير وبخلاف الناس اللي ساكنه فيه وبخلاف ليزيتوديون الموجودون في المستير ويجيوا حتى من سوسة.
0: نعم.
1: وفيه طبقات الكل وفيه الناس الكل وفيه معناها تنوع فيه اجتماعي كبير ياسر للحياة السادسة بالمنستير. لكن اليوم كيف وقت لا انت تبدل وضعية حي واللي يمشي في التجاري برشا ولا يعني وما حضرتش انت ك هتنقولوا صلات جهوية. اليوم راهو نحب نرجع لمشكلة الكاميرا لكاميرات سيرفيانس
0: بالضبط. هذا مطلب كبير الحقيقة سيوسري.
1: نحب ان بربي موضوع نحب نجبده راهو اليوم 300 مليون وكيفها كيف اتوديون او اتوديونت تقرأ وحمحطة الماستير متاحة ولا في أورديناتور وتجي خدمة قدش من عام وتهزه لها زي كيف
0: حتى هاتف هالجوال زيدة وغير
1: في تصورها وذكرياتها وممكن بوها متوفي بوها متوفي عنده حاجات معناه دي سوفنير. فما حادثة ما يزمناش ننسوها ما عندهاش برشا من اللي صارت في المستير على خاطر الأورديناتور متاعه وطالب تقتل
0: بالضبط.
1: دونك ما وصلنا للمعنى فما مراحل مش اليوم راه اللامبة الحمراء شالت راه عندها برشا
4: وهنا بالحق اليوم نداء، أنا نعرف وحكيت فيه برشا الموضوع مع السيد الوالي ومع السلطة الأمنية العليا في البلاد، البرنامج ماشيين فيه مش قلت لي كاميرا
0: بالضبط
4: باش يكون في الإزارة الكبار متاع البلاد، لكن حتى في هالبلايس هذوما على الأقل اليوم الإنارة العمومية يلزمها تكبر برشا حاجة، يلزمها
0: نعم.
4: تزيد
0: نعم.
4: يلزمها
0: نعم.
4: تتحسن، الدوريات الأمنية يلزمها تكون في كل مكان. وهنا نداء مانيش نقول لوزير الداخلية، مش نقول للسيد رئيس الجمهورية
0: نعم.
4: اليوم راهو تعزيز الـ الـ الـ الـ القوات الأمنية في الجهات بالـ بالـ بالإمكانيات البشرية
0: نعم.
4: والمادية واللوجستية راه ولا أمر جد معناها
0: ضروري
4: وهو جاي قانون المالية، وإحنا مستعدين كنواب ديما إحنا متواجهين توجهنا هذا في أنه في التعزيز الإمكانيات هذه كلها للداخلية أو للدفاع إحنا رانا ديما نشجع الأمور هذه ونمشيوا معها. نداء للرئيس الجمهوري اليوم بالحق رأي الأمور الأمنية كما قلت لكم بكري، قلت كلمة مهمة جدا، مثال نصبر على الماء
0: بالضبط.
4: ونصبر على الحليب ونصبر بالضبط. على الضوء
0: بالضبط.
4: ونصبر أم على أمني وعلى أمن وليداتي، سورتو أنا ولدي نسيبه باش يمشي للمكتب ولا باش يمشي للروضة
0: بالضبط.
4: ولا باش يمشي للحانوت اللي بجنبي وعنده متعرش بورتابل وعنده حاجة عنده كذا يرجع لي لا يقدر مضروب ولا في صندوق، هذه رأي التونسي
0: بالضبط.
4: هذه هي اللي ما يقبلهاش
0: بالضبط بالضبط. اليوم به قبل ما ناخذ مكالمة هاتفية مسيلش عزة تفضل.
3: في إطار التفاعل مع اللي قاعد يقول فيه سيد النايب حبيت باش نقول اللي فما أحياء شعبية ذات كثافة سكانية كبيرة اليوم في المستير بالحق تنعدم فيها الإضاءة الكافية، كيف كيف تواجد النقاط الأمنية بعيد عليها شوية. اليوم الحقيقة ما يزمنيش ننكروا اللي البورتور متاع مدينة المنستير اليوم كله أحياء شعبية ذي كثافة سكانية كبيرة برشا برشا، ولهنا مربط الفرس لهنا وين نلقاو راهو الإنسان وليد البيئة متاعو. وبعد تنطرقولها لعديد في عديد النقاط كيفاش الإنسان لا يولد مجرم، راه الإنسان
0: بالضبط.
3: ما يولدش مجرم
0: بالضبط.
3: فما بيئة وفما
0: بالضبط.
3: عوامل أخرى عديدة وعديدة جدا وراهو الحلول متاحة أبسط مما يكون
0: نعم. هذه هي المقاربة الشاملة في معالجة ظاهرة الانحراف هذية وسهلك وهالبركاجات والسلوكيات العنيفة. اليوم معناها مقاربة شاملة تشمل الجانب الجزري والأمني مهم جدا جدا جدا لردع المجموعات الإجرامية، ولكن أيضا مقاربة أخرى مقاربة توعوية نشوفوا فيها من نشأة يعني من اللي هما صغار. اليوم ما احنا نقوي الروابط الأسرية هي الحقيقة جملة من الأسباب أدتنا إلى الواقع هذايا الخطير. به قبل ما نزيد نستقبل المكالمات الهاتفية دكتورة فوزية، هذا هو نرجع الأسباب المباشرة والخطيرة لهذه السلوكيات الإجرامية وهو الاستهلاك العالي للمخدرات بمدينة المنستير.
2: بح حبيت نذكركم دونك احنا قلناها قبل دي ستاتيستيك تعملت 2021
0: بربي بربي بربي بربي نركزوا نركزوا مع الإحصائيات، رأي إحصائيات والله خطيرة مفزعة راهي مقلقة جدا، خلينا نركز مع هذه النسب ونرجع نحلوها. تفضل دكتور.
2: الإحصائيات هذه هي في الحقيقة المعهد الوطني للرصد بتونس هو اللي للصحة بيان سور بتونس هو اللي يقوم بالستاتيستيك كل 4 سنين ويتابع منها عام 21 احنا فكرنا ان نعملوا ستاتيستيك خاصة بجهة المستير فيو اللي نراو في العداد قاعدة تتزايد عام بعد عام وكانت لي ريزولتاها باش نقولهم توا بيان سور بالنسبه للسجاير 25.6% بالمستير باغابور الناسيونال 25% معناها كيف بعضهم بريسك.
0: هذه السجائر منها الالكترونيه والعاديه الالكترونيه والعاديه
2: اللي هي بس تبدا معناها فيها غشره وهم يعطيوها لهم سو فورم دو كيما بكري قلت لي سيجار. لا سيجارات الكترونيك اللي هي توا ولات لاموضه راهي هي بيدها فيها دي دروغ وقاعدين يحطوا فيها حتى حاجات كونسيريجين راهي خطيره. فما دي ستاتستيك قاعده توا تطلع
0: نعم.
2: معناها دي ابحاث علميه قاعده تثبت ان هي راهي فيها مواد كونسيريجين الريحه الفايحه وك الدنيا هذيك اللي يحسوا فيها
0: بالضبط.
2: ويستنشقوا فيها راهم هما يضروا في رواحهم دو فاسون معناها ديريكت
0: قديش عندك

0: ايوه معناتها نبدأ نشيء جديد.
1: وبعد نحكي ونقوله نسبة الخصوبة تراجعت والمجتمع التونسي ماشي نحو التهرم، هذه من الأسباب.
2: هو أيضا مهما كان العمر هما باش يوليو شباب الغد، هما باش يهزوا المشعل نهار آخر.
3: المشكلة باش يربيو صغار
2: أسرة صحيح. الأسرة هي ديجا هي توا في الوقت الحاضر، شفت أنت باش نقولوا منين نبداو، بالأسرة ولا باللي توا قاعدين يكبروا ولا فين نعملوا لاكسيون؟ بالحق يلزمنا نمسوا
3: هات نبداو
2: نبداو احنا ديجا بدينا نحكيو كيفاش بدا.
1: نحن وصلنا القنب الهندي، قديش القنب الهندي؟
2: لا الكل 8% باغابور ناسيونال 7%،
1: تتجاوز المستوى الوطني. الزطله ما يعرف بالزطله، هذا الزطله
2: الكل الكل اللي هو فما عائلات يحسبوه عادي، راهو 9.1% في المسير باغابور 8% في على المستوى الوطني. فما هنا فكرة الزونكشوليتيك، هذوما الحراب باش ياخذوهم باش يرقدوا ولا باش ينقصوا شويه من القلق، هو دواء يتعطى. سوف كو
1: خلينا نقولوا دواء الاعصاب، هذا دواء الاعصاب ولا دواء مهدئ؟
2: دواء مهدئ، هو مهدئ مش نتاع اعصاب نتاع ذهان ولا حاجه، لا هو والاكثر البنات اللي تستعملوا خاطر على مستوى المنزل معني يستعملوه البنات اكثر. 8.7% بالنسبة 8.3% على الوطني. أنا حبيت نقول الفكرة لهنا، أي دواء راهو سيغ بريسكريبسيون ميديكال، راهو فيه مدار، أي دواء راهو مش حتى على هذوما. ما ناخدوش الدواء خاطر أمي برات نمشي أنا نستعمل الدواء على خاطر أنا.
1: وهذا دعوة لأصحاب الصيدليات أيضا وكل راهو ما نعطيوش الأدواء دواء هذي المهدئ من, من, من غير معناه وصفات طبية،
2: ما غير وصفات.
1: هو المشكل زي نجم حتى ياخذ تاخذ مع دواء أمها دواء بوها دواء دواء عزيزتها زيدا
2: موجود في المنزل، بريت أنا برات واحدة من أفراد العائلة، دونك هو دواء نجم يكون لأحد أفراد عائلة أخرى معناه. ليه مش صحيح؟ راهو يلزم
1: نجم يتحول الى مخدره
2: بيان سور. هما لي زونكسيوليتيك هذوما هما يوليوهم بعد مخدر، خاطر احنا حتى كي نعملوا بريسكريبسيون ميديكال بالنسبه اليوم معناها مده معينه واكونترولي بعد. شفت كيفاش معناها ماهوش هكا كما تاع
1: سيده فوزي.
2: كما لي كوكايين 0.6% كي على كيما الناسيونال. فما لي سوبستانس انالي هذوما عرفتك كيما الكولا والكل دوكم كلها 6.6% بارابور ناسيونال 5.2%، والاكستازي موجوده زيدا.
1: قديش اكستازي؟
2: 1.5% بارابور ناسيونال 1.1%. هي تونس مسير راهي بلاد فيها معناها المجتمع نتاعنا معناها تريز هيتيروجين.
1: سيده فوزي دقيقه بالضبط
2: كل
1: هذا خلينا نعلقوا على الارقام،
2: نعلقوا على الارقام.
1: عزل باركي
0: ارقام مفزعه جدا، معناتها اليوم وقت اللي نلقاو معناتها المستير اللي هي كي تقارنها انت بمدن اخرى تعتبر صغيره وكثافه سكانيه نتاعها مش كبيره برشا، مي تلقى نسبه هكا من الاستهلاك لهنا. بالحق مش نقول اختار، يلزمنا بالحق صفارات الانذار كل نطلقوها ويلزمنا نقفوا وقفه حازمه. ولهنا كما قلت انت قبيله كلمه ما ندرسوش الظاهره فقط، اليوم انا عندي مدمن اوكي ندويه نعم، ولكن ايجي نشوف الاسباب باش غيره ما يبقاش فيه.
1: بالضبط
0: الاسباب اللي اهلته باش يكون هكا.
1: بالضبط به سيسري بواب
3: مفزعة، كلمة صغيرة أما بسيطة جدا كلمة مفزعة، لأن ما نحكيه على صغار من 13-18 عام يعني، ونلقاو النسب هذه. هو كي تقلب راهم يلزم نقولوا الوطني هو المستير، خاطر المستير كما قالت فيها 24 ولاية يعني اليوم
1: منطقة جاذبة
3: يعطيك الصحة اليوم اليوم وثم المستير حاجتين، مستير زاد بلاد سياحية جهة سياحية وجهة صناعية هذه وفلاحية وصيدلية ثم الأكثرية زادة يونيفرسيتير معناها جامعية ومتاع قراية. يعني اليوم هذا من كل كتركبهم في بعضهم يعطيه معناها منطقة جاذبة كما قلت أنت، وتشجيع يعني أي مروج يلقى في المستير السوق الملائمة
1: بالضبط
3: لترويج ال
1: هذه السموم.
3: السموم بون السموم هو يعتبرها سلعة، هو مصدر للثراء ما يهموش في الباقي، هو بالنسبة ليه المروج يعني. واليوم راهو ولات رويج، نقول لكم حاجة، راهو اليوم نحكيو على جريمة ولينا نسميوها جريمة عبر الحدود، راهي ما عاد جريمة يعني. مستير اليوم فيها عبرات، وتعرفوا انتوما قداش من تشدت لهنا في المستير في المياه نتاع المستير في البحر نتاع المستير الكميات اللي تشدت اليوم موجود بارتو. اليوم انا بكري نسمع في ميسيون في الجزائر في الجمعتين في المده الاخيره شدت 10 ملايين قرص مهلوس تاع هلوسه 10 ملايين راهو يحكيو.

0: وقت لا يحكي السيد
1: 10 ملايين
0: 10 ملايين في الجزائر، الجزائر هذه بحذنا يعني احنا راه ما فماش حدود بيننا وبين الجزائر، يكذب عليك راه شيء قاعد يتعدى من هنا لهنا راه
1: بالضبط
0: يعني 10 ملايين اللي هو يقول لك نفس نتيجة اللي شديناه عام 2025 وشدوا في بلاصة أخرى، معناها عند زوز في عصابة فيها زوز من الناس، زوز قنطار من الدروك دور، زوز قنطار راه معناها
1: يا رسول الله
0: افهموا شنو هو اللي خاطر اللي راهو السوق نتاع الجزائر هي بدا سوق تاع تونس راهو كله تابع بعض، معناها يجي نفهموا فاش قاعد يصير في العالم في الكل. يعني اليوم الحقيقة أنا بكري تو نحكيه على الحملات واحد لا مش وقتهم متحكي لي على الـ على الـ على الـ يلزم اليوم حصة دائمة ما عادش بتاع حملة راهو الأمور اليوم متاع حصص دائمة اليوم متاع البرمانونس يلزمها ترجع بالسيف في الليسي وفي المعهد ما يخرجش التلميذ القدام الليسي اليوم مش صعيب هذا راهو اليوم مش صعيب اليوم أنت كان تعيط لرجال الأعمال ونقعدوا مع بعضنا مجتمع مدني وزارة التربية تو نلقاو الحلول تو نلقاو التمويل للي سال دو برمانونس اليوم راهو فما مشكل كبير تعمل لي حملة وتو ظهر لهم معناه باش يعملوا لي بوست في التلفز هي راهو هذه راهي ظاهره عندها قداش وتو وصلنا لللمبه الحمراء مش بعد هذه هي اللي سامحوني بين ظفرين بعد ما تخذ شري مكحله هذه كنقولوها احنا في بالعاميه يعني اليوم تحكي لي على سبورت اليوم تحكي لي بعد ما انت شبعت لي ولادي وصغاري وشباب تونس بمسلسلات تافهه ومسلسلات دمرتهم واليوم اظهر لك معناه الجيل كامل تدمر بتوجه اعلامي او درامي معين ونعرفوا الاسباب ونعرفوا ناس متسبب فيه اليوم ترجع لي بكلكو سبوت ما عادش كلكو سبوت راه هما الحل راه
1: بالضبط
0: ما عادش كلكو سبوت السبوت اللي عملتها البارح ما هيش باش تعوض ولاد مفيد
2: يلزم دي بلاتو قلناه المره الاخرى هنا وقت اقترح قلت دي بلاتو
0: كونتينيو في سامحني في المدارس في الحاضنات إيه كان يلزم في المعاهد في الكليات يلزم المجتمع المدني اللي يضمن الركبه وخدمه سور تيران
1: بالضبط عز قبل ما ناخذوا هيله يبدو ما هي مواطنه به عز
3: حبيت باش نقول في اطار التفاعل انه اليوم تعرفوا في المستير قداش عندنا من مؤسسه تربويه خلينا نقول لكم 81 بين المعاهد المدارس الكوليج مدارس الاعداديه و30 معهد ثانوي اليوم بخلاف 32 مؤسسه تعليميه خاص اليوم شنو نلقاو باركونتر معناتها شنو نلقاو قداش من الاخصائي نفسي بربي خلينا بحق نعرجوا هذايا راهو الاخصائي النفسي يلزم يكون على الاقل في كل مؤسسه تربويه نلقاو اخصائي نفسي ولو انه برش عليه زاد راهو النوب اليوم قداش نلقاو في المندوبيه المستير مثالش
0: زوز يظلي فما واحدة ولا هكا عندها كونجي ولا لا زوز يخدموا توا
3: زوز يباشروا ولو انه وهذه حكيت زوز اخصائيين نفسيين في كل مندوبيه راه من من من من من الانتدابات الوقع 2015 2017 باغ كونتر هم قاعدين يعملوا توا في انتدابات بعنوان 2025 2026 لكن الاعداد صغيره برشا 31 و26 باش يزيدوهم تعزيزات ولكن ما هو رقم صغير برشا
1: هيله خلينا ناخذ هيله مرحبا بك هيله
4: عايشك مرحبا بك عسلامه
1: مرحبا بك تفضل
4: عايشك انا والله حبيت نقول كلمة جوست خطرة كني أنا عندي برسك 16 سنة نعيش في مستير الحقيقة ما هيش كما كنت نعيش قبل كما توا أنا صارت لي حادثة منبع عندها شهر الفيلي في رمبوان قدام الناس الكل فمشكون وقفلي تعرض لي بالموتور متاعه
1: أي
4: الحقيقة حبي طلعني بالسيف وكل الموتور متاعي حبي روح بيا يا أخي قلت أني ما نعرفكش معناها عيني عينك العبيد في الشارع وليت معنى أبار إنه باش تبراكيك معنى حدا كماش فما براكاج لو فما تحرش
1: تحويل وجهه هيدا صح تحويل العبارة وجهة. تحويل وجهه بالضبط معناها بربي هذي في وضح النهار
4: لا حكيت 8:30 أني مروحة من الخدمة
1: أي
4: 8:30 معناها في وسط البلاد في الارسيس في الرامبوان مقابل لسيجان فيه
0: سكينة الارسيس
4: معناها يا رسول الله به هيل الناس الكل
1: هيدي شهادة هيدي شهادة شهادة طبعا شهادات تنضاف طبعا إلى معاناة المواطنين طبعا من الجوانب هذه الأمنية ومن المجموعات هذه الإجرامية خلينا نستقبلوا بالهاتف الدكتورة بسمة الجربي طبيبة نفسية بجامعة المنسير دكتورة مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير
5: مرحبا
1: أخصائية نفسية مرحبا بك
5: أخصائية نفسية
1: مرحبا بك سيدة بسمة
5: وبيك يا عيش
1: يعيشك. إذا سيدة بسمة هذا هو موضوعنا كما نسقت معك في البرنامج، نحكيه على السلوكيات المحفوظة بالمخاطر، نحكيه على العنف هذه الأصبح مستشري، على البركاجات، على استهلاك المخدرات، وأنت كأخصائية نفسية ماذا بينا نرجع معك للأسباب.
6: داكوردو
1: فضل.
6: بالنسبة للموضوع هذا كما قلت معناها هو الموضوع كبير برشا، فيه تعاطي مخدرات، فيه برشا حاجات، إزاء النفس، القمار، إدمان إلكتروني وإلى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، كما قلت أنت العنف والعدوانية، قيادة المتهورة، سرعة مفرطة، برشا برشا مظاهر وبرشا حاجات قاعدين نشوفوا فيها. الأسباب راي برشا زيدا كما هما برشا سلوكيات يعني حكينا عليهم، يعني عنا برشا أسباب. ثم بطبيعة أول حاجة كأخصائية نفسية نجم نبدأ بها هي العوامل الفردية، يعني تنجم تكون نابعة من باب اللي هو شخصي وفردي، خاصة عند الشباب ينجم يكون جست على خطر يحب يوري روحه، يعني جست الرغبة في إثبات الذات.
1: أي.
6: ينجم يكون يبحث على الإثارة، هذه هي ينجم يدخل في الأسباب الفردية.
1: اسمع وكنا ميذج بالنسبة ليه الموجودة
6: عمره، معناه جست خاطره هو مضغوط، يعني لاج يعني العمر وحده سبب زادة. نعم سامحني خاطر قصيت.
1: أي وكنا ميذج الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ياخذهم هما كنموذج فحياته، معناه نشوفك الثراء الفاحش اللي يصبح موجود، وكل حياة الوردية الصنفوت اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره وغيره، في اليوم أصبح كأنه يستبطن هذه السلوكيات. سيدة بسمة
6: نتيحوا في المقارنات، معناه كما قلت أنت كأني باش نتفرج على المواقع التواصل الاجتماعي باش نتيح فقسمه باش نقارن روحي، كما قلت أنت باش نرى تصويرة متاع شخص مشهور ولا مش مشهور، معناها باش نقارن روحي، وإذا قارنت روحي باش نصيح في برشا حاجات منها أو أول حاجة القلق والديبريسيون. راهو فما دراسات علمية صارت وأكدت اللي الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي عند الشباب يؤدي حتما إلى ظهور أعراض القلق أو الاكتئاب ولا زوما بعضهم.
1: بالضبط.
6: وهذا نشوفوا أني راني في الكونسلتاسيون مع الطلبة موجود الحقيقة، يعني الأكثرية هذوما هما الاضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب هما اللي نشوفوا فيهم يعني بصفة يومية في الكونسلتاسيون. بالنسبة كما قلنا من معناه برشا هما أسباب، فما اللي الضغط الاجتماعي راهو يكون زادة من الأسباب متاع هالسلوكيات هذية. راهو فما برشا معناها كيما نقولوا احنا مشاكل من نوع ما نجمش يقول لا، والا مثلا جست المهم يكون ينتمي لمجموعه معينه. زاد عنا الاسباب العائليه، دونك راهو فما مشاكل كبيره على مستوى
0: الفقر وغياب الاسره، زاد غياب معناها المتابعه الاسريه والحوار الاسري
6: والمتابعه يعطيك الصحه. ايه والله بالحق معناها مشكله كبيره على مستوى الحوار داخل الاسره.
1: بربي يعني بربي سيده بسمه
6: موجود وخايف
0: مدام صغار نتاع 10 سنين و12 سنه نص الليل هم البرا، وقتاش باش يحكيهم مع ابوه وامه وانت في الشارع وفي الحومه وفي في في في, في الليل، معناها في القهاوي ودخان ودنيا، معناها بالحق راه نحكي لك 13 و14 فهمت انا والديهم، معناها وقت مش ما اخويا ما تحكيش معاه، معيت لولدك 8 متاع ليل يبدا في الدار 7 متاع ليل راه عمره 14
1: بالضبط،
0: وين ما يعرفش حتى على ولده وين
6: ما يعرفش ما يعرفش. انا المشكله انهم هما في الديني ساعات راه ما يحبش يعرف في الديني التوتال نتاع المشاكل هذيا. احنا هنا نقولوا واش معناها نتسائل وقاعدين نلوجوا على شنو الاسباب ونحبوا نفهموا، وبالحق زعم الاولياء يحبوا يفهموا ويشوفوا في رواحهم اللي هما عندهم دخل وهما بالحق لولانين راهم في الحكايه هذه، الحقيقه هما لولانين الاكثريه. راهو بالنسبه للسرتو العنف راهو الجانب نتاع الاعلام، يعني ربكي نستنسوا احنا في التصاور في الاعلام نراو العنف رانا صايين نستنسوا به عباره ولات حاجه عاديه
1: طبعوا. واحنا يقع التطبيع
6: قلنا كاحنا زادك قاعدين نشوفوا فيه في الدنيا مش كان في الإعلام، قريب نولي وحتى في الدنيا مستنسين بي لحقيقة. راهو فما العباد ريت ليزادول واللي ما عادش يتكلموا كيشوفوا راهم لي جون قاعدين يتصرفوا بالغالب. قبل كانت الناس الكل تربي أي نعم. أي شخص أدولت راهو
1: يعني غياب القدوة. نعم هذا هو غياب القدوة للشخص
0: اللي كان تكلموا أنت تاوي يسمعك ما تكره وكان تمشي البوه تاوي يزيل يسمعك ما تكره.
6: قانونيا كلنا احنا طن اللي احنا مسؤولين، اي واحد عنده بطاقة تعريف وطنية راهو عبارة مسؤول أجل فريق راهو هو من حقه يتدخل.
1: هذا هو السيدة بسمة الجربي، سيدة بسمة الجربي أخصائية نفسية بجامعة المنسير. ما زلنا نحن مواصلين معكم اللقاء، خلينا نتوقف لي دقائق وقفة إخبارية بعد راجعين إلى نبض الجهات.
7: نبض الجهات. نبض الجهات.

0: على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.
3: تمام، الثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. البداية من ولاية زغوان، حيث تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية عرض ومناقشة الخطة الجهوية للتوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، من أجل إرساء تصور جهوي متكامل يتجاوز الحملات التحسيسية الظرفية نحو برامج وقائية مستمرة. وتشمل الخطة أيضا عدة محاور، أهمها تعزيز دور الإطار التربوي في الوقاية والتعرف المباشر إلى المؤشرات الدالة على وجود مخاطر وتنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب دعم الشراكة مع الأسرة والهيكل المختصة وإرساء آليات للمتابعة والتقييم. خصصت جلسة عمل التأمت بمقر ولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتمت خلال الجلسة التي أشرف عليها والي القيروان ذاكر البرقاوي متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. أكدت رئيس الديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي الطياري بالعاصمة أن برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه سنة 22 و2000 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعاً تم تمويلها عن طريق صندوق الابتكار المشترك. ختاماً، تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

0: على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في نبض الجهات، وكما تبعتونا في الحصة الساعة الأولى من حصة نبض الجهات تواصل معكم حتى إلى حدود الساعة الثالثة، نحكيه على السلوكيات الخطيرة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في المجتمع التونسي. نحكيه على الأسباب، والأسباب عديدة، وخاصة نحكيه على سبل الوقاية من هذه السلوكيات التي تهدد طبعا أمن المواطنين طبعا، وتهدد حتى الممتلكات العامة والخاصة. إذن هذا موضوعنا اللي كما تبعتونا في الساعة الأولى. نرحب، نعاود الترحيب خلينا نقول بضيوفنا الكرام الحاضرين معنا. سيد يسري بواب، نائب بمجلس نواب الشعب، الدكتورة فوزية تريمش، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، السيدة عزم باركي، ناشطة في المجتمع المدني وعضو الجمعية التونسية للرعاية النفسية بالمنستير، ومعنا الآن عبر الهاتف السيدة بسمة الجربي، أخصائية نفسية بجامعة المنستير. وخلينا نرحبوا بضيفنا اللي احضر معنا الآن في الأستوديو، سيد نجم الدين شعبان، محافظ شرطة عام ورئيس مصلحة التنسيق العدلي بإقليم الأمن الوطني بالمنستير. سيد نجم الدين، مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: وإن شاء الله فهمتني ما نقدموا الإضافة.
0: بالضبط، هذا هو. أنت أول مرة تحضر معنا سيد نجم الدين؟
1: أول مرة.
0: مرحبا بيك، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة.
1: إن شاء الله.
0: شكرا على تفاعل وزارة الداخلية طبعا بتعيين من يمثل الوزارة باش يشاركنا في هذا الموضوع المهم والخطير، وإن شاء الله ما بعضنا بكنا، لأنه قضية العنف هذية والسلوكيات الخطيرة راهي قضية مجتمعية ما تخصش يمكن الجانب الأمني وزارة الداخلية، ولكن تهمنا جميعا، حتى نساهم جميعا يد في اليد أن نقضي على هذه السلوكيات الخطيرة. وخليني نواصل مع الدكتورة أو الأخصائية في الطب النفسي بجامعة المنستير، السيدة بسمة الجربي. سيدة بسمة، ما زلت معنا؟ مرحبا بك. إذن قبيلة كنا نعدوا في الأسباب اللي تؤدي إلى ظهور هالسلوكيات الخطيرة هذه، أحكينا على مواقع التواصل الاجتماعي، أحكينا على الأسرة كيفاش اليوم الأسرة تنجم تساهم في بروز هذه السلوكيات الخطيرة. هل أنه سيدة بسمة من خلال المعايدة اليومية طبعا مع الطلبة، فمشي أسباب خلينا نقوله رئيسية، أسباب أولية، أسباب اللي تمثل الصدارة خلينا نقوله في بروز هذه السلوكيات الخطيرة لدى الشباب؟
2: هو ريتا بالنسبة للأسباب ما فماش سبب واحد يفسر الظاهرة هذه، هي أي. الأسباب تكون متداخلة جنرالمون، اللي باش يجي عنده مظاهر متاع سلوكيات محفوفة بالمخاطر من نوع الإدمان، وإلا من نوع إيذاء النفس، وإلا من نوع العنف، ولا اللي حكيناهم هذوما الكل هكايا، راهم ما يكونش سبب واحد. مثلا كي قلنا أسباب متعددة باش يكون الأكثرية عنده هذوما اللي احنا بوبناهم هكا، معناها بريفمون اللي هما ثلاثة. دونك يكون عنده أسباب فردية، وعنده أسباب اجتماعية، وأسباب عائلية.
0: نعم.
2: وينجم يكون معناها حتى معناها الليستة متاع الأسباب راهي تنجم تطوير وتكون متعددة.
0: بالضبط.
2: نجم ندخله حتى في حاجات أخرى، ينجم يكون يعاني من صدمة، وإلا يحب يهرب، جس معناها لفوي، برشا حاجات راهي تنجم تفسر هالظواهر وهالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: بالضبط،
2: ما نجموش نقولوا عنا سبب واحد.
0: نعم، يعني تعدد الأسباب خلينا نقولوا تؤدي
2: حسب حتى أنت العباد اللي مضيفتهم ما شاء الله، معناها بالحق راهو كما تحكي من دائما الأسباب متعددة، معناها راهو المتدخلين متعددين باش نجموا احنا كما نقولوا نعاونوا في الظواهر هذه.
0: بالضبط،
2: يعني الجانب كما نقولوا في الجانب النفسي باش يكون المختص النفسي، في الجانب الصحي يكون المختص كما نقولوا الطبيب
0: ولا
2: الطبيب المختص. دونك في الجانب الاجتماعي يمكن يولي الاخصائي الاجتماعي. دونك في الاسره، وين الاسره؟ دونك لنا زاد الاسره الى غير ذلك.
0: بالضبط، اذا احنا لهنا سؤال كبير.
2: اي
0: دونك الجانب الزجري، نعم، والجانب القانوني مهم جدا. لهنا زاد سيده بسمه نتسائلوا نحن دور الاسره والعائله، زاد النواة الاولى اللي تحتضن معناها هذا الشاب منذ وين العائله، وين صوتة الأب داخل الأسرة، معناها وين وين وينك الوقت اللي تعديه الأسرة؟
3: خلينا فما نسبة أخرى ما يزالش نسواها، نسبة الطلاق اليوم موجود، يعني
0: التفكك الأسري
3: راهو اللي عنده دور كبير في الموضوع هذا.
2: هاني قلت لك من ذلك معناه المشاكل الأسرية باش تكون فيهم زاد التفكك الأسري باش يكون طلاق أو غيره معناه راهو ينجم يكون مش متطلقين راهو عبارة ساعات راهو الفراق مش كان القضية
0: بالضبط بالضبط هذا هو هذا ما يسمى
2: معناها متزوجين وهما عليهم مطلقين
0: هذا ما يسمى بالطلاق الصامت اللي برشا أسر تعيش ربما هذه الحالات اللي تأثر على الصغيرات اليوم معناها مازال عقد الزواج قائم بين الزوجين معناها العقد ولكن واقعيا على أرض الواقع معناها ما فماش حتى صلة وحتى روابط بين المرأة والرجل في بعض العائلات حتى ما يتكلموش سيسري
3: أكثر من متخاصمين شوف اليوم أنا باش نعم. نعطي نورمالمون زيد فما كور آخر لازم يكون موجود معنا أي. اليوم قاضي الأسرة حق يكون موجود معنا وقاضي الطفل لازم يكون موجود معنا نعم. اليوم وقت في قضيه نتاع طلاق وانت تجي باش تاخذ القرارات الفوريه ونقولوا احنا مصلحه المحظون راهو القاضي الاسره اللي يعدي لك بال15 ولا 20 دوسي راهو البرا راهو يخرج مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ الـ الـ الـ الـ الكوبل ويقعد معاهم ويحاول يصلح بيناتهم ويلوج بالحق مصلحه المحظون ويمشي يتنقل للدار ويمشي يشوف ويمشي احنا لهنا كل شيء على الورق يعني اليوم ساعات راهو البو ولا الام الولد ما عادش يشوف بوه في قضيه نتاع طلاق وخذت الحضانه الام راه ما عادش يشوف بوه ما عادش السلطه الابويه ما عادش موجوده راه الام ساعات تمنع بوه باش يجي يهزه وتشكي
4: هكذا تجيكم
3: برشيت هو يحب
4: مش
3: يا بيان سور اليوم احنا فما مشروع والله غالبا راني بالحق ياسر معنا شرجي كنا باش نمشيو معنا على الحضانه المزدوجه يعني الحضانه المشتركه يعني علاش لا اليوم معنا البو والام خاصه اذا كان
0: يبدو يعني تتفرض بالقانون
3: والقاضي قاضي الاسره اللي هو بالقانون في في في في في المجله يلزم يكون عنده على الاقل خبره نتاع 10 سنين اليوم بال بحجم العمل ما عادش هو قاضي الاسره ما عادش
0: يوفر في شروط شوف يعني راو احنا عندنا اشكال كبير زاد في تونس في هذا الموضوع احنا اليوم كيفاش ننجحوا الطلاق راو ما
3: اذا مش خرجنا من العنف مشينا للدروغ مشينا للاسره مشينا للبوليسيه مشينا
0: للنفس
3: مشينا للطلاق مشينا للكذا مشينا للاسره مشينا للاولاد مفيده مشينا
0: بالضبط احنا اليوم هل انه نتسائلوا لهنا هل انه الطلاق ناجح في تونس ولا بين الازواج خاصه اذا كان فما صغيرات اليوم احنا بعد ما ينتهي عقد الزواج يتحول العلاقه الى علاقه عدائيه بين الطليق وطليقته معناها بونتويت والاسباب معناها كل معناها كوبل وكل اسره واسبابها نتمنيه واحنا مثلا نلقاوك العلاقه صداقه وفي المكتوب مثال شوف في المكتوب سبحان الله ربي كيما جماعة فرق اليوم معني هذا هو زاد قضاء ربي وقدره هل انه نحن نجم نكونوا اصدقاء بعد موفاة العلاقه الزوجيه فمصلحه نتاع صغيرات يسري العقليه تبنى العقلية تبنى ميسالش حتى كان تبنى بالقانون بمشرع اليوم يفرضك الحضانة المزدوجة يفرض
3: مشرع بزوز قضات في في في في بيرو ومشرع ولا معناه قانون زي طبق معناه نحكيه على لهنا المشرع ينجم به ندخل نعطي قانون لكن شكون مش يطبق اليوم قاضي الأسرة بالحق إذا شوفوا الضغط اللي عليه
0: صحيح
3: يشوف على إذا شوف الدائرة الشخصية إذا شوفوا الضغط اللي عليه يشوف قاضي الطفل إذا شوف الضغط اللي عليه إذا كان أنت اليوم متوفرلوش الظروف الملائمة للعمل قاضي تنفيذ العقوبات وأنت تعرف معناه اليوم يلزم تنقل للسجون ويلزم يتعامل مع الأخصائيين النفسيين ويلزم شنو اللي وفرت له أنت
0: صحيح بالضبط هذا هو دكتورة فوزية قبل ما نمشي نرجع
5: نحب نعقب على الطلاق راهو حتى مش طلاق احنا هنا عايشين في مجتمع مادة راهو معناه الولي يوفر في المادة حتى الولدين مع بعضهم في الدار معناها كل واحد ساعة بالتليفون والصغار استنسوا بالتليفون معناها احنا في وقت عولمة الانفيرونمون تبدل راهو كاريمون
3: تليفون يا ربي في الصغار مش
0: عارف يعني كأنه العلاقة مادية بحتة
5: ووفرت له الفلوس اش تحبني نعمل له حتى البوم ما يخلطش باش يلزم فما العاطفة ما بين الصغار هيك الألفة
0: صحيح تأكيدا لكلامك
5: حتى العائلة قبل الطلاق ما حكيناش على الطلاق
0: دكتورة تأكيدا لكلامك
5: ما عادش تحكي
0: تأكيدا لكلامك على الميدة كيفاش تغاد في العلاقات اليوم حدك تسأل أب تقوله مثلا لولدك جريمة متاع سرقة ولا يقول والله غريب أني توما غريبة وفرت له كل شيء أيوة. عنده بورتابل من من من من الطراز المتطور معناها عايش الكونفور عايش في اليوكس اللي نوفر اللي تحرمت منه نوفره لصغيري فعليش اليوم صغيري يلتجئ إلى هذه السلوكيات لأنه تغيب العاطفة تغيب المحبة تغيب الألفة
4: ودور المراقبات زيادة كيف كيف اللي كان يطلع به معناتها الأب اليوم كل شيء من خلع عتق المرأة ما نكذبوش معناتها اليوم زاد المرأة تنسي أو خلينا نقولوا الأم تعيش في وقت
0: استقالة خالي. استقال الزوج بضرب ساعات كبيرة
4: وتخدم كيف
0: في المقاهي نعم
4: هو يمشي المقاهي وهي اللي تقري تراقب تعمل تقولي مكاش تلقاها العشرة متاع الليل في نورمال تلقاها راقدة من ثمانية وولدها خلي يسرح توك يجيبوه من الخدمه
0: لا وفما بربي زاد عزه فما حاجه ظاهره تقول لك نخرجوا من الدار بر اخرج علي اخرج علي ابعد من وجهي صحيت وبرا المجتمع نشوفوا نحن في الصيف نشوفوا ساعات المنتصف الليل وما دي ساعه صغار 13 و10 سنين في البحر وحدهم نتسائل ويجوا يوقفوك اعطيني دينار اعطيني 500 ليره وما عادش عندي ركوب ولا
3: هو
0: اي يعني بين سورتي علا نتسائل نقول وين الولي؟ راهو صغارك أمانة يحاسبك عليها ربي نهار آخر سيده مشكلة كبيرة
4: نرجعوا للعام الآخر اللي ربما يمثل حل اللي ماهوش كل شباب الحقيقة قادر باش يتزوج قادر باش يأسس عائلة خاطر في الأفعال عائلة شنو ستينا سوسيتي اليوم أنا وياك باش نبنيو شركة داكوردو باش نشوفوا ربما قد تنعدم كما قلت قبيله سبل الاتصال او التواصل او كذا
0: نشوفوا مصلحة الشركة
4: ولكن نشوفوا مشاكل المشروع ابنك هو مشروعك واسرتك هي مشروعك لازمك تعمل مستحيلات باش ينجح المشروع مش لازم باش نتفاهم انا وشريكه 100%
0: سامحوني على الكلمه برشا برشا اولياء هما بيدهم يحتاجوا التربيه
4: غير مؤهلين لهنا نقول انا
0: الشيء ربيه في اجيال وبيدهم يحتاجوا التربيه
4: لهنا انا نقول
0: وعلاش ما نفكروش يسري احنا اكيد تاهيل ما قبل الزواج ما فيها بيس مشيت فيه الدول المتقدمة معي وخذت فيه أصوات مهمة
3: احنا مراكز العلاج من الإدمان وما خلطنا لهمش احنا اللي هي معناها حل ضرورة حلول وضرورة وعطيني قالش فما من مركز اليوم في تونس
0: احنا عندنا مركز وحيد في تونس وعطيني في
3: ايه لكن عطيني ايه قالش كاباسيتي متاعك وعطيني شنو الامكانيات اللي في في في وسطه وعطيني انت احنا بكري نحكيه على اخصائي النفسي في كل مدرسة ولا في كل مندوبية احنا اليوم عندك شيء عندي صحيح رانا احنا نشوفوا في لي بايور دو فون نشوفوا في الـ في الـ في البرة اللي يتبعوا فينا بتاع حقوق الانسان انا عندي اخصائي نفسي ايه معناها مش ماناش نحطوا فيهم خاطر احنا واعين بالدور كنا واعين احنا بالحق كسلطه نحكي واعين بالدور نتاعهم بالحق رانا نوفرهم هما قد معناها قد ما يلزم باش نوفر راني نوفر
0: صحيح.
3: كيما انا يلزمني ما نعرفش انا في المركز الفلاني يلزمني يكون عندي 20 عون راو يلزمني نوفر 20 عون خاطر نعرف اللي الدوره نتاعهم هذومك باش يربحوني حوايج اخرى وحوايج اخرى وحوايج اخرى اليوم مراكز الادمان اليوم عندنا زاده فما مراجعه وهذه مسؤوليتنا احنا
0: نعم.
3: لكن مسؤوليتنا احنا مع الوظيفه التنفيذيه مراجعت وانا وقلت قداش من مره مراجعت مجله الطفل ولات ضروره قصوى نعم. خاطر مجله الطفل هذيك عملناها بالطريقه هذيك راهي ضيعت اجيال واجيال واجيال يجي اليوم نشوفوا قانون نعملوه وبعد نشوفوا نقيموه شوفوا النتائج اللي ترتبت عليه برشا قوانين وبرشا حاجات وبرشا امور يلزمنا نراجعوها اليوم ما نعرفش باش نحكي تحت الكنترول تاكسي معناها سي نجم الدين راهو انا اليوم نشوف في ناس قاعدين في القهوه يلبسوا في احسن لبسه يصرفوا في احسن مصروف بورتابل وما يخدموش وغير موجود يسوقوا في متوات اسوامها عاليه وجدا وجدا وما يخدموش يسوقوا في كراهب مهمه جدا وفواياجات ودنيا وما يخدموش او مكان وما يخدموش وبعد دارت الدنيا وفما نعرفوا تبييض الاموال وغسيل الاموال وكذا هنا نحب نرجع لكم انتوما لخاطر انتوما ما عندكمش كان الجانب
0: بالضبط
3: بعد انك انت باش توقفوا باش تهزوا وكيل الجمهوريه وعندنا زاد حاجه اخرى لهنا احنا نشدوا هما يسيبوا احنا نسيبوا هما يشدوا الكلمه هذيك ماذا بيها
0: نحكوا
3: فيها شويه والا تشدوه اليوم وغدوه لقيناه يحوس وشدوه بال بال بال بال بال بالكمشه وبعدها وغدوه لقيناه يحوس وكيف كيف معناها قبل لك الجانب هذاك فما كل الحس الامني اللي انتم عندكم بالحق واللي احنا ما يغيب علينا غيب على المواطن العادي اللي بالحق تغزر المواطن وتغزر تعرف
0: خلينا نعديه ومضى بعد رجعينا
6: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل
7: أغداً ألقاك
8: بلاش العتاب إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش أمن

0: عودة من جديد إلى نبض الجهات في إذاعة المنستير، واللي خصصناه كما كنت تتابعوا فينا للسلوكيات الخطيرة داخل المجتمع التونسي وسبل الوقاية والحد من هذه السلوكيات. احنا كما تبعتونا حكينا على الجانب النفسي وحكينا على الجانب الاجتماعي السلوكي وأسباب ظهور هذه الظواهر الخطيرة، وكن كيما كنحدوا الاسباب ونشخصوا اكيد نقربوا اكثر الى الحلول. خلينا ناخذوا الحقيقه الى الجانب الزجري والامني، ماذا يقول في مثل هذه السلوكيات؟ من خلال اعاده الترحيب سيد نجم الدين شعبان محافظ شرطه عام ورئيس مصلحه التنسيق العدلي باقليمنا الامن الوطني بالمنستير. سيد نجم الدين مرحبا بك من جديد.
1: بارك الله فيك
0: على موجة إذاعة المنستير.
1: عايشك ورحبوا بضيفك الكرام وعلى راسهم السيد نائب سي يسري البواب. احنا كما تعرفوا فهمت المؤسسة الأمنية ونحكيه بخاصة على إقليم الأمن الوطني المنسير، من المهام الرئيسية متاعنا هي مكافحة الجريمة. هي المهام الرئيسية للمؤسسة الأمنية التي تقتضي بكل صدق اليقظة الدائمة والمستمرة. احنا ديجا نخدموا 24/24 فهمتني، نتبعوا المظاهر الجرامية اللي قاعدة تتسجل في مرج نظر متاعنا الكل فهمتني كامل الولاية. مرج نظر الشرطة فهمتني، وعندنا آليات للتصدي لها سواء بالمتابعة الميدانية الوحدات المنتشرة بريسك فهمت معناتها في كامل المدن التابعة لإقليم الأمن الوطني المنسير. وبالنسبة للمظاهر هذه أختي راهي مناش منأى على الجريمة المنتشرة في بريسك، مش شقول كان في تونس، في العالم الكل.
0: عبر الحدود كما ذكر سيوسي.
1: بالضبط. لكن في ذات الإطار احنا توا فهمتي الحقيقة فهمتي المسير معروفة اللي هي يستطاب فيها العيش.
0: بالضبط. والمدينة الآمنة.
1: وهاك تشوفوا ما عندها كنا مازلنا كي خرجنا من موسم سياحي في مدينة المنسير ما عندها تعدات بريسك زيرو فوت، ما عندناش لا أخطاء لأن حتى شيء الناس فهمتي صيفت أمورنا مريق لسنك سنك
0: رغم كل المظاهر اللي جيت معناه انقطاع الماء انقطاع الكهرباء
1: المياه المعدنية
0: لأك المشاكل ربما وكل وقت الصف وكل في حمد الله معناه احنا عانينا من التغيرات المناخية والموجة الحر.
1: أختي كريمة بالنسبة لنا احنا إدارة الأمن فهمت معناتها تحت إشراف السيد مدير العام للأمن الوطني والسيد مدير العام للأمن العمومي، وهنا على مستوى المسير سيد مدير اقليم الامن الوطني المنسير، تم توفير جميع الامكانيات الضروريه واللازمه فهمتي
0: للتخفيف
1: ومعناتها لضمان راحه المواطن والمستفيدين والسياح.
2: فهمتني سي نجم الدين، ما هو موجود وخدمتوا انتم زدتوا بمجهودات اضافيه من عندكم انتم للعاون يخدم 200%.
1: هذا هو صحيح
2: صح، مش الامكانيات الكافيه اللي موجوده مدوه لكن غير كافي الموجود.
1: بطبيعه الحال هو غير كافي، لكن احنا ديما نسعوا على مستوى الاداره العامه للامن العمومي نسعوا لتوفير الامكانيات المتاحه واكثر من المتاح، ما عندنا فهمتي نجيبوا في فهمتي ما عندنا وين امن من مناطق اخرى فهمتي على حساب امنهم وسلامتهم وكذا.
2: بيديهم وبيديهم انا اريد شيء
1: اتبقى احنا تو الجريمه هي منتشره فهمتني، شنو الدور نتاعنا؟ هو الساق بالكل شيء، مش دور المؤسسه الامنيه وحدها
0: بالضبط.
1: هو دور المؤسسه الامنيه والمجتمع، وخاصه من تبدا التصدي لهذه ولا الوقايه من انتشار الجريمه هي الاسره
0: من العائله من الاولى. بالضبط.
1: والتفكك الاسري اللي موجود عندنا في المجتمع التونسي هو اكثر سبب اللي خلى فهمتي معناتها الجريمه تنتشر فهمتي. وهك تشوف وصلنا حتى فهمتي معناتها ما كناش قبل يعني قديم فهمتي في المسير
0: بالضبط.
1: ما كانش عندنا فهمتي دوريات امنيه متركزه فهمتي على محيط مؤسسات تربويه سباح واوقات الذروه والمرور منتشر فهمتي في هي هذيك طبيعه العمل نتاعنا، اما ما كناش مركزين. كان ما كانش
0: يعني
1: فما مظاهر جريمه
0: دوريات غير قاره.
1: بالضبط. هي دوريات غير قاره، لكن تبقى فهمت ولينا مركزين في التنقيط محيط المؤسسه التربويه حفاظنا على اولادنا اللي هم احنا اولاد الشعب التونسي الكل امنين، لكن اولاد الشعب اني ولدي يقرا ولدك انت يقرا الناس كل اولادنا تقرا. احنا فهمت المهمه نتاعنا وانه سلامتك تلامذ هذكم وسلامه محيط محيط المؤسسه التربويه فهمت وسلامه حتى الشارع بصفه عامه. المهمه نتاعنا هي المحافظة على ممتلكات الناس. فهمتني؟ وسلامة السلام الجسدي للأفراد وتطبيق القانون بالتنسيق الدائم مع النيابة العمومية فهمتني في
0: مكافحة الجريمة. خلينا نحكيوا على الحملات الأمنية وشنو نتيجة الحملات الأمنية اللي قمتوا بها اليوم. زاد شدنا حملات أمنية في الأيام الأخيرة مكثفة في عديد النقاط من ولاية المنستير ومن المعاهد. أعطينا شو نتيجة الحملات هذه الأخير؟ ماذا أفرزت؟
1: احنا راي بالنسبة للحملات الأمنية راهي مش تو تكثفت، راهي مكثفة من قبل، ورانا نخدموا فهمتني بحملات الحملات الأمنية متواصلة على مدار ساعة. فهمتني عنا ديجا احنا عنا أربع مناطق على مستوى إقليم الأمن الوطني المنستير، السدر وسام مناطق هم المشرفين على الحملات هذه فهمتني، معناتها بصفة دورية ويومية. وتم تخصيص حملات خاصة فهمتني يومية على المؤسسة محيط المؤسسة التربوية. بالنسبة للنجاحات اللي عنا راهو فهمتني عنا إيقافات فهمتني هامة في عناصر إجرامية مصنفة خطيرة فهمتني في جميع المجالات، سواء في الاعتداءات في مجال الاعتداءات أو مجال المخدرات أو مجال السرقات فهمتني الاعتداءات على الأملاك فهمتني. وبالنسبة للمهمة تتركز من بعد فهمتني على محيط المؤسسة التربوية المحيط فهمتني، تم شدينا برشا معناتها أطراف متداخلة فهمتني معناتها خاصة المنقطعين على الدراسة اللي تردوا على المؤسسة التربوية اللي قاعدين يقوموا بالمضايقات فهمتني متاع التلامذة والتحرش والاعتداءات وفهمتني والسهلاك وترويج المخدرات. راهو عنا فهمتني بالنسبة لنا احنا كأقليم مسير عنا نجاحات في الموضوع هذا، وتم إلقاء القبض وتطبيق القانون خاصة على الناس المارقة على القانون فهمتني الخارجة فهمتني على القانون. وبالنسبة لنا احنا ديما رانا مازلنا مواصلين في العمل وبنسق تصاعدي.
2: ما ننساوش باش نثمنوا العمل الاخرين، يعني النجاح الاخرين اللي صار في المكنين، يعني فرقة الشرطة العدلية في المستير في تفكيك العصابة هذه والشبكة نتاع الرهان الرياضي، واللي هي زاد عندها دور
0: بالضبط
2: الرهان الرياضي اللي باش يوفر الاموال، يعني كلها راهي عصابات.
1: موضوع الرهان الرياضي سي يسري راهو موضوع كبير برشا برشا، واحنا تو فهمتي
2: عنده دخل في الدروغ ولا
1: ما عنده بيان سور فهمتي، كل شيء مترابط ببعضه. الدروغ الرياضي تسبب في في في امور اجتماعيه، تدهور الحال الوضعيه الاجتماعيه للاسر
0: فهمتني،
1: فما وصل وفما وصل حتى لحاله الانتحار، تسجيل حاله انتحار فهمتني جراء فهمتني تعاطي الرهان الرياضي
2: فهمتني. يعطيكم الصحه،
1: وهذا هو هذا النشاط احنا فهمتني، هذاك هو الدور نتاعنا فهمتني قاعدين نقوموا به، ونطمنوا من خلالكم اختي كريمه رانا نطمنوا المجتمع وخاصه ولايه المنستير فهمتني. كل الناس اللي تحكي هذه فهمتني على اساس فهمتني هاو سجلنا قضيه فهمتني هاو فلان متضر، رانا ديما رانا واقفين بالمرصاد، وراهي فهمتني بالنسبه لاداره الاداره العامه للامن الوطني الاداره العامه للامن العمومي راهي تابع بكل جديه في المواضيع، جميع المواضيع، مش نحكي وكان الموضوع على فهمتني معناتها عملتوا عليه الحصه هذه، راهو المواضيع ككل. شفت احنا فهمتني مواطن إذا كان يوصل فهمتي لا يتنحلوا فهمتي ولد يتنحلوا بورتابل، رانا نتقلقوا نسكل، وراهو فهمتي بالنسبه لنا احنا المجهودات نتاعنا مش نسجلوا قضيه ونروحوا، راهي النجاح نتاع القضيه هي المهمه نتاعنا، واسترجاع المسروق هي المهمه نتاعنا، وباش فهمتي المواطن ياخذ حقه ويرتاح، تحسوا حتى كي ياخذ حقه تحسوا يرتاح.
0: رسائل طمأنة،
1: احنا نطمنوا الناس كل كي الحملات نتاعنا متواصله، الانتشار الامني نتاعنا محكم ودائم والمتابعة فهمتي من القيادات الأمنية متاعنا، سيد مدير إقليم مرابط في المكتب متاعه يتبع في الوضعيات ككل، سيد رؤساء مناطق كيف فهمتني، وزملائنا فهمتي رؤساء الوحدات صدقوني فهمتي معنا ناس صبح للصباح تخدم بريسك 24 ساعة فهمتي، ناس تعبة وقاعدين يخدموا. احنا فهمتي عندنا وحدات مختصة فهمتي منتشرة في الميدان قاعدة تخدم على جميع الموضوع فهمتي متاع السرقة فهمتي، وإن شاء الله النتيجة تحصل في أقرب وقت ممكن
0: إن شاء الله يا ربي، هذا ما نتمنى. سيد نجم الدين فقط باش نرجع لك عزة، فما من الظواهر المقلقة في مدينة المنستير وبرشا المدن أخرى ظاهرة الدراجات النارية، هذه هي التي ترهق الجميع، سواق السيارات، المترجل، هذا التلوث الصوتي، فماشي حل للمشكلة متاع الدراجات النارية سيد نجم الدين؟
1: هي احنا اختي كريمة بالنسبة للموضوع الدراجات النارية صحيح راه مقلق واحنا بدينا تقلقنا منهم فهمتني، وهاك تشوفوا فهمتني حتى فهمتني معناتها الحوادث المرور متسبب فيها الأغلبية فهمتني الدراجات النارية فهمتني. وبالنسبة لنا احنا فهمتني في إطار تطبيق القانون قاعدين نقوموا بحملات يومية فهمتني، تعليمات سيد مدير العام للأمن العمومي فهمتي معناتها كل يوم فهمتي فما حملة أمنية خاصة على الدرجة النارية فهمتي. شنو معناها احنا حملة خاصة على الدرجة النارية؟ الوثائق نتاعو مش مكتملة، الوضعية نتاعو مش قانونية، الشخص المشبوه فيه زاد كيف نتحراو معاه وناخذوا له الموتو نتاعو ونثبتوا فيها وما نسلموها له إلا ما تكون وثائقه كاملة فهمتني. وديجا فهمتي احنا فهمتي موجود فهمتي معناتها الوحدات المنتشره وقاعده تقوم بالحملات فهمتي لحد اللحظه اللي انا بحذاكم تو فهمتني.
2: نجاوبك على الموضوع هذا، تفضل. انا زاد حكيت مع قيادة امنيه لهنا في الجهه على الموضوع هذا، وعنده حق توك يحكي سي نجم الدين يقول لك احنا اللي ما عندناش اوراق وكذا وهذوما الناس من حقهم انهم يملكوا درجات ناريه وانهم يسوقوا درجات ناريه وحد شيء ما يمنعهم وهذوما راهو قاعدين يسوقوا في اطار القانون وكذا. لكن يقول لك انا اذا كان باش نعمل اش تسمى هي باش نخل تالي معناها باش نعمل مطارد
1: ملاحقه ولا مطارد
2: مطارد ولا يقدر يتمس ولا يطيح انا باش تولي مسؤوليه ما عنده حتى غطاء ترتيبي ما عنده حتى حمايه ترتيبيه بالنسبه للعون اللي باش يعمل خاطر انت احنا مش كون متقلقين انك اللي يعملوا في الحس يعملوا في البركه في شو تسمهم ياكل حركات البهلوانيه خلينا نقولوها بالدارجه واللي يجري ويجيك في وسط حومه نص الليل ويبدا يعمل لك في حصوت كبير لا يهمه ولا في مراه كبيره ولا في في في بي بي ولا ناس راقده ولا غدوه ولا مريض ويبدا يستعرضوا ويمشيوا مع بعضهم معناها كونفا. لكن انت كي باش تعمل عليهم هذوك باش تجري ما عندكش كاميرا وهما بيدهم ما عندهمش الاكثريه نتاعهم ما عندهمش ارقام منجمه. وانا علاش نقول اللوحات منجمه؟ انا خاطر بعثت في سؤال كتابي للسيد وزير الداخليه ولتو ما جاوبنيش على اساس انه يلزم يكون عنده لوحه منجمه ويلزم تكون اوراقه كامله لما يتسلم الدراجه وياخذها الا ما تكون اوراقه كامله من البرمي نتاع السياقه من اللوحه المنجميه من لاسيورونس من كذا ومن كذا وتعطي زاد الغطاء الترتيبي والحمايه الترتيبيه لعون الامن اللي هو باش يعمل المرافقه. اليوم مثلا نعطيك مشكله احنا في المستير اليوم هو فما الحجز نتاع الموتويت بعد المشكله اللي صارت في البارك نتاع البلديه ويمشي يحطوا الموتويت فما مشكله اليوم الموتويت ما عندهمش وين يحطوه. ما هنا انت ما انت لازمك توفر له هو يخدم ويجري ويجري وبعد يجي يقعد ويحل بيهم هاو يجري هاو شدوا
3: الدنيا العمل النجاح يكون مقتضي.
1: احنا سيوسري بالنسبه للمستودعات الحجز البلدي فهمتي تم تنسيق مع السلطه الجهويه في الموضوع فهمتي وقاعدين فهمتي ما عندنا نلقاو حلول فهمتي سواء
2: نتحايلوا نلقاو في الحلول
1: نلقاو في الحلول فهمتي حتى كي ما نلقاوش فهمتي مستودع موجود في مدينه المنسير نلتجئوا للمستودعات خارج مدينه المنسير.
3: اصنع روحك هذيا بالحق راهم قداش منها اصنع روحك شوف حالك ميسيرش لي علاش
1: سيس روحك سيس يسري بالنسبه للحجز للدرجه الناريه راهو بالنسبه لزملائنا فهمتي عندهم ما عندهم قاعدين نتبعوا فيهم ونحسوا فيهم حتى فهمتي في عمليه الحجز في اطار الحرفيه ماذا بينا احنا نجنبوا هذه المطاردات خاطر حفاظنا على سلامه راكب الدراجه وحتى فهمتي عمليه الحجز احنا ديجا نحجزوا في الموتورات ابار لفهمتي توقي من الجريمه راهو حفاظنا على الشخص هذاك هو مش واعي اي واعي راهو انت امورك مش قانونيه ما عندكش اسيرونس مثلا عملت اكسيدون راك ترسيك في مشكل
2: سرقه السياقه نتاعك تمثل خطر عليك وعلى غيرك على مستعمل
1: الطريق فما حاجه اخرى اللي كان نشوفوا فيها الناس كليك الا هي فهمتي ما عندها في فهمت العموريه نتاع صغار في العمر اقل من 18 عام اللي يسوقوا في الدرجات هذه من من من من بركم اختي كريمه نتوجه للاولياء باش ينظروا فهمت لاولادهم يشوفوا فهمت يحافظوا عليهم على خاطر يدخل لك فهمت يدخل في وسط الطريق يبدا معبي بالكراب تلقاها ومشي يمين يسار مشي يمين يسار الا اللي يقدر فهمتي طاح تضرب ما يفيقش بيك وقتاش يحس لولده فهمتي الضر وكان اللي يقدر يلقاها ملوح ولا في السبيطار ولا كذا هذيك المشكل وان شاء الله ربي يحفظهم الناس الكل
0: وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. فقط لهنا سي نجم الدين شعبين محافظ شرطه عام ورئيس مصلحه التنسيق العدلي باقليم الامن الوطني بالمناسير من خلال ربما المعاينات اللي تقوموا بها في مثل هذه الجرائم ناخذوا الاسباب من خلال التحقيقات عامة شنو الأسباب اللي تكون وراء هذه السلوكيات الإجرامية؟
1: والله كما قلت لك أختي كريمة راه بالنسبة للأسباب احنا فهمتي تو أكثر سبب هو التفكك الأسري
2: ضيق استقالة الأسرة على القيام بدورها
1: بالضبط البو والأم يتبعوش ولدهم يعرفوش وين مشى وفهمتي ويبدأ في الليل فهمتي تلقاه فهمتي ما ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح ولا أربعة متاع الصباح وهو مش موجود. نعطيكم فهمتي مثال كنت رئيس وحدة أمنية في ولاية مجاورة نشدوا فهمتي ما عندها سارق في دار نكلموا أبوه يقول لا مش صحيح ولدي راقد. قلنا له ريجة تفضل ولدك موجود عندنا فهمتي مش مصدق راجل لما جي يلقى ولده فهمتي ما عندها سارق
0: الدار
1: شفت هذا مثال احنا فهمتي هذه دعوة فهمتي باش فهمتي الأولياء يتبعوا أولادهم على خاطر فهمتي شنو الفئة اللي قاعدة تدخل في الإجرام راهو الإجرام فهمتي تصنع
0: بالضبط
1: من الصغرى
0: بالضبط
1: اذا كان انا ولدي نسيبه على كيف وما نتبعوش فهمتي في مخلطه في الشارع في حتى البورتابل نتاعو بورتابل ما فيها باس اذا كان البوي يتبع راسه لوك ولده تغير فهمتني لازم نتبع ونشوفوا شنو الاشكال علاش شنو الاسباب اللي خلاها يتغير فهمتي لا ونحاول باش فهمتي لا نحتوي الوضعيه نتاعو فهمتني احنا تو فهمتي بالنسبه للاسره ما عادش عندها دور هذيك هي السبب الاول والسبب الثاني بطبيعة الحال ونعرفوه الناس كل كيه هي تفشي ظاهرة استهلاك المخدرات.
0: بالضبط
3: انقطاع مبكر على الدراسة.
0: بالضبط من الأسباب هذه.
2: سبب من الأسباب.
0: انقطاع المبكر على الدراسة. بالضبط من الأسباب الكبيرة.
3: خاطر كنا قالة كبيرة سنجم الدين كلمة أنا قاعدة منتبهت لها اللي الوليدات اللي يرجعوا الليسي باش يضايقوا أو كذا أو يروجوا أو باش
1: الأغلبية مقطعين على الدراسة.
3: هم المقطعين على الدراسة خرج من مؤسسة.
2: ما ننساوش الحادثة اللي صارت في ليسي بورقيبة في المستير الطفل الله يرحمه ياسين اللي
3: منقطع
2: لا منقطع عن الدراسة مش زميله شخص آخر منقطع عن الدراسة من مدينة مجاورة وفي في نفس الأسبوع ذاك أنا كنت مع زيلك كيف إطار أمني يقول لي أنه زوز بنات في ليسي آخر جبلوا سكينة على طفلة تقرأ معهم يعني هما يقرأوا يعني معنى أنت بنتك خارجة مدارب سكينة وأنت في بالك
3: لهنا نقول كان قبل عن التعليم المهني كان التكوين المهني أو التعليم المهني أقبل كنا فرد معهد يقرأوا هذوك ما يقرأوا التعليم العادي وكان التكوين المهني
0: ما يسمى بالطويل والقصير
3: أي صحيح ما يحسوش اللي فما فرق معناتها أنت خاطر تقرأ في العادي دونك خير مني لا أنا فرد ليسي
0: فرد مسار تعليمي فرد كذا
3: كانت نفسي تريكها أني نرجع ونقول ونأكد اللي هو العامل النفسي والغياب الشحن العاطفية بين أفراد الأسرة وبين أفراد المجتمع والتفكك الأسري يمكن حتى الجيران اليوم الجار ما عادش يلوج على صغير جاره يراه في غي ما يقولوش إجا هنا وكيفاش ومتعادل كذا
2: تعرف اليوم مستير ثاني معناها قبلنا بعدنا نابل وأحنا وإحنا قبل نابل كهو في معناها أخيب انفراستركتور في المؤسسات التربوية في تونس في الجمهورية يعني اليوم إذا كان أنت تلميذ تهز وتحط وتقريه في في في في في محيط أو في كادر خايب برشا كما هذاك ما يحبش يمشي يقرأ وهذاك يشجع على الانقطاع والمعلم بيدو اللي يعطي ما يعطيش كامل وريت كلها مربوطة ببعضها اليوم رغم مجهودات الدولة رغم مجهودات لكن هذيك هي الإمكانيات بتاع الدولة لكن اليوم الحقيقة أنا كيما القاعدة هذه اليوم هشوف الناس كل اليوم المجتمع
3: غياب حاجة سيوسي غياب التربية عن التعليم
2: لا التعليم ما احنا ولاد عندنا وزارة التعليم عندناش وزارة التربية
3: اش نقول لك صحيح
2: لا وزارة التعليم عندناش
3: وزارة التعليم يضرب ويسكر التبلية
2: ولكن الحلول
0: احنا شخصنا الأسباب
2: الحلول بربي نحب خاطر بكري عطاتنا راوني سب
0: بالضبط
2: نحكيو على بالحق
0: هذا هو سي نجم الدين بالضبط احنا سي نجم الدين قبل ما تجينا
2: لكن الاستاتستيك اللي عطاتنا
0: قبل ما تجينا مدتنا بيني سب الاستهلاك بالنسبة للمواد المخدرة في مدينة المنستير على يعني تتجاوز حتى المعدل الوطني مثال قلنا في الكوكايين تتساوى أو تتجاوز المعدلات الوطنية
1: نحن نسأل أني النسب اللي أعطاتهم لقدمتهم على ضوء قضايا عدلية منشورة لدى القضاء ولا فمضي استهلاك
4: لا هي إحصاء مدروس معناها بطريقة علمية عملته معناها بينشور بالدعم ولا بالتنسيق ولا تحت إشراف الانستيتو دو سانتي دو تونس معناها المعهد الوطني للصحة وهو معناها سي ان سيرفيس ديبيديميولوجي واحنا عملنا هما كل عام يعملوا على تونس كاملة على تونس كاملة احنا حبينا نعملوها سبيسيفيك نتاع مصير تيراج سور علمي معناها ومدروسة مش معناها عشوائية
0: بالضبط
4: اما تعملت على تلامذة في المدارس بتاعنا
1: شوف مدام بالنسبة للاستهلاك راهو فهمتي برسك في كل حومة تلقى فيها المستهلك
4: صحيح هذا شنو
1: مجموعات مجموعات
0: هذا واقعي
1: والمروجين احنا امنين رانا قاعدين نسجلوا في قضايا كبيرة برشا نتاع استهلاك
0: ياسين نجم الدين هذه القضايا تعكس الارتفاع في الاستهلاك معناه خير دليل معناه الحقيقه فهمت
1: هذا زاد هذا ما يفسر احنا رانا قاعدين نتصداو فهمني وراه اولويه تصدي ظاهره انتشار ظاهره المخدرات استهلاكها وترويجها راهي اولويه امنيه فهمتي بامتياز

0: بين الحاجات هذه راهو فما الاختراق في ال في الواحد. وراهو ساعات احنا نشوفوا مثلا المراوجين الصغار وكذا ساعات تراهو اللي معطيات امنيه وبحثيه وخدمه. احنا ساعات نقولوا باش نقولوا سي نجم الدين راهو اسبابه المعلقه على في خيوط الضوء في مستيره وكثروا كثر. لكن ساعات انت تخليهم باش تتبع بيهم وتتبع يعني هذه احنا ما ندخلوش في المساله الامنيه. احنا عندنا ثقه في حرفيه الامنيين نتاعنا وعندنا ثقه في انه قاعدين يمشيوا. لكن اليوم لازال مش وحدهم, قلنا مجتمع مدني, ادارات, احنا نواب, انتم اعلام, الاسره والاسره والاسره.
1: بالضبط.
2: ما ننساوش جانب اخر, الحدود. خاطر تونس ما تنتجش الكوكايين
0: عبر القرار, مش كان مشكل تونس. انا بكره حكيت لك الجزائر شنو شدوا فيها درنيرا.
1: بالضبط.
3: سي نجم الدين في الاطار هذا يكون فما تنسيق معناها مع دول الجوار, على الاقل تنسيق امني مع دول الجوار حتى نمنع ربما معناها دخول.
4: احنا تو نجم نجاوبك اني فهمتي معناتها على مستوى جهه الى هنا احنا قاعدين نسقوا فهمتي معنا اداره مركزيه فهمتي مكافحه المخدرات سواء في الأمن الوطني أو للحرس الوطني. كيف كيف زاد عنا فرق جهوية وبالإضافة إلى الوحدات الأمنية كلها قاعد تخدم في نفس المجال. بالنسبة للتنسيق مع دول الجوار عنا فهمتي معناتها وحدات مختصة مركزيا هي اللي بالتنسيق هذا فهمتي, سواء في دار شرطة عدلية او في الوحدات التابعه لاداره الحرس الوطني.
0: ولات فما عصابات راه قويه وعالميه ومنظمه وعندها امكانيات لوجستيه وماديه جد اكثر حتى من الدول. دونك اليوم تعرف هما في شكون قاعدين يحاربوا.
3: بالضبط. ليه وزاد واحد والامني مش يحارب ربما كل زاد اليوم قضيه مجتمعيه كتب فيها الكل, الاسره النواه الاولى, المجتمع المدني, مجلس نواب الشعب, احنا كاعلام زاد المسؤوليه ملقاه علينا كبيره وكبيره جدا باش نوعيهم بهالمخاطر هذه والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر. في الحقيقه قضيه وطنيه وقضيه مجتمعيه متشعبه وليد في اليد باش نجموا ننجحوا ونقضيوا ربما على ال
0: في من عليها لا ولدي لا ولدك لا انا اليوم تعرف اللي فما يقول لك فما دي كوبل معناها يستهلكوا مع بعضهم في ديارهم معناها دي جون دي جون كوبل اللي مازالوا كيعرسوا يعني كل شيء موجود اليوم معناها غدو انت باش ولد ولا بنت شنو تستنى من كما
1: نجيولك القدوة السيئة في العائلة.
3: بالضبط. سي نجم الدين لهنا نجاحات في هذا الإطار في ربما التحقق بهالمجموعات هذه تجار المخدرات المروجين, نجاحات اللي حققناها جهويا في هذا الإطار.
4: احنا على مستوى إدارة إقليم الملوطن بن السير عنا نجاحات كبيرة, شدينا كمية هامة من مخدر القنب الهندي فهمتي على مستوى مدينة المسير.
3: ناخذ الأرقام عندك تمدنا بالأرقام.
4: الأرقام الحقيقة عندي الأرقام لكن تبقى فهمتي متعهد بها القضاء ما نجمش نعطيو أرقام فهمتي هذاك علاش فهمتي. عندنا كميات كبيرة برشا فهمتي تشدت على مستوى منطقة الملوطن المسير مدينة, على مستوى منطقة الملوطن بمكنين, منطقة الملوطن جمال, كيف كيف قصر هلال راهو بالنسبة للكميات متفاوتة ولكن كي تعملها إجمالا راهي كميات كبيرة. كيف تحسبها إجمالا شهريا كميات كبيرة
0: هذا يخوف سيدنا نجم الدين معنا شو اللي تعدى اللي جديناها ما اللي تعدى شو الكميات بالمهولة.
4: شوف سيدنا بالنسبة لنا احنا مدامنا فندق قاعدين نشدوا قاعدين نختموا كما قلنا احنا هي جريمة عبر القارات وراي موجودة فندق منتشرة منتشرة هي منتشرة فندق كقضية هي منتشرة فندق لا في كامل تراب الجمهورية التونسية وفندق واحنا فندق معناتها قاعدين نتصدقوا لها فندق معناتها بصفة متواصلة فهمتني على مدار الساعة فهمتني ولو هي كمية كبيرة لكن حتى احنا قررنا فهمتني موجودين.
3: بالضبط.
4: فهمتني كل من تخوله أن يحاول المساس بأمن وسلامة الأفراد ولا بالدولة رانا بالمرصد ليه واحنا رانا بالمرصد ليه
1: هذا هو هذا اللي يطمن على الاقل.
3: هذه هي الرسائل اللي يطمن زيادة
0: الجزائر نعود نرجع اليوم صادقوا على قانون معناها الجزائر البارح وقتاش ما عندهمش برشا صادقوا يذول البارح صادقوا على قانون انه في الجرائم الكبرى هذه الكبرى هذوما العصابات الكبيرة تستوجب جريمة الاعدام
4: في الجزائر مثلا في الجزائر
0: شدوا بكري معناها يحكيوا شدوا في الفتره الاخرانيه 10 ملايين قرص مهلس شدوا زوج قنطارات من الكوكايين
4: قاعدين نشوفوا فيهم في الميديا قاعدين نشوفوا فهمتي معناتها هي الحقيقه سيسري هي فهمتي مجال جزائيه في مجال مكافحه المخدرات لازمها الحقيقه فهمتي
0: مراجعه ان شاء الله
4: لازمها مراجعه.
0: والمقترح القانون هذا الحقيقة خذا الخبراء كل حقيقة معناها أجمعوا على استحسنوه فيه ترفيع في العقوبات فيه تخفيف في بعض الحاجات خاصة في الاستهلاك فيه ترفيع برشا في الترويج فيه الاختراق فيه تنظيم عملية الاختراق لحماية

0: في اتجاه ربما تجديد العقوبة للمروجين،
1: اختراق معناها حماية الأمن.
0: احنا احنا احنا سيوسري فما اشكال متاعك الصغير اللي يبدأ لأول مرة يستهلك سيجارة، فماشي على الأقل تخفيف للمستهلك لأول مرة
1: الأولى، لكن فما الترفيع هو مقترح، مازال مقترح
0: بالضبط،
1: ترفيع في الترويج، ترفيع في استعمال الأماكن العمومية في للترويج كما المدارس كما المساجد كما المقاهي كما حاجات أخرى ولا السبيطارات كما هكا إذاعات معناها
0: مؤسسات عمومية، نعم
1: أماكن عمومية هي أنه يقول فما اللي معناها يخصص أماكن يستعملهم في الاستهلاك أو في الـ في الـ في الترويج، تخفيف الاستهلاك لكن في الترويج معناها حاجة كبيرة. المدينة زادة بمراجعة جدول المواد المخدرة، خاطر اليوم تشعبت ولات مواد مخدرة ولات أنواع وفاتت المواد المخدرة الجدول القديم،
2: اليوم
1: مدينة بمراجعة الجدول، يعني فما فيه برشا حاجات الحقيقة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: دكتورة فوزية خلينا معاك، يبدو أنه إحنا بالجانب الصحي عندنا منصة،
3: عندنا الجديد الجديد هو منصة الرصد، هما قلنا احنا لانستيتو دو سانتي كل 4 سنين هذه المنصة هذه بلاتفورم حول التوقي من المخدرات ومخاطر الإدمان بيان سور، باش يتم معناها شكون اللي باش يتدخل معانا فيها. هي كانت من الاولى تجربه الصحه برك قاعده تسجل فيها، توا بالنسبه للمستير او الجهه معناها عملنا تعميم على الادارات الكل، معناها سورتو عندنا الشؤون الاجتماعيه الوحدات المحليه الكل تسجل معانا ان شاء الله، عندنا الاخصائيين النفسانيين الكل نتاع جامعه مستير نتاع التربيه نتاع الخدمات الجامعيه الكل دخلوا معانا في علاقه
0: مهم هذا التشابك
3: هذية. اي احنا التشابك هذا عندنا راهو ناجح من البروجي معناها من خدمتنا
0: بالضبط.
3: وقت عملنا احنا على سويت دو معناتها ستاتستيك هذوكم الاخرين عملنا البروجي الخاص بمستير، فهمت احنا التشابك موجود، الحاجه الباهيه في مستير الحقيقه
1: تاني جدا مؤسسه امنيه والمؤسسه القضائيه يكون
3: من الامن ما نتعاملش معاه باش
1: مهم جدا
3: احنا نتعامل
0: علاش ليه هاو فرصه هاو فرصه للتشابك
3: شعار للدي بي او احنا عن طريق الدي بي او، خاطر الدي بي او الشؤون الاجتماعيه تولي قضايا في الاسره والكل معناها
1: مهم. انا التقرير اللي عملتوه يتقدم له
3: اي ليه بيان سور تفضل مرحبا بك سي نديم في كل وقت كان معناها عندنا حاجه
0: سي نجم الدين هذه فرصه باش
4: تجاوبوا معكم في كل وقت راهو فماش حتى
3: احنا في البروجي كانوا معنا راهو القضاة والعدل وكل معناها به في على جيت مسير معلش كنت معنا سي نجم الدين وقتها ولا لا وقف علاش وقف هو تو باش نمشوا للنقطه الثانيه. يعني مازلت في النقطه الاولى اللي هي
0: المنصه دكتوره
3: المنصه السنه المنصه هي باش ترصد معناها الحالات وكل على طيله السنه، ومن بعدها باش نوليو ونعرفوا الاماكن اللي هي فيها الاشكاليات اكثر باش نتدخلوا معناها
0: شو الاماكن معناها النقاط اللي فيها اكثر سوداء اي هذه يعاونكم الجانب الامني لهنا
3: تحديدا. عندنا دي دوني كيف هكا ان شاء الله تخدم وان شاء الله تنجح ونوليو بيان سور هي باش تسهل علينا التدخل. الثاني نقطه هي الحاجه اللي تفرح برشا، قلت لك قبل عملنا بروجي على جهه مستير خاص لكن بيان سور باش يوقف شويه خاطر الوزارات معناها لهنا تدخل وزارة الكل. عندنا تقرير تأليفي لمخرجات الورشة الوطنية اللي تدخل فيها وزارة الكل، أنا هذا فرحانة به علاش على خاطر وزارة الكل تخدم كل تحب نسميهم الكل كلهم يعني جهة مستير معناها المرأة دي شؤون دينية التربية الجامعة
1: قعدنا في مستوى الدياجنوستيك ولا فما فيه الحلول التقرير هذا
3: هذا باش ندخلوا تدخلات في المؤسسات التربوية فيها هم عاملين 3 نجم نقولوا لنقاط على الأنشطة الثقافية والرياضية دي كونترا وانفتاح المدرسة على المحيط معناها دور الشباب والرياضة والثقافة ينجموا يدخلوا يعملوا أنشطة يعاونوا تلام بأنهم هم يقوموا بأنشطة في الموضوع هما بيدهم يحسوا في الموضوع مش احنا بشقوموا احنا نجموا نعملوا سيانس نقولوا لهم دو كوا يساجي وهم يقوموا بالانشطه نتاعهم.
4: مدام سامحني مدام
3: التدخل النفسي
4: سامحني مدام احنا لمستوى اداره تقليم الوطن المنسير فما مبادره باهيه برشا من المؤسسه التربويه للمشاركه في ايام تحسيسيه ولا ملتقيات في طار فهمتي معناتها التوعيه الفايت التلاميذ فهمت المؤسسه التربويه
3: بالضبط موجوده وزاره الداخليه
4: ديجا عندنا مؤسسه مؤخرا بعثت لنا طالبه فهمت معناتها المشاركه في يوم تحسيسي
3: في داخل في التقرير التكليفي وزاره الداخليه الاولى الوزارات الكل قلت لك داخل
0: يعني مهم جدا دكتوره هذا التشابك بين الوزارات
3: تشابك صحيح
0: بالضبط
3: وهذا باش يكون على مدار
0: السنه وقتاش باش ننطلقوا انطلقنا واضح
3: وجود سيد الوالي كان تشوف النهار الاولاني في كوليج المستقبل اعداديه المستقبل وردانين ومعهد بن حسان هذيك كانت انطلاقه لتطبيق المنشور هذا بالشراكة معناها هنا نرجعوا للمراسلات بالتليفون عندنا حصه اليوم نعملوا جورني بيان
0: سور ان شاء الله نرجعوا له باكثر تفاصيل دكتوره
3: نرجعوا للتربيه سامحني
0: فقط ما عادش عندنا برشا وقت سيده دكتوره خليني قبل لا سؤال مهم وين مشي المشروع نتاع تركيز وبناء مركز لمعالجه الادمان بمدينه المنستير وين وصل للبروجي هذا
3: هو الوزاره ديجا محطوط على الطاوله عندها ننتظروا في
0: التمويل
3: التمويل فقط
0: يعني لو دايغ دو فون
3: على الطاوله
1: قداش عندو على الطاوله
3: دوبوي هو راح كان بعد البروجي نتاعنا
1: 2022 في الصحه لعنا
0: يبدو أنه المكان مرصود ولكن نلوجوا على بايغ دو فون الممولين به عزة في 10 ثواني ما عادش عندنا برشا وقت كلمة الختام كلمة الختام ميسيل تفضل
2: الحلول هو أنه نعملوا مراكز لتأهيل الأزواج اللي قادمين على الزواج نعملوا كذلك مراكز لمعالجة الإدمان نعملوا مراكز ولهنا فما فئة احنا نسيناها كل ما جبدناش عليها اللي الوجات اللي عندهم من التوحد أو طيف التوحد وكذلك فرط الحركة اللي غدوة باش يوليوا الرياكسيون نتاعهم عنيفة جدا ضد المجتمع اللي باش يرفضهم زاد كيف
0: هذه من المواضيع هذه افاق موضوع اخر
2: اي فما حل اخر بالحق فضل. يلزم الدوله تسمع باذان صاغيه وكبيره برشا ان شاء الله يا ربي
0: تبارك تفضل عزه ما عادش عندنا برشا وقت
2: المراه التونسيه بربي ما تخدمهاش زوج حصص خليها تخدم نص يوم كفيله جدا باش تربي على
0: صغارها سي نجم الدين شعبان يعني
1: مضبيه
0: كلمه ختامك انت شنو الرسائل اللي توجهها لاهالي المنستير
1: تختار
4: شكرا بالنسبه للكلمه الختام احنا رانا نطمنوا اهالي مدينه المنستير ولا المدن المجاوره رانا الامن موجود في المنستير وقاعدين نقوموا بواجبنا وبحول الله نجتثوا الجريمه من اصولها
0: ان شاء الله هذا هو سي يسري البواب كلمه الختام
1: اليوم احنا نكافحوا في ظاهره ونعالجوا في ظاهره نقول نعالجوا في ظاهره بالمنظور الامني والعدلي والقانوني والاجتماعي لكن اليوم راهو ماهيش دور الدوله وحدها راهو دور الاسره اليوم ودور الوالدين ويلزمنا هذا نحطوا اليد في اليد باش الاسره ترجع تعطي ما هو مطلوب منها قبل ودورها تقوم بدورها بالضبط. كما يجب وهذا راهو باش نحطوا اليد في اليد يلزم دوله مقتنعه بدور الاسره في بناء مجتمع الغد بالضبط. في بناء طفل الغد وهذاك علاش
0: هذا هو نحن في ختام هذا اللقاء
1: نعتبروها حلقه اولى بربي
0: بالضبط بالضبط ان شاء الله ان شاء الله نشمعوا في الخير سي يسري وفي اخر الحصه هذه هكا قربنا من الحلول لازمها تكون شامله توعويه وايضا الجانب الزجري والامني مهم جدا لاكتشاف هذه الظواهر والسلوكيات الخطيره شكرا لكم عاريه المنصوري حكيم هيثم وحمد يلتحق بينا وحسام نوار شكرا لكم زملائي الكل كريمة بن يوسف خديرة تحييكم وإن شاء الله نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله جميعا.

0: الله ينزلنا من الآن.
1: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
2: 104.7.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحقوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
4: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن وزارة التجارة ستطلق بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا تتواجد فيها نقاط بيع منظمة على مستوى تونس الكبرى. وأضاف أنه سيتم بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج بثمانية دنانير وخمسمائة مليم وبيع 600 جرام من السكالوب بنفس السعر. وأكد أن الأسعار في نقاط البيع المنظمة تعتبر في المتناول وليست مشتتة، وأن وجود أي أزمة في قطاع الدواجن، وأشار إلى أن المخزون الحالي يقدر ب 15800 طن وهو مخزون كاف وفق تعبيره. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، حيث ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئر سنة 24 و2000، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 ملايين متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. ناقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تم خلالها الإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. وقالت مديرة الدراسات والبرمجة وبرمجة الإدارة العامة للتهيئة الترابية ذحال عياري إن سوسة الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو أحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى. وأوضحت أن أعداد مثال توجيهي جديد يعد أولوية قصوى، وأن المثال التوجيهي يبقى خاضعا في إعداده لمقاربة تشاركية على مستوى مركزي وجهوي. بلغت نسبة تجهيزات 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة 99% وأشغال تطهير منطقة مريم بمعتمدي تاكودا 80%، إلى جانب تقدم أشغال تهذيب وتوسعة محطة التطهير بمساكن بنسبة 87%. وأعطيت هذه المعطيات خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة وخصصت للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع التطهير في الولاية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
2: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على تقصي سرطان الثدي اللي هو يعتبر السرطان رقم واحد عند النساء في تونس. من بين العوامل اللي تساهم في خطر الإصابة به نلقاو بدرجة أولى عامل الوراثة، نلقاو زيادة التقدم في العمر، الظهور المبكر للدورة الشهرية، قلة الحركة، السمنة، التدخين وغيرها. في إطار تقصي سرطان الثدي فإنه كل مرأة لازم تتفقد روحها على القليلة مرة في الشهر، وإذا لاحظت أي تغيرات في الصدر متاعها كما مثلا كعبورة في الصدر، تغير في لون في حجم الصدر، وإلا إفرازات خارج أوقات الرضاعة فإنه لازم تعلم الطبيب المباشر متاعها. من حق كل مرأة أنه تطالب بالفحص السريري مرة في العام، تطالب الطبيب وإلا القابلة اللي موجودة في الجهة متاعها. الفحص الذاتي والفحص السريري وحدهم ما يكفيوش، ابتداء من عمر 40 سنة لازم كل مرأة تعمل تصوير على صدرها، تعمل ماموغرافي. التصويرة هذه تتعاود مرة كل عامين، لكن في صورة وجود عامل وراثة وإلا عوامل خطورة أخرى فإنه التصويرة هذه تصير في عمر أصغر وبوتيرة يحددها الطبيب المعالج. في الأخر لازم نذكروا أنه سرطان الثدي كل ما نفيقوا به على بكري كل ما العلاج منه يكون أسرع، لذا تفقدوا رواحكم وردوا بالكم على صحتكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
7: دقيقة صحة
8: بكل الألوان، بكل الألوان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس لكل معنا عدد جديد من برنامج بكل الألوان حتى للأربعة مع بعضنا. موعدنا كما العادة مجموعة من المتابعات عبر الهاتف وأخبار متفرقة وبرشة أغاني وموسيقى. معنا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وحكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي, حمدي لحول في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة. إذن بدايتنا اليوم باش تكون مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء اللي نظم تظاهرة الخطوات الخضراء في الدورة السادسة, وهذا بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء. الإيفينمون هذا باش يكون لحد 18 أكتوبر. معنا بعد قليل الدكتور عماد الشوشان بعد ذن صلاة العصر باش يعطينا برنامج اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء, شنو هما باش ينظموا فيه وكيفاش باش يحيوا اليوم هذايا. طبعا التنظيم كما قلت المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. معنا أيضا الأستاذ إبراهيم بونحاس منسق الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية اللي بيش يكون من 29 حتى 31 أكتوبر بالمعهد العالي للتوثيق جامعة منوبة, ويعطينا فكرة على هذا الملتقى الدولي شكونوا من الدول المشاركة فيه وشنو برنامجه والمحاور اللي بيش يتناولها. هذا الكل بعد الأنغام وبعد أذان صلاة الظهر, صلاة العصر.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم جميعا في متابعة برنامجنا بكل الألوان ليوم الأربعاء 14 أكتوبر، ونواصل في برنامجنا لحدود الساعة الرابعة. نستقبل أول ضيوفنا اليوم معنا من المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، الدكتور عماد الشوشان. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بك عايشك، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة المستير.
2: نرجع بكلمة على المركز دكتور قبل ما نحكيه على اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء.
3: اي مرحبا، هو اني دكتور عماد شوشان، استاذ في الطب مختص في الانعاش الطبي مستشفى فرحات حشد بسوسه، ونائب عميد كليه الطب بسوسه، وطبيب منسق للتبرع وزرع الاعضاء بنفس المستشفى.
2: نعم.
3: تابع المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء.
2: نعم.
3: المركز هذا معناها هو اللي يلجأ على الصعيد الوطني كل الحالات اللي تستدعي معناها التبرع ولا زرع الاعضاء ولا الخلايا في مستشفى في جميع المستشفيات اللي خولها القانون باش تعمل معنا في مثل العمليات هذه.
2: المقر نتاع المركز دكتور؟
3: المقر نتاع المركز هو في تونس العاصمه، بحدا وزاره الصحه. هو خاطر هو سي سي سي هو اداره تابعه معناها وزاره الصحه.
2: اذا المركز باش يحيي اليوم العالمي والوطني للتبرع بالاعضاء، واللي قابل نهار لحد 18 اكتوبر هكا ولا؟
3: تيك صح، هو هو هو كما كل عام، هو فما اليوم العالمي والوطني للتبرع بالاعضاء اللي يصير كل عام يوم 17 اكتوبر. وجرت العادة كون المركز الوطني يعمل اون غروند اكسيون يسميها دونك الخطوات الخضراء الفولي فيرت هذه. الحق كانت الاكسيون هذه كانت اسي ما تسنتراليزي تم معناتها تونس العاصمه ولا ولايه ولا اثنين. السنه الحق معناها مجهودات اللي صارت من المركز، من وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره الشباب، قرر كونه معناتها التظاهره هذه باش تكون وطنيه، وبالتالي معناتها باش تهم 24 ولايه. دونك تمت التنسيق مع الادارات الجهويه للصحه في 24 ولايه. مش كل ولايه معناتها تحضر التظاهره هذه اللي تابعه اليوم العالمي الوطني للتبرع بالاعضاء، والسبري نتاعها هو جوستمون الخطوات الخضراء، واللي هي شنو هي اون فيت معناها.
2: ايوه هذه هو باش نسالكم
3: نلموا الناس باش معناتها يقوموا معناها كل حد مجهوده بمشيه جاريه صغيره في اطار معناتها منظم، بشكاكه معناها فهمت النجم نعرفوا بهالنشاط التحسيسي نتاعنا هذا، لانه باش تكون فما ورشات موجوده زادة معناها تابعه هالخطوات هذيا، باش الناس يعرفوا معناها فهمت، ونزيدوا نحسوهم باهميه التبرع هذا، لانه معناها فما بعض الامراض عندنا اللي معناها الدواء الوحيد نتاعها هو زرع العضو. معناش حل
2: اخر،
3: معناها كي ناخذوا الناس اللي عندها مع القصور الكلوي الحاد ولا قصور في الكبد ولا قصور في القلب، فما بعض الحالات اللي الحل الطبي الوحيد هو زرع الاعضاء.
2: نعم.
3: وهذاك علاش معناتها فهمت اليوم هذا يوم مهم باش نحاولوا نوعيوا الناس قيمه التبرع هذا في المجتمع نتاعنا.
2: نعم، الخطوات هذه وين مش تقع عندك فكره حذرتوا التراجي دكتور؟
3: بالنسبه لسوسه يعني نجم نحكي لك،
2: هي باش تتعمل قلت في كل الولايات.
3: في كل الولايات معناتها
2: كل ولايه باش تعمل الفولي نتاعها وحدها هكا
3: يعطيك صحه. الفولي نتاعها وحدها دونك 24 ولايه كل باش يعملوا، ويعطيهم صحه على المجهود. الحق نحن كنا خايفين من الاول معناتها من البروجي اسكو الناس باش يكونوا معناتها ريسبتيف ولا، ما لقينا الحق معناها تجاوب كبير برشا،
2: خاطر انا من الاول فهمت دكتور
3: من الناس المنظمين،
2: اي من الاول فهمت اللي معناها باش يجيوا الناس الكل من الولايات الكل باش تتعمل في العاصمه، لكن
3: ولا
2: مع توضيحك
3: في 5 سنين قبل هي اثناء الفيرسيون السادسه اثناء مع تسكيك بارتيكولي فيك كل ولايه باش تعمل التظاهره نتاعها معناها
2: في الدوره السادسه هذيك.
3: هذه الدوره السادسه هذه.
2: ايوه
3: دونك بالنسبه للسوسه باش تتم في ساحه المدن المتوأمه في دبار مقابل شط بو جعفر. عندنا دو تيب دو كورس ال 2 كيلومتر و 6 كيلومتر اللي باش يتعملوا والدعوه دي مفتوحه للمواطنين الكل. أنا مرحبا بالناس الكل اللي يحب يجي يشارك صغار ولا كبار
2: اللي نجم يجري.
3: هو راهو مش باش يكون اوبليغاتوارمون جري حتى واحد
2: ينجم حتى يمشي
3: يمشي معنا كل حد والريتم نتاعو معنا حتى اشكال معناتها ما فيهاش شكون يجي الاول ولا الثاني ولا الثالث يعني اللي يجي كل معناتها مرحبا به. فما بالطبيعه فرق طبيه معناها على عين المكان باش تامن هدايا وزاره الداخليه مشكوره اذا باش تامن معناها فهمت البلديه معناتها الناس كل معناتها متجندين باش معناتها باش يامنوا هالتظاهره هذه باش تتم في احسن الظروف.
2: الناس وقتاش يجيو الوقت؟
3: الوقت يجيو مع 8 متاع الصباح.
2: ايوه التنو حاضرين التنو لابسين هم وما عندهم
3: التنو نتاعهم ونحن معناتنا نعطيهم كل حد الدوسار نتاعو معنا اللي باش يقيد.
2: شنو الشعار الدوره هذه؟
3: الشعار هذا دون دو في دون دورغان دون دورغان دون دو في.
2: هذه اللي باش يلقاو في جيلي اللي باش يلبسوها يعملوا بها الجري ولا المشي
3: واللي يشاركوا الكل كل حد باش ياخذ زاده ميداليه رمزيه معناها فهمت للمشاركه نتاعو هذه فهمت.
2: اي تراجي مش طويله برشا يدور ليا
3: مع سامحني
2: تراجي مش طويله برشا باش نشجعوا حتى الناس الكبار شويه.
3: فما فما زوز كيلومتر
2: باهي
3: و 6 كيلومتر
2: هما زوز
3: فما زوز
2: كل واحد والسوف
3: باش يراه روحه معناها فهمت.
2: كل واحد والسوف نتاعو قداش ينجم
3: ياخذ وقته ومرحبا بالناس الكل فما حتى مشكله. باش تكون في نفس ساحه المدن المتوأمه فما عندنا برشا جمعيات باش تشارك قيام تحسيسيه باش تكون عندنا خيمه للتقصي مرض السكري التقصي مرض غلظ الدم العيادات باش يعاونوهم على الاقلاع على التدخين على قياده النفس. فما الهلال الأحمر التونسي زاد باش يعمل خيمة تحسيسية مع بعض الحركات الإسعافات الأولية زاد للناس اللي يحبوا يتعلموا. فما الأسوسيامات هذه معناتها الجمعية نتاع طلبة الطب باش يعملوا زاد معناتها انستون دو سونسيبيليزاسيون باش يعرفوا بالأنشطة نتاعهم ودايرهم. فما برشا متبرعين اللي باش دي فولونتير سامحني ما لقيتش الكلمه متطوعين باش يكونوا معناتها موجودين في التظاهر هذه باش يكون فما زاد تنشيط معناها فهمت للصغيرات والكل في الساحه هذه
2: في الساحه فما كل شيء
3: ان شاء الله.
2: وتبدا 8 نتاع الصباح بالنسبه حتى للناس اللي بالنسبه اللي باش يشاركوا في الخطوات الخضراء ولا بالنسبه للناس اللي باش يجيوا
3: اللي يحبوا يجيوا يعطيك صحه
2: المسائل الطبيه يعني
3: باش نقعدوا حتى نص نهار حتى نص نهار لكسيون. وعندنا من بعد معناتها نص نهار ونص في كليه الطب بسوسه مداخله علميه هذه معناتها مخصصه للاطباء معناتها وللطلبه في الطب على حكايه التبرع بالاعضاء.
2: شنو محور العنوان عندك دكتور؟
3: المحور سامحني
2: المحور ولا العنوان؟
3: اي هو باش يكون ايتا دي ليو اي بيرسبكتيف دي دون دورغان ان تونيزي. ايتا دي ليو اي بيرسبكتيف دي دون دورغان ان تونيزي معناها هكا باش يكون فهمت. هذا باش يتم في كليه الطب بسوسه بعد لاكسيون معناتها نص نهار ونص ان شاء الله. اما تم كما قلت لك البوبليك الخاص معناها فهمت الطبي وشبه الطبي اللي معناها ينجم يفهم المداخله هذه.
2: معناها الجورنيه هذه فيها دو فولي فما فقره تحسيسيه واجتماعيه وكذا وفما فقره علميه خاصه بالمختصين والطلبه وكذا. يعطيكم الصحه انتم ان شاء الله موافقين.
3: يعطيكم الصحه زاد على المتابعه هذه.
2: احنا نوصلوا المعلومه للناس راهو هذاك دورنا دونك قاعدين نقوموا بدورنا.
3: اي مهم برشا
2: يعني يوسف
3: نقول حاجه برشا راهو نحن معناها معاملين على الوعي نتاع الشعب نتاعنا باش معناها فهمت التبرع هذا نزيدوا نطور بيه راه الامور قاعده تتحسن الحق معناها باش نكونوا واضحين لكن ماذا بينا نوصلوا معناها فهمت للمراحل الاخير باش المرضى المساكن اللي يعانيوا يلقاو شكون معناها فهمت يعاونهم وشكون معناها فهمت يتبرع لهم باش ينجموا يكونوا في حاله جيده في المجتمع نتاعنا ان شاء الله. ربي يهدينا الناس كل وكا.
2: امين يا ربي امين. يعطيك الصحه دكتور عماد.
3: شكرا.
2: يعطيك الصحة دكتور عماد شوشان. أنت هو يعطيكم الصحة وأنتم الكلكم يعطيكم الصحة لأنه الجورنية هذه فيها حركة عندكم.
3: بالكدا. إن شاء الله يا ربي.
2: ومش غريب على الأطباء ومش من باب المجاملة أو الإطراء. نعرفوكم رغم اللي تخدموا أوكور لا سومان وساعات كسوا يخدموا بريفي ولا يخدموا في ليتاتيك. نعرف يبداو الشارج كبير على الخدمة. لكن عاودونا الأطباء ديما في الويكاند يشاركوا منهم برشا في القوافل الصحية في الأيام التحسيسية ما غير مناسبات ساعات راهو ما غير مناسبات أي وبصفة تطوعية مجانية الأطباء يقوموا بها ويتنقلوا في القوافل حتى الولايات الداخل وللأرياف
3: الجنوب والمناطق الداخلية
2: وللأرياف مش مدن أي الحقيقة احنا علاش خاطر في الإعلام نغطيو التظاهرات هذه ونعلنوا عليها نعرفوا لي فما برشا نشاط طبي بصفة تطوعية مجاني يقوموا بها الأطباء
3: وهذه سين كولتور الحق معناتها اللي عندنا في تونس واللي واللي واللي واللي باهي وقاعدين فهمت ندعموا فيها وان شاء الله ان شاء الله تقعد تتواصل
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: لانه باش نحن نوصلوا للناس في البلايك اللي ما نجموش يكون عندهم اكسيس فاسيل للصوارى حاجه باهيه برشا معناها
2: صحيح صحيح يعطيك الصحة دكتورة عماد شوشان ان شاء الله تتعدى لكم في احسن الظروف شكرا لك الى اللقاء شكرا شكرا معكم مازلنا مواصلين بتبعا في بكل الالوان حتى الاربعاء بعد قليل بعد الانغام مش نرجعوا مع الاستاذ ابراهيم بنحاس باش نبدلوا من الجانب الصحي متابعه فيما يخص المعلومات والانظمه الذكيه وتحديدا باش نحكيوا على الملتقى الدولي للمعلومات والانظمه الذكيه اللي باش يكون نهار 29 حتى 31 اكتوبر بالمعهد العالي للتوثيق جامعه منوبه حبيبي.

0: مرحبا بكم مرة أخرى معنا في بكل الألوان. كما قلت نغير وجهتنا ونمشي للملتقى الدولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية مع الأستاذ إبراهيم بونحاس. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة وأهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: حاضرين للملتقى مازلكم أيامات، راهو نهار 29 حتى 31 من الشهر الجاري، طبعا في آخر الشهر معنا.
1: وكذلك نحن من 29 ل 31 وتوا بركة كنا في اجتماع تنسيق، إن شاء الله ربي يوفقنا وقاعدين نحضروا في الأمور اللوجستية وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: إن شاء الله. إذن أعطينا المكان والزمان نعرفوه، أعطينا المكان وأعطينا فكرة على البرنامج، وين وصلت وشكون باش يكونوا الدول المشاركة، الناس اللي تحب تتبع الملتقى حتى عن بعد خصصتوا الناشي لايف حاجة، يلا كل شيء أستاذ إبراهيم بونحاس. يلا
1: إن شاء الله. باهي، هو المكان هو المعهد العالي للتوثيق، مقر المعهد العالي للتوثيق اللي هو في جامعة منوبة في كومبيس منوبة، معناها في المركز الجامعي بمنوبة إن شاء الله. نحن الموضوع العام واضح من خلال العنوان، يعني علوم المعلومات في علاقة بالذكاء الاصطناعي. نحن تعرف المعهد العالي للتوثيق هو يكون أخصائيين المعلومات بصفة عامة، الموثقين والمكتبيين، يعني يخدموا في المكتبات وفي الأرشيف. دونك نهتموا بالذكاء الاصطناعي في المهن هذوما وفي مهن أخرى تتعلق بعلوم المعلومات بصفة عامة.
0: نعم.
1: دونك هذا الموضوع العام، عن 8 محاور أساسية بإضافة 3 حلقات نقاش المواضيع بالتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله باش يكون ثم تغطية إعلامية قاعدين ننسقوا فيها مع مختلف الإعلام.
0: بطبيعة
1: الحال بالمناسبة أنا مفصل نستدعاكم
0: أنتم يعيشك
1: معنا إن شاء الله. النقطة نتاع البث إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن يكون ثم معنا إمكانيات نتاع بث سواء عن طريق وسائل الإعلام أو حتى مستوى معناتها على الخط أونليني. إذا كان بوسيبيليتي نتاع ستريمينغ لايف إن شاء الله.
0: أيوة فوالا، هذه اللي نسأل عليه.
1: على الأقل نتاع الأحداث الرئيسية، واحتمال كبير أن يكون عندنا وسيلة إعلام ربما عمومية باش تجي تحضر وتسجل كل المداخلات. قاعدين في اتصالات معنا رسمية مع المؤسسات الوطنية باش معناتها تسجل حتى في
0: الفقرات المهمة. فما ستريمينغ إذا مهم إن شاء الله. إن شاء الله. بما أنه هو مؤتمر دولي فما شكون باش يشارك المشاركين، أعطينا فكرة عليهم سي إبراهيم.
1: باهي، نحن كما تعرف الملتقيات العلمية في التقاليد معناتها أنا لونسي أنا أبيل كومينيكاسيون بثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية. جاونا تقريبا 75 ملخص في المرحلة الأولى. اخترنا منهم في نهاية الأمر 41 مقال باش يتقدموا على 8 حصص، معناتها 8 جلسات من 12 دولة في دول إفريقية كما السنغال والكونغو الديمقراطية. في دول بطبيعة الحال المغاربية، يعني أساسا والمغرب، دول المشرقية كما مصر وعمان والإمارات ولبنان وفرنسا بطبيعة الحال. عندنا مشاركين من الدول هذه في المجمل هم 12 دولة، يعني هو
0: 12
1: دولة، بخلاف أنه اللجنة العلمية تقريبا ولجنة تنظيم فيها تقريبا 150 شخص، هي لجنة دولية اللي حكموا المقالات هم بعيد معناتها من الاختصاص وقراب من الاختصاص ومن عدة دول معناتها بنفس المنطقة أنه ملتقى دولي على مستوى المشاركين والتقييم.
0: كيفاش بيقع توزيع البرنامج على 3 أيام هذوما أستاذ إبراهيم بونحاس؟ إذا كان بتبيع برنامجكم حاضر الآن وتعطينا فكرة.
1: لا حاضر، هو حاضر
0: ناخذوا فكرة
1: فقط إذا كان تفصيل صغير يتبدل، أما الأسكالات معناتها
0: تبقى هي نفسها بتبيع.
1: بتبيع حال اليوم الأول افتتاحي يبدأ معناها بالاستقبال العباد ومحاضرة افتتاحية لقيها مدير المعهد الأستاذ حفصي بالضيوفي يلقي المحاضرة الافتتاحية، ثم بعد الظهر عندنا جلسات سيسيون باراليل، يعني جلسات هي تصير في زوز قاعات معناها زوز مواضيع، ما قلنا نحن 8 هما يصيروا زوز معناتها مدي ساعة ونص وزوز الأربعة. هذا اليوم الأول. بعد اليوم الثاني معناها عندنا حلقات نقاش، حلقة نقاش موضوعية. عندنا في المجمل 3 حلقات نقاش معناها في مواضيع أساسية كما القياس العلمي سنتومتري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي البيداغوجيا والديداكتيك، هذيك حلقة نقاش معناها موضوع فيها خبراء. في المجمل الحلقات هذوما ثلاثة فيهم تقريبا 10 خبراء من تونس ومن خارج تونس. في كل حلقة ثم ثلاثة أو أربعة معناتها كونفيرونسيه انفيتي باش يساهموا بالخبرة نتاعهم، أساتذة تعليم عالي معناتها عندهم كارير في البحث العلمي وكما تعرف معناتها باش يفيدونا وفي فايدة للطلبة نتاعنا والباحثين نتاعنا. النهار الثالث عندنا معناتها ورشات تطبيقية، ورشة تطبيقية من 8 إلى 10 اللي هو نهار السبت، وعندنا حدث مهم اللي هو اللي هو الرونديفو دي اس دي نحن سميناه، هو موعد سنوي يمثل ذاكرة المعهد العالي للتوثيق، نستدعو فيه مع قدماء المعهد لسكسيس ستوريز نتاعنا، نعمل فيه معارض والى اخره. دونك هو ذاكرة المعهد وقدمائه يعني وكل لي بارتنير نتاعنا يكونوا موجودين والى اخره. والحاجه الاخرى انه يلزم نقولها معناها انه قبل الملتقى بثلاث ايام ثم ورشه تكوينيه امنها معناها شريك نتاعنا من القطاع الخاص في مجال معناها تصرف المعلومات وريكورد مانجمنت والميدان هذايا، ثلاث ايام بالعربيه قبل الملتقى وثلاث ايام بعد الملتقى ان شاء الله. يعني هو الايفينمون كله تسع ايام فيه لوكور معناها القلب هو لوكولوك، وقبله وبعده ثلاث ايام تكوين لفائده المهنيين التوثيق والأرشيف.
0: عمل عندكم تسع أيام ماراثون به في ال في النشاط.
1: هي الدورة الأولى هذه إن شاء الله تلحقها دورات أخرى وكله معناها الحاجة الأخرى.
0: نجم نقول دورة تأسيسية باش تلحقها دورات أخرى معناها.
1: صحيح بالنسبة.
0: شو يقول الملتقى سنة حميدة عندكم في المعهد هكا ولا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله وكله في فائدة لانه نحن نأسس زاد في لجنه الدكتوراه في المعهد، لانه الطالب كي يجي لي دي نجم يقرا البروسيس معناتها الباركور نتاعو كامل من الاجازه للماجستير للدكتوراه، وهذا معمول من اجل الشيء هذا، من اجل تنشيط البحث العلمي، من اجل ان طلبه الدكتوراه يحتكوا بالباحثين في في في بقيه انحاء العالم ويصير التفاعل الايجابي وليشانج سيونتيفيك معناها.
0: اي ومهم برشا في الفتره هذه خاطر نعرفوا احنا توا اليوم انتم باش تحكيوا على علوم المعلومات والانظمه الذكيه. الانظمه الذكيه راهي بدلت خليني نقول مجال بكله، مجال التوثيق بشكل كبير معناها تبدل. دونك عندكم الحق وانه باش تكون عندكم الاحتكاك بهم والخبرات، تبادل الخبرات مهم برشا في المجال هذا. اذا استاذ ابراهيم بنحس هل موافقين في هالملتقى الدولي مهم برشا بالنسبه ليكم انتوما واللي يطلب منكم برشا تنظيم وبرشا الامور لباس لحد الان فيما يخص التنظيم والامور اللوجيستيك الكل؟

0: حتى مع مصالح الدولة، وزارة الداخلية والخارجية باش يعطوا التأشيرات يعني للكتاب اللي جايين من دول أخرى، باش نستقبلوا إن شاء الله ضيوفنا في أحسن الظروف. وفي نفس الوقت نحن بما أنه مشينا في منطق الانفتاح، نحن حتى الليزوتور هذوما وكلهم معناتها مجاني، ما عندناش في حتى دانسكريبسيون، قلنا أول دورة ومجانية لطلبتنا وزملائنا في جامعة منوبة ولكل من يهتم معناها بالقطاع علم المعلومات مرحبا به. الحضور معناتها مجاني ومفتوح للمحتوى العلمي، وعنا بطبيعة الحال ينجم يسجل ويحضر مرحبا به ويشاركنا في النقاش، وهذا هو معناتها في اللمسات الأخيرة إن شاء الله كل شيء تقريبا حاضر. حتى شركائنا واللي مولونا نشكرهم بالمناسبة، وموجود معناها اللي لوغون تفهم على السيطار متاعنا، كل ما هو معناتها استقبال الضيوف والسكن والإقامة كله بحاول انتهينا منه، ونستنى ساعة السفر إن شاء الله يا رب يوفقنا ويكون
1: إن شاء الله
0: انطلاقا
1: ان شاء الله موفقين
0: الى دورات لاحقه ان شاء الله
1: موفقين. شكرا لك استاذ ابراهيم بونحاس، منسق الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والانظمه الذكيه بالمعهد العالي للتوثيق جامعه منوبه. ان شاء الله كل التوفيق معكم، وان شاء الله الحضور يكونوا ويستفادوا من هذا الملتقى، وان شاء الله بدايه موفقه، وان شاء الله الملتقى هذا يولي ملتقى دوري كما تحبوا انتم سنوي كما تحبوا باش تنظموه. المهم نتمنوا لكم النجاح في هذا الملتقى وانكم تبلغوا الهدف في المنشود منه. شكرا لك أستاذ.
0: معكم إن شاء الله
1: ربي سهل. يعطيك الصحة أستاذ، تستاهلوا كل خير. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا. ماضي 3:47 دقيقة، مواصلين معكم في بكل الألوان.
2: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: ثقافة، فن، موسيقى،
4: علم، اقتصاد، رياضة وترفيه.
3: إذاعة المسير كل الألوان
4: من تقريرها.

إذن هكا كملنا معكم بكل الألوان. غدوة إن شاء الله موعدنا العشرة مع بعضنا كما العادة في برنامج من المجتمع. غدوة باش نتناولوا موضوع خاص بعيد الجلاء، ننسيوش غدوة 15 أكتوبر، نعرف اللي هو يوم راحة لبرشا ناس. إن شاء الله تلتحقوا بنا وتسمعوا، لأنه باش نحكيوا في موضوع خاص بعيد الجلاء والهوية الوطنية والجانب النفسي في الاحتفال بيوم وطني هك تقريبا يهم الناس الكل، لأنه المناسبات الوطنية تهمنا الناس الكل، وباش ناخذوها من جانب ثقافي اجتماعي نفسي. تحية توصلكم من عليا منصوري، حكيم اسطنبولي، حمدي الأحول، وبعد الأخبار يوصل معكم الزميل الهذيلي الفتني في حديثنا سبور. خليكم على موجودنا إذاعة المنستير.

0: الرابعة بعد الزوال من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم. هذا الخط سيساهم كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة، في إسداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. وقع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم مع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذياب بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان، وقع اتفاقية شراكة إطارية واستراتيجية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والاتصالات والبنية التحتية الرقمية ومشاريع البحث والتطوير. وأكد وزير التشغيل والتكوين بالمناسبة أن الوزارة تمنح بموجب هذه الاتفاقية المتضمنة الاثني عشر بندان صفة الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس لمرافقتها ومختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في من خلال توفير برامج تكوين تستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتطورات التكنولوجية المتسارعة. وقعت جامعة المنستير بداية الأسبوع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد عشتار الطبي التقني الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجالات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الإدارة وضمان الجودة وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يوميا بداية من يوم غد الخميس، وهذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وضمان استمراريتها وتيسير نفاذ المواطنين إليها في مختلف الأوقات، ويهدف أيضا إلى تخفيف عناء التنقل لمتسكني معتمدي تكلسة والمناطق المجاورة لها تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين نوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه المنسير. موعد جديد من حديثنا سبور كالعاده عشويه اربعة، يكون مخصص في نسبه كبيره في حول مواضيع تكون بالرياضه العالميه، وخاصه عوده دوري ابطال اوروبا ونتائج كبيره البارح، ونتائج زاده بالحقيقه مبهره، خاصه نحكيه على افضل فريق اليوم في العالم نادي برشلونه. بعد شويه باش نرجعوا للتفاصيل مع المدربين والمحللين الفنيين. مبروك عليك الانتصار كوتش كريس.
1: مبروك على مشجعي برشلونة.
0: اي قولي انت منهم بطبيعة؟
1: لا منهم ما انكرش، واحد عمره ما انكر
0: جمعيته اللي
1: جمعيته ولا شنو يحب والقوة الله انتو كامل، لكن الناس كل تعرف شنو تحب في أبار الفريق الوطني. عادي جدا مش تحب تقول انا الفريق متاعك وتتحمل مسؤوليتك وتعرف كيفاش تخاطب الناس كله اي جمعية وتحترم جمعيات الكل، وضايا اللي نلوجوا عليه ونبحثوا عليه في المسؤولين والمشجعين والمدربين وكافة المشجعين الرياضة، تعرف وتستعرف بالفريق متاعك وممتعون تحترم وتقدر وتعطي قيمة الناس الكل وقيمة سواء ناديك ولا نادي النادي الأخرين ولا حتى الملعبية. هذيك قيمة علاش قلت لك هذه؟ خاطر من قدوة متاعهم اللاعبين متاع 98 أي واحد من الملعب 78 بصراحة ما فماش ملاعبي تحكي معاه ما تقاش قمة في الأخلاق والتربية والتواضع.
0: أي ونرجع بعد على برشلونة ونحكيه على التواضع. الحقيقة لامين قائد منتخب الجابون استفز لامين يامال، ولامين يامال البارح أثبت أنه الأجدر بالكرة الذهبية البارح بعد مقابلة كبيرة برشا. كوتش نجي عاشور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكافة مستمعي ذات مونستير.
0: نجي عاشور للناس اللي ما تعرفش، مغروم ياسر بالكرة الألمانية، مشجع نادي بايرن ميونخ البارح للأسف 3-3.
2: صحيح
1: تستفز فيه انت تو تغزر لي انا تقول لي مبروك برشلونه وتمشي النادي تقول له ما مغروم البايرن.
2: العبره في الخواتيم.
0: العبره في الخواتيم. كيبدا نوير في فورما ويرجع للمستوى نتاعه ويرجع يكور، البايرن تولي شكل اخر. رغم مايكل اوليزي البارح حقيقه ورقه حمراء مجانيه على الاخر، فما ضغط تحس نتاع كره ذهبيه في الفتره هذه.
2: تصرف غير مسؤول، تصرف غير مسؤول كتا الطريقه اللي خذا بها ورقه حمراء لي دو كارتون جون نتاع انسان مازال موك دو ماتوريتي اي بورتون عنده برشا ماتشات ثقيله نجم صريف ندير باش.
0: فما ضغط كبير عليه اللاعب في العمر الصغير هذاك، نحكيه على تجديد عقده، نحكيه على نوادي اخرى تعطي في ارقام فلكيه. بايرن ميونخ ممكن باش تمشي 25 مليون اورو سنويا من اجل مايكل اوليزي، وفما معناتها فكره مرفوضه من الجماهير واداره نادي بايرن ميونخ من اجل التفريط في واحد من افضل المواهب الكرويه. هيك علاش الضغط هذا قاعد يعيش فيه في الفتره الاخيره، رغم انه ملاعب يقدم في مردود كبير وكبير برشا.
1: ضغوطات هذوما ما تجيش للملاعبين الكبار، خاطر عندهم زون كادرور وعندهم معدين ذنيين، معناها الكلمه بحسابها. والتصرف الواحد كما قالك دير اباج نتاع تعرفش كل ساعات ديفونسور فو دو ماركاج في كورنير تلقاه ديفونسور قوي وتبارك الله، معناها مستوى عالي في فراكسيون سيكوند فو دو ماركاج تبارك الله. بونت هو ربما تعرف ربما اول جيست نشوفها ما عنده احنا ديرون السنين اللي قاعد نشوف
0: من يبدا من ريدين كريستال بالاس
1: ما هي ما تصيرش وتكون عبره، خاطر هذيك تشوف مش حتى النادي نتاعه اقرب الناس اللي تحب له الخير وتحب له معناها المسيره كبيره مش يعلقوا عليه ويحلوها له بالضبط بالضبط. الاستفزازات اللي شافهم مارادونا ولا شافهم ميسي ولا شافهم لي جران جوار كرويف وكل قبل وما عملوش
0: هي غلطه ممكن تصير، اما كما قلنا ضغوط كبيره ايش فيها خاصه في الفتره الاخيره. كما نعرفوا ريال مدريد متشبث بشكل كبير في خدماته، باش نرجعوا برشا خاصه على ريال مدريد. واليوم مواجهه كبيره لمورينيو، ممكن مواجهه حاسمه زاد في مسيره مورينيو اللي فما يعيش في ضغوط تاع نتائج تاع صحافه تاع انتقادات على طريقه اللعب، مشاكل داخل غرفة الملابس مع بعض نجوم الفريق. بعد شوية نرجعوا لهم حول مقابلة اليوم اللي بيشتجمع نادي روما على ملعب أولمبيكو بالريال مدريد، لكن البداية تكون من أول مع أول فقراتنا اللي من خلالها باش نفسحوا المجال لقراءة آخر المستجدات الوطنية مع الزابينغ. تحية كبيرة لكافة زملائنا في استوديو البث حكيم اسطنبولي في الديجيتال، حمدي لحول في الإخراج الرقمي والتقني، وكيف كيف نوجه تحية المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. نبدأ بأول أخبار، نجاح قانوني للأستاذ علي عباس والأستاذ محمد ركباني، نوجه لهم تحية كبيرة برشا. نجم نقوله نجاح يبرهن مرة أخرى على مدى كفاءة معناتها الحقيقه الاطارات التونسيه في مختلف المحافل الكبرى، وهذا ما ترجمه بعد نجاح بطبيعه ملف الاستاذ علي عباس ومحمد ركباني في بالنسبه لفيليب كيزومبي بكسب نزاعه ضد فريق تيبي مازيمبي الكونغولي.
2: صحيح، معناتها مش اول مره، معناتها علي عباس وسي محمد ركباني معناتها هذوما اثبتوا الجدارة نتاعهم كسوا محليين كسوا خارج الحدود، معناتها عندهم مده معناتها قاعدين ياخذوا في قضايا كبيره مع التاس، دونك اثبتوا معناتها اللي هما ناس متمكنه من القانون الرياضي، متمكنه من مغرومين بالخدمه نتاعهم كيف سي دي سبورتيف، ناس كانت مسؤوله زاد في الاتحاد هذا المناسبه سابقا كسوا فرع كره السله، كسوا سي علي عباس معناتها كان معنا سرت ماما مسؤول في الفوتبول، دونك ناس شبعانه بالسبور لكن وصفوا القوة متاعهم، وصفوا قرايتهم، وصفوا معناتها خبرتهم للأمور القانونية، وبصراحة معناتها كي تقول علي عباس في تونس كسوة الأندية كل تقدروا
0: صحيح،
2: وهذه سي أنكشي معناتها اللي حتى حد ما ينجم ينكر، كيف محمد ركباني نفس الشيء، ساعات كي نقولوا احنا بلغتنا سمحنا في كلمة توحل الأمور أي ذا ولا أي بلاتو يهزوا تليفون يكلموك علي عباس يحضر ويبين كسوة في الحد الرياضي كسوة في اي بلاتو تخلينا، دونك سي كالكان معناتها الديو هذا عمل
0: نجاحات كبيرة، ان كان في الخليج ان كان في افريقيا ان كان في النوادي
2: التونسية اندية سعودية مع ملابية زيرية مع، دونك بصراحة برافو اليوم لانهم نجحوا في الديفي نتاعهم، نجحوا في اللي قاعدين يقدموا فيه، برافو علي عباس وبرافو محمد ركباني.
0: ومؤخرا كان عنده نجاح على مستوى البطوله الليبيه، معناتها من نجاح الى نجاح ان شاء الله دائما وابدا. استاذنا علي عباس الحقيقه نوجه له تحيه كبيره برشا، وزميلنا يبدا حاضر معنا، وكل مره كل ما تكون هناك اشكاليه والا باش يقدم المعلومه تلقاه موجود وحاضر، شكرا جزيلا بالحق ويستاهل كل خير الاستاذ علي عباس وسي محمد ركباني.
1: الغرام سامحني الغرام والكومبيتونس والتواضع ميزات ربما نعرف سي علي عباس اكثر في التدخلات ونتبع، انا انسان كما قالك بكل تواضع اي اذاعه اي في المشاكل الكبيره والقوانين الصارمه تطلب سي علي عباس يطلبك يجاوبك، القضايا الكبيره تقريب بكل نجاح، فهو هذه من جمله الاطارات التونسيه الموجودين، معناها كي تقول تونس معناها ركباني العباس ياسر معناهم موجودين اخيرا حماد في مشكله السنغال حموده
0: والمغرب هذه مازالت ما تفصلش
1: مازالت حمود بوازم موجود، احنا عندنا اطارات كما قال لك هذوما لحلاش احنا في الرياضه في تونس كي نتكتلوا ونلموا لي كومبيتونس نخرج بنتيجة طيبة في جميع الميادين، أنا كمدير فني كمونترنور كملاعبية كإداريين كمحامين رياضيين، أنا كي تلموا بالحق تنجم تعمل جامعة تنجم تعمل فيدراسيون بنيفو عالي اللي باش يقدموا ونحتاجوهم باش يقدموا بكرة قدم تونسية،
2: هم الحاجة القوية فيهم سمحني هذي لونانيميتي متاع جامعات كل معناتها رغم الناس كل تعرف انتمائهم
0: عندهم عليهم إجماع معناتها على الكفاءة نتاعهم،
2: دونك خاطر فما بعض المحامين تعرف بالانتماء نتاعه وما يعيطولوش يكون هيك معناتها ما يكونش معناتها
0: ولا وتشوف حتى في سير القضايا اللي ياخذوهم بعد تلقى معناتها ما عندوش الحق،
2: لونانيميتي من الجامعات كل كلوب افريكا سيابي مستير
0: ملف الترجي
2: التونسي البلايلي غيره، دونك لهنا سي وما عادش نحكيو على انتماء نحكيو على علي عباس محمد ركباني كومبيتونس
0: كفى
2: نحكيو على الكفاءه، دونك اللي هي قاعده تتكلم وبرافو عليهم كما قلت لك
0: ان شاء الله بن مزيد من النجاح والتوفيق اليوم. نواصلوا تو مع اخبارنا الوطنيه، استعدادات النوادي التونسيه للمشاركه في المسابقات الافريقيه، نحكيو على الدور التمهيدي الثاني والاخير قبل دوري المجموعات مقابلات الذهاب، نبداو بالنادي الافريقي اللي سافر اليوم الصباح الى الكونغو الديمقراطيه لمواجهه نادي تيبي مازيمبي الكونغولي في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقه دوري ابطال افريقيا، رحله طويله برشا 15 ساعه الى كنشاسا عبر تركيا ثم اثيوبيا. النادي الافريقي طول الرحله هذه نجمش ياثر عليه على المستوى البدني،
2: نجم ديما
0: وناخذ بعين الاعتبار الهزيمه الاخيره في الرابطه المحترفه الاولى ضد اتحاد بنغردان،
2: يوم ما تنساش حتى هو ديبلاس ليبيا ورجع لبنغردان معناتها حتى اللي ديبلاسمون هذوك معناتها في الفوتبول المودرن معناتها بالورقه والستيلو، لكن نتصور ان الستاف نتاعهم حاضر كسوا ستاف ميديكال كسوا ستاف تكنيك يعرفوا معناتها لو عندهم باركور طويل بون 15 ساعه زاد طويله برشا بصراحه هذه اللي باش تخلي برشا تعب معناتها في الساقين، لكن نتصور سي ان ترافاي سو لو بلون مونتال معناتها لانه مالوريزمون النادي الافريقي قبل مواجهه مازيمبي يعمل لك العثره الصغيره هذه اللي هي أغوفوار معطيز مكتعرف علاش صارت الإشكاليات هذه مع بن قرداني اللي يستحق الانتصار متاعه. دونك يزم ستاف متاع نبيل معلول ستاف متاع مير كنزاري سامحني يعاود يركز أموره على المستوى الدفاعي لأنه فما إشكاليات على مستوى الكوفرتور في اللاكس صارت له إشكاليات في ليزابيل في البروفوندور اللي شفناه من قبل بن قرداني خلقت له شوية مشاكل في الكوتي هذيك. دونك يزم يراجع الكوتي هذيا مع فريق تي بي مازيمبي ما غير ما نقعد نجبد حكاية الماتش القديم وتأثيره أنا من أمنش بال...
0: هو حتى من أمنش من أما أمنش كن نشوف الشارع الرياضي في تونس وحتى سي شكري نجم يعاوننا فيها أنه الهزيمة متاع الماتش القديم حسيناها حتى اليوم هما الجماهير تودع في لاعبين نادي الفريق قبل السفر معناتها اللي يقولوا الأخرى روحوا بتعادل معناتها تأثيرها نفسي وأغلبية اللاعبين ما عاشوش معناتها الخيبة ذيك الكبيرة. لكن هل بالضغط الجماهيري تنجم تخليهم عائق مثلا يخافوا من الميدان يخافوا مثلا من المنافس اللي هو كنشوفه بالأرقام وبالنتائج معناتها في متناول نادي الفريق معناتها كنحكيه كرويا
1: هذيك الكيب هاوية الكيب هاوية أثر يعرف معناها كيب محترفة وكيب في قيمة نادي الفريقي وعرق نادي الفريقي وباش باش يرجع للشامبيونز ليج بعد السنين هذوم الكل وبملاعبية جدد بمدرب ورغم راني متفائل شوية النادي الفريقي خاطر النتيجة ما تبعتش روندمون تاع النادي الفريقي ضد بني قردان برغم أنا دون باش نحيو استحقاق بني قردان في الانتصار شوف تضيع الفرص كما قال ناجي من ناحية دفاعية صحيح كان الحارس ما كانش في يومه المدافعين لكن المدافعين يعني من الناس اللي كيتقى أنا منظومة دفاعية وسيتو دو بيفو أنا من ناحية دفاعية عاون كانت عندك دو بيفو ديفونسيف قوي ياسر معناها سواء في الديفونسيف ولا في الريلانس راه المدافع يبدا مرتاح ما عندكش هذوما خاطر في النادي الفريق بصراحة مازلت ما تلقاش زوز معناها دو بيفو اللي راهم ما يتبدلوش ستة وسبعة وعشرة ماتشوات في نو بالعكس هذاك التبديل الملاعبية ولا الكاليتي نتاع الملاعبية مش موجودة في النادي الافريقي هذاك خلي زاكسيو خاطر كان الطاكي تيح 100% على زاكسيو راه مره اثنين ثلاثه متغلطش المره الرابعه الخامسه بلي يجيب شغل انت والجارديان
0: نذكر ان النادي الافريقي سيفتقد خدمات قديده واحد من المهاجمين واللاعبين المهمين في المنظومه الهجوميه النادي الافريقي وضر غيابه قداش مؤثر خاصه في لقاء اتحاد بن قردان النادي الافريقي المقابل هذه لن تكون منقوله تلفزي حتى قالت ما هي باش تنقل المقابله ان شاء الله بالتوفيق ونجاح نادي الفريق
1: تقريبا فما جمهور خاطر فما احداث صارت صح وباش يلعبوا في نفس الملعب كان بدون جمهور حاجه باقي به وريتور خاطر
0: اهم غير معقوله تلفزيا واحد ما يقولش هيك ما المفاجئات الموجوده
1: تمام معناها تمام معناها هو الدور هذا اهم دور
0: صحيح
1: ساعات اهم من ماتش في ليبول ماتش في ليبول عندك باش ترتاب ما كنا نظم الديو ماتش هذوما انا اهم دور بالنسبه للفرق التونسيه الاربعه ان شاء الله اولا يترشحوا حتى حاجه باهي ياسر كره قدم تونسيه الاربع فرق ان شاء الله اهم خاطر من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه الفنيه والتكتيكيه خدمه كبيره كبيره ياسر للطاقم الفني والطبي في ديبلاسمون كيما هكا باش تروح بريزلتا طيبه اقل حاجه ما يلزمكش في الشارع في اللالي الخارج الميدان انا ما تقبلش اهداف ولا حتى قبلت ما اكثرش من هدف خاطر ديما تنجم ترتربي
2: نقول شكرا ان شاء الله ما يلزموش يخاف ميركنزاري
1: لا مش خوف لكن يقولوا ما تقبلش اهداف مش معناها ما تلعبش ناحيه دفاعيه لا بالعكس
2: قعدت لي مقابل جيجيس خاطر تو شوف البدايه نتاع النادي الافريقي في الشامبيونار راهي بدايه محترمه في خلق الفرص راهي من احسن الفرق اللي تخلق فرص
0: صحيح
2: وكان جات بيريود معناتها كان الديفونس نتاعو ستابل معناتها لكن بالفات انه مقابل جيجيس نذكرها وقت اللي خمم في العشر دقائق الاخرانيه ورجع يلعب ثلاثه في اللاكس كان هو دومينون في الماتش ولا العكس بالعكس معناتها ولاد جرجيس كرة الهادي جرتي له راه في السيكوند الاخرانيه كان دخلت راه النادي الافريقي عمل اكس دونك لهنا بالافكتيف اللي عنده بدك التحتيات اللي عنده ما لازمش يخاف يزمو يلعب بطريقه متوازنه لا هو طايح برشا قدام ولا هو معناتها افيك دي سباس كبار معناتها في الظهر خاطر عنده ملاعبيه تنجم معناتها تخدم في ميلو التيران سيدو خان عنده الحرزي عنده ملاعبيه ممتازين جدا
0: الشريمي
2: عنده الشريمي دونك ما لازمش يخاف بالعكس يجب أن يخلق ميليو تيران كومباكت وصحيح وكما قال معناتها إذا خطت واحنا عندنا العقلية دي ديما الكات 3 3 والكات 1 كات 1 تبعوا في الأوروبا وهذيك عندها بجديات يجب عندك دوز أكسيو من طراز عالمي
1: وزون دركيبيراسيون تاك
2: وكيفو أكسيو يزمو معتها سون فوت
0: دونك هو, هو كان حله مقابلات نادي الفريقي في البطولة نفهم ناجي وين يحب يهز عدم استقرار على مستوى
2: من التيران
0: وسط الميدان عندك ضعف على مستوى قلب الدفاع ما فيش تجانس وتناغم بين الاثنين حارس مرمى ما هوش في أفضل حالاته اليوم جهة اليمنى بالنادي الإفريقي ممكن الضغط متاع الزعلوني وغيث الزعلوني اليوم حتى على مستوى الميدان ما هوش قاعد يقدم في المردود الكبير رغم اللي هو قائد فريق الظروف هذه كل تخوف صحيح لكن لازم المدرب مير كانزار يعرف كيفاش يتعامل خاصة عنده ثراء على مستوى البنك ينجم يوظفه ممكن نقص متاع قديد على مستوى قلب الهجوم ممكن يعطل النادي الإفريقي لكن النادي الإفريقي يمشي إن شاء الله بحظوظ وافرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مقابلة كما قلنا نهار السبت تكون ماضي ساعتين ضد فريق تي بي مازيمبي إن شاء الله بالنجاح وتوفيق النادي الإفريقي واللي كيف كيف فما المهاجم الكاميروني نغانغ باش يكون موجود وحاضر في تعويض صادق قديدة إن شاء الله زينة للنادي الإفريقي كما للترجي الرياضي التونسي اللي يلعب نهار لحد نهار 18 أكتوبر وترجي باش يواجه فريق نادي السويحلي الليبي مقابلة راهي صعيبة وصعيبة الترجي نذكره أنه رفض تذاكر المخصصة لجماهيره وقال أنه في بيان رسمي صادر أنه ما يتحملش مسؤولية أي تنقل من أحبائه إلى ليبيا لحضور مباراة إن كان عبر وكالات أسفار أو بطريقة فردية فإنه معناته رفضت الترجي التونسي نسبة التذاكر ممنوحة لجماهيره في لقاء الذهاب على أمل أنه معناته باش يكون فما لقاء إياب يكون حضور الترجي وجماهيره كل كامل في ملعب راتس
2: صحيح
0: هذا بالنسبة للمستوى التنظيمي الترجي الرياضي التونسي هل هو جاهز اليوم لمواجهة فريق السويحلي الليبي وما سمعنا على انتدابات فريق السويحلي الليبي
2: صحيح ما افونتاجي الترجي لانه كومبيتيتيف البطولة الليبية براتيكمون تبدا الجمعة هذه دونك مش فما عندك الريتم الترجي اكثر عنده هو لكن تغيير المدرب اللي هو عندنا مدة مش مش ترجي غير مدرب على بكري توت نجم تعرف معناتها
0: هو المدرب معناتها هرب شكون واضحين معناتها المدرب هو اللي خير الانسحاب
2: صحيح الاطار الفني الجديد انا نقول ديما مش حكايه سابرون دي طون ولا اسكو باش يظهر خاطر من بعد مقابله باجي الناس كل تحكي على عطيه معناتها ما تنجمش تحكم راه بعد مقابله فما تحكي على ادفرسير الساعه الاولمبي الباجي اللي مش في احسن حالاته تو تحكي على ادفرسير اسمه السويحلي الليبي وعنده كاليتي جور ممتازه جدا
0: صحيح
2: معناتها كاليتي يفو فوار تو الكونفرونتاسيون ديريكت ما بيناتهم مش تعطي لكن الترجي التونسي عنده اشكاليات كبيره برشا على مستوى الدفاع وهذه توا ولات ظاهره بصراحه في تونس نادي افريقيا عنده اشكاليات نجم الساحلي نفس الشيء الترجي التونسي الديول في اللاكس فما برشا مشاكل نتاع كوفرتور نتاع قراءه لعب نتاع اخطاء بدائيه اللي نورمالمون في كيب سينور ما تصيرش دونك هذه الاخطاء اللي لازم يتلافاها فريق الترجي التونسي مع بتاتر هو التركيبه نتاعه كيفاش باش تكون كونتر سيحل الليبي اسكو ريبيرو باش يكون ليبر في ميليو تيران نيميرو 10 اسكو باش يكون اتاكونت كولور حسام فرج كيما رينا ماتش باجا ولا باش تبدل طريقه اللعب نتاعو نتصور ماشي هو في نفس السيستم يامن اموره معناتها الميليو تيران يزمو افيك ان دو بيفو اللي باش ياسوري شويه الريكوبيراسيون لانه لاكس نتاعو بصراحه اونتر جيمي الى حد اللحظه هذه ما شفناش انكور الملاعب الجزيري لكن الى حد اللحظه هذه لاكس نتاعو ديفونسيفمون ترجي ما تهنيش لكن قدام عنده ما تقول
0: واضح إضافة على مستوى الفريق الليبي كما قلنا ما عندناش معلومات كبيرة نعرفوا أسماء والانتدابات الكبيرة اللي قامت بها النوادي الليبية اللي خلت اليوم البطولة الليبية القيمة التسويقية متاعها ترتفع ما زالت حتى ما بداتش في المركز الرابع إفريقيا اليوم ترجي مواجهة صعبة مش تكون خاصة في لقاء الذهاب على أمل حسم الأمور قبل مقابلة الإياب وكلمتك صحيحة سي شكرا مقابلة الدورة التمهيدي الثاني أهم بكثير من دوري المجموعات
1: في الحال أنا ربحت الزوز مقابلات والتعديد ترشحت فيهم ترشح لدور المجموعات الهفوة بحسابها نورمالمون فما قراءة كبيرة كبيرة ودراسة كبيرة للستيل دو جو برغم كما قالك ناجرة مازال ما بداش بطولة لكن الليبية لكن عندهم فكرة على السويحلي السويحلي قاعد يعمل في انتدابات كبيرة الفرق الليبية الكل حب تخدم لونتيرم في عامين ثلاثة أربعة تولي هي زادة تشارك في تحب توصل كاريداس بالمصروف وبالإمكانيات الكبيرة البشرية والمادية الترجي التونسي يخمم حتى في الريتور وعلى الناحية التنظيمية ما حبش يهز الجمهور بتاعه الليبي باش اموان. تعرف انت في الليبي هون ينجموا 4-5 آلاف في
0: ايه، هو يقول لك نسبه ولا نسبه 5% من طاقه استيعاب الملعب الموجود في مصر، ممكن يكون 300 محب ياخذ 5% من طاقه استيعاب ملعب رادس، وقت نحكي على 5000
1: ويعرف ان الليبيين ديما موجودين في ليبيا. بزيد باش يسافر ليله المقابله نهار سبت باش يسافر، معناها نهار مش باش يمشي قبل نهارين وثلاثه، معناها بقل جوست ربما يعمل سيونس متاع صباح حتى تعرف على ساعة ليبيا مش بعيدة. واخو احتياطاته الكل باش نقول لك ماتش باجة ماتش ريفيرانس مش ماتش ريفيرانس بصراحة. شفنا معنا خطر في ماتش باجة ما فماش حتى ملاعب من الاسبرانس تقى تحت عليه ضغط وحمل كرة سواء في الاتاك الديفونس من الوتران لعب مرتاحين. الشيء هذا مش في القاه ضد السواحلي الليبي، بالعكس السواحلي صحيح زاد كيف كيف ما ضبي يخرج برزلتها طيبة، ولكن يعرف روحه يلعب مع فريق قوي وفريق عنده اكسبيرانس كبيرة في الشامبيونز ليج الترجي التونسي. أنا
0: هو في أحد تصريحاته نادر الغندري لاعب التونسي اللي ينشط في فريق السواحلي الليبي قالوا نحن مستعدين وقادرين نربحوا الترجي ذهاب وإياب. معناتها حتى على مستوى التصريح تصريح استفزازي شوية، أما في برشا ثقة من لاعب التونسي
1: يعرف روحه ويعرف أن فني كيب أنا يدرب ويلعب. ربما أحكي على قبل الماتش هذا قبل المقابلات الأربعة مثلا ترجي التونسي فيهم وعليهم أنا في الروندمون ولا في الريزلتا توا الحسب كما قلت مش ريفيرونس ماتش باجة. أنا باجة ماهيش حاضرة 100% في رادس ملعبية الأتاك هذوما بريسك التريو ولا الأربع جوهرات هما 4-3 لعب مع دور ريليور معنا العلمين اللي بي الجزيري
2: البليلي
1: لا مش على اليسار بليلي على اليمين
0: فراش
1: فراش
2: حسن فراش مغربي
1: هو دروتي يلعب على اليمين. شوف كالتيه سونتر معناها كالتوندونس الجوشي يحطوا على اليمين ماش موجودة برغم عنده الكاليتي موجودين. زاد ما نساوش المستوري في 3 أهداف في التمركز. المستوري أنا مكن نوعية الجوار اللي يخرج من البوكس عنده حرية تامة في الاتاك يمين يسار وسط يخرجك لديوز أكسيو حتى لسوسي بلاس معناها موجود. الناس كل حتى المدرب الجديد قالك هو الرقم واحد عندي موجود تقولش عليه حارس مرمى معناها فما بوادر طيبة في المقابلة دي. لكن كمقابلة في السواحلي بشوف كاش يتعامل المدرب ان شاء الله حظ سعيد للترجي التونسي كما قلنا ما ضبينا الاربع
0: ان شاء الله
1: الفرق تتعدى مش ما تسهل ومش ماتش مثلا باش تخاف ياسر مسوحي زاد كان تخاف كما قال لك باش تولي تراني ديما ضد العب بثلاثه العب بثلاثه مش ثلاثه كان نلعب بثلاثه في تونس راح نلعب بخمسه اوتوماتيك بخمسه مش ثلاثه خاطر كنت تلعب تروسان دي كنت تلعب ايطاليا ولا قبل راهو دوزاك سونتري كومبليتمون ليبر ما نقولوش 3-5-2 في تونس كي تقول تلعب استراتيجي 3-5-2 راهو 5-3-2 ولا 5-4-1 موجودين.
2: ترجي السيرار ما تلعبش بثلاثه مو شوف ترجي مشكلته في البلايلي عندنا قد ما هو حل قد ما هو مشكل لانك تبدا فريق المنافس ديما يلعب لك على الرتور نتاعو انه ما يرجعش يكوفري وانه فيزيك مو ثقيله ماك بتاتر على اليمين ما فماش الحكايه هذه لكن على اليسار ديما الرتور نتاعو ديما توجو الرتور لا ماك لان اذا باش يدخل ريبيرو ومع البلايلي حسين فرج مغادي راهو في الريكوبيراسيون قدام المستوري راهو تخلق برشا مشاكل في الفكانه. دونك اهم حاجه باش نشوفها في مقابله السواحلي طريقه الفكانه نتاع ترجي تونسي كيف ستكون.
0: واضح الترجي يلعب نهار لحد 6 نتاع العشيه والمقابله ستكون منقوله تلفزيا على القناه الفضائيه الوطنيه الاولى. نحكيو كاف نادي الصفاقسي سافر اليوم في مواجهه مع مدرب جديد نحكيو على محمد الكوكي
2: جديد وقديم
0: على اثر طارق سالم قدم استقالته. معناتها نعرفوا انه معناتها طارق سالم كان رفض حتى عودته كان حتى انتقد طريقه العمل نتاعو وحملوا حتى مسؤوليه خساره اللقب للموسم الفارط. اليوم محمد الكوكي رجع للسي اس اس كيفاش نجمو يحضر مقابله مهمه زاد حتى هذه في اطار الكاف.
2: اني شخصيا جو سوي كونتر مانيش كونتر محمد الكوكي ولا نبيل الكوكي ولا نابورت جو سوي كونتر اني تنحى مدرب الساعه من 4 ولا 5 جورني خاطر طارق سالم كيعطي الكونستان تاع السيزون اللي تعدات هما الماتش جيرجيس تاع الكوب والماتش الاخراني تاع قبل الاخراني تاع الشامبيون هما اللي عطاو فيه النوت سوا ديزون ان المدرب هذا ما يجمش يكمل معنا. دونك اني بدي حتى محمد كوكي عندي نغارد كرجع
0: أما دو ديالو فريق إيفواري ما عندوش الشهرة والإشعاع الكبير على المستوى الإفريقي.
2: لا غلط كجات عش عليه. سامحني قصيت عليك.
0: أما ممكن مشاو في توجه هذا معناته ممكن مسؤولين النادي الصفاقس يقولك فريق مجهول مع المستوى الإفريقي معناته نغير توه ما يقلق. أما كي تعطي أهمية المسابقة كم نادي تاخذ وقتك باش تختار الإطار الفني باش تحضر.
2: خاطر مش هو اللي حضر الفريق. صحيح يعرف الفريق لكن بريباراسيون أنت ما حضرتش عليها راه. ديما تقعد أنت إذا جي أونترون مارش ديما تقعد ترقع راه. حتى لو انت عندك عليه فكره سي اس اس يعني خروجه من سي اس اس هو تحس حتى هو كمحمد كوكي تحس كخروج من سي اس اس وطلع في برشا منابر اعلاميه وحكي نفس الشيء جي سوي كونتر رجوع لسي اس اس انه البلاصه اللي خرجت منها اذا ما صارش فما كونتينيتي نتاع العام الثاني اللي انت باش توري خدمتك خاطر فما كونتينيتي تقصت وتعاود ترجع تو اني الراس حتى من محمد كوكي سيان فوبا اللي صار معنا بالكوكي ما عندناش فكره سمعناه كي من الناس كل صحيح الراجل معناتها حكي على برشا مشاكل اللي هي موجوده في البطوله التونسيه
0: قالك معناتها بلغتنا احنا فما تكامبين معناتها هو اذا مدرب وشكرا ينجم يشطني راول ماكش تخدم مرتاح وناس تستنى لك في الدوره وفما عندك لاعبين عاملين عليك حلف صغير يكلموا في اصحابهم بما طريقه باش وعندك جمهور
2: لاعبين
0: جمهور على الفيسبوك وجمهور في الاستاد يستنى فيك زاده
2: هو هو المشكله هذا الكارثي هو الفيسبوك اكثر ولا اقل لانه ما عمرت ما كانت باج فيرتوير تقيم مدرب
0: لا في تونس تقيم
2: مدرب هذاك هو الغلط
0: في تونس وفي تونس هم مدربين يهبط التشكيلة من تعليقات فيسبوك
2: لا فما شوف احنا ساعات كي نحكي كون حلوا مقابلات تاني وشكري ولا نابورت كي وهذه تحلل 90 دقيقة ذيك حسب ما جرى فيها ما تجمش تحكم على مدرب شو مرينا شو مريناش احنا نحلوا كل برودوي اللي جبته انت نهارته اما باش تعطي راي سؤال لا غلط لا صحيح هذاك خاطر هو عنده جمعه كامله يراني جمعه كامله يعرف شنو الافكتيف اللي عنده كل... اما فما حوايج احنا دي تكنيسيان نعرفوا معناتها ايش صار بالضبط في التيران بتاتر هو التغييرات المش يبدل برشا في طريقه اللعب يبدل يغير معناتها ما لقاش استراتيجيه واحده نتاع لعب هي اللي خلت معناتها المشاكل هذه لكن انت كاداره نادي الصفاقسي كعطيت انت معناتها الريسبونسابيلتي تاع القسالم علاش تو ما عدت كونتر دي المدير الرياضي نتاعك المدير الرياضي راه هو اللي يحمل المشروع راه هو كيحمل العمناء ولا طارق سالم
0: هو اللي لعب الانتدابات وطريقه اللعب
2: شد صحيح في محمد الكوكي كانت حمله كبيره كانت محمد الكوكي عمناء نسيتوها نفس الشيء راه ما تبدل شيء راه حمله كبيره اللي وقف باش وقف النزيف هذاك وطلع اذاعيا وكتب هو طارق سالم قال لا يقعد يختم ونجح
0: ومن بعد صار تقييم
2: ايوه ومن بعد صار تقييم واعطيه تقييم موضوع بصراحه انا سمعت تقييم موضوع على اساس سيباخ عملوا شواره وخدم بارك الله فيه محمد كوكي لكن مالوريزمون في الفينيش ما كانش معناتها
0: قاعد في المقابلات الكبيره ما يحضرش
2: دونك هذاك تحليله دونك يتعداوا لي تابلو من بعدها اذا تعدات السي اس اس مش طارق سالم راه رد بالك تعدات السي اس اس لي تابلو من بعدها ما ترجعش بالتوالي راه خاطر تو انت رجعت كانك المدير الرياضي نتاعك مش كريديبل مش صحيح
0: ما عندوش المصداقيه ولا عمل تقييم غلط
2: طارق سالم خرج دونك تزيد تعطي مشهد بصراحه مش نتاع جمعيه محترفه للامانه وتلعب في الافريق اي بورتون نادي الصفاقسي راه عنده افكتيف يعمل 66 كيف
0: يعتبر من افضل الارصده البشريه الموجوده في البطوله هذا
2: كان قاعدوا مع بعضهم وحكي خاطر الملاعبيه ما عندهاش حق تحكم والملاعب توا في تونس واللي تصير راه في الفيستير ويعرف شكرا من انت باش تحكم انت في فيستير ولا في مدربين فاول ما ينفعش مدربين فاول ما ينفعش هذاك صحيح تبدا عندك الملاعب يحس راه لكن المدير الرياضي اللي راه موجود والاداره موجود ما يلزمش ملاعبيه توصل تاخذ هي الديسيزيون ولا تاثر اذا وصلت الحاله هذه اعرف راه الفريق مش في حاله طيب
0: واضح نختم مع جرجيس بعجاله جرجيس اللي نهارت الجمعه ان شاء الله هما التذاكر موجوده باش تلعب نهارت الجمعه ضد فريق ريال باماكو المالي مقابله كبيره بالنسبه لترجي جرجيس كيفاش نجموا نقولوا خاصة ترجي جرجيس فيها مع الضغط الكبير تغيير مدرب شكل خطوي عمل انتصار ضد ملحمة مسوسة ممكن من الحاجات اللي تخليه يخدم مرتاح للقاء الذهاب
1: أولا مش بحظ والبزهر شكل خطوي للمقابلة الأولى في جرجيس الثاني عنده معناها الأولى في البطولة وكانت نتيجة طيبة وكان أداء طيب عنده خبرة ثانيا الزوز مقابلات اللي صارت في دورة التمهيدي الاول ياخذ فيهم خبره الترجي جرجيس لو انتصر اهداف وكيمشي الغادي انهزم ولكن في مقابلك منك يعرف روحه اللي هو اول حاجه احنا ديما نقولها الناس كل الفنيين ولا حتى الصحفيين يقول لك سجل اكثر عدد ممكن من الاهداف من غير ما تقبل اهداف هذا زوز مقابلات خاطر قريبة مش عملناهم مع نفس الإفكتيف ولكن مع مدرب آخر. يلزمه يسجل صحيح أكثر ممكن من الأهداف خاطر تعرف حتى أهداف باقي مازالوا ما يطمنوش معنا من 3 أهداف وأنت وما فما فوق تعرف روحك راك حتى كي تمشي وبحذر وتعرف كيفاش تحضر المقابلة نتاعك تأمن الترشح. زوز أهداف ديما هو 60-55% كي يلزمك تعرف زاد تخرج وتسافر على مقابلة كيما هذه مقابلة ويعرف روحه مرتاح وفي تيران مزيان ولعب فيه المقابلة الأولى ترجي جسم. نظن مقابلة هذه عنده حظوظ وافرة خاطر فما قراءة معينة متاع الادفرسير وعرف حتى المقابلة الأخرى ما طاحش معناها مواجهش بليتو فريق قوي لكن هو كان مسيطر وضيع فرص يزمه يتعلم ما يضيعش فرص يتحمل مسؤولية النصير ديفونسيف والانيماسيون ديفونسيف زاد كيف والحذر من هفوة من كورنير من حاجة دوما يتفاداهم الهفوات في النص من التيران متاع النص وسط الميدان متاع الترجر جرجيس ولا في الديزويمات دوما يتفاداهم ولكن تحذيره حسب الليزيكون الموجودين في جرجيس مع جمهور اللي بشحضر بكثافة وحتى مع جمهور النادي الصفاقسي حاجة باهية يعطي من الصعة. أنا جرجيس نظن في المقابلة دي ما يزماش ما تربحش أقل من 2-3 باش تضمن خاطر الفريق المنافس الفريق المنافس عنده ما يقول فريق خير أقوى من الفريق اللي واجهه في
0: المقابلة. نذكر بالبرنامج الكامل لمواجهات الفرق التونسية نهار 17 أكتوبر تي بي مازنبي يستقبل النادي الأفريقي. برونستيك متاعك ناشي
2: إن شاء الله تمشي في تعادل.
0: تعادل شكري.
1: واحد بلاش نادي افريقي
0: وتولي ثاني فريق تونسي او الفريق الوحيد التونسي اللي ربحها تي بي مازنبي في لوموباتشي هو الاتحاد هذا المنسي.
1: شكون كان عاتي وقتها الاتحاد المنسيري؟ شوف نهارد مازال نتفكروا الماتش شجاع الماتش في بعض الاحيان كان هو عنده البوزيسيون دو لابال لي كونتر مشاو صحاح مازنبي ما قاش روحه كومبليتمون في ملو تيران الديفونس كان مش مرتاح لكن عرف فاش يدافع وممتو عرف كيش يقلق. راهو اي فريق يعم بلوك با ويخلي ديوزاكسيو ابار الاربع مدافعين ولا الخمسه نقول الاربع مدافعين مهم بيفو يخرج كوره مرتاح تو طارك تقبل
0: واضح. نهار الاحد 18 اكتوبر في 16 نادي سويح ليبي ترجي نادي تونس. شكرا.
1: 0-0
0: ماشي.
2: واحد بلاش الترجي
0: كاس الكونفدرالية نبداو نهار 17 اكتوبر في ماضي 3:30 على ملعب طيب المهيري بصفاقس. ترجي جرجيس يستقبل نادي ريال باماكو. ماشي.
2: تعادل
1: 2-2
0: جرجيس. ونهار السبت كيف في 5 تاع العشية أكاديمية أمادو ديالو ضد النادي الصفاقسي. ناجي
2: نمشي في نادي صفاقسي.
0: نادي صفاقسي
1: واحد بلاش نادي صفاقسي
0: واحد بلاش. ان شاء الله زين المختلف فرقنا التونسيه ان شاء الله 4-4 وان شاء الله بالنجاح والتوفيق اليوم. نمشيو للخبر اخر يهم كرتنا. هو كانت اليوم ندوه صحفيه للمدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم واللي من خلالها معناتها حكى على 100 يوم اللي معناتها خدمهم حب يعمل حوصله على خدمه في 100 يوم. نحكيو اليوم شفنا حتى انطباعات شفنا حتى بعض التصريحات بالنسبة لرضا جدي من خلالها قال ان تستنيوا الخدمة متاعي في 2030 معناتها لازمكم تعطيوني الوقت وتعطيوا الإدارة الوقت باش نجم تحضر منتخب ل 2030 كما حكى على نتائج مثلا منتخب أقل من 20 سنة قال نتائج كانت سيئة وسيئة للغاية. حكى على الملاعب وحكى على البنية التحتية وقارة وما تتحملش مسؤوليتها الوزارة قارة وتتحمل مسؤوليتها احنا اللي دقدقناه ومن حكي يحكي احنا يحكي بمسؤولية جماعية إن كان الجماهير النوادي استنزاف العمل عليها ما فهمتش التصريح بتاعه الحقيقة ده. أما قال معناتها كلخصوا العمل الكبير قال النتائج المنتظره من الخدمه اللي بشي قاعد يحضر فيها تستناو في 2030 او مشروع تو نصبوا على المشروع
2: مشروع لكن ان يقول باش تصرح انت تستوين تستناو حتى 2030 في الشارع التونسي والثقافه التونسيه ما يستناك حد ما نجموش نكونوا بيسيميست متشائمين خاطر اذا جدي ديما يحكي معناتها على اساس انه باش يصلح الكره التونسيه اوكي يزمك تصلح كره تونسيه
0: وبطبيعه يخرج من القجر حكايه انه يخدم مع روجيلو مير ويعرف الاحتراف يعني
2: شو فما امور اخرى خاطر توا انك باش تقيم 100 يوم يعني ما تفاجئت بها الكونفرنس دو بريس معناتها حتى حد مطلب منك باش تقيم 100 يوم معناتها خاطر لي كونفرنس دو بريس والظهور الاعلامي عنده كونتر كو
0: ما هو ده مش باهي. حب يخرج بشي قيم العمل بتاع منتخب أقل من 23 سنة، منتخب أقل من 20 سنة.
2: لكن أنا ما عجبنيش تصريح الوحيد اللي قال ما عندناش ملعبية وما عندناش وما عندناش ونستناو الجيل القادم. نجمش تصرح تنستناو الجيل القادم. الجيل القادم اوكي، الجيل القادم هذاك في الاداره الفنيه موجود
0: اوكي. من جهه اخرى يقول لك نصادق معناتها نصارح الناس، معناتها هل احنا عندنا معناتها
2: كي نقعدوا في دائره مستديره فنيين وحدنا ايه. تقعد مع ليكيب ناسيونال والناس القراب للكره، الشارع الرياضي ما تقولوش راهو ما عندناش وما عندناش. الامانه سي فود دو كومونيكاسيون، ما تقولش فما حوايج ما تقالش راهو كي تبدا تخدم.
0: شكرا. خطا اتصال يا رهناشي.
1: لا باش يحكي كما قال ناجي كومبليتمون ما عندناش، يقول لك من النوعيه ولا بالكميه. صحيح بالنوعية وبالكمية ما عندكش، ما عندكش كومبليتمون. كيما الغلطة اللي صار فيها صبر الموشي قال البطولة التونسية ما تصلح بشيء، اون فان كونت هزيت
0: بطولة مملة
1: مملة، وبعد تالي جبت من خارج البطولة التونسية وشفت الريزلتا موجودة. هاك علاش فو با نيجليجي كومبليتمون الخدمة نتاع اللي كانت موجودة، تبدا تدخل عليها وتصلح. وما نجم نقول لك انا شوي بور معناها كونفرنس دو بريس موجودة باش ما نكثرش، مش كل عام كل ثلاث شهور، مو فما قربت ثلاث شهور 100 يوم موجودين، خاطر خذ بعض الانيسياتيف مثلا في الكونترا نتاع لي زونتورنور، في عدد لي زونتورنور هذه موجوده باهيه. مثلا في المشروع نتاع الفيفا اللي تونس معناها ما كانتش مندمجه فيه وحطوا كيف كيف لي سونتر نتاع لي فورماسيون نتاع لي زيكيب ناسيونال الموجودين في لي ريجون، المدير الفنيين الموجودين. انا نرجع حوايج لازمها تصير بشوي بشوي تصلح. كي يقول لك 2030 احنا نلوجوا على المشروع، اوبليجي المشروع اولا لازم فما الصبر، تصبر الديريكسيون تكنيك مدير فني عام واثنين لا اربع خمس سنين تخدم، وبعد تالي تقيموا كان نسبة النجاح متاعه، وبعد تالي سويفي أموه فما خدمة. لكن كان كل عام نوصل حتى شيء، احنا نلومه على الفرق اللي تبدل ثلاثة أربع مرات مدرب، باش مش نلومه على اللجنة الفنية. اللجنة الفنية مش وحده، عنده اللجنة ويستشير داكورد، هو البورت بارول وهو يحكي وهو يطلع معنا باش يتكلم ونطق الرسمي للإدارة الفنية، لكن عندهم الناس معاه تخدم ويشاور، والناس كل البلاتو دو فورم اللي عملوا مثلا بتاع الكومينيكاسيون تاع لي زونتورنور الكل بتاع ليكيب ناسيونال موجودين.
0: فما برشا مبادرات
1: طيبة، لكن نجم يتصلح في حوايج أخرى.
2: الكونترا نتاعه هو سو كونترا قداش مع الجامعة إذا جد
1: كي قلب منه 30 معناها نورمالمون
2: الكونترا تاع اي ليس سو كونترا
1: لا بيت حاله ولا صح. هما هما بعد شهر تقريبا ولا ثلاث جمعات باش عملوا كونفرنس دو بريس الكونترا تاع المدير الفني.
2: اني نقرا في الخلفيه اللي الناس كيش تخمم كي تسمع الجد، مش احنا على التكنيسيان
1: نقول لك هو مدام الفنيين الفنيين معنا ديما نرجع الفنيين
2: من نفسك كي قلت لي مثلا فيسبوك معناتها يعطي في امبريسيون كفما خفاق راهم تلومونيش.
1: لا لا مش خفاق كومبليتمون. هو مثلا قال لك 2020 تنحاو من الاليمينسيون الفرق القومي التونسي للفتيات باغ اكزومبل 23 اللي معملين عليها، لكن رحنا ما نحطوش راهو امالنا كل في 23 ماشي كيب كامله بعض الجورات الفريق ليكيب ا راهي موجود فيها، لكن التصليح احنا في وضعيه تو معينه كيما انت مدرب يجي وما عندوش افكتيف كبير كان يحاول بك المجموعه هذيك باش توصل للريزلت، هذيك قوه المدرب. انت قوه المدير الفني باش تلم شمل الناس الكل وتشارك الناس الكل وضايا اللي قاعد يقوم به، معناها مش رمي يرود ولا حاجه، انه بالعكس. وفما والباهي في الاداره الفنيه نتاعه يزم ينقدوه، ومعنا الاجتماعات كل بعض المدربين الفنيين نتاع الفرق لازمها تعرف كيفاش تتعامل وباش تنجح المشروع هذا، خاطر مشروع مش فردي ومش مشروع نتاع كيب ناسيونال، مشروع نتاع جمعيات الكل اللي هي باش تقي كيب ناسيونال لازم جمعيات الكل. بيقول لك انفراستركتور هذا مش كل مش كل دوله معناها دي تيران ولا اني تيران نورمالمون عليه انترينمون برك في الجمعه الانترين البرينسيبال لي زانكس لازم يكونوا موجودين، لازم يكونوا موجودين في ماتش لعب. يعني تو باغ اكزومبل في مستير، مستير عندك البرينسيبال والحفره كيما نقولوا تنطرطو، فما اسباس عندي يعني ورا الجولف لازم استغلوا من توا الدوله ولا الولايه ولا استغلوا لازم جهه المستير.
2: الدوله شكوني
1: استنى ساعه نقولوا دوله معناها الدوله بصفه عامه معناها شوف مستير باش يقول لك الحفره هذاك باغ اكزومبل تابع للجو فما ترواتينا والغادي يعملوا اربع خمسه ترانات موجودين حتى ليكيب تحب تعمل استاج لوتلا موجودين الشط موجود وقريب ودي سونتر سونتر كامل موجود
0: يعني أيوة بنيان
1: مشروع مش لا مشروع
2: وزاره الشباب والرياضه
1: يعني كل دوله ما حكيش كان وزاره خاطر معناها سياسه الدوله أيه كامله دولة احنا بالانفراستركتور انا تشوف انت من لي زانكس هما اللي يعاونوك وهما اللي يساعدوك يلزم يكون في سياسه الدوله خاطر الناس كل على ليكيب راهو جوار يترانا جمعه كامله على التران خايب راه شنو باش تنتظر منه انت على التارتو يضر كومبليتمون
2: اسي شكري راهو تو حاليا عندنا اول اشكال الجمهور ما رجعش الساعه هذا
1: عاد احنا حكينا لك النهار قلنا
2: لا مش نحكيه على باش تبني ولا هذا مازال نحكيه على
1: ربما حكيت جمهور شكون قال الكلام
2: ديسيزيون
1: قلنا بنزرت اللي بعد تالي يمشيوا
2: ما يدخلوش
1: ما يدخلوش معناها تعجبني حاله انسانيه كومبليتوم
2: مش معناها حاله انسانيه هذوما راهو في
1: الامور القانون عندهم حق
2: وهذاك امور تبعتنا احنا الشعب العادي الاخرين سي سلطه فما سلطه تحكم وهي تعطي القرار
0: فما قانون وفما قانون فما روح القانون زاد
2: وفما
0: فما اجتهادات
2: فما اجتهادات
1: كل واحد في اجتهاد
2: وفما لوكوتي ما اللي هو بعد في تونس خاطر جماهير تو احنا مازلنا ما رجعناش الجماهير باش نحكيوا على بنيان استادات ونحكيوا على مع وزير الشباب والرياضه اسكو عنده دخل في التيران ولا هذوما كل سي ان بروبليم ديتا ايتا وشكون اللي شكون يمثل الرياضه وزير الشباب والرياضه دونك هما لازم ياخذوا ديسيزيون باش يحسنوا الكره في تونس انا جو سوي بور اللي عملوا رياضه جدي في تونس سي كريديبل واضح اوبجيكتيف مشي للمشاكل نتاع لي جون مشاكل حتى بصراحه ملاحظه صغيره
0: تفضل
2: دنيرمون لي ديربي اللي يصيروا ما بين التوا ما بين الكلوب افريكان وتاج تونس تصير عليهم رينيون وما يحضروش الاولياء في ماتشات الديربي ما بين الزوج جامع تو اسكو معقول تو في الجامع ما لقيناش حل
0: اي مثلا
2: اسكو معقول تو
0: انت ما

0: نعاونوا الإدارة الفنية راوهت خلي ترجع مثلا كما قلت أنت وضعية المدربين في الأصناف الشبان يكونوا ناس عندهم من الكفاءة ومن التكوين ومن الرسك دائما تكون موجودة باش يطلع مواهب ويختار. حشتنا بك العين، احنا حشتنا بك العين اللي طلع لنا المواهب، وكما قال من 2030 هو عنده عقد أهداف مع الجامعة التونسية كرة القدم، هو مشروع إن كان في المنتخب الأول الثاني الثالث. الهدف متاعنا ممكن علاش لا نترشحوش للعب الأولمبية 2028 اللي غايبة مع
1: المغرب شو خدمت راه انت تشوف المغرب كيفاش خدمت مش في عام وفي اثنين انت كي تتبع ولا تشوف مينيموم لازم تتصرف كيما هكا بحكمه وبصبر. الصبر لكل مشروع فما بدايه
0: واضح،
1: والبدايه لازم شويه صبر.
0: برا نمشيو نحكيو تو كره بالحق، نحكيو على الكره الحقيقيه ماش عنا وقت. جوله في ارقام،
2: جوله في ارقام،
3: جولة في أرقام.
0: نحكيو على الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. البارح مقابلات كانت مشوقة، مقابلات كبيرة. نحكيو على الشو العرض الكبير، لقاء حقيقة كان ممتع للغاية. جالاتا ساراي برشلونة، برشلونة بعد بداية صعبة مع انطلاق المقابلة في الأخير ما دام عندك لامين يامال، عندك رودري، عندك بيدري، ملاعبية يقدموا ما تخسرش، ما تخسرش، شكرا، محظوظين أنتم،
1: محظوظين. من كان بتشوف انت الفورماسيون الساعه
0: اي
1: بي رافينا كوم افونسونتر غايب، شكون عندك روبلاسون افونسونتر؟
0: هو
1: البرازيل
0: اي خيسوس،
1: خيسوس
0: جابرييل خيسوس
1: عبر شتيلا،
0: ما عبرش
1: شكون يلعب؟ يلعب اولمو
0: اي اولمو
1: لا جوردن على اليسار واليمين يمال على اليمين اولمو هو افونسونتر. لكن شوف الخدمه اللي خدمها حتى الباس نتاع الماتش نيون عنده هو باس معناه بالبريس وباس بالاكستيريور أنا مدرب. وبعتالي في المقابلة كاملة من الشوط الأول لقي أولمو وجوردن ما همش بك معنا التنسيق ورجيسي بسرعة بفانسانتر ما همش من بروفيل راه، لكن بذكاء نتاع المدرب حب وهو قاعد يبدل هو وفيرمين لوبيز على البوست هذوك ما بغات برسك. فيرمين لوبيز كم رجيسير مهما 4-3 أفك ديرو ليرم هو يلعب 4-3 بيدري ورودري أنا يعرف أنه مليو تيران زادة باهي متاع غالاتا ساراي ديركتمون معنا محشي مش كيبش يبدلهم الاثنين كان نشوف شكم شابت وكيف كيف نفس الافانسانتر البرازيلي سمحني
0: جابرييل خيسوس
1: خذي الحرية بريس كيف كيما رايكين كيف تصرف يمين ويسار هاريكين بلتو
0: رايكين
1: بعتالي كي تبدل زادة الانيماسيون اوفنسيف الجرينتا بدا عندك بيدري ورودري رودري من ناحيه دفاعيه وبيدري في الفاز اوفنسيف وكي في 30 متر تيلانيه ثم تبديل نسق كبير ومع الطالون تاع لامين يامال في ماتشات الكبار ديما تلقاه
0: لامين البارح ابدع ناجي
4: ابدع
0: ريبونا وتكنيك وتمريرات حاسمه
4: حتى جيست تكنيك الاخراني نتاع فوتسال معناتها سيرار ونتراف معناتها في بالموفمون هذاك بالفيتاس هذيك لا هو عايش في انوتر موند معناتها تكنيكمون كما كان يحكي تو شكري معناتها سون توب توب معناتها في ميلي تيران ميتريس تكنيك كبيره برشا شونجمون دو ريتم رهيب معناتها سو لي كوتي اي سورتو في لا كونتر هذيك هي القوه معناتها راهي تخلقت كي تحط واحد فو بي خاطر هذا الاشكال بين تونس وبين معناتها سوا ديزون نبدا نعمل مقارنات علاش في تونس يحطوه فو بي
1: إذا ما عندوش الكاليتي
4: والبروفيل سي با ان فري دريبلور ما يفسخش ما عندك ما تعمل بيه دونك ترجع على ساقو خير دونك من المستحسن كي تحط حاجه اون كور تحط
0: وهو قالها معناتها هو البارح قالها بري ماتش قالوا قالوا كيفاش خممت فيها اللقطه الفنيه ذيك الريبولا
4: امبروفيزاسيون
0: قال بديت نحضر عليه خاطر فقط انه فما برشا مدافعين بدات تحضر لي وتقرب لي وتضيق عليا المساحات وريت نتعامل مع زوز ثلاثه مدافعين قدامي لازمني نلقى حلول اخرى بديله اللي هي الفنيات اني نعرف كيفاش نفسخ
1: شفت وامس يدخل للوسط اكثر من اكثر المقابلات سايب اللين دي توش وتخل للوسط معناها برسك البروفوندور
4: اللي تبدل فيها شكري اللين سولتوش يلعب في اللين سولتوش ما غير ما يخمم برش كان قبل لازم يعمل دوتوش بشد الكرة اللي يصلحوا توا في
0: نحكيو على ولاد عمره 19
1: لا كمان غزولي كي بدا ان كونتر ان راهو ياخذ انيسياتيف كي بداو زوز وثلاثه معناها بريزا دو بريزا تروا وقتها اوبليجي باش يرجع للخلوص
4: للصرف
1: ما يحبش حتى بيتور معناها الباسور ما هو انت تكنيسيان او بيتور أو نعطيك أني باس سي با لا بام مش أناني.
0: باهي خلينا نعطيو بقية النتائج. حكينا على أكثر مقابلة الحقيقة البارح شافوها الناس. لانس انهزم على أرضية ميدان ضد سبورتينغ لشبونة هدفين مقابل صفر.

0: صباح الأذربيجاني فاز على سلافيا براغ 2-0. أرسنال معناتها رغم بداية كانت بطيئة ضد نادي ليل فاز وانتصر 3-0. أتلتيكو مدريد ينتصر على مانشستر يونايتد هدفين مقابل صفر، نتيجة عادية الحقيقة. أتلتيكو مدريد أفضل بكثير من نادي مانشستر يونايتد،
1: لكن رغم أن مانشستر خلق برشا فرص،
0: أما مانشستر يونايتد عنده مشكلة على مستوى التسييم والخط الدفاعي، وشوفنا حتى تصريحات نتاع المدافع الأرجنتيني اللي حمل
1: الإدارة المسؤولية
0: مارتينيز اللي حمل الإدارة المسؤولية والمدير الرياضي قال ما جابناش انتدابات قويه وما عندناش فريق باش يلعب على الشامبيونز ليج. معناتها البارح بصراحه معناتها صارح الجماهير وممكن باش تكلف له معناتها خطيه كبيره برشا،
2: ما تكلفلوش خاطر مش بار الخطيه، خاطر ملاعبي في نيفو كيما هكا يلزم وعملنا ولا شنو قدم المان يونايتد. انا نقول لك انا شنو فينا فان سيزون ولا نيفو نورمالمون نحسن، مش من انا اتكلم واتكلم كان الحق نورمالمون مش هانه في حتى حد قاعد يقيم،
0: اما فما كلام يبدا ديما كما قال
2: فيستير خاطر عنده جمهور، خاطر عنده مو جمهور كان محلي برك، الناس كل تعرف شقول شبين مان يونايتد كيما كان اتلتيكو تعرف على الكونت علاش ماركات ارسنال بار اكزومبل رابح على تاك بلاسي قوه ليكيب برغم اصعب حاجه هي البوزيسيون. انا قلت لي ارسنال على على تاك بلاسي شوف كل بلاسمون شوف كالتي دو سونتر شوف امس قول في اونترينمون بوت الثاني والثالث
0: لا فما فوارق بعيده برشا ارسنال معناتها على ليل. نواصل لايبزيغ فاز على ايندوفن هدف مقابل صفر. المفاجاه نجم نقولوا فايكنج النرويجي وبايرن ميونخ 3-3 وانتر ميلان كلوب بروج معناتها 4-3
1: كل مقابله تبدا خاصه 2-0 وفي كل مقابلة ترجع مع نابولي مع روما
2: لا من ناحية دفاعك شوف نجم أنا اللي كانت الفرق الإيطالية
1: لا عنده رياكسيون رهيبة معناتها ترجع ديما كل مقابلة. والله ملاحظة عطاها صديقي اليوم في القهوة حبيت نوصلها كل مقابلة تبدأ في البطولة الإيطالية ولا حتى في ليغ دي شامبيون ديما خاصة 2-0 بعد ما تخسر 2-0 تبدأ تلعب
0: البارح
1: لازم تخدى كلوب بروج عنده تاكون ممتاز جدا ولاعب يساري جوشي روعة معناتها ملاعب ساق يسار ممتازة جدا ولا تكون المانيا ذاك بصراحه معناتها ديسيزيف في 18 متر
0: فيرمنت
1: موجود اي بصراحه كلوب بروش
0: بوني فيرمنت البارح
2: مش بالسنس معناها اللي انت باش تاخذ دفاع ايطالي بك شوارع عليك ما تقاومش
1: قبل ايطالي
2: ما هي ولا اي فريق ايطالي ما تلقاش سباس ليك كيفاش بتتصرف.
0: وناكد على كلامك في ريال البارح ربحت نابولي 3-1 معناتها الفرق الايطاليه ما عادش عندها المستوى القوي باش انها تلعب في الشامبيونز ليج. نمشي للبرونوستيك ومقابلات اليوم مع جوله زاد حماسيه فيها مقابله كبيره نحكيه على بي اس جي مانشستر سيتي.
3: برونوستيك
0: قبل ما نمشي للبرونوستيك خبر منذ قليل اصدر عن الجامعة التونسية لكرة القدم تم تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان مقابلات المنتخب الوطني التونسي ضمن تصفيات كأس أفريقيا الأمم والمقررة خلال الشهر المقبل. ممكن بنسبة كبيرة تونس وليبيا باش يتم باش تلعب في ملعب الطيب المهيري نجاح نجم نقوله للجامعة التونسية لكرة القدم من أجل القات معناتها وضعية ملائمة باش يرجع ويكون عندنا توا زوج ملاعب مؤهلين لاحتضان المقابلات الدولية.
2: اللي نفرحوا خاطر عندنا زوج ملاعب وملعب اشتروا وشوف انت تو التغييرات تو كان تشوف التلفزيون شوف شاش التغييرات ما داخلية فاسيرات زون ميكست انا حوايج ماهوش كبير ياس مثلا مستير ولا سوسه وبليجي معنا في السنة يلزموا يتحضروا
1: حاجة طيبة على الأقل
2: لا حاجة باهية لكن مش بحاجة مكلفة إلا باش تعطلك على خاطر على خاطر ملعب أنا حاجة باهية
0: فانت ضمن ملعب الأخرى بنحكيو ملعب أولمبي بسوسة ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير إن شاء الله معناتها برشا بنزارة باجة إن شاء الله الملاعب الكل تكون
1: مهمة كوب دافريكا هذا من قبل
0: أي هات هات
1: وبرهات
0: نمشيو للمقابلة نتاع اليوم بعجالة البرونوستيك
1: بي اس جي
0: مانشستر سيتي بي اس جي
1: نمشي في البي اس جي
0: بي اس جي
2: واحد واحد
0: رغم انه مانشستر سيتي راجع من الشامبيونا بانتصار كبير على ليفربول ونمر مرور الكرام ما نحكيوش على اسباب الهزيمه والخساره وتاثير الحكم والحقيقه
2: راك كيما تحب انت مساج عندك مساحه حره هذه اللي يحكي على ليفربول
0: كما تعرفوا
1: لا عندكم غيابات كبيره
0: لا الحقيقه لعبوا خير ممكن ما جسم الناس الفرص اما مش مشكل بالنسبه لليفربول تو ترجع ما تخافش. روما ريال مدريد مورينيو يعود لفريقه وناديه السابق
1: صحيح
0: ومن النوادي اللي يحبها بالحق مورينيو معناتها
1: يحبوه برشا
0: زي
1: خاطر وقت من
0: النوادي اول تتويج اوروبي بالنسبه لروما معاه
1: راه لو كوتي امام تاع مورينيو برشا بعد ما تعرفوش راه معناتها كيفاش خرج من الانتر كانت تتذكرها
2: ستيب
1: يحب برشا البطوله الايطاليه سي لي دونتيتي نتاعو تشبه برشا الطلاين يتقلقوا منه في الكاليتي دو لكن راه هو اللي تري مالا اينعطي افونتاج ريال مدريد.
0: ريال مدريد
2: 2 بيش ريال
0: ماشي مع روما، عندي احساس مالن باش يقدم مقابله كبيره وروما باش تنتصر، وكاسبيريني اعتبره من فلاسفه كره القدم، مدرب ممتاز.
1: هو كاسبيريني راهو مع اتلانتا اكثر مدرب يتواجد في 18 متر وقت البي اس جي هذا التيتر وقت البايرن وقت الناس كل من اكثر المدربين يتواجد في 18 متر بالفرص.
0: فما مشكله في الريال هو كيليان امبابي. بالنسبه ليا كيليان مبابي فينيسيوس جود بيلينغهام وخاصة توا كي نسمعوا التصريحات مثلا جود بيلينغهام قال هاري كان يستحق البالون دور، نسمعوا انه انقسامات حتى على مستوى هاري كان وحقيته بقيادة هجوم ريال مدريد.
1: التاريخ يعود نفسه هذه
0: برشا مشاكل
1: مع لا لا التاريخ ما يعود نفسه مع ريال مدريد سابقا مع بيكام وقت اللي لمت اساطير
2: العالم
1: وما استحق شيء لانه الفيستير وقتها مش
0: وتوا نحكي
2: ولا الفيستير تحكي مع شفت مبابي كيفاش كان بي جي وكان لربما توا كي ولا معناها بريسك ستار لولاني في نيميرو 1 في ريال مدريد ربما لربما نقوله من متاكد ان الناس بالحق اللي كي تسمع ليكيب ولا مسيف يجي يحكي وكان يعطيه الصحيه وقت تعرف الفري المشاكل.
0: هو بالنسبه لمبابي فما مع تحسب مصادر صحفيه كبيره فما مفاوضات حلت مع والدته اللي هي مديره اعماله مع فريق ليفربول نحكيو قيمه صفقه 220 مليون يورو والريال منفتحه انها تبيع كيليان مبابي ليفربول على امل باش تجيب ايرلينغ هالاند. معناتها بعد المشاكل نتاع مانشستر سيتي ممكن تكون فما عقوبات فما برشا لاعبين ولا تاع اليوم العين بالنسبه لمانشستر سيتي ماشيه في الثنيه هذه في صوره تاكد العقوبات على مانشستر سيتي في انه هالاند باش يمشي للريال والريال ماشيه في تخمام انها تتخلص من كيليان مبابي.
1: بالنسبه للمورينو يتعودوا نفس الاشكال نتاع مانشستر يونايتد مره في تصريح قالوا شنو اقوى تيتر هزيته
0: المركز الثاني في البطوله بالنسبه
1: لي اقوى تيتر أقوى هو المركز الثاني مع مانشستر يونايتد على المشاكل اللي عنده في الفيستير بوجبا وعنده معناتها عنده وقت الفيستير سخونه برشا وكيفاش خرج منها قال لك هذاك احسن تيتر عندي تو يتعود بنفس الشيء في الكوتي فيستير لكن زاد على مستوى الافكتيف نتاعو معناتها مازال ما لقاش ليكيب تيب نتاعو تو. لكن انا نقول اذا الريال بيلينغهام يكون في احسن حاله الريال يكون لاباس عليه
0: ماشي روما اكثر
2: من تراب فيرفيردي وبيلينغهام انا بصراحه من ديول
0: نتقابلوا الجمعه الجايه انا ماشي مع روما ونحكي ما يقلقني. بودو غليمت بروسيا دورتموند بودو غليمت ما تخسرش في ميدان روا
1: اما دورتموند من عشاق لي ديبلاسمون ومن عشاق لي سوربريز هي دورتموند
0: دورتموند
2: واحد بلاد دورتموند
0: دورتموند ما نمشيش معاكم استون فيلا عفوا فينرباتشي
1: تعادل
2: أستون فيلا
0: على ميدانها اللي الحقيقة عنده واحد إمري من أفضل المدربين في الكؤوس الأوروبية شختار دونيسك أي كاثينا
1: شختار دونيسك
2: سفر
0: هذوما أهم المقابلات بطبيعة لاسك ليفربول بشكون بعد شوية في الستة غربة لاسك ليفربول
2: لا ليفربول
1: نفس الشيء
0: رغم بعض الغيابات واحدة من الحقيقة النوادي والجمعيات اللي تفرش كرة بالباهي مقابلة ممتازة باش تكون في ستة غربة فاينورد ضد نادي كومو الإيطالي مع فابريغاس يفرش كرة ويلعب في كرة ممتازة الحقيقة
2: تعرف انت العز لي زونتورنور كي يكونوا منعز لي زونتورنور بريسك اللي يكون اونتورنور هو كان كوارجي كان اتاكون ميلوتانا انا يفرجوك لي زونتورنور مدافعين يختلفوا مثلا في الرأي في الاستراتيجي كيفاش ما تدم تقام انونتورنور ناجح راهو لعب ميلوتانا ولا تاكو
1: خاطر يشوف الدنيا كل
0: اعطيني شكون شربه
1: لا كومو
0: فاينورد باش نمشي معكم اختلاف نشكر الساعه في فابريغاس قلت لكم فاينورد وصلنا لختام هذا الموعد شكر كبير حكيم اسطنبولي في الخراج الرقمي حمدي لحول في الخراج التقني كيف تحياتنا مدام عليا المنصوري في التنسيق والاشراف العام لحظات وموجز الساعه الخامسه مع زميلتنا وصديقتنا نصيره السكلي وبعد شويه مساءات المدينه مع ريم الهاني متابعه طيبه للجميع بسلامة
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا إذاعة المنستير لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: وتمام الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: أهلا بكم في موجز الأنباء. وقعت جامعة المنستير أمس الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع معهد عشتار الطبي التقني الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجالات العلمية الدولية، وكذلك تعزيز التبادل العلمي والطلاب فضلا عن تبادل الخبرات في مجال الإدارة وضمان الجودة وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية. قالت مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية ضحى العياري خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسن عقدت اليوم للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهية لتهيئة سوسن الكبرى. قالت إن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية، وأضافت إن سوسن الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو إحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يومياً، وذلك ابتداء من يوم غد، ويهدف هذا الإنجاز إلى تخفيف عناء التنقل لمتساكني معتمدية تكلسة والمناطق المجاورة لها تكريساً لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمة الصحية. أكدت شركة النقل بالساحل في بلاغ موجه للمترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطارات وأعوان بعنوان سنة 23 و2000 أنه تم تحديد يوم الأحد 18 من أكتوبر الجارية موعد إجراء الاختبارات الكتابية، وذلك بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض بسوسة. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصبين يحيى ناصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جراء النقص الكبير في العرض. وشدد يحيى ناصر على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تعبيره، كما دعا جميع الهياكل والسلطات المتداخلة إلى العمل على تنفيذ هذا الإجراء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من ارتفاع في الإقبال على اللحوم الحمراء. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تزايد كبير وغير مسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، في حين تسبب التصعيد في انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص معظمهم في تعز، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أخطر تفشي الأمراض المعدية في البلاد. أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن سفينتي حاويات مسجلتين في سنغافورة تعرضتا لإصابات بمقذوفات مجهولة أثناء عبورهما مضيق هرمز، حيث غرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها بينما تعرضت الأخرى للأضرار. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السادسة في نشرة مفصلة لحظات وتنطلق مساءات المدينة مع ريم الهاني. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنستير.
3: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من الواحدة إلى الثانية بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.
6: مساءات المدينة. مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة،
6: مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة، مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
7: زوايا مختلفة.
3: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.
6: مساءات المدينة.
8: كل نهار نقوله اليوم غدوة بعد غدوة، مازال ما نعرفوش، مازال واللي عند ربي مش بعيد. شنو اللي مازال طقس ما بردش؟ كل نهار نقوله اليوم شي برد الطقس شوية، هاو قالوا هاو المطرجية، مازال إن شاء الله ربي يجيبها سالمة المطر، إن شاء الله ربي يعدي لنا خريف مزيان ويعدي لنا بقية فصل طيب وجميل في انتظار نهاية هذا الموسم واستقبال الشتاء اللي إن شاء الله يكون ممطر بما يكفي، معناها ما يزي فلاحتنا وطاقة الانفراستركتور نتاع بلادنا. على كل معهد الوطني الرصد الجوي مازال يتوقع حرارة مرتفعة في حدود 25-27 درجة من هنا حتى لنهار الجمعة الجاية، معناها أكثر من جمعة. إن شاء الله تعديهم في صحة جيدة، وإن شاء الله نعديهم في نفسية جيدة، وإن شاء الله راحة البال وراحة الأعصاب، هذيك أهم حاجة. والهنا فوالا نتمناه لكم الكل بإذاعة المنستير، وإحنا معكم على المباشر في برنامج مساءات المدينة. محمد وليد الجاموسي في الإعداد، ريم الهاني معكم في تقديم الحصة، زميلي حمدي لحول في الإخراج الهندسي، عليا منصوري في تنسيق فقرات الحصة. مجموعة من الفقرات بشكون حاضرة معنا كالعادة، بعد شوية بشيكون معنا في مخ الهدرة صديقنا المسرحي منير المخينيني، وسي منير بش يحكينا على العائلة وأجواء العائلة، تنشوفوا تفاصيل العائلة. تونس الوليدة يقدم هنا محمد وليد الجاموسي، بش نستضيفه في إطار فقرة بين السطور الممثل والمسرحي خالد هويسة، بش نحكيه على الجديد الفني وتجربته في النشر من خلال إصدار كتابه ما حبتش. ثم باش يكون عندنا فقرة كليمة على الكليمة مع الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن، باش نحكيو على الإحساس بالراحة الحرارية. اش معناها الراحة الحرارية؟ وقتاش نقولوا الإنسان يحمل السخانة هذه ما يحملش السخانة هذه؟ قديش طاقتنا لاحتمال الحرارة؟ علاش قبل كنا نتحملوا توالي ولا ندرى العوامل الخارجية تبدلت؟ دونك تفاصيل هذه نشوفوها مع الدكتور مختص في علم المناخ. ثم من طرف العلماء يقدم هنا من طرف العظماء، ديما نقول العلماء نعرفش مخي علاش في العلماء، ولو انه فما برشا علماء كيما فما عظماء ماهمش علماء، كل حد كيفاش. انتوكا هو الفقره اسمها من طرف العظماء مع جليل بن سعد، وتنعطيكم بعض تفاصيل ضيف حصتنا اليوم والطرفه اللي باش نسمعوها. وفي فقره تبعني باش نمشيو مع زميلتنا حنان العباسي في الزغوين، باش نحكيو على مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج التابع لشركة تونسية للكهرباء والغاز والتفاصيل متاعه. خليكم معنا، احنا معكم على المباشر من توا حتى لسبعة متاع العشية، وهذه إذاعة المنستير.

وعلى خاطرنا في إذاعة المنستير عائلة وأفراد الفريق متاعنا ديما نسألوا على بعضنا ونحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا. نحب نسلم تحية كبيرة بارشة على زميلي نصر سلام اللي يتعدى بأزمة صحية ونتمني له كل الشفاء العاجل، والتحية تجيه من الفريق العامل معنا، من زميلي حكيم الصنبولي، من زميلي حمدي لحول، من زميلتي عليا منصوري، من كل إطار الحصة نتمني له الشفاء العاجل لزميلنا ناصر سلام ونقول له ربي رجعك سالم لصغيراتك ولعائلتك ولينا احنا زاده.

اللي هو السي ناصر سلام زميلنا باش نهديو له ألف سلامة عليك وربي يشفي المرضى يا ربي، وربي يرجع لكم الناس اللي بعد عليكم في صحة جيدة.

0: تحية جي من أعوان إذاعة المنستير من كل الزملاء، زميلي محمد وليد الجاموسي زاد كيف كيف ينضم إلى صوتنا، ويتمنى الشفاء العاجل لزميلنا ناصر سلام. إن شاء الله ربي يشفيك وربي يرجعك ويقومك سالم يا ربي. وكما قلت هذه من بوادر الخير في العائلة، كونه الناس تسأل على بعضها وتستلطف لبعضها وتآزر بعضها وتوقف وقت المحنة على خطر. بخيتو يقول القائل الواحد وقت ما يبدأ في محنة بشي تعديها بشي تعديها وحده، معناتها الصعيب باش يتعداه الجسد نتاعو، لكن الوجود المعنوي للناس اللي تسأل واللي تعاون ديما يسهل برشا الظروف النفسية على المريض ويخليه ربما يتعافى أحسن. مع تمنياتنا كذلك بالشفاء لزميلنا رؤوف غديرة، إن شاء الله يا رب يشفيه ويرجع سالم لعائلته، يرجع سالم اللي نحنا زيدا وكهو كل الإنسان بنادم يقول له خلقة ضعيفة، لازم ولا بد كل واحد فينا في الحياة يتعدى بمثل هذه المراحل الصعيبة. وكما قلنا إلنا بشر، مهما كان العمل نتاعنا، مهما كان المنصب نتاعنا، مهما كان العمر متاعنا، في أي زمن كان، في أي وقت كان، في أي مرحلة عمرية كان، إنسان بوسيبل معناتها أنه يتعرض لهذه الأزمات، وإن شاء الله نتعديوها بمعنويات مرتفعة حتى ما نعديوش فيها فترة طويلة ونرجع سالمين وأمنين. وهذا هو دور العائلة حسب ما يظهر لي. سيمونير المخيني، عسلامة ومرحبا.
1: عسلامة ريم، اليوم أنا فرحان برشا، حسيت بروحي اخترت يعني مشيت في الاختيار الصحيح للموضوع اليوم، موضوع العائلة. تبارك الله، حل بيبان ما هي بيبان، ما شاء الله. سلمنا العباد، حكينا على العباد اللي نحبوها، وهذا الباب اللي نحبه احنا نحلوه في كل مرة،
0: حتى نعرفوا العائلة ساعة بالنسبة في المطلق. كيفاش نحكيه العائلة في المطلق؟ الناس يمشي في بالهم هي الأم والبو والخو والأخت، لكنه أحيانا يلقى روحه الإنسان يعاشر في ناس ما عندهمش علاقة دموية به. مثلا فما ناس اللي نخدموا معاهم اللي نعديوا معاهم وقت طويل من الزمن، طبعا منيش نحكي ربما على الحالة متاعنا، يعني احنا في إذاعة المنستير لأوقاتنا مختلفة ونتلقاو معناها مش بصفة دورية مع نفس الأشخاص دائما، لكن فما ناس تخدم في إدارات مثلا اللي تقابل نفس الأشخاص لمدة سنوات بطريقة تقريبا يومية، 6 أيام في الأسبوع أو 5 أيام في الأسبوع، يوميا تلقاهم متجاورين في نفس المكتب، يعديوا مع بعضهم 8 ساعات أو 6 ساعات أو كل حد وكيفاش يعني. فالناس هذوما اللي نعاشروهم في الخدمة مثلا نعديوا معهم وقت أكثر من اللي نعديوا مع صغارنا ولا مع رجالنا ولا مع أخواتنا ولا مع أمنا ولا مع أبونا بطريقة دورية. فهذه إذا كان العلاقة معناها سليمة أو صحية يصبحوا عائلة، لأنه قسموا معنا حبينا ولا كرهنا الهيمور نتاعنا يوميا، داخل متغشش داخل فرحان، اليوم تعب اليوم مريض اليوم على اعصابك اليوم شيخ اليوم منفنف. هذم معناها الهيمور او النفسيه نتاع الانسان يعيشها معاك الزميل هذايا، والا كيف كيف فما بعض الاجوار اللي يتعاشروا عشره كبيره زاده كيف كيف زاده. فما ناس اللي نعاشروهم على امتداد فتره معينه اللي هم مثلا المدرسين ولا المعلمين اللي يقراوا عندهم التلاميذ، يولي يعتبر المعلمة متاعه ولا سيدتيته ولا المدرب متاعه في نادي رياضي مثلا يعتبره كيما بوه، يخاف منه ولا يخاف من معلمته كيما يخاف من بوه، ولا يقدر ولا يحترم ولا يسمع كلامه. فمفهوم العائلة هو مفهوم معناتها لازم نفسروه كي نحكيه، ولا مهوش بالضرورة عنده علاقة مباشرة بالقرابة الدموية، ولو أنه مفهوم القرابة الدموية يقعد مقدس يعني نوعا ما.
1: أكيد أنت هو بالتجربة، أنت نشوفه تلميذ صغير مش حتى كبير، احنا نقول الكبير واعي وناضج ويعرف كيفاش يعني وين يحط روحه وكيفاش يفسر الامور. نشوفه ولد صغير نحطه في مدرسته ونحبوه في المدرسه، نحبوه في المعلم، نحبوه في الماده اللي قاعد يعني يخو فيها. الغدوه التلميذ مش يشوف المدرسه عباره على مش يخرج من داره ويمشي لداره، مش يغير على المؤسسة متاعه، وهذا هو اللي نحب نعموه احنا الاشخاص. هو لو كان في جميع مؤسساتنا الاقتصادية الاجتماعية الرياضية الثقافية مهما كانت نوعية المؤسسة، أنه الناس اللي في وسط المؤسسة تتعامل عائلة، ما تتعاملش موظف نمشي نخدم انا والروح. لو مش انا مش نتعامل
0: كيف تكونش كي تتشكشك تولي موظف في سير الايام هي عائلة، اما وقت ما توصل للزنقة للهرب تولي موظف
1: ولا اللي نحب شكشكرا. اما تبقى محلها بالحق، محلها أنه نتعلم بمنطق العائلة، وهذا مش ندخل أنا وأنا ما بالحق نخرج من داري وأنا يعني حابب نمشي للبقعة إلا أنا ماشي حاب نخدم حاب ما كثمان سواع ما يظهروا ليش ما خيبهم وما طولهم الخطأ منيش في وسط العباد إلا أنا يزني نكون معاهم.
0: شوف للأمانة هي المصارم في الكرش تتعارك معناها، والإنسان ما هوش مكينة، معناها يصادف نهار يبدأ في صحن نهار مش في صحن نهار عينه نهار ما عينوش نهار عينه شوية نهار عنده عنده إنرجي قدرة بشي يعطي برشة نهار ليه، هذا امر طبيعي وعادي. ماني با دي ماشين، ما احناش اليت باش ننتظروا كونه العلاقه تبدا بخفات وتبدا مستويه وتبدا متزنه 100%. فالزوز اخوات معناها ما بيناتهم معناها دي دون اون دون دو سي تبدا احيانا العلاقات، ما هي الحياه ماهيش ديما ورديه.
1: بيان سي هو عركه من عركه، فما لكن تعارك انا مثلا مع شخص هو نتعامل معاه كل يوم ونقعد نخدم معاه، العركه العاديه تتعدى. العركه نتاع كل يوم، العركه اللي تتعدى أي. مش العركه اللي في تتضمن حكايه خايبه وراها
0: يعني. نسالك على رايك في موضوع وقول لي قولي صحيح ولا غلط. انا ديما يبدو لي كونه الناس اللي يتلقاو ديما مهما كانت صيله القرابه اللي ما بيناتهم، صيله البعد خليني نقول اللي ما بيناتهم، يتصالحوا اسهل من العبيد اللي ما يتشافوش. نعطيك اكزامبل، زوز اخوات على قد ما هم يسكنوا تحت نفس السقف باللي تكثر الخلافات، كيقابل الوجه يقابل الوجه الوجه، مع الوقت معناها تبرد لاتونسيون ولا واحد فيهم يرخوا الى اخره، والا هناك فما بوادر للحوار وتتصلح العلاقه. اما كي يبداو بعاد كيبداو بعاد غادي وين فما المشكل، بعاد حتى المسافه الجغرافيه راهو مش العلاقه بعيده. ما كيبداو كل واحد في جهه، عمليه الاصلاح تكون اصعب خاطر ما يتقابلوش، مع تقعد استنى الفرصه وقتاش باش يتقابلوا، كل واحد يبدا هزز في قلبه ولا وانا موجوع والاخر يقول لك لا انا وجعني، شكون باش يبدا قبل تكبر يعني الحكايه. يعني المسافه الجغرافيه ومده المقابله ما بين الناس ربما عندها دور زاد كيف في الامر هذايا. ولا
1: هي فما امثله انا ما نحبهاش باش ما نقولش نكرهها،
0: خاطر في تجربتك توا
1: خاطر الكرة حاجة خايبة ما من الحق ما نحبهاش. فما مثل كما يقولوا احنا لو كان الخو يعني ينفع اخوه ما يبكي حد على ابوه، ما خيبوا مثل بالحق. احنا علاش مش نترباو يا ريم؟ اذا كان البو راهو بالحق ربى صغاره على المحبة، راهو مش يكبر فاهم، مش يقعد خوه استد، شيخوه مش يقعد اكتف اختهم تاج روسهم. هذا يلزمنا نترباو عليه. راهو
0: لن افتح معك قوس الزوجات والازواج والوساده اللي تغلب الوليده والجنجنجنجنجن في الدار
1: موجود.
0: هذه من يوم نفتح معك
1: موجود
0: في القوس هذه
1: ولا خلي في قرايتنا مش للنص.
0: ربي فما اخر نقطه اخرى في نفس الاطار نحب نحكي فيها زيدا معاك ونسمع فيها رايك.
1: مانيش مختص اجتماعي راهو.
0: انا نسال في تجربتك، نسال في تجربتك. بعتي بارك تفوقني شويه هكا في السن وعندك تجربه وعلاقات، فالاكيد كونه هذه
1: يا طفله لك بنتي راك
0: مش نسكن يتفرج في الكاميرا
1: باهي ملا نجد كلامي
0: توا. فما حاجه اخرى لاحظتها توا واللي تجديد نوعا ما توا مع الحريات والحقوق للاطفال، ما امر لا نقاش فيه. لكن ما لاحظته مؤخرا كون كثره الحريات اللي موجوده عند الاطفال ولدت مراهقين وشباب يعني كلمتهم غير الكلمة على والديهم. يعني أصبح هناك مش في أراه جيل وبيان سور خارج أرض الوطن خارج بلادنا، معناها التربية الأوروبية والأمريكية أكثر من التربية متاعنا، ما زلت هوني العائلة تشد شوية. لكن أصبح هناك جيل اللي يحكم، الصغير يحكم توا، قبل الصغير ما كانش يحكم، البو يحكم والأم تحكم والجدة تحكم والعم يحكم والخال يحكم، العائل الكبير هو اللي يحكم ويعطي رأي، والصغير معناها هاي فارع يصارع يعطي رأي، ولكن آخر الأمر يغربوه واللي يقولوا الوالدين هذاك اللي يمشي. تو ما عادش اللي يقولوا الوالدين يمشي، ولا الصغير عنده كلمة وعنده رأي واللي يقوله هو. مش نحكيه على سن 3-4-5-6-7 سنين، نحكيه على المراهقة فما فوق شوية، ولا عنده كلمة ما نحبش هذيك لا ما نحبش هذيك، ونحب هذيك لا بالسيف نحب هذيك. مش نحكيه على أشياء بسيطة متعنيك لو أنا ما ناكلش، نحكيه على قرارات مصيرية. معناها شنو رأيك في الموضوع؟
1: والله هو شنو رأيك في الموضوع يا ريم؟ أنا بحكم أني نحتك برشا بالشباب وبالصغر في طبيعة خدمتي أكيد. صغير وانت كيفاش تأطروا؟ والله الشباب متاعنا يفهم، مش ما يفهمش، لكن زاد وقت تحلوا ثنيه وما تفهموش هو وناشي ما راهوش يمشي فيها بالغلط.
0: شي بربي اعطيني تعانتيزم تاع ادوليسون تاع مراهق، شي يفهم الدنيا معي اصب له بالقمع قول له راه هذاك الامر مخطر، والله
1: نفس الشيء صدقني. مش ادوليسون، نعطيك حتى ما اقل، حتى الطفوله الاولى زاد 10 او 9 او 8 سنين اجي اشوفهم انت بربي اللي يحل باب على الانترنت بطريقه اللي انت ما تراقبهاش كوالي، تخرج للشارع يسمع الكلام اللي ما يتسمعش الكل، نعرفش فاهم حتى بعض البرامج التلفزيه اللي مش تتفرج عليها الطفل ولا ديليسون وغير وغير وغير وغير، والا مش توجه وتحطه في ثنيه ماشي ثنيته، مش تكبره قبل عمره، مش تعطيه حاجات يخمم فيها وحاجات حتى يحكي بها مش نتاعو.
0: كثر الحقوق حتى ربما الخلطه مع أطفال أخرين وإلا مع شباب أخرين تحل العينين. يعني تولى الصغير عينيه محلولة مشكن على الانترنت وعلى كل ما هو موجود من معلومات ويقول لك ليه ما عندكش الحق باش تقولي هكا.
1: احنا نحكي على منطقة الحرية وما فسرناهاش. ما الصغير وقت مش تقول له انت حقوقك كذا وكذا وكذا وانت حر في كذا وكذا وكذا اني ما فسرتلوش وما عطيتوش شنو اللي لازم يتعمل واخلاقيات. خطر الحرية راهي منطق اخلاقي ما هوش يعني كما برا هكا حر وعمل اللي تحب.
0: خليني اقول لك اللي احنا في تونس باقي ستر ربي باقي علينا ربما دورة عربية دين والاسلام ما زلنا معناها عندنا ثقافة العائلة والعائلة اللي تحمي والاب. في بالك في اوروبا مثلا يجيك طفل عمره 13 عام يقول لك انا ما عادش نحب نسكن معاك والدولة تعطيه الحق باش يمشي يسكن في فوايي وتعطيه فلوس وينجم يخرج ويمشي يكري ويسكن وحده ويعيش وحده وما عندك عليه حتى سلطة كأب ما عندك ما تعمل.
1: انا نحب نسألك لنا اندرا هل الحاجات اللي تروجت عنا لهنيك انه الصغير في اوروبا 14 15 عام
0: حتى 11 10 سنين يمشي قرة من حبش امي يخرجوه
1: ولا يتعامل بالمنطق هذا مع ابوه والا هي مجرد حاجات يعني تروجت لنا لهنيك ونحبوا صغارنا يعني ياخذوا بها. اندرا صحيح ولا صحيح الصغير في اوروبا يعمل كيكة ولا مش صحيح؟
0: لا موجود هذا موجود هذا موجود في امريكا مثلا عمره 9 سنوات يمشي المرشد الاجتماعي يقول له انا راش نحب نسكن مع امي بابا يسكنوه في مبيت جامعي ويوكلوه ويشربوه ويحطوه المدرسه اللي يقرا فيها ويخرجوه من دار ام
1: ابوه. سيسي كتسرو فيك
0: يعني بالحق يعني الصغير عمال وين يمشي ولا عنده راي ويحكم
1: ولا عاد لنا وين منين مش نمدوا منطق العائله بنا لنا وين مش نحكيوا على الام والبو والصغيره اللي لازم يحترموا ابوه لازم يحترم العائله ولازم في العيد لازم يعني ما نعرفش لازم الدار تكون فرحانه ومحلاها وملمومه. هذا ماش نجم نحكيوا عليه اذا كان وصلنا للمنطق هذا.
0: هيا هاتوا نشوفوه مع بعضنا في اطار فقره مخ الهدره.
1: يا سادة يا مادة مخ الهدرة إذا الهدرة عندها مخ. اليوم كي تسمع مانيش عارف تفرح ولا تدمع. هذه حكاية عاملة رجة هل يقول لك ملا هرجة وملا مرجة ولا يقول لك عملت لي في حياتي رجة ولا حوايج وعلى كتاف وناوي على هجة ولا يقول لك ملا عجة وإيش لزني إيش لزني على هالمرجة نكون ريض نولي فرجة. تبدأها بتصديرة وتوفاها بتكركيرة تكون سيد زماني نولي نعاني وإلا نحط إيدي على خدي ونقول مش بالعاني. جيت نجرب يا أخي كليت روحي بسناني الله يهديه الله يهديه اللي جاني وقال يا نحب ونفرح بيك زعم فرحت بيا. لفما مرة عرفتني وقلت لي شبيك ساعات نحس الشماتة في عينيك وخاصة كي نشكيلك تقول لي نشوف فيك. يا أخي بالحق تشوفيها حاسس بيها القفة اللي نكركر فيها كل يوم لا ظهلي القفة هي اللي تكركر فيها. الروح للدار نلقى شانطي يستنى فيها وقتي اللي ما عادش وقتي اللي ما عادش ليا وانا اللي ما عادش فيها. تعب خوكم تعب واذا ترخ مره يقول لك شبيك هارب. ما عادش يهمني لابس ولا عاري ولا واكل ولا شارب كنت رايض نلقى كاسك على راسي وانا نحارب. نبتلي على لساني شارب وانا نحكي مش قلت لي العيله واجب قلت لي جرب نلقى روحي في عز شباب نحارب. وين حياتي وين هبالي ضحكاتي الضحكة حتى في عز سكاتي وتوى ضحكة على مياتي قرار وعليه شهادة وفاتي. مخ الهدرة إذا الهدرة عندها مخ نقول لك هذا تفكيرك. أما إيجا نحكي لك على العيلة. العيلة تبدأ باختيار أقبل ما يولي قرار وعيب عيب يا أخويا عيب وعار كي تولي العيلة في عينيك كوشمار. محلها كي انهار تخمم بعد الخدمة تروح للدار وتلقى مرتك على الباب تستنى في نار مضويلك الثنية حضنك الدفيه ولايد ولا بنية الوجه قمر وجبين باللار لأفار ما يوقفش فيه امراه وزوز صغار لحظن اوسع من هكا وما تبداش تتشكى وتدمع عينيك على حريتك وتتبكى على خاطر يجي نهار وتحتاج كتف او على كتف شكون تتكى. نحسك مكنتك الحكه اما انا نحكي لك على العيله، امك وابوك، ولحظه على كتف اختك ولا في حضن اخوك تتفكر ولا لازمنا نفكروك باللي جابوك وكبروك وقروك وخافوا عليك وحموك، واللي ما فماش حاجة أحن من كتف أختك وحضن خوك. تتفكر ولا ميزلت عندك الحكة ومش عارف على أنا ثنية تتكى، وميزلت تعصر في كلامك وتتشكى حريتك وضحكتك وتبسيمتك حياتك وهبالك والضحكة اللي في عز سكاتك سام العيلة لهاتك واخذت لك من حياتك. نحبك تفهم اللي العيلة سند والخيمة يهزها الريح إذا وقفت من غير وتد، والبنية من غير ساس تتهد وما تلقى ما تشد إذا نهار نهار خممت اللي العيلة هرجة ومرجة ورجة على خاطر مخ الهدرة إذا الهدرة عندها مخ. العيلة وتد يشدك على الثنية وسند وساس عمره ما يتهدس.

0: هلا هلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني، لباسة؟
1: لباس، كان خلتني دبوسة الغاز.
0: أشبيها دبوسة الغاز؟
1: أمك وفيت عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد، هاوكا مرضت.
0: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
1: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
0: مش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
1: والتركيب؟
0: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. أمورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
0: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
5: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
0: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
5: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هاي.
0: هاك حفظ درسك.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مساءات المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: تعرفوا الفترة هذه فترة الخريف والانتقال من الصيف إلى الشتاء، الفترة الانتقالية هذه يتم فيها عادة ترسيخ مجموعة من العادات الحميدة بالنسبة للعائلات ككل، سواء كانوا أطفال وإلا كبار زيدة، واللي يكون تخلى على عادة حميدة كان يقوم بها وسط العام على خاطر الصيف، ما هم تعرفوا الصيف فيه، فما فيها معناها الحياة كلها يصير فيها كيما الانقلاب، كل ما هم عادي في الحياة الشتوية والخريفية في الصيف يتبدل 100%. فبالتالي كي يجي الخريف عادة الناس ترجع باش ترسخ العادات القديمة، كيما مثلا فما شكون يكون متعود يمشي للسينما، فما شكون متعود يتفرج على دي سيري حتى في الاورديناتور ولا في التلفزة نتاعو، فما شكون متعود مثلا يمارس رياضة يرجع يمارس رياضة في الفترة هذه، فما شكون متعود عنده هواية رسم وإلا أي هواية كانت معناها يرجع في الفترة هذه زادة كيف كيف للنوادي والأنشطة نتاعو، كيما فما برشا ناس اللي تكون متعودة على المطالعة ويجي فترة الصيف وكثرة السهرة وكثرة العائلة المناسبات العائلية إلى آخره يضيع عليها الوقت، فترجع هذه العادة الحميدة. وأنا نعرف اللي برشا ناس في الفترة هذه تلقاهم يلوجوا شنية الإصدارات الجديدة، سمعت شي بكتاب به، عندك شي ما تنصحني؟ وفما برشا دي باج على فيسبوك دي جروب زادة كيف كيف سور ميتا عامة معناتها فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره، واللي يتحثوا على الإصدارات الجديدة ويقولوا وين تتباع والناس توصي بعضها باش تقرا بعض بعضها وتسلف بعضها إلى آخره. على هذا الموضوع باش نتحدثوا على كتاب جديد اسمه ما حبتش، وهو الرواية الأولى للممثل التونسي خالد هويسة، وهي أولى خطواته في عالم الأدب والكتابة الروائية، وهو ضيفنا وسنستضيفه في إطار فقرة بين السطور.
1: بين السطور بين السطور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك كاتبنا العزيز.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ومرحبا بمستمعين اذاعه مسير. يعني شيخ مسير،
0: تحب كاتب اكثر ولا ناشر اكثر؟
2: لا كاتب لا حتى شيء، بدا مش هزمه الكتابه، كتابه كل كاتب كلمه كبيره راهو. هي تجربه من التجارب، كيما بعد التجارب حبينا نحطوها في كتاب، لانه هو الهدف الاساسي كان مونودرام، تحضير العمل المسرحي جديد. لقيت روحي نكتب في خرافة، فحبيت نتقاسمها مع الناس قبل ما يشوفوها على الركح. فكلمة كاتب كلمة كبيرة، كلمة كاتب معناها عنده الوقت وذيك المهنة بتاعه محترف للكتابة وللأدب، فهمتني؟ فهي نعتبرها تجربة جميلة، حبيت نتقاسمها مع الناس بدارجة تونسية بلغتنا الأم، معناها فيها الواقع

0: يعني فيها أسلوبنا في الحديث والكلام، هذا هو معناها فهمتني، لا أكثر ولا أقل.
1: هل تعتقد كون تجربتك كممثل باش يكون عندها دور في اختيارك هو أنت اخترت، لكن في قرب الناس ليك من خلال اختياراتك ربما للمفردات أو العبارات أو الصور اللي موجودة في هذا المولود الأدبي؟
0: أي هو ما فما حد شيء من فراغ، معناها احنا كل بنادم كل إنسان وراه تراكمات وراه تجارب وراه حياة كاملة وراه عمر وراه خلطة وراه ناس وراه كتيبة وراه وراه معناها مشاهدة وراه حضور على الركح وإلا حضور في أعمال فنية، فهي تكملة كذلك الكتابة إذا كان واحد عنده القلم ويحس روحه أنه ينجم يغوص في أسلوب معين علاش لا. فبدون شك أنه أنا نكتب من الصغرى، يعني مش حاجة جديدة، ولكن ما نتقسمش مع الناس، ديما مخبي أشياء وحطتهم على الرف، ولكن جت فرصة المرة هذه أنه يخرجوا للناس. حبيت التجربة هذه نتقاسمها مع الناس، كما تقاسمت معهم غرامي وحبي للمسرح، حبي للتمثيل، حبي لكل ما هو فني، يعني فهمتني، معناها ما فما حد شيء مسبق، معناها كل شيء يجي، ولكن يجي بعد تراكمات ويجي بعد ما ينضج الإنسان في أشياء معينة ويحاول أنه يتقاسم الأشياء ذو مع العباد.
1: ربما النقطة المشتركة ما بين دور الممثل والكاتب، خاصة عندما يتعلق الأمر باللغة، باللهجة الدارجة، مش باللغة العربية ككل لكن باللهجة الدارجة بصفة خاصة، كونه يلزم اللي بش يكتب، مش ما تحبش نقوله كاتب، هو كاتب، يلي بش يكتب كاتب، إذا كان الممثل الكاتب إذا بش ينسى دوره أو دوره في الحياة وإلا شخصيته وإلا المعجم اللفظي متاعه وإلا طريقة مخاطبته للناس، المفردات اللي يستعملها ليتقمص شخصيات ربما لا ينتمي لها أبدا في الحياة، ما يمكن ما عاشرهاش بالكل، معناه هذا دور الممثل، هذا ما فيهش نقاش، كون الممثل أحيانا يعطيوه معناه شخصيات بعيدة كل البعد على شخصيته في الدنيا وفي الحياة.
0: أي
1: فلا هذه قدرة الممثل، لكن الكاتب يظهر لي الدور متاعه أصعب شوية على خاطر أنت مضطر كونك
0: كاتب في عالم الخيال. معناها الكاتب ماهوش ماهيش دوكيومنتير، ماهناش نعمله في عمل وثائقي، حتى الكاتب عنده مجال. بالعكس انا لقيت انه اريحيه كبيره في الكتابه، لقيت انه الخيال واسع اكثر، ما فماش قيود المسرح ولا الا العمل الفني ولا اي عمل تلفزي ولا سينمائي في قيود، يعني انت محصور بالنص، انت محصور بمخرج يعمل لك ديريكسيون داكتور. بالعكس انا لقيت في الكتابه حريه تامه.
1: نبعد لك ابعد من هذا، انت مثلا في المسرح ما تنجمش تمثل دور امراه، لكن في القصه نتاعك لازمك تحكي بلسان امراه.
0: اي اما تحكي بلسان امراه لازم تفهم المراه، معناها مش تحكي هكاك، يعني
1: اي هذا هو
0: المراه، لازمك تفهم العوالم تاع المراه، منين جايه وشكون هي المراه وكيفاش تتكلم وكيفاش تتنفس وكيفاش تغزر للدنيا. اذا كان مش نحكيوا على عمق شخصيه، معناها اذا كان مش نحكيوا عليها بالكتابه، لازم كذلك يكون عندك باك جراوند كبير، لازم تكون ملم معناها باللي تكتب فيه. معناها اذا كان مش تكتب حاجه سطحيه اوكي، ولكن اذا كان مش تغوص طبعا انا العمل نتاعي كممثل يساعدني، لانه يزيد يعطيني برشا جيش ويعطيني نظره كذلك أعمق للأشياء، معناها بدون شك أنه هذا يكمل هذا لا أكثر ولا أقل.
1: باهي ما نحرجكش كي نسألك شكون الكتاب ربما توينسا اللي تطمح كونك تنافسهم في الاختصاص متاعك؟
0: لا مانيش في منافسة، لا فديت، وأنا عمري ما كنت في منافسة في حتى عمل في لا كممثل ولا
1: عليه الطموح أمر وارد، ما تحبش تقول نحب نبيع كيما فلان وإلا يسمعني وإلا يحضر لي ناس.
0: الطموح كبير والأهداف ديما متجدة ومتعدة، وبالعكس معناها مش هذا، ولكن أنا الناس اللي تكتب بالدارجة ريفيرونس علي الدعاجي، عبد العزيز العروي، ستار الفازع، فاتن الفازع، يعني فما ناس معروفين يكتبوا باللغه الدارجه، مش الناس كل اغلبهم يكتبوا بالعربيه الفصحى،
1: مش دي نوعا ما مش موجود برشا، يعني الناس اللي ابدعوا ظهروا ولا ديستار، يعني
0: اي مثالش معناها حاجه حلوه ياسر وجميله علاش لا. انا الدارجه يعني قريبه لينا، معناها تمسنا، معناها لانه اللغه الام نتاعنا فيها برشا، وهي اللغه بكل ما للكلمه معاني، معناها فهمتني ولكن مانيش منافسة معناها لوان دولا ما انا جو بارتاج
1: باهي. خليني ما نجي معك للسؤال الموالي, هو شنو انتظاراتك, شنو تستنى من هذا العمل؟
0: نستنى في ردة فعل, نستنى أني نتقاسم مع الناس, برشا ناس عجبهم الكتاب, برشا ناس كانت عنا لقاءات جميلة جدا منه من اللي خرج. احنا من مارس خرج الكتاب, معناها خرج في رمضان, وردود الأفعال كانت متميزة. طبعا دار النشر اللي آمنت بينا حكايات إيديشون, وكانت هي أول ما قرأت يعني, بالعكس هي شدت فيها صحيح أني ننشر. ولكن الكتاب فيه خصوصية متاعنا, فيه عمق, فيه برشا حديث, فيه وهو كما قلت لك معناها مش نشوفوه على الركح بأسلوب مسرحي. طبعا
1: مع كل تمنياتنا ليك بالتوفيق وبالنجاح.
0: فضلك
1: كونه يعني تشوف المنتوج متاعك في كما تخيلته أكثر, كونه يليه يعني إخوة وأخوات ربما
0: إن شاء الله
1: تولي عنا مجموعة.
0: علاش لي وهو كذلك.
1: نعم شكرا لك خالد بالتوفيق, يعطيك الصحة خالد. ربما زاد نلقاوك في معناتها نمط كتابة أخر, عنا توا إنتاج مسلسلات في التلفزة في الإذاعات زادة مادام فما اللهجة الدارجة تعاون. يعيشك خالد هويسة, شكرا لك. وين نلقاو ما حبتش؟ في المكتبات,
0: في المكتبات في الكتاب, في برشا مكتبات في تونس العاصمة, في سوسة, في صفاقس موجود, معناها موجود.
1: وإلا يتصلوا بك مباشرة تعطيهم القائمة في الجهة متاعهم هما فيه.
0: أنا نهبط على الباج متاعي على فيسبوك.
1: شو اسمها الباج متاعك في فيسبوك؟
0: خالد هويسة متاعي.
1: خالد هويسة بالعربي والحروف بالحروف بالفرنسية. خالد هويسة دون كونتاكتيوه على فيسبوك واسألوه وين تلقاو وين يلقاو ما حبتش.
0: ما حبتش.
1: شكرا يعطيك الصحة كاتبنا, يعطيك الصحة عايشك. خليكم معنا, هذه إذاعة المنستير.

0: هتعرف.
1: يا لو سي ماما.
2: تمام، السادسة مساء من إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: مساء الخير وأهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تدشين عدد من مكاتب البريد والموزعات الآلية للأوراق النقدية في ولاية المنستير. وزارة التجارة تطلق قريبا نقاط بيع للحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. ووزارة التشغيل توقع اتفاقية مع اتصالات تونس لتطوير الكفاءات الرقمية لدى الباحثين عن شغل. أهلا بكم من جديد. تولى مدير عام الديوان الوطني للبريد ياسين فريعة اليوم خلال زيارة أداها إلى ولاية المنستير تدشين عدد من الأحداثات الجديدة متمثلة في مكاتب بريد وموزعات آلية للأوراق النقدية. وأوضح في تصريح لأم نغزال أن الديوان يعمل على تذليل جملة من الصعوبات العقارية قصد مزيد تعزيز تواجد البريد التونسي بمختلف مناطق الولاية.
3: المشاريع الجديدة، مكتب بريد حسانة، مكتب بريد قصيبة المديوني، ثم مكاتب صارت لهم إعادة تهيئة تحسينات الكل في جامع خير الدين، مكتب بريد لمتز، ثم بريد خنيس، مكتب بريد ومسك الوظيفي زدناه زاد ديستريبيوتور، ثم اللي فيهم مشاريع مبرمجة إن شاء الله، مكتب بريد جمال وقصر هلال، مكتب بريد الوردانيين وطبلبة ومز الحرب وعميرة حاتم وبير الطيب، المنستير المحطة، المنستير المدينة، هذا ما إن شاء الله فيهم هما شوية مشاكل قاعدين المشاريع معطلة شوية، مش نعود إن شاء الله إعادة تهيئتهم ومش نزيدهم زاد ديستريبيوتور كان زم تدعمهم. هما فما زول ديستريبيوتورات وثما انداب زدناه المستشفى الجامعي اللي هو مع تابع داريا للبريد ولكن هو محطوط في المستشفى الجامعي فاتوهم برقيبة. عندنا قطعة الأرض اقتنيناها مؤخرا في العقبة إن شاء الله هذيك مبرمجين لها مركز عصري هو الهوب ريجونال نتاع لوجيستيك كبير إن شاء الله عصري باش يكون. وفما اتفاقية مع وزارة الدفاع باش يصير تركيز زوز موزعات آلية في القاعدة البحرية بالمنستير وفي ثكنة الجيش مسجد عيسى.
2: تم اليوم في ولاية المهدية وتحت إشراف وزارة التعليم العالي وبحضور سفيرة ألمانيا بتونس افتتاح مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا. نادرة إسماعيل تابعت الموضوع في النقل التالي.
4: هو المخبر الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا. مركز فاكت 4.0 يمكن الطلبة من التدريب والتأهيل بما يلائم متطلبات سوق الشغل العالمية. أسماء جرين أستاذة جامعية ومنسقة مشروع فاكت 4.0.
5: البروجي هذا يجيب التعاون مع جي زيد. هو مخبر نفرمي فيه لي ستوديون لي اندستريال ونعملو فيه دي سوليوشن أديكوات لي بوزوان اي لي ديفي. المخبر هذا سوليو لابيل فيستو اللي هي شركة ألمانية عطتنا لو بالذي هي ستاسيون اسمها MPS 404 فيها 4 ستاسيون فيهم لي نوفيل تكنولوجي الكل نتاع الاندستري 4.0. نعرفوا احنا الاندستري 4.0 هي جديده لي اندستريال نتاعنا في فاز نتاع انهم قاعدين يكونوا في لي كادر نتاعهم باش ينجموا يجاوبوا لي بيزوان نتاع الميتاسيون تكنولوجيك الكل. ان شاء الله باش نكونوا قرابه 1000 طالب باش ياخذوا دي سيرتيفيكاسيون من عند فيستو انترناسيونال. كوننا مجموعه من الاساتذه باش يوليو هما خبراء باش يفورميو لي ستوديون باش صناعيين اللي هما اليوم بحضنا باش نوريوهم احنا شنو نجموا نعملوا سورتو في التكوين في الصناعة. الكون تاعو اكثر من 250,000 يورو قريب 750 و800 مليون حاطينهم في السنتر كل ليكيبمون زيد للفورماسيون.
4: مخبر سيساهم في تطوير المجال الصناعي في تونس من جهه وفتح افاق شغل جديده للطلبه من جهه اخرى.
6: فيت سميده انسيانت جيني الكتريك زيت مهديه. السنتر هذا اضافه للطلبه في التكوين نتاعهم زيد الصناعيين اليوم ينجموا يجيو يعملوا عنا دي فورماسيون في المجالات automatique, l'internet des objets, les capteurs intelligents.
7: Ihem Derwish, étudiant en master IoT في إزاة مهدية. المشين هذه هي سيستم إدوكاتيف. نلقاو في أنواع الكابتور كل نستخدمه في الاندستري. هي أوتوماتيزي 100%. دونك يخلي لنا كإتيديونات أن نكتشفوا اللي موجود في دومين الاندستري. كل اللي جاي في مشين واحدة بركز ده لاموس. كان سيستم وطلع جديد في الاندستري 4.0 اللي خلينا نجمو نعملو بيلوتاج كامل سيستم في برودكسيون. نجمو نشوفو كفما مشاكل في البرودكسيون كفما حاجات نجمو نصلحوهم اللي هو ما كانش موجود في 3.0 والعالم كله يمجري في 4.0. دونك المشين هذه هي مهمة على الاخر على الاخر اللي تخليك تتعلم كل شيء على 4.0.
4: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، وأكد أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جراء النقص الكبير في العرض. وفي تصريح للإذاعة التونسية شدد على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة، معتبرا أن ذلك يعد السبيل الوحيد لكبح جماح ارتفاعي الأسعار.
1: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء وضع حرج جدا، تم نقص كبير في العرض. النقص هذا كان موجود من العام اللي فات، وزاد الصيف الصعيد اللي جانا، توقف نتاع شهرين او اكثر للاستيراد العجول المعدل للتسمين. حاليا لحم العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. الوضع هذا احنا كنا نجم نتفادوه، ما زلنا 4 شهور على شهر رمضان. احنا توا لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار، باش يمشي للتجزئة في البوشيري باش يولي من 45 حتى ال 50 دينار لحم الهبرة اللي هو لحم غالي. هذاك علاش ما عندناش حتى حل آخر نجمو نكبحو بيه جماح الأسعار إلا أن ندعموا السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار. احنا عندنا قرابة 20 شركة تستورد في العجول المعدة للتسمين، نجمو ندعموا السوق بعجول معدة للذبح. العجول هذه تعطينا السقط وتعطينا الكبدة وتعطينا الهارج، ما يكون مردوديتها بالنسبة للأسواق خير حتى من اللحوم المبردة. الحلول على المستوى البعيد يلزم إعادة هيكلة القطيع، إعادة هيكلة الفلاح، إحداث قاعدة بيانات باش نعرف وش عنا وش ما عناش.
2: أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة، ونفى من جهة أخرى وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر بحوالي 16 ألف طن ويتم العمل على تكوين مخزون جديد.
8: لا ناجحة، لأن أكتوبر عندنا إنتاج ما يقارب على 16000 طن، هو عندنا فائدة كبيرة حتى المخزون باش نعمل مخزون باهي. تبقى جد بالمبادرة من وزارة التجارة مع زوج مزودين مشكورين، اللي تم مناطق نائية ما فيهاش حتى نقاط بيع من المنظمة، تم التنسيق مع المزودين هذوما باش نكونوا في المناطق هذه النائية دي ومناطق كثرة السكان. وليد كلوب اللي كان حكوا عليه الناس كلها قال لك وصل 25 23، احنا توا بالنسبه لنا باش يكون موجود في البرنامج من كلام اليوم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت، باش يكون فيها سعر تفاضلي. كيلو 200 غرام دجاج باش يكون ب 8500، و 600 غرام اسكالوب باش تكون ب 8500. وان شاء الله التزويد توا 100% كان موجود عن حتى السنين.
2: وقع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم مع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذياب اتفاقية شراكة إطارية واستراتيجية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والاتصالات والبنية التحتية الرقمية ومشاريع البحث والتطوير. الوزير أوضح بالمناسبة في تصريح للإذاعة التونسية أن الوزارة تمنح بموجب هذه الاتفاقية صفة الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس لمرافقتها ومختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في تحسين جودة التكوين وتيسير العملية التكوينية، إلى جانب تطوير الكفاءات الرقمية لدى الباحثين عن شغل.
9: الاتفاقية هذه فيها العديد من البنود، ولكن تتجه إلى كل المتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، تتجه إلى متكوني مراكز التكوين المهني اللي باش يتوفر الربط بالتدفق العالي اللي باش يساهم في تحسين جودة التكوين وييسر العملية هذه، يتوجه إلى الباحثين عن شغل لتطوير الكفايات الرقمية عندهم. اليوم تعرفوا اللي سوق الشغل تتطلب تحيين المعارف والكفايات والتطور التكنولوجي المتسارع، يلزم نوفروا برامج لفائدة الباحثين عن شغل. الجزء الآخر زاد الهام هو أن المؤسسات تحت الإشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، المركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة التكوين، والمركز التكوين المستمر والترقية المهنية باش يستفيدوا من الخدمات، حتى المؤسسات الاقتصادية باش تستفيد. إذن الهدف الحقيقة من الاتفاقية هذه هي أن تقديم خدمات ذات جودة للمتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتطوير كفايات المتكونين، بالإضافة إلى تنويع أنماط التكوين. اليوم الحقيقة التكوين حضوري ما عادش كافي، التكوين عن بعد أصبح ضرورة عبر المنصات. اليوم العالم الكل يخدم على بمجالات متعددة لمستوى التكوين واكتساب الكفايات.
2: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تدشين عدد من مكاتب البريد والموزعات الآلية للأوراق النقدية في ولاية المنستير. ووزارة التجارة تطلق قريبا نقاط بيع للحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: تونس الولادة. تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة ومن بناتها نتحدث اليوم عن نزهة بوجمعة، اسم تونسي لمع في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال مسيرة علمية ومهنية امتدت لعقود، بدأت من دراسة الصور والمحتوى الرقمي وانتهت إلى واحد من أكثر الأسئلة إلحاحا في عالم التكنولوجيا اليوم: كيف نجعل الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية ومسؤولية وثقة؟ في فرنسا بنت نزهة بوجمعة مسارا أكاديميا وبحثيا بارزا داخل المعهد الفرنسي للبحث في علوم الحاسوب والرقمنة إنريا، أحد أهم مراكز البحث الأوروبية في هذا المجال، وقادت بين عامي 2010 و2015 مركز أبحاث إنريا في منطقة باريس، بعد أكثر من 10 سنوات قضتها في قيادة فريق بحثي متخصص في تحليل المحتوى متعدد الوسائط والبحث فيه. بدأ اهتمامها العلمي بمعالجة الصور والرؤية الحاسوبية وبالسؤال حول قدرة الآلة على فهم ما يوجد داخل الصورة حتى عندما لا تكون مرفقة بوصف مكتوب، ومن هنا تطورت أبحاثها لتشمل التعرف على الأشكال والأشياء وتحليل الصور واسترجاع المعلومات، ثم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في أبحاث مرتبطة بالتعرف الآلي على النباتات، ومن بينها مشروع بلانيت نت الذي يتيح التعرف على أنواع النباتات انطلاقا من صورها. لكن مسيرتها لم تتوقف عند تطوير قدرات الآلة، بل انتقلت إلى سؤال أكثر عمقا: ماذا يحدث عندما تصبح الخوارزميات جزءا من القرارات التي تمس حياة الإنسان والمجتمع؟ ومن هنا برز اهتمامها بالذكاء الاصطناعي المسؤول، أي الذكاء الاصطناعي الذي لا يقاس فقط بقدرته على تحليل البيانات واتخاذ القرارات، وإنما أيضا بمدى وضوحه وإمكانية مساءلته واحترامه للحقوق والخصوصية وعدم التمييز. وفي سنة 2016 أوكل إليها في المعهد الوطني الفرنسي للبحث في علوم الحاسوب والأتمتة إنريا دور قيادي في مبادرة ترونسالجو التي اهتمت بتطوير أدوات وأساليب تساعد على تقييم شفافية ومسؤولية الأنظمة الخوارزمية. وفي سنة 2018 تأسس معهد داتايا المتخصص في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وعلاقاتهما بالمجتمع، وكانت نزهة بوجمعة أولى الشخصيات التي تولت قيادته، وقد جمع المعهد مؤسسات جامعية وبحثية وصناعية فرنسية، وفي العام نفسه اختارتها المفوضية الأوروبية عضوا في مجموعة الخبراء رفيعي المستوى حول الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة ضمت 52 خبيرا تم اختيارهم من أكثر من 500 مترشح، وكانت المجموعة مكلفة بالمساهمة في وضع توصيات أوروبية بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي وأبعاده الأخلاقية والقانونية والاجتماعية. وكانت بوجمعة لاحقا نائبة رئيس هذه المجموعة، وأسهمت في العمل الذي أفضى إلى المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، وهي وثيقة أصبحت من المراجع الأوروبية في أعمال مرتبطة بمبادئ الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى حاليا رئاسة مشتركة لمجموعة خبراء تعنى بمخاطر الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المرتبطة به. وإلى جانب مسؤولياتها العلمية والمهنية، راكمت نزهة بوجمعة إنتاجا بحثيا مهما، إذ شاركت في تأليف أكثر من 150 منشورا علميا دوليا، وأشرفت على أكثر من 25 طالب دكتوراه، وتشمل اهتماماتها التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية وتحليل الصور والتعرف على الأشكال والأشياء، إضافة إلى شفافية البيانات والخوارزميات ومسؤولياتها. وحظي هذا المسار باعتراف رسمي في فرنسا، حيث تحمل وسام فارس في النظام الوطني للاستحقاق الفرنسي. وفي سنة 2026 عاد اسم نزهة بوجمعة إلى الواجهة في تونس من خلال مشاركتها في اللجنة الاستراتيجية للمنتدى العالمي لتونسي المدارس الكبرى، كما شاركت في إعداد الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي في تونس الذي يطرح تصوراً لتطوير البنية التحتية والكفاءات الرقمية وحماية البيانات والحقوق واستيفاء المواهب التونسية وتعبئة الكفاءات الموجودة بالخارج وربط البحث العلمي بالمؤسسات والقطاع الخاصة.
0: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
4: وفيها باش نحكيو بعد شوية على مهاتما غاندي. تعرفون مهاتما غاندي؟ إذا كان ما تعرفوش برش على حياته وتفاصيله والشخصية متاعه، باش نحكي لكم بعد على الطرفة من طرائف المهاتما غاندي في إطار فقرة من طرائف العظماء. لكن قبل في فقرة كلمة على الكلمة، اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة جدا. شنو اللي يخلي الإنسان يشعر بالحرارة أكثر من غيره؟ الطاقة الحرارية اللي عنا قديش فيها فرق ما بين شخص وشخص؟ يعني الإحساس بالراحة الحرارية عند الإنسان، هل هي عندها ضوابط؟ هل فيها أرقام؟ هل فيها بحوث علمية؟ هل نحس كلنا كيف كيف بالسخانة قد قد وإلا لا؟ نتعرف على التفاصيل مع الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن في إطار فقرة كليمة على الكليمة.
0: كليمة على الكليمة. كليمة على الكليمة.
4: مرحبا بك دكتور.
5: مرحبا ومساء الخير لكريم ومساء الخير لجميع المستمعين.
4: يعيشك. كلمة فلان عراق يعرق برشا نعرفوها، عندها علاقة بالتركيبة الجسدية متاعو، لكن عبارة شخص براد يبرد برشا في الشتاء، ولا يقول لك أنا منطيقش السخانة، يعني مقارنة بغيره من أطراف العائلة وإلا زملائه في العمل وإلا غيره، هل هذه المفردة مفردة شخصية ولا هل فيها ضوابط علمية؟ شو معناها الراحة الحرارية؟
5: نعم، اليوم باش نتكلم إن شاء الله على كلمة الراحة الحرارية، وعكس الراحة الحرارية هو الانزعاج الحراري. الراحة الحرارية هي حالة من الرفاهة البدنية يشعر بها الإنسان، حيث لا يحس لا بالبرد ولا بالبرد الشديد، ما يحسش بالبرد وما يحسش بالحر،
4: ما يتقلقش، يعني ما يتقلقش من البرد ولا من السخان.
5: ما يتقلقش من البرد ولا من السخان. الرفاهة هذه هي تنتج عن توازن بين الحرارة اللي ينتجها الجسم، لأن الجسم ينتج حرارة داخلية، والحرارة اللي يفقدها خارجها، لأنه كيف يكون الجو بارد يفقد الحرارة تدريجيا الجسم، وكيف يكون الجو حار الجسم يزيد يكتسب حرارة أخرى. كيف يبدأ ثم توازن ما بين الحرارة الداخلية والحرارة بعد الحرارة اللي يفقدها الجسم والحرارة اللي يكتسبها، ينتج عنه رفاهة، ينتج عنه راحة، شعور بالراحة الحرارية. بطبيعة الراحة الحرارية هذه هي حقيقة تعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها أول حاجة هي درجة حرارة الهواء، الهواء المحيط بالجسم الإنسان درجة الحرارة بتاعه. لكن هذا ما يكفيش، لأنه اللي يقيسه المحرار، اللي يقيسه الترمومتر، مش بالضرورة اللي يشعر به الإنسان. وانت اكيد جربت في حياتك العاديه انه كيف النشره الجويه تقول اليوم مثلا 33، تقول زعما دم 33
4: ليه اكثر النشرات الجويه برا من تونس يقول لك اليوم الحراره 20 غسنتي 10 درجات ولا 7 درجات، معناها هي 20 لكنك تحسها كاني 7، ولا انت تقعد تقول واو كيفاش عرفوني كيفاش باش نحس انا.
5: هذه هي توحش، نحكيو على الريسونتي، ما درجه الحراره الأوبسيرفي هذيك المرصودة هي اللي يقيسها، اللي يقيسها الترمومتر، لكن اللي يشعر به الإنسان هي الريسونتي. هذيك تعتمد على برشا عوامل، على برشا عوامل، من ضمن العوامل الرطوبة، الهوميديتي نتاع الهواء، كيف كيف سرعة الهواء، الريح، معناتها كان ثم ريح هذيك ناخذوه بعين الاعتبار، وزادت حاجة أخرى نسميوها درجة حرارة الإشعاعية، الإشعاعية اللي هي تصدر على المحيط متاع الإنسان، سواء كان من بنايات ولا أسقف ولا أرضية ولا غير، وذيك تعمل إشعاع إضافي معناته يزيد في الحرارة. وثم زاد النشاط الإنسان، مش كما إنسان قاعد جالس، كما إنسان راقد، كما إنسان يتحرك، ولا كما إنسان يخدم في خدمة. دونك هذا كل يعطيك شعور مختلف في الحرارة. ما لا في الحقيقة هي درجة حرارة الهواء اللي ترصدها شبكات الأرصاد الجوية وحدها ما تحددش شعور الإنسان بالحرارة أو بالانزعاج من معناتها سواء كان بالراحة ولا بالانزعاج الحراري، خاصة في الأجواء الخارجية خارج البناية ما يعني. لهذا معناتها أغلب الخبراء في المناخ وغيره يعتمدوا على مجموعة من المؤشرات، نقول ليزانديس مؤشرات تدمج مجموعة من العوامل الجوية المختلفة في قيمة واحدة تعطيك معناتها ما يشعر به الإنسان. وفي الحقيقة ما يشعر به الإنسان يختلف من أنديس الآخر، معناتها ماهوش من المؤشرات الكل تعطي نفس الشعور بالحرارة. عندنا بلوزيير احنا أنديس موجودين في العالم ونجم نختموا بهم، كيما المؤشر المناخي الحراري العالمي الـETCE، كيما اسمه الـPET اللي هو درجة الحرارة الفيزيولوجية، كيما مؤشر الحرارة والرطوبة اللي هو THE، كما مؤشر الميداكس، كما مؤشر البرودة التبريد الريحي، كما مؤشر الحرارة لو ليت انداكس. هذوما كل كي عدة مؤشرات يعطيك بالضبط ما يشعر به الإنسان من حرارة، لكنه استعمال هذه المؤشرات يختلف من موقع إلى آخر. شو معناته يختلف من موقع إلى آخر؟ يعني كيف نستعمل وإحنا مثلا مؤشر الحرارة والرطوبة اللي هو THE نستعملوه في مناطق فيها رطوبة، ما نستعملوش في مناطق الرطوبة ما وزن نتاعها مش كبير. كيف نستعمل مثلا المؤشر نتاع التبريد الريحي نستعملوه في مناطق فيها ريح يبرد.
4: إيه هو معروف احنا نقولوا الماء ينقل، الماء ناقل ماهوش عازل، يعني مثلا درجة الحرارة كي تبدا 20 في الهواء و20 في الماء مش كيف تمس الماء تحس بالبرد اكثر. لكن السؤال هو هل انه هذا الامر في وسط ضوابط؟ يقول لك مثلا ما بين 5 درجة، شو قلت انت الرفاهة الحرارية مثلا، يقول لك ما بين 22 و30 درجة مثلا، والا يلزم نصرص وراها 22 و30 درجة وما عرفش انا 15 و20 بالمية رطوبة ونسبة رياح من كذا الكذا، ولازم نعطيه فيها ضوابط كاملة ولا لا؟ هذا هو السؤال.
5: هي في الحقيقة ثم ضوابط، لكن كل مؤشر فيه ضوابط نتاعه الخاص. المؤشر فيه ضوابط خاصة. مثال نعطيك درجة الحرارة الفيزيولوجية، هذه المكافأة، هي المؤشر نتاع الـPET. يعطي مؤشر نتاع حرارة نتاع شو معناته يشعر الإنسان بالحرارة. يحط إنسان في بيئة ما فيهاش ريح، معناتها ريح ضئيلة جدا، معناتها 0.1 متر في الثانية، درجة نسبة رطوبة 50% إلى آخره، ويقول لك وقتاش يشعر هذا الإنسان هذا بالحرارة أو بالراحة الحرارية. يقول لك يشعر وقت اللي الترمومتر يسجل ما بين 18 إلى 23 درجة. هذه يتسمى عنده بالنسبة ليه للكونفور كليماتيك او للكونفور الترميك.
4: باهي تو سؤال واحد اخر، تو انت كي نحكيو معاك على المناخ، فماشي فاكتور اخر اسمه بنيدم، اللي هو المشاعر واحاسيسه، مش مشاعر عاد، شعوره، مش مشاعره، شعوره واحساسه، مش احاسيسه زاد. شوف قديش حرف يقلب الجمله ما بين المشاعر والاحاسيس، ما بين الشعور والاحساس. دونك نجموش، فماشي حاجه اسمها شعور واحساس بنادم عنده دخل في الموضوع زيادة؟ فما واحد في تحطهم زوز فرد غرفه، واحد يقول لك والله مت بالبرد، والاخر يقول لك لا والله صافا. واحد في الشتاء رجال ونساء مش كيف، واحد يتغطى بزوز عبين زوز فريش، ويقول لك ليه انا ما نتغطاش. فهمت؟ فهذا يفرق زيادة من بنادم للعبد. العبد
5: ثم فرق كبير ما بين انسان وانسان، ثم فرق ما بين سن وسن، ثم فرق ما بين انسان يعيش في بيئه حاره مش كما يشعر بالحراره، مش كما انسان يعيش في بيئه بارده.
4: اي ذيك انا ذكر قبل كي كنا نشوفوا التوريست، خاطر ما عادش فما برشا توريست، قبل كي كنا نشوفوا السياح في قلب الشتاء يبداو يحوسوا هكا بنصف يد ولا حاجه، نقولوا ما يحسوش بالبرد ذوما. اي توا ما عادش نشوفوهم لا هما لا نصف يد.
5: هذاك علاش في الدراسات المناخيه كيف تستعمل انديس، يعني تستعمل مؤشر معين نتاع الراحه الحراريه، لازمك تقرا حساب البلاد هذيك، يندرى ينطبق على البلاد هذيك ولا ما ينطبقش.
4: نعم،
5: هذا ضروري، هذا ضروري جدا. انا بصفه عامه كنت نحب نعطيك العتبات الفيزيولوجيه،
4: الملخص تو الملخص
5: تقريبا الراحه الحراريه هي من 18 23 درجه، هذا الانسان يشعر بالراحه التامه حرارية. بعد 23 درجة حتى ل 29 درجة تقريبا يبدأ يشعر بالحرارة. زادت أقل من 18 حتى 13 درجة تم برد خفيف، يعني برد خفيف. وقتاش الإنسان يشعر بالبرد؟ بداية البرد تبدأ من تحت 8 درجات، وبداية من الحار بداية من 29 حتى شيء كما نقولوا احنا 37 درجة، فوق 37 يولي هذيك حرارة شديدة. ويزلنا نعرفوا أنه الانزعاج هذا الحراري ولا عدم الراحة الحرارية للكونفور هذا الترميك راهو يسبب مشاكل صحية كبيرة برشا على الإنسان. راهو كما ثم ضربة شمس ولا ثم ضربة حر راح نسموها،
4: نعرفيش كيفاش
5: اي كود شالير، تنجم من انسان جي ضربة حر ما غير ما يتعرض للشمس، يقوم اما يكون بنشاط بدني قوي برشا في بيئة حارة راهو ينجم يعرضوا الى مشاكل صحية.
4: لا لا مثلا كبيرة. مثلا ايامات السخانة اللي عشناهم في الصيف ينجم يكون الليل معناها ما ينقص يخص الضوء والكليماتيزر ما يخدمش، فهمني ولا لا؟ وما فماش هواء، ما فماش نسوى، حتى كي تحل الشباك النسمه ما فماش، حتى كي تمروح الهواء سخون، هذا ينجم معناها يعمل مشكله صحيه.
5: ينجم يعمل مشكله صحيه للي عندهم مشاكل صحيه سابقه.
4: به اللي عنده الرب مثلا والا مشاكل في التنفس وغيره.
5: صحيح.
4: ما يجمش يكون عنده ضربة هواء ولا شنو اللي سميته لي ذي هكيك.
5: لا ضربة حر.
4: ضربة حر كان.
5: ايه. كود شالير ذي. كود شالير راهو كما قلت لك طاقة حتى في الظل. الإنسان مثلا كيف في درجة حرارة متاع 10 يعني 44 ولا 45 درجة هو يخدم في نشاط بدني معناته كبير.
4: ايه هذا
5: راهو ينجم يتعرض. راهو في بلدان أخرين يقول لك معناته توقف على العمل تمام. فماش. فماش خدمة هذه في فوق ال 45 درجة.
4: في بلدان خلينا احنا في تونس فما جهات في الجنوب الحياة الاقتصادية توقف 9 متاع الصباح وتستأنف 6 متاع العشية، يعيشوا بالليل. معناها ما بين 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشية كل واحد يشد داره، معروف.
5: نعم هم متأقلمين مع الحرارة نتاعهم مع البيئة نتاعهم، دونك يقوموا في الصباح بكري برشا يقضيوا شوارهم كل مع العشرة متاع الصباح تقريبا البلاد تبدا فارغة حتى تمشي لاخر العشية باش تعاود الحركية من جديد.
4: ربي حرك سبابها للخير، ربي حرك سبابها للخير، وربي يسترنا ربي بعد علينا الموجات وربي لا يعاود علينا صيف كيما اللي تعدى من جميع النواحي الخايبة. اسمع هو بدينا نسمع وقال لك صيف عام الجاي كي اخطر من صيف السنه وصيف عام الجاي، فما شيء ولا
5: مش الامور؟ لا ما نصفوش الامور، ما نعملوش استباق للامور، مازال بكري على صيف عام الجاي. اما صيف عام راهو صيف السنه كما كان نقول لك صيف خاصه الاوت راهو درجات الحراره اللي تعدات فوق ال 40 تتعدى على الاصابع الايام، معناتها تقريبا 3 4 ايام اللي فوق ال 40.
4: تعبنا تعبنا تعبنا احنا تعبنا
5: الشعور بالحراره فوق ال 40 تقريبا كل الايام.
4: تعبنا تعبنا تعبنا، ما تقول لي لا 40 لا 44، معناتها الظروف كلها خلت بنادم تعب بالضوء بالماء بالسخانة بكل تلموا علينا الكل ياسر تعبنا. تعبنا هكا هو اسمع اجا نبدلوا ساعة بساعة أخرى. قالك تعرف المهاتما غاندي؟ اسمع باش نحكي لك طرفة من طرائف المهاتما غاندي مع من طرائف العظمى، يقعد معي.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. المهاتما غاندي. من طرائف المهاتما غاندي الزعيم الهندي الخالد، المولود سنة 69 و800 وألف، والمتوفى سنة 48 و900 وألف. وهو الزعيم الروحي للهند، حكيم في هدوء، مسالم في قوة، طريف يميل إلى مزج الحكمة بالدعابة والطرافة. ولقد تميز المهاتما غاندي بحس دعابة وذكاء وقاد، ومن طرائفه وهو كان كثير السفر بالقطار. في أحد رحلاته في القطار كان غاندي يركض مسرعا للحاق بالقطار الذي بدأ بالتحرك، وأثناء صعوده الدرج سقطت فردة من حذائه وتطايرت بعد أن انطلق القطار، وبدلا من الحزن عليها رمى بالفردة الثانية وتطايرت بعيدا وبقي حافي القدمين. وعندما سأله أحد أصدقائه عن السبب أجاب: إن الفقير الذي سيجد الحذاء سيجد الفردتين معا فيستفيد منهما، أما أنا فلو أبقيت فردة فلا هو استفاد ولا أنا. والقطار يمر والرحلة متواصلة. وعندما زار غاندي الملكة البريطانية للتفاوض حول الاستقلال في قصر باكنغهام، حضر كعادته مرتديا رداءه الهندي البسيط التقليدي المعروف بالداوتي، قطعة قماش بيضاء، وكان حافي القدمين تقريبا. بعد اللقاء سأله أحد الصحفيين البريطانيين باستهزاء: ألا تظن يا سيد غاندي أن ملابسك لا تليق بفخامة قصر باكنغهام ولا بالملك؟ فأجابه ببرود: لا جدوى من كلامك، لقد كان الملك يرتدي من الملابس ما يكفي لعشرة أشخاص معا. ومن أبرز أقواله الطريفة: حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: الستير السحليم خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الكهربائي باش نحكيوا عليه، اللي هو يخص مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج، مشروع شركة تونسية الكهرباء والغاز. ومن زغوين حنان زميلتي تعطينا أكثر تفاصيل عليه. مرحبا، أهلا وسهلا بحنان العباسي في إطار فقرة تبعني. إن شاء الله يا ربي دنيا زينة يا ربي. اللي يعرف الطريق والله نتبعوه، والله اللي يعرف طريق الدنيا زينة والله نتبعوه، غير قول لنا ما هي دنيا حب وفن وعيشة بنينة نتبعوه. هذاك اللي يعطينا الوصف متاع الدنيا هذه نتبعوه. أي حنين أعطينا جديد، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك ريم، مرحبا بكل مستمعي ذات المنسير. الجديد في ولاية زغوان الحقيقة هي كانت جلسة انعقدت في مقر ولاية زغوان خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج بالجهد 400 كيلو فولت اللي بتشكون يربط بين محطتي جرانبيليا 2 والمرنقية. كذلك الجلسة تم تخصيصها أيضا لنظر في مدى تقدم أعداد خطة إعادة التوطين بار المتعلقة بالمشروع هذا. خليني أعطيكم فكرة على المشروع. المشروع هو جزء من مشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي الميد اللي يهدف إلى تعزيز الربط بين الشبكتين الكهربائيتين التونسية والأوروبية وتطوير تبادل الطاقة ودعم قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب خاصة خلال فترة الذروة. ولهنا أكيد المواطن اللي يسمعنا نحكي هكا ديركت يتذكر الصيف وشنية صار في الصيف. على كل شركة تونسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز هي اللي تشرف على تنفيذ الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء داخل تونس. الخط الكهربائي المزدوج هذا يمتد على طول 49 كيلومتر باش يعبر 4 ولايات من بينها ولاية زغوان، وطول الجزء اللي باش يمر في تراب ولاية زغوان هو تقريبا 4 كيلومتر. بالنسبة للفلوس تقدر الاعتمادات المالية الجملية لمشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي بأكثر من 1,355.7 يورو. التمويلات هذه يعني هي من مصادر متعددة، من بينها هبات من الاتحاد الأوروبي، قروض، مساهمات في التمويل الذاتي من الأطراف التونسية والإيطالية اللي بتبيع معنية بالمشروع. الجلسة هذه كذلك تم خلالها استعراض مختلف مكونات المشروع وأهدافه، متابعة تقدم أعداد خطة إعادة التوطين بار كما تم عرض المنهجية المعتمدة، مراحل أعدادها، الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع، إلى جانب توضيح الإطارين المؤسسي والقانوني التونسيين المنظمين للدراسة والمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة. ملاحظة أخرى ريم، أن المشروع لدي أكيد يعني باش يكون تم فلاحين باش يمر من أراضيهم والكل مستغلين. دونك الجلسة هذه تم تخصيصها للنظر في كيفية التنسيق مع الناس اللي باش يتعدى المشروع هذا على أراضيها أو على ملكها الخاص. هذا هو تقريبا هو مشروع مهم للغاية. كما قلت ولاية زغوان باش يكون فيها تقريبا 4 كيلومتر الجزء الخاص بها اللي باش يمر عبر ترابها.
0: نعم واضح، إن شاء الله صحة ليكم، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نشوفه يشوف النور قريبا ويستفيدوا منه متسكني الجهة. يعطيك الصحة حنان، شكرا ليك وإن شاء الله ليلتك زينة. ومعك أنت باش نسلم على الفريق اللي رافقني هذا المساء في برنامج مساءات المدينة. نحب نسلم برشا على حمدي لحو اللي تفهمت ناوية في اللونتين. حمدي يعطيك الصحة على المرافقة الطيبة والابتسامة والبشاشة وخفة الروح. زملائي في القاعة الهندسية زادة كيف كيف. نسلم على زميلتي علي منصوري في تنسيق فقرة الحصة. ريم الهيني من قدام الميكرو تسلم عليكم وتبلغكم كتحيات معد الحصة محمد وليد الجاموسي، وتقولكم بداية سهرة طيبة على خير.

0: تمام والسابعة مساء من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قالت مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية ضحى العياري خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة انعقدت اليوم للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. قالت إن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية، وأضافت أن سوسة الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو أحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى. أكدت شركة النقل بالساحل في بلاغ موجه للمترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطارات وأعوان بعنوان 2023 أنه قد تم تحديد يوم الأحد القادم 18 من أكتوبر موعد لإجراء الاختبارات الكتابية، وذلك بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض سوسة. وقعت جامعة المنسير بداية الأسبوع اتفاقية تعاون مع معهد عشتار الطبي التقني الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجالات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الإدارة وضمان الجودة وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك بداية من يوم غد الخميس، وهو مشروع يهدف إلى التخفيف من عناء التنقل لمتسكني معتمدي تكلسة والمناطق المجاورة لها، تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين وضعية قطاع اللحوم الحمراء في البلاد بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جدا جراء النقص الكبير في العرض، وشدد على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماع ارتفاع الأسعار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير
3: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
2: إذاعة المنسير
4: 104.7
5: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير
7: برامجنا منكم وإليكم.
8: منكم وإليكم.
9: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان جميلة تطرق.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة ليتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جدا جراء نقص كبير في العرض. وشدد يحيى نصر على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تعبيره، ودعا جميع الهياكل والسلطات المتدخلة إلى العمل على تنفيذ هذا الإجراء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وما يشهده من ارتفاع في حجم الإقبال على اللحوم الحمراء. أكد وزير التشغيل والتكوين رياض شود بمناسبة افتتاح الوزارة للمنصة المتضمنة لـ 12 بندنا أن صفة الشركة الاستراتيجية لاتصالات تونس ومرافقتها لمختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر على غرار الوكالة التونسية للتكوين المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلة ومراكز تكوين المكونين والتكوين المستمرة في تحسين جودة التكوين وتيسير عملية التكوينية، إلى جانب تطوير الكفايات الرقمية لدى الباحثين عن شغله من خلال توفير برامج تكوين تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتطورات التكنولوجية المتسارعة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة حول وقع النساء في الوسط الريفية بين التحولات والتحديات والتي التأمت بالمدرسة العليا للفلاحة المجرم بولاية زغوانة ببادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة بزغوانة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال حسب آخر تحيين المعهد الوطني للرصد الجوية. أما الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال ومضطرب إلى محلي شديد الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة عامة هذه الليلة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: أغاني
1: وأجيال.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، قنا معكم في أغاني وأجيال حتى العشرة متاع الليل، واختيارات متنوعة على الوقت إن شاء الله تحبوها وإن شاء الله تأنس بداية سهريتكم مع إذاعة المنستير وتوصلكم تحيات كامل الفريق. اليوم معنا زوز أساتذة مش أستاذ واحد، راه وإحنا مع أستاذ وستر الله معناها أنيس كريم. تحية كبيرة ليك أنيس ومرحبا بيك معنا في إذاعة المنستير. أيمن الشادي زيدا أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، ثلاثة ملا واللي وثلاثة أساتذة، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، ونهدي لكم ساعة كل الغنيات السهرية. ما أول غنية زيدا تحية ليكم تربية بصوت الفنانة نازك.

مؤكد نتوحش ونسمع نوعيتها تقاطق هذوما من وقت الآخر. هذية فنانة وهذا صوت من اكتشافات الملحن اللبناني بو ماجد الرومي، حليم الرومي اللي اكتشف صوتها في منتصف الأربعينات تقريبا، وهو اللي دعاها لإذاعة الشرق الأدنى في بيروت. وأول ما غنيت غنيت في كورال مطربات الإذاعة، نقول وإحنا الاستاجير في الوقت ذيك، وصوتها الحقيقة مس العديد وما مرش هكيك وبرا، إنما كيف سمعوها العديد لاحظوا شبه ساعة بصوت أسمهين، لين أطلق عليها ناقد كمال النجمي لقب توأم أسمهين. والتشبيه هذية تقولوش انتوبة معناها كان حاجة بية بالنسبة لها، ولحقها التشبيه هذية ممكن حتى سبلها إشكال، لأنه الجمهور مقبلش أنه ثم شخصية فنية مستقلة وصوت آخر اسمه نازك. نازك اللي اخترنا نبدأ معها لقانا الليلة في أغاني وأجيل، وتحية لكم مستمعين الكل اللي اخترتوا إذاعة المنستير باش ترافقونا في الوقت هذية، وإن شاء الله هالساعتين من الوقت يكونوا حاجة مزينة تعمل الكيف ترافقكم. من عرش انتم وين في طريقكم في الدار حاصيل، وين ما انتم موجودين وتسمعونا نسلموا عليكم فردا فردا. بيه ما قلنا توأم اسمهين، ما دمش بدنا اسمهين وتشبيه نازك بها، خلي نسمعوكم هالنادرة هذية نازك تغني الاسمهين.

0: ولأن الموسيقى بكل الألوان معكم في أغاني وأجيلة كان حاولوا النوع وهو باش نمشي 180 درجة اختياراتنا متنوعة إن شاء الله حتى العشرة متعليل شكم شن سمعوكم تاو مدام قلت 180 درجة 360 درجة باش نمشي مع صوت الكينج أوف بوب سمعوكم من ألبوم دانجروس الألبوم الأكثر مبيعا في العالم وقت اللي خرج عام 91 سمعوكم أغنية تسمعوها إن شاء الله بعد شوية متأكدة باش تعجب برشا منكم وقوس صغير على ألبوم دانجروس يجي زيدا من الألبومات الأكثر مبيعا في مسيرة مايكل جاكسون مع ألبوم ثريلر وباد نجم نعتبره الغنية اللي اسمها شوي آخر إن بلاد خيرية إنسانية صحيح خطر مداخيلها مشيت في الوقت هذيك لفائدة الجمعية الخيرية Heal the World واسم الغنية نفسها Heal the World هذا مايكل جاكسون في أغاني وأجيال
1: أغاني وأجيال

أفضل أبقى لوحدي، أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده أهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد،

مش عايز انافس حد، انا اكتر حاجة تهمني راحتي، اخترت سلامي نفسي لنفسي ونفسي مهمة. شاب مراهق ما بقاش بيفكر في اللي حيرجع واللي فارق، مشاعري حارسها. اسمه نور الدين محمد، الغنية عنوانها كائن ثلاثيني. هذا وصف دقيق من نور الدين محمد لمرحلة النضج، وقلوا احنا اختيار السلام النفسي والهدوء ذي محسوب، نقولوا احنا المرحلة الملكية اللي نعيشه ونحب نوصلوا لها. معناه المخ مرتاح، ولا يهمك في حد شيء، ولا في حد ولا ينرفزك حتى شيء في الدنيا هذه. ربما عكس مراحل عمرية اخرى بطبيعة تدخل حكاية العمر النضج والخبرة والتصالح خاصة مع الذات. نور الدين محمد هو شاعر، هو ملحن ومؤلف مصري. صحيح اليوم تراند من خلال كائن ثلاثيني، لكن أسلوبه في الكتابة مختلف جدا جدا جدا جدا، وكم كنتوا تسمعوا سواء كان في اللي كتبوا غنيه وإلا حتى اللي كتبوا لعدة أسماء عربية، كيف ما أنغام، كيف ما هبة طواجي، كيف ما أصالة اللي من جملة ما غنيت له خنت الذكريات، وفيها أكيد زادة باش نلمسوا عمق الكلمة في أسلوب الاسم هذا يشدهم ليه. نور الدين محمد.

ما وميصيرش نعطي رأي شخصي. أنا في العادة يعجبوني الناس حتى كيف يعاودوا أغاني معروفة، أغاني الغير يعطيوها من شخصيتهم من روحهم، وهذا حال الصوت هذايا لبوي مبسوط وإحساس مختلف جدا، صوت أوتنتيك، وحتى الاسم اللي خرج للجمهور كتسويق لهذا الصوت نقول مشروع خاطر في نهاية الأمر ومشروع متكامل ومختلف. نيكوتين بيروت، صوت من عالم الشو، صوت لبناني كندي عنده قاعدة جماهيرية ياسر كبيرة في كندا، وتعرف بالميكس غلام روك بالجو متاع الكاباري ميستيك بجو الأغابيسك فلامينكو جاز العربي وال الديسكو. إن شاء الله في فرص أخرى نزيد نسمعوكم الصوت هذي، ما ميسالش نسمعو مرة أخرى ونسمعوكم نيكوتين بيروت في الإكستخي هذي.

شوية وبرق. وشلت كلنا وقفة بعد شوية مع ربريز اليوم اللي اخترناها للعندليب. أما بصوت شكون تعرفوا خلال لقانا اللي مازال متواصلة معاكم في أغاني وأجيال، عزيزتي مدام هرقلي بسمة مزالي الهرقلي، مجهلك تحية كبيرة، وإن شاء الله العشاء يكون بنين بنين بنين مدامك تسمع فينا. يسلم ويديتك، وتحية لكل مستمعينا اللي اختاروا يسمعونا على فريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير، وكيف كيف على غاديو منستير بانتين. فقرتنا الجاية فقرة الميكس. ميكس. وميكس الليلة اخترناه بصوت عظيم برشا في المدونة الموسيقية العالمية، اسم تولد كبير من بدايته في عالم عروض الأزياء وصولا للغناء التمثيل والإنتاج. اليوم نحكي ونسمعوكم ويتني هيوستن، اللي من أول محطة سقيها في عالم الموسيقى وبأول ألبوم خرجته عام 85 والحمل اسمها كانت الغيفيلاسيون للجمهور في أمريكا والعالم. لا ديفا ولا ذا فويس، كلها ألقاب نابعة من حب الجمهور لها، حب فنانة عاشت 48 سنة وصاحبة مسار فني امتد من عام تقريب 77 العام 2012. الجينات الفنية موجودة بتبيعتها، خاطر شي العائلة فنية، أبوها جون راسل هيوستن وأمها إيميلي درينكارد، اللي كانوا ديكوريست ريدمان بلوز وكانوا يغنيوا زادة في الكنيسة، وهي زادة قريبة الفنانة الكبيرة جون فورفيك. في البيئة هذية كبرت ويتني هيوستن، وهي بيدها التحقت في مرحلة ما بكورال الكنيسة اللي تنتمي لها العائلة متاحة، وكان هذا في عمر صغير بالكل تقريب 5 سنين. تعلمت الإنشاد وتعلمت زادة العزف على البيانو، وأول سولو غنيته ويتني هيوستن كان في عمر 11 سنة، وأول مرة تطلع سورسين كان هذا ككوريست مع الفنانة الأمريكية شاكا خان. بخل في الجانب الفني، ويتني هيوستن كان عندها جانب إنساني باعتبارها أسست عام 89 جمعية ويتني هيوستن فاونديشن، الجمعية هذه الخاصة بالأطفال المرضى واللي ما عندهمش مأوى. ويقال أنه هالحس المرهف هذية وشعورها بالصغيرات نابع من طفولة صعيبة عاشتها وتعرضت فيها حتى للتحرش الجنسي هي وخوها، والبعض ربما في وقت لاحق ربط بين الجانب هذية وهشاشتها النفسية اللي هزتها لعالم المخدرات، اللي بشوية بشوية أثر على مسيرتها الفنية وعاش ديكلان نجم قولو زادة بشوية بشوية في حياتها الشخصية، وتعرفوا أنه توفيت من جراءهم. فنانة تخلد اسمها في تاريخ الموسيقى العالمية، واليوم حبينا يكون ميكس الليلة بإمضاء ويتني هيوستن اللي باش تسمعوها في 3 أغنيات، من جملتهم الهيت متاع طول تان واللي يرجع يفكرنا بفيلم باديغارد العام 92 واللي كانت فيه في دور البطولة كل من ويتني هيوستن وكيفين كوستنر، لو سكسي بلانيتير I will always love you. Mix.

ريكي إغليزياس مع صوت اللي اخترناه الليلة في ميكس أغاني وأجيال. مرحبا بكم مستمعين الكل، يا مساء النور اللي بدا يسمع فينا من أول ما بدينا في 8 تقريبا درج، وإن شاء الله تبقى معنا حتى 10. هذا لقاء الموسيقى المتنوعة، ومواصلين معكم من إذاعة المنستير، ومواصلين مع غبريس تسمعوها قبل موعد موجز أخبار 9 مع أحمد العيساوي. غبريس اخترناها الأغاني العندليب، والغبريس بصوت فنانة سورية من أعذب الأصوات اللي اكتشفناها بعد وصولها لنهائيات برنامج سوبر ستار الموسم الثالث، ووقتها تحصلت على المركز الثاني، واللي وقتها ربح كان الصوت السعودي إبراهيم الحكمي، ونعرفوا معايير التصويت وغيره، معناها السعودية والخليج ديما سبقين لمحالة، وساعات تظلموا أصوات على خلفية عمليات التصويت. وقعنا لها حضور أكثر شهد برمدة، لكن بعدت شوية على الساحة الفنية، تنتج من وقت لآخر، لكن حياتها العائلية كانت وما زالت الأولوية بالنسبة لها، خاصة بعد زواجها شهد برمدة. في غبريس أغاني وأجيال، مرحبا بكم.

0: وأجيال.
1: بعده.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسية الأول من السنة الحالية، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وتناول الاجتماع واقع التوازنات المالية للدولة ومصادر تمويل الميزانية ومدى واقعية تقديرات المداخيل والنفقات وقدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجياتها، إلى جانب خيارات تمويل العجز وانعكاساتها على المديونية واستدامة المالية العمومية وفق بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرج جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختل جراء النقص الكبير في العرض، وشدد على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ودعا جميع الهيكل والسلطات المتدخلة إلى العمل على تنفيذ هذا الإجراء خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان وما يشهده من ارتفاع في حجم الإقبال على اللحوم الحمراء. قالت مديرة دراسات والبرمجة بالإدارة العامة للهيئة الترابية ضحى العياري خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسن عقدت اليوم للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسن الكبرى، أن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية. وأضافت أن سوسن الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو إحداث قطب عمراني للساحل على غرار تونس الكبرى. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران وغرقت في مضيق هرمز جراء اصطدامها بلغمة، في حين أفادت شركة أمن بحري بريطانية أيضا بوقوع هذا الحادث. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء،
2: أغاني وأجيال بعدو.

0: صلتين تحسين جسمي في قصيدة مذناك، مذناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، واحدة من روائع قصائد أحمد شوقي اللي كتبها في البحر المتدارك شوي عروض، ولحن عبد الوهاب في الأربعينات في مقام الحجاز، وهي عبارة على معارضة شعرية لقصيدة يا ليل الصب ومتغده للشاعر أبي الحسن علي الحصري القيرواني. ونقصد طبعا بالمعارضة الشعرية هو محل فن أدبي، معناها قائم الذات يقوم فيه الشاعر بنظم قصيدة جديدة يوافق فيها قصيدة لشاعر آخر. معناها ينجم يلتزم بالبحر بالقافية وغيره، وأحيانا حتى بالموضوع والغرض. وبرشا معارضات صارت في الأدب العربي كيف ما مظنيك، وإلا نهج البردة وكيف كيف، هي معارضة شعرية لأحمد شوقي لقصيدة البردة للبصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا معارضة الأخطل، معارضة أبو البقاء الرندي، الأخطل للامية كعب بن زهير، والأمثلة عدة. رجعني لكم اللي قانا معاكم في أغاني وأجيل، علش رجعنا بالقصيدة هذه، علش لأنه حابة نفتح قوس في فقرة التربيات، ونستحضر من خلال وقفتنا توا اسم من قال عليه الشاعر المصري محمد حافظ إبراهيم، وهو اللي أعطاه لقب أمير الشعراء، قال عليه أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وقود الشعر فبايعتك معنا. أمير الشعراء هو اللي حابين نتوقفوا معاه الليلة، وأحد أبرز أعلام الشعر العربي الحديث. أحمد شوقي في ذكرى وفاته اللي تتزامن مع هذا اليوم 14 أكتوبر 1932، أحمد شوقي صاحب الجذور الكردية التركية اليونانية والشركسية، وحسب لما حال عديد المصادر العائلة متاعه تنحدر من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، عائلة على جانب كبير من الغناء والثراء، ورباته جدته اللي كانت وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل وتربى معاها في القصر، وكان هو حتى وكبير يفتخر كونه شاعر القصر الملكي، وكان يحب أنه يتوصف بأنه الشاعر المفضل عند الخديوي. وصل عمره 15 سنة وقتها التحق بمدرسة الحقوق وانتسب لقسم الترجمة، وفي نفس الفترة هذية بدأت الموهبة الشعرية متاعه تبرز وتلفت الأنظار، خاصة رغم أنه في فترة لاحقة سافر لفرنسا على نفقة الخديوي باش يواصل الدراسة متاعه، إلا أنه قلبه بقى ديما معلق بالثقافة العربية وبشعراء العرب وعلى رأسهم المتنبي، لكن ما يمنعش تأثره زادة بأسماء فرنسية خاصة مولير. شعريا أمير الشعراء خلف ديوان ضخم تعرف بديوان الشوقيات، وتضمن 4 أجزاء، والجزء الأول منه فيه قصايده اللي كتبهم في القرن 19 والمقدمة وسيرة حياته، كيف كيف رصيد من الروايات والمسرحيات الشعرية على غرار مجنون ليلى، أيضا كتب عدة قصائد دينية نستحضر منها نهج البردة، رائعة نهج البردة اللي تنافس العديد على شرحها، وغنيتها طبعا أم كلثوم، وقصيدة بديعة فيها 190 بيت، وعارض فيها أحمد شوقي بردة البوصيري واللي يقول فيها ريم على القاع بين الباني والعلمي، والبقية أكيد برشا منكم يعرفوها. ذك عليش اليوم مالا حابين نتوقفوا مع أحمد شوقي في ذكرى وفاته، وش باش نعديه وش باش نخليه، وقائمة طويلة لما حالة غنيت له أم كلثوم العديد من الأغاني، سلو قلبي بعد شوية إن شاء الله تسمعوها، سلو قلبي غدات سلا وتابة لعل على الجمال له عتابة، غنيت له زادة ولد الهدى. وفي العنصر الجاي باش تسمعوا محمد عبد الوهاب كيفاش يحكي على أحمد شوقي، نحكي لهنا على واحدة من أشهر وأعمق الثنائيات في تاريخ الفن والأدب العربي، تحول فيها أحمد شوقي الأب روحي الشاب صغير وقتها هو محمد عبد الوهاب، وللتاريخ العلاقة هذه بدأت وقت اللي حاول محمد عبد الوهاب أنه يغني مع فرقة عبد الرحمن رشدي، وكان وقتها حاضر أحمد شوقي اللي طالب حكم دار، وإحنا العمدة متاع القاهرة بمنعه لأنه عبد الوهاب وقتها مازال صغير. امشي زمان ويجي زمان التقى الثنائي مجددا وقت كبر محمد عبد الوهاب فسمع صوته أحمد شوقي انبهر به وقرر بعدها تبنيه ورعايته فنيا وثقافيا لدرجة استحابه الرحلة لباريس عام 27 وزاروا متحف اللوفر وكان هكا يحاول يغرمه بالفنون والأداب والموسيقى العالمية. طبعا في وقت لاحق لحن عبد الوهاب زاد من قصائد أحمد شوقي مظناك اللي كنتوا تسمعوا فيها قبيلة شوية وأيضا قصيدة النيل نجاشي وقصيدة دمشق.
1: أغاني وأجيال
2: شوقي بيدا حاجة بالنسبة لي خطيرة جدا وهامة جدا. يعني أولا هو والدي الروحي وأستاذي في الحياة وصاحب الفضل الأكبر علي، وشفت فيه حاجات كتير جدا. يعني شفت فيه تواضع العظيم أو تواضع العبقري، إزاي العبقرية تتواضع وإزاي إن تواضع العبقري يفيده ما يضرهوش، بالعكس الغرور يعني يذهب به. فمثلا كان من ضمن تواضعه مثلا أما أنا يعني حبيت أغني له حاجة ما تكونش في الكتب، يعني حاجة يعملها لي مخصوص، فكان مثلا لا يمكن يبت في قطعة من الأغاني اللي اديها لي إلا ما يعرضها عليه وياخد رأيي في الكلام اللي هو عامله، ويجي يقول لي مثلا إيه رأيك في الكلمتين أو الحرفين دول ورا بعض، أنت مش حاسس بأنهم يعني مكلكعين كده شوية ولا مثلا ما تقدرش تنطقهم حلو ولا حاجة؟ أقول له طبعا لا يا باشا. يقول لي لا مثلا أنا هحاول ويحاول. يعني طبعا شوقي أنا يقول لي أنا كده يعني أنا إيه يعني طبعا أنا أتمنى أنه أي حاجة يديها لي من غير أي اعتراض ولا من غير أي ملاحظة أي ما فيش، لكن قد كده متواضع بحيث أنه بيحسس على إحساسي ويقول له مين عارف يعني قد يجوز يعني يجي حاجة من الوادي الهلفود ده مثلا تقبلني في حاجة بتاع، فتواضع عجيب. وبعدين مثلا يعني يستفيد من الأخطاء. يعني أذكر مرة إن أنا كنت بغني في حفلة عنده كان عازم فيها العلماء وأدباء وكبار السياسيين في البيت عنده في كرمة ابن هاني، وكنت بغني أغنية لي اسمها بلبل حيران. وأنا بغنيها في شطرة فيها بتقول على البلبل، يعني بيوصف البلبل بيقول مجروح من ساقه ومن طوقه مدري بالشوك من شوك. دي الشطرة يعني. وأنا بغنيها نسيت كلمة شوك دي، راحت من بالي خالص. فقلت وأنا بغني قلت مجروح من ساقه ومن طوقه مدري بالشوق من شوق، قلتها كده. وبعدين حسيت بإن أنا غلط إني أفتكر شوكه دي، يعني زلج مخي وإني تيجي ما فيش. فضلت برضه أقول من شوق لقيت ما لقيتها ورحت قايل. وبعد كده طبعا بقيت خجلان، وخصوصا إنه كان مجتمع يعني معتز بيه هو وله قيمة وبتاع. وبعدين جيت قلت له يا باشا أنا متأسف إني أنا يعني ما نسيت وقلت بالشوك مش، قال لي لا أبدا متأسف علي. قلت له على التهييص اللي أنا قلت له، قال لي لا أبدا التهييصي قولها كده خليها بالشوق ومديري بالشوق من شوق. قلت له ازاي كده؟ قال لي آه أنا لو كنت افتكرت كنت خليتها كده غنيها كده. فبصرف النظر يعني عن كون إن بالشوق أحسن ولا بالشوق أحسن أو بالشوق أحسن أفضل، يعني المهم إنه أهو عجبته، ولا مثلا تكبرش عن كونه يعني أهو شوقي الكلمة بتاعته ما تنزلش الأرض وإنها بقى شيء مقدس ما يصحش الإنسان يا رب. لا أبدا ليه لا مفيش مثلا.

سلو قلبي إن شاء الله سلطنتوا على الاختيار هذية في أغاني وأجيال. مازلنا معاكم من إذاعة المنسير, مرحبا بكم مستمعينا. بعد شوية زاد اختيار مختلف ودسمة في موسيقى من العالم, واختيار لموسيقي باكستاني إن شاء الله بعد قليل, بعد ما نغوص شوية في العالم الموسيقي لكن زمن الذكاء الاصطناعي اللي اليوم الحقيقة توجدت معاه شخصيات افتراضية ماهيش حقيقية تعطالها أسماء, وهي أساسا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي, شخصيات رقمية صوتية مرئية قاعدة اليوم تنتج محتوى موسيقي, والمحتوى ذي تنشر ونشوفوه ونسمعوه عبر منصات التواصل الاجتماعي. نسمي مثلا شخصية الفنانة نافا, واللي هي فنانة أو صوت إيراني تم ابتكاره بواسطة الذكاء الاصطناعي, ابتكرها الفنان فربود مهر اللي تولد في إيران ومقيم في بريطانيا, وحب يمثل من خلال شخصية نافا يمثل النساء الإيرانيات الممنوعات من الغناء بشكل منفرد في الأماكن العامة في إيران. باش نسمعكم نافا وباش نسمعكم شخصية افتراضية عربية, شنو سميوها؟ سميوها لارا حديد.

0: بيرفكت مان، هذا صوت حقيقي عاد لذكاء اصطناعي لحد شيء، هذا خليقة وصنيعة ربانية. صوت اليوم عامل نسب متابعة كبيرة، صوت فخم على مستوى موسيقى الـR&B والسول، وبدايته كانت سهلة مهلة من خلال ديزيكستري كان يهبطهم على الشين يوتيوب متاعه، وبشوية بشوية بدا يبرز اسم الفنان الأمريكي تيدي سويمز. مرحبا بكم مستمعين الكل، هذه إذاعة المنستير، اختيارات من العالم وموسيقي من العالم. بعد شوية
1: موسيقى من العالم.

0: اليوم في موسيقى من العالم باش نتوقفوا مع أحد رموز الموسيقى الباكستانية والعالمية، صاحب قدرات صوتية رهيبة واستثنائية، مكنته من نحت اسمه بفخامة على مستوى موسيقى القوالي، وهو فن انشيد صوفي انشأ في شبه القارة الهندية وارتبط بالتقاليد الموسيقية للطرق الصوفية. اليوم وقفتنا مع نصرة فتح علي خان، الموسيقي الباكستاني اللي تولد في 13 أكتوبر كيف ما اليوم عام 1948 وتوفى عن عمر 49 سنة. هو الصوت الاستثنائي اللي كيف تسمع وتقول ما شاء الله، معناها على القدرة اللي عنده على الوصول لطبقات صوتية عالية والوقت طويل، معناها عنده فس ما شاء الله. ذيك عليش يصنفوه العديد من النقاد ضمن أعظم الأصوات في تاريخ الغناء الباكستاني والعالمي، والصوت اللي حافظ على التقليد الموسيقي المتوارث في عائلته منذ قرابة 6 قرون، ومش غريب أنه يلقب بشهناه القوالي أو ملك ملوك الموسيقى الباكستانية. نصرة فتح علي خان غنى الأول مرة عام 1964 خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة والده، وبعد وفاة عمه ولا قائد فرقة العائلة عام 1971، ومن أوائل الثمانينات بدا حضوره العالمي يتوسع، خاصة بعد تعاونه مع شركات إنتاج موسيقية رات فيه الدرة المكنونة وخرجته نجم، وخرجت له عشرات الألبومات وسجل معهم موسيقى الأفلام سينمائية، وكان له تعاونات مع عدة أسماء عالمية، وهو بيدو ولا اسم عالمي دار العالم بصوته بخصوصية صوته وموسيقاه المحلية، حتى أنه عام 94 كان حاضر في إطار الدورة 30 لمهرجان قرطاج الدولي، وكانت سهرة تعرف فيها الجمهور التونسي وقتها على الفن هذية وكل ما يحمله من أبعاد روح. هذا اسم خرج بخصوصية موسيقية محلية ووصلها للعالمية، اش خلى مدرسة نصرة فتح علي خان كانت ومازالت حاضرة في الذاكرة الموسيقية المعاصرة.
1: موسيقى من العالم.

0: محمد فؤاد في اختياراتنا الليلة في بليست الليلة في أغاني وأجيال. شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنسير ونوصلوا لآخر لقانا في أغاني وأجيال. تحياتي الكامل للفريق اللي رافقني ورافقكم, إنيس كريم, أيمن الشابي, ألفة جمالي كانت معكم في الأعداد والتقديم, اخترت لكم مسك الختام بصوت محمد عبدو. قبل وقفتنا الإخبارية اللي تكون في العشرة مع أحمد العيساوي, نخليكم على خير إن شاء الله, ديما نتلقاو على خير إن شاء الله, كان مازال في العمر وبقي نتلقاو غدوة من مطلع حتى للأربعة. بسلامة.
1: أغاني وأجيال.

0: تمام العشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري. وزارة التجارة تطلق قريبا نقاطا لبيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. وتدشين عدد من مكاتب البريد والموزعات الآلية للأوراق النقدية في ولاية المنستير. أهلا بكم. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. في موضوع آخر، وصف رئيس غرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جراء النقص الكبير في العرض. وفي تصريح للإذاعة التونسية شدد يحيى نصر على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة، معتبرا أن ذلك يعد السبيل الوحيد لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تعبيره.
1: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء وضع حرج جدا، تم نقص كبير في العرض. النقص هذا كان موجود من العام اللي فات، وزاد الصيف الصعيب اللي جانا، توقف نتاع شهرين أو أكثر لاستيراد العجول المعدل للتسمين. حاليا لحم العجول التونسية شهد ارتفاع كبير سيرتو في شهر سبتمبر. الوضع هذا احنا كنا نجم نتفادوه، مازلنا 4 شهور على شهر رمضان. احنا توا لحم العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار، مش يمشي التجزئة في البوشيري بيش يوليكم من 45 حتى 50 دينار لحم الهبرة اللي هو الحم غالي. هذاك علاش ما عندناش حتى حل آخر نجمو نبحو به جماح الأسعار إلا أن ندعموا السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار. احنا عندنا قرابة 20 شركة تستورد في العجول معدة للتسمين، نجمو ندعموا السوق بعجول معدة للذبح. العجول هذه تعطينا الإسقاط وتعطينا الكبدة وتعطينا الهرجمة، تكون مردوديتها بالنسبة للأسواق خير حتى من اللحوم المبردة. الحلول على المستوى البعيد يلزم إعادة هيكلة القطيع، إعادة هيكلة الفلاح، إحداث قاعدة بيانات باش نعرف وش عنا وش ما عناش.
0: في سياقنا متصل، أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. ونفى النفزاوي وجود أزمة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر بحوالي 16 ألف طن وأن يتم العمل على تكوين مخزون جيد.
2: لا ناجحة، لأن أكتوبر عنا إنتاج ما يقارب على 16 ألف طن، هو عنا فائدة كبيرة حتى المخزون باش نعمل مخزون باهي. تبقى مبادرة من وزارة التجارة مع زوج مزودين مشكورين، ثم مناطق نائية ما فيهاش حتى نقاط بيع من المنظمة، تم التنسيق مع المزودين هذوما باش نكونوا في المناطق النائية دي ومناطق كثرة السكان. وليد كلوب اللي كان حكوا عليه الناس كلها قال لك وصل ل 25 23، احنا توا بالنسبه لنا باش يكون موجود في البرنامج من كلام اليوم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت، باش يكون فيها سعر تفاضلي. كيلو 200 غرام دجاج باش يكون ب 8500، و 600 غرام اسكالوب باش تكون ب 8500. وان شاء الله التزويد توا 100% كان موجود عن حتى السنين.
0: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية وعلى هامش تظاهرة حول واقع النشاط والنساء في الوسط الريفي بولاية زغوانة، كشفت الملحقة بديوان وزارة المرأة ووجدان بن عيادة عن إطلاق الخط الأخضر 18-10 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، متابعة مع حنان العباسي.
3: الخط الأخضر رأي ديت 18-10 هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. هذا تكريس للمحاور الاستراتيجية اللي من بينها أولا أنه النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رأي ديت الهدف منه أنه يكون توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يطلقوا المعلومات الصحيحة. الإطار العام اللي اشتغلنا عليه في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة على غرار البرنامج الموجه إلى العاملات الموسميات الفلاحيات، برنامج رائدات، عديد البرامج اللي تشرف عليها الوزارة الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء.
0: تولى مدير عام الديوان الوطني للبريد ياسين فريعاخي خلال زيارة أدها اليوم إلى ولاية المنستير تدشين عدد من الأحداثات الجديدة ممثلة في مكاتب بريد وموزعات آلية للأوراق النقدية. وأوضح في تصريح لأمن الغزال أن الديوان يعمل على تذليل جملة من الصعوبات العقارية قصد مزيد تعزيز تواجد البريد التونسي في مختلف مناطق الولاية.
4: المشاريع الجديد المكتب بريحة سانة، مكتب بريد قسمة المديوني، ثم مكاتب صارت لهم إعادة تهيئة تحسينات الكل في جامعة خير الدين، مكتب بريد لمتز، ثم بريد خنيس، مكتب بريد ومسكن وظيفي زدناه زي ديستريبيوتور، ثم اللي فيهم مشاريع مبرمجة إن شاء الله مكتب بريد جمال وقصر هلال، مكتب بريد الوردانيين وطبلبة ومازل الحرب وعميرة حاتم وبير الطيب، منستير المحطة، منستير المدينة، هذا ما شاء الله فيهم هم شوية مشاكل قاعدين المشاريع معطلة شوية باش نعاود إن شاء الله يعاد تهيئتهم وباش نزيدوهم زدنا ديستريبيوتور كان زي ما تدعمهم. هما فما زود ديستريبيوتورات وثما انداب زدناه المستشفى الجامعي اللي هو ما تابع داريا للبريد ولكن هو محطوط في المستشفى الجامعي فاتون بورقيبة. عندنا قطعة الأرض اقتنيناها مؤخرا في العقبة إن شاء الله هذيك مبرمجين لها مركز عصري هو الهرب ريجونال نتاع لوجيستيك كبير إن شاء الله عصري باش يكون. وفما اتفاقية مع وزارة الدفاع باش يصير تركيز زوز موزعات آلية في القاعدة البحرية بالمونستير وفي ثقنة الجيش مسجد عيسى.
0: توقيا من الفيضانات استعاد ديوان الوطني للتطهير من الصيف الماضي وذلك من خلال تنظيف البلوعات والتي يبلغ عددها 1400 بلوعة تصريف مياه الأمطار في القيروان. أكثر تفاصيل قدمها نزار حمدان المدير الجهوي لديوان التطهير بالقيروان في تصريح لنادر برجب.
5: تم تعهد محطات الضخمة عندنا محطات كل إن شاء الله جاهزة بحول الله سجدوا طوى حتى إشكال. كانت عندنا مساهمة زادة في جهر بلوعات مياه الأمطار مع مقاول البلدية اللي هو بدأ مرزمون مخر شوية أما نوعا ما طوى جل بلوعات مدينة القيروان تم جهرها مازال مقاطع بلدية يكمل في الجزء اللي مازال في القروان عندنا في حدود 1400 بلوعة مياه أمطار. بالنسبة لنا احنا الشبكة هذيك يتم جهرها على طول العام عندنا بلانينج أنويال نضلوا نتبعوا فيه حملة متاع الخريف عندنا النقاط الزرقاء نزيدوا عليها. أما بقية الأحياء معناها حتى ولو مش نقاط زرقاء يتم جهر الشبكة بصفة دورية معناها كل شهر تقعد نخدمه في زون معين على طول العام نجموش البلاد كل تتجهر في جمعة ولا 10 أيام البرنامج نعملوه على طول العام. فرق يوصلوا تقريبا عندنا 8 فرق تدخل بين الديوان وبين المقاول معناها عدد المعدات معناها.
0: نقطة ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري. وزارة التجارة تطلق قريبا نقاط لبيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. وتدشين عدد من مكاتب البريد والموزعات الآلية للأوراق النقدية في ولاية المنستير. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا. إلى اللقاء.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا ماري على الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم، وسافر معهم إلى مصر حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر سكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول، صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصي الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال أشحكوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنده في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجمعة، بحب أي كلمة التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه، الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ في الموهبي ملحم بركات وليام حصواني والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميسر ريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: عبيت.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسق له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للقيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصري شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيدا.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصري شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: بلاستيك.
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة للسنة الحالية. وجددت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها لجنة العمرة بحضور عدد من أصحاب وكالة الأسفار وممثليها الناشطين في هذا القطاع. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسية الأول من سنة 26 و2000، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. ونفى النفزاوي وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر بحوالي 16,000 طن ويتم العمل على تكوين مخزون جيد. انطلق موسم جني الرمان بمعتمدية ابن خلاد من ولاية نابل، والتي تتصدر المرتبة الأولى في الانتاج على مستوى هذه الولاية بعد تسجيل انتاج 15,000 طن هذا العام مقابل 20,000 طن خلال المواسم الفارطة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات جديدة استهدفت العاصمة صنعاء. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثية كان يتجه إلى الرياضة، إذ كما أعلن الدفاع المدني السعودية إصابة شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في المدينة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: ساعة مع الطرب الأصيل.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. ساعة مع الروائع والألحان الخالدة لأيام زمان. ساعة مع الطرب الأصيل. منذ 58 عام وتحديدا في صائفة 1968 زار تونس العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وغنى في سهرة تونس يوم 25 جويلية ضمن مهرجان برقة الصيفي، مهرجان عيد المرجان، وكانت من أبرز السهرات اللي احتضنها مهرجان برقة أنذاك. وكان عبد الحليم مصحوب بالفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وتشير الروايات الأرشيفية إلى أن برنامج السهرة كان متنوع، وشارك فيه أيضا شريفة فاضل في بداية الحفل، أحمد غانم والراقصة ناهد صبري، ثم كان عبد الحليم حافظ نجم السهرة الختامي.
0: ساعة مع الطرب الأصيل.
1: أغنية الويل الويل تكتسب أهمية خاصة في الحفلة هذه، حيث غناها العندليب لأول مرة في تونس، وهي من كلمات صالح جودة وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. كما تذكر عديد المصادر أن جمهور برقة كان خليط من الجمهور التونسي وكذلك الجزائري، ووصفت السهرة بأنها من الليالي اللي بقات خالدة في ذاكرة مهرجان برقة.
0: ساعة مع الطرب الأصيل.
1: في ساعة من الطرب الأصيل نقدم لحضراتكم الليلة الجزء الثاني من حفلة عبد الحليم حافظ في مهرجان برقة الدولي، بعد ما كنا عدينا لكم الأسبوع الماضي الجزء الأول من سهرة العندليب في برقة، فسهرة رائقة للجميع.
2: أولا أنتوا تعبتوا؟ أو تكونوا تعبتوا ولا حاجة؟ والله العظيم هقولها. الهواء والمية دلوقتي على حس وداد قلب. الغنوة الجديدة وبعدين جانا الهواء. هتردوا طبعا. ترجمة

دلوقتي دلوقتي غنوة جديدة بتتقال لأول مرة. وبعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس. وانا بشكر مؤسسة أفراح الشعب اللي ندبت السيد خليفة تراد واتفق معانا كلنا علشان نيجي ونحقق حلم من أحلامي. كل زملائي جم قبل كده إلا أنا. الغنوة الجديدة من كلمات الشاعر الأستاذ صالح جودت ومن تلحين الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. الغنوة اسمها الويل. الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش. بعديها بقى كل اللي انتوا عايزينه احنا الصبح.

0: شغل عايز تبيعه.
1: Yeah.

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. بحثت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته الأربعاء توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسية الأول من سنة 26 و2000، مع تركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وتناول الاجتماع واقع التوازنات المالية للدولة ومصادر تمويل الميزانية ومدى واقعية تقديرات المداخيل والنفقات وقدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجياتها وفق بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم. دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. وجددت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها لجنة العمرة بحضور عدد من أصحاب وكالة الأسفار وممثليها النشطين في هذا القطاع. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. ونفى النفزاوي وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر بحوالي 16,000 طن ويتم العمل على تكوين مخزون جديد. انطلق موسم جني الرمان بمعتمدية بن خلاد والتي تتصدر المرتبة الأولى في الإنتاج على مستوى ولاية نابل بعد تسجيل إنتاج 15,000 طن هذا العام مقابل 20,000 طن خلال المواسم الفارطة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببن خلاد بشير عون الله. دوليا، أعلن الحوثيون الأربعاء استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي وإطلاق 3 صواريخ أخرى على قوات يمنية مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في جنوب اليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع في بيان على منصة إكس إن القوات اليمنية تمكنت من استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

Yeah.